0: مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. من جهته قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لا يوجد أي اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
1: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
2: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
1: على الجانب الإيراني مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
3: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
1: وعلى خطى المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. وفي مداخلة سابقة واكب مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران آخر التطورات وردود الفعل الإيرانية على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
4: يعني إيران منذ البداية وكما أشرت حامد نظرت إلى الأمور بأنها قريبة وبعيدة في ذات الوقت. قريبة لأن طهران قدمت كل ما تستطيع تقديمه من خلال التشاور مع المسؤولين الباكستانيين والدول الوسيطة عموما، الوفد القطري الذي كان موجودا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المسؤولون الآخرون في تركيا ومصر والسعودية وغيرها. كانت هناك جهود إقليمية دبلوماسية مكثفة من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذه مذكرة التفاهم التي صيغت بما يراعي كل النقاط بطبيعة الحال. ولكن أيضا كانت طهران ترى بأن الأمر بعيدا لأنه ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، لأنها تدرك بأن الطرف الآخر الجانب الأمريكي الذي عليه كذلك أن يوافق على مذكرة التفاهم هذه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا داخلية وخارجية، وخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حذرت منه إيران مرارا وتكرارا بأنه اللاعب الثالث الذي يخرب أي عملية تفاوضية، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. إيران من هذا المنطلق ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه قالت بأننا بعيدون جدا وقريبون جدا في ذات الوقت. إيران لم تبدي تفاؤلا كبيرا ولكنها لم تبدي تشاؤما مطلقا كذلك، تركت الأمور بطريقة ترمي بها الكرة في ملعب الجانب الأمريكي وقالت إن نجحت هذه المفاوضات فهذا يعني أن الأمور مضت بخير، أما إن لم تنجح فالجانب الأمريكي هو المقصر في هذا الموضوع لأنه لم يتمكن من إنجاح هذه المفاوضات. هناك قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها كما ذكر عبد الرحمن من واشنطن، ولكن بعجالة يمكن الإشارة إلى أن إيران لديها مخاوف كثيرة من التردد والتناقض في التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة بالخارج، فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها بشكل أساسي جبهة لبنان، ولديها أيضا مخاوف فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. لذلك أريد لمذكرة التفاهم أن تكون مرحلة أولى يبنى من خلالها الثقة بين الجانبين ليتمكنا لاحقا من الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا كالبرنامج النووي الإيراني على أن يتم التوافق على الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم. ولكن الجانب الأمريكي وبحسب التسريبات كان دائما يرغب بالخوض في التفاصيل منذ البداية، وهذا يستغرق ربما أسابيع. إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 استغرق أشهرا حتى أنجز، ولا يمكن بعجالة الخوض في كل هذه التفاصيل. باختصار إيران تقول بأنها قدمت ما تستطيع في العملية الدبلوماسية، الجانب الآخر عليه أيضا أن يقدم ما يمكنه لكي تنجح العملية برمتها، وإلا فالقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، ولو أن الخيار العسكري لن يوصل إلا إلى ذات الطريق التي أوصل إليها في حرب الأربعين يوما كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
0: كما تناول مراسل التلفزيون العربي من القدس في مداخلة سابقة ردود فعل مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين على محتوى مذكرة الاتفاق بين إيران وأمريكا الذي وصفه أغلبهم بالسيء.
5: كان هناك حالة من الإجماع إسرائيليا على مستوى المصادر الأمنية، ما تحدثت به المصادر الأمنية من المنظومة الأمنية سواء عبر قياديين في الجيش أو حتى قياديين أمنيين آخرين، والمستوى السياسي كذلك ما تحدثت به المصادر السياسية منذ أمس حين بدأ الحديث متفائلا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أو مذكرة تفاهم أو إطار لاتفاق إيراني أمريكي. كان كل الحديث الإسرائيلي سلبيا، بمعنى أن إسرائيل ما كانت تنتظره كان طريقا مختلفا تماما عن طريق يتيح التوصل إلى اتفاق، كانت تنتظر العودة إلى الطريق العسكري، وكانت الرسالة الإسرائيلية والاعتقاد الإسرائيلي أن العودة إلى العمليات العسكرية هي فقط مسألة وقت وليس مسألة قرار، لأن هذه المفاوضات في طريقها للعرقلة في نهاية المطاف أو للفشل في نهاية المطاف، هكذا كان الاعتقاد الإسرائيلي حتى يوم أمس. بالتالي منذ أن أشيع هذا الحديث بداية بتصريح الرئيس الأمريكي ترامب أمس، كانت ردود الفعل تتحدث عن اتفاق سيء دون حتى أن تعرف كافة التفاصيل، تحدثت عن اتفاق سيء، عن أن مسألة الصواريخ البالستية على سبيل المثال ليست مدرجة ضمن التفاوض حتى وليس فقط ضمن الاتفاق. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خرج برسالة حملت نبرة مختلفة عن هذه النبرة القلقة، تحدث أولا عن وجود تنسيق رفيع المستوى مستمر جدا على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتحدث كذلك من وجهة نظر إسرائيلية، حاول أن يوصف هذه المباحثات ليست على أنها طريقا للاتفاق حتى، إنما قال إنها مباحثات بشأن مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز، هكذا وصف نتنياهو هذه المباحثات، وقال بعد ذلك إنها تقود إلى مفاوضات، على أن تقود لاحقا إلى مفاوضات تتعلق بالمسألة الأهم وهي البرنامج النووي الإيراني. وهنا وضع شرطين، تحدث عن شرطين أساسيين، قال إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة توافق تام بما يتعلق بهذين الشرطين اللذين يجعلان من البرنامج النووي الإيراني برنامجا معدوما، وهذا يتمثل أولا بإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وهذه جزئية ومسألة إشكالية كبرى، والأخرى هي تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني فك برنامج إيران النووي بصورة كاملة، هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يتعلق أيضا بنقطة أخرى كان المسؤولون الأمنيون قد أبدوا قلقهم وخشيتهم منها، وهي مسألة ربط ملف إيران والمفاوضات في إيران بالملف اللبناني. هنا تحدث نتنياهو مدعيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تفهمه وحاجة إسرائيل إلى أن تدافع عن نفسها وفق وصف نتنياهو في كل الجبهات أمام كل التهديدات بما في ذلك في الجبهة اللبنانية. بالتالي نتنياهو أوصل رسالة للإسرائيليين أن الاتفاق لن يقيد يد إسرائيل بصورة مطلقة، وهذا أيضا يأتي في ذات اليوم الذي تحدث فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن مصادقته على خطط جديدة ضد حزب الله، قائلا إنه لن يتراجع عن تنفيذ هذه الخطط أو هذه ما تمت المصادقة عليه اليوم في قيادة المنطقة الشمالية. بالتالي ما يطرح إسرائيليا على مستوى علني يختلف عن ما يطرح على مستوى التسريبات، أما الاختبار الحقيقي فيكون بطبيعة الحال للأيام المقبلة. حتى اللحظة لا تعليق إسرائيلي جديد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة أو ما تحدث به المسؤول الأمريكي لفوكس نيوز عن مسألة ما يسمى بالغبار النووي. معظم ما كان من تعليقات كان يتحدث عن خشية إسرائيلية لدى المنظومة الأمنية وحتى لدى المصادر السياسية من إمكانية التوصل إلى اتفاق، يصفونه هم بأنه اتفاق سيء.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران، ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
6: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة، يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
0: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
7: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
8: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
7: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
9: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
7: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
0: قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران. وأضاف هاسيت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع

0: الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.90 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولاراً للبرميل بانخفاض فاق 4 دولارات. وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
1: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
2: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
3: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
1: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
4: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
1: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
5: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي، وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
1: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء، تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤماً في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
0: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباباً من المحافظات الإيرانية كافة، يعملون 20 ساعة يومياً تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات، فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة.
0: تمام استانها نیرو داشتیم.
1: سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى لبنان، حيث استشهد 18 شخصاً وجرح عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب البلاد. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة الطورة بالجنوب أيضاً.
1: وجه السلطان محل ما فيه المكان السياسي.
0: على الصعيد السياسي، هاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية ووصفتها بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته. في مقابل ذلك، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
2: رهانات على أن تفتح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نافذة تهدئة في المنطقة، لكن الوقائع السياسية والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكداً أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشدداً على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل، أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
3: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
2: وفي الداخل اللبناني، صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
3: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبه. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
2: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توتراً وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة. ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشيع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة، وعثر على جثته صباح أمس في خيمة قرب موقع الاستهداف. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاذ أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
4: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البايباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
0: نظم عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج. ويواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظاهر الآلاف في شوارع مدينة بيلباو شمالية إسبانيا احتجاجا على تعرض المتضامنين مع نشطاء أسطول الصمود لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول النشطاء إلى مطار بيلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين، ورغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة فإن بيانات الشجب من القوى السياسية الإسبانية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
5: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة، كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية وعلى
6: هو الرحلة متوقعة، معناها مش يكون فيها مخاطر، خاصة وأنه معناها العدو صهيوني على أبواب انتخابات معناها كل شيء، ولكن معناتها من الأول عارفين أنه فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من أجل هدف واحد وهو كسر الحصار على أطفال ونساء ونساء غزة أولا، ثانيا وهو الأهم أن نعري هذا الكيان أمام الغرب خاصة، لأنه في المرحلة الأخيرة بدينا نشوفوا اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم مناضليكم شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى أمام أمر واقع يلزمهم يواجهوا الواقع هذا اللي هذه دولة فاشية، دولة معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم أن يواجهوها فقط.
5: الحمد لله على السلامة صابر. إذن كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي أسطول الصمود من مواصلة تحركاتهم الداعمة لقطاع غزة ولفلسطين. أميرة مهذبة بالتلفزيون العربي تونس.
0: حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضوراً في الحملة. التفاصيل في التقرير التالي.
7: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لاليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكايات طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب، وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5% إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال 3 دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية برز إدواردو مينوني، وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند، وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إيدي أفريات، وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مزبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: إلى تركيا، حيث تظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا من والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي. وكانت محكمة الاستئناف التركية قد ألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 وعزت قرارها إلى مخالفات تنظيمية.
8: صورة أخرى عن السياسة في تركيا، قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشياً مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
9: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
8: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله، طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس، حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة Human Rights Watch من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري، قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الدولة ستقدم المساعدة لجميع المصابين جراء الضربات الروسية على العاصمة كييف، وإن عدد المصابين بلغ أكثر من 83، مشيرا إلى سقوط قتلى. كاميرا التلفزيون العربي جالت في أحياء المدينة المتضررة في حي لوكيانيفكا.
10: هجوم روسي واسع ضرب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ضرب أكثر من 40 موقعا في المدينة من بين المواقع هنا في حي لوكيانيفكا. هذا المركز التجاري تدمر بالكامل نتيجة الهجوم الروسي. بالإضافة إلى ذلك هناك سوق بجانب هذا المكان أيضا تعرض لأضرار كبيرة جدا. هذا الحي عايش ليلة رعب حقيقية. محطة مترو لوكيانيفسكا الواقعة بالقرب من هذا المكان مدخلها الرئيسي أيضا تعرض لأضرار واسعة في الوقت الذي كان يحتمي فيه العشرات من المدنيين في هذه المحطة مخاوف من الاستهداف الروسي في هذا الهجوم. اتهامات أوكرانية للجانب الروسي باستهداف أماكن البنية التحتية والمدنية في هجوم استخدمت فيه أزيد من 600 مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 90 صاروخا من طرازات مختلفة أيضا، من بينها صواريخ فرط صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ مضادة للسفن. ولأول مرة استخدمت القوات الروسية في هذا الهجوم صاروخ أوريشنيك في ضرب منطقة بيلاتسيركف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. مواقع عديدة في كييف تعرضت لأضرار وأدت إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وعدد من القتلى وفق ما تقول السلطات المحلية، في الوقت الذي يواصل فيه رجال خدمة الطوارئ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. الهجوم الروسي جاء بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية وفقا لتقارير استخباراتية ومعلومات من شركاء بلاده الغربيين بأن القوات الروسية ستهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة. وبالتزامن أيضا أصدرت السفارة الأمريكية هنا في كييف بيانا حذرت فيه من هجوم روسي وشيك، حالة من التصعيد والتصعيد المضاد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية يكشف عنها هذا الهجوم الجديد. محمد زاوي، تلفزيون العربي، لوكيانيفكا، العاصمة كييف.
0: أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت الصاروخ البالستي فرط الصوتي من طراز أوريشنيك، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصواريخ لضرب قواعد عسكرية وجوية ومنشآت صناعية في أوكرانيا. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الدمار الذي لحق في ستاروبليسك بمقاطعة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 21 شخصا.
11: هنا في ستاروبليسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبليسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية، وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
0: تستحوذ أنباء التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على الصحف العالمية التي لم تغفل أيضاً الممارسات الإسرائيلية في غزة والقلق الأوروبي المتنامي من قرارات واشنطن، إضافة إلى التوترات الداخلية في موسكو.
12: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة، وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية، ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا، وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ. ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي متزايد. رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.
0: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. من جهته قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لا يوجد أي اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
13: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبت إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
14: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
13: على الجانب الإيراني، مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
15: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
13: وعلى خط المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقشي خلال استقباله نائبه كاظم غريب أبادي في مسقط. وأوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عراقشي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحثا فيه المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تباحثا وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران. ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
16: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
0: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
17: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
18: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
17: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
19: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
17: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
0: قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران. وأضاف هاسيت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
20: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
0: تراجعت أسعار النفط مع استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.90 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولاراً للبرميل بانخفاض فاق 4 دولارات. وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
1: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
21: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
22: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
1: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
23: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
1: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
13: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي، وأيضا سيؤثر على الانتخابات الكونغرس المقبلة.
1: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء، تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
0: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباباً من المحافظات الإيرانية كافة يعملون 20 ساعة يومياً، وذلك تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات، فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى لبنان، حيث استشهد 18 شخصا وجرح عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب البلاد. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء النبطية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة طورة بالجنوب أيضا.
1: وجه السلطان محلنا في المكان.
0: على الصعيد السياسي، هاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية، ووصفتها بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل

0: تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
1: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
0: وفي الداخل اللبناني صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
1: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
0: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توتراً وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
2: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وأطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمال قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشيع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة، وعثر على جثته صباح أمس في خيمة قرب موقع الاستهداف. وحذرت وزارة الصحة في غزة من نفاد أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
3: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البايباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرضوا للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
2: نظم عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبيب خان يونس جنوبي قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج، ويواجه النسوة إجراءات

0: السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بينما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
1: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري، أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة. كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
2: هو الرحلة متوقعة، معناها مش يكون فيها مخاطر، خاصة وأنه معناها العدو الصهيوني على أبواب انتخابات، معناها كل شيء. ولكن معناتها من الأول عارفين أنه فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من أجل هدف واحد، وهو كسر الحصار على أطفال ونساء غزة أولا، ثانيا وهو الأهم أن نعري هذا الكيان أمام الغرب، خاصة لأنه في المرحلة الأخيرة بدينا نشوفوا اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال. فهاو أولادكم، مناضليكم، شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى أمام أمر واقع، يلزمهم يواجهوا الواقع هذا اللي هذه دولة فاشية، دولة معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم أن يواجهوها فقط.
1: الحمد لله على السلامة صابر. إذن كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي أسطول الصمود من مواصلة تحركاتهم الداعمة لقطاع غزة ولفلسطين. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي تونس.
0: حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها، إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضوراً في الحملة. التفاصيل في التقرير التالي. وبعد هذا التقرير تتابعون برنامج اقتصادكم.
3: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لاليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب، ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا، إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي، أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات، تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً، توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5% إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال ثلاث دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب، وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية، برز إدواردو مينوني وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مسبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
4: لماذا لا يشبع التنين الصيني من ابتلاع الشركات الغربية؟ وما مصير شركات الكيماويات الألمانية التي تواصل مسلسل تدهورها؟ وما مقدار مكافأة أرسنال لمدربه الذي أعاد له لقب بريمير ليج؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصاديكم.

الصين قوة اقتصادية جبارة، صحيح أنها تتموضع في شرق المعمورة، لكنها لا تمانع في ابتلاع الأصول الغربية إذا تنامت مخاوف الغربيين من قوة رأس المال الصيني مع قيام شركة شيئان المتخصصة في بيع الأزياء السريعة بالاستحواذ على علامة الملابس الأمريكية المستدامة أفرلين مقابل 100 مليون دولار. خطوة تأتي بعيد قيام مجموعة أنتا الصينية العملاقة للملابس بالاستحواذ على 29% من أسهم شركة بوما الألمانية، فهي مشهورة في عالم المستلزمات الرياضية، وذلك مقابل 1,700,000,000 دولار. الصين تواصل التوسع بسرعة حتى أمام شركات عالمية كبيرة مثل نسل السويسرية التي قامت ببيع حصتها في سلسلة مقاهي بلو بوتل الأمريكية إلى سنتوريوم كابيتال الصينية. إجمالي الاستثمارات الصينية الخارجية بلغ العام الماضي 27 مليار دولار، قيمة هي الأعلى منذ 2020، ولولا القيود الغربية المفروضة على هذه الاستثمارات لربما رأينا القيمة في مستويات أعلى بكثير. وهنا نسأل، هل ستواصل الصين مسلسل شراء شركات غربية؟ وما ردة الفعل الأوروبية والأمريكية المنتظرة؟ تساؤلات نطرحها على ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: وللحديث عن مواصلة الصين عمليات الاستحواذ على شركات غربية ينضم إلينا في الاستديو الدكتور جلال قناص الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. دكتور، كيف تمكنت طبعا الشركات الصينية من التوسع وطبعا شراء أصول مهمة في أوروبا وأمريكا كم أيضا؟
1: نعم، يعني التوسع الصيني الاقتصادي كان هو مرتبط بقدرتها الإنتاجية الكبيرة، يعني كان في بنسميه احنا فائق في القدرة الإنتاجية في التوسع العالمي، وهذا يعني نوعا ما يدفعها إلى شراء إن كان أصول إن كان بالشركات والمصانع أو حتى استثمارات مباشرة. وأعتقد يعني بسبب مشاكل القانونية والأمن القومي والوطني اللي وضعتها مثل أمريكا وكندا وحتى أوروبا بموضوع استحواذ الصين، بدأت الصين بالابتعاد عن نوعا ما من الاستحواذ للاستثمارات المباشرة، ولاحظنا ذلك كثيرا في أوروبا، مرتبط إن كان في قطاعات مرتبطة بصناعة البطاريات أو السيارات في بالمجر أو ببولندا أو غيرها، بالإضافة يعني ارتباطها يعني اللي جعل الصين يعني قوية بموضوع الإنتاج أيضا موضوع سلاسل الإمداد وارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية، بحيث أصبحت هي نوعا ما محور أساسي وربطت نفسها بكثير من الموانئ العالمية، منها أيضا الموانئ يعني استثماراتها في موانئ باليونان بألمانيا بإيطاليا. أعتقد هذا أيضا دعم موضوع التوسع الصيني الاقتصادي، وأصبحت ليست فقط كإنتاج أو كاستحواذ، أيضا كعنصر أساسي أو مهم بعملية سلاسل
0: الإمداد. طيب دكتور، سؤال، برأيك هل السبب هو ضعف بالعوائد بأوروبا وكثرة السيولة في الصين، أم ما هي الأسباب؟
1: نعم، يعني موضوع السيولة هي موضوع أهم الأسباب اللي دفعت الصين بالموضوع النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي بالفترة الماضية، لأنه أكثر يعني أكثر الصناعات الصينية هي مربوطة بالخطط الخمسية والخطط العشرية اللي هي مرتبطة بالحكومة، وأكثر التمويل يأتي من خلينا نقول البنوك العامة اللي هي بنوك مثل بنك التنمية الصيني، مثل البنوك المرتبطة بالبنوك العامة الصينية، فهذا يعني نوعا ما استثمار مباشر من قبل الحكومة بتوسيع هذه الاستثمارات في هذا المجال، فينا نسمي احنا يعني توجيه استثماري من قبل الدولة لقطاعات معينة حيوية، إن كان بالتكنولوجيا، إن كان بالمعادن النادرة، إن كان بالسيارات، فهذا يعني مختلف تماما عن النموذج الغربي اللي هو نموذج الاقتصاد الحر، بأنه البنوك لها الحرية بإعطاء خلينا نقول الاستثمارات، وهذه الاستثمارات نوعا ما تتوجه أكثر للربحية السريعة أو الربحية خلينا نقول القصيرة المدى، فهذا نوعا ما أعطى الصين خلينا نقول ميزة تنافسية ليس فقط مع أوروبا أيضا مع الولايات المتحدة.
0: طيب كيف حاول الغرب الحد من هذا التوسع؟
1: يعني حاولت كثيرا، خصوصا كان يعني الأمريكان من خلال الحرب التجارية يعني الأخيرة أو حتى الصراع خلينا نقول الجيوسياسي وغيره، ولكن بالنسبة لأوروبا أخذت مسار أكثر الدبلوماسية الناعمة خلينا نسميها أو الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال دخولها في الأسواق الصينية، دخولها في شراكات مع شركات صينية وشركات صناعات صينية مثل يعني فولكس فاجن، مرتبطة بكثير بشركات صناعات للسيارات الصينية، أيضا في دخول الصناعات الأوروبية في يعني شراء الأوروبي، شراء الصين كمستهلك أيضا كبير، يعني الصين ليست فقط منتج كبير أيضا هي مستهلك كبير لمنتجات عالمية، منها المنتجات الألمانية إن كان سيارات وإن كان غيرها.
0: برأيك هل تختلف مواقف أوروبا عن الولايات المتحدة بتعاملها مع الصين؟
1: نعم، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة يعني الولايات المتحدة وصلت لفجوة إنتاجية كبيرة فدفعتها إلى المواجهة نوعا ما المباشرة، إن كان الاقتصادية إن كان الآن الجيوسياسية بما حصل بفنزويلا بما حصل بإيران، هذا يعني نعتقد أنه هذا يعني خلينا نقول مواجهة مباشرة جيوسياسية بالإضافة للحرب التجارية طبعا، ولكن بالنسبة لأوروبا أخذت أكثر الاحتواء، يعني لأنه هي تعتمد أكثر خلينا نقول الدبلوماسية الناعمة الدبلوماسية الاقتصادية، فهذا نوعا ما دعم فكرة أوروبا موضوع احتواء الصين، جلب الصين إلى مشاريع معينة تكون توجه أكثر على التنمية أو على التعاون المباشر، وهذا أعتقد يعني نوعا ما وضعها في حيرة بين علاقتها مع الولايات المتحدة.
0: هذا ما يعني طب كيف يعني ما الذي هل يمكن أن يدفع الضغط الأمريكي أوروبا إلى تقارب أكثر مع الصين؟
1: نعم، أعتقد يعني بالنسبة لأوروبا أنا أعتقد هلأ أوروبا هي خلينا نقول العامل الحاسم بهاي الحرب الموجودة التجارية خلينا نسميها أو الاقتصادية أو حرب النفوذ.
0: نعم.
1: لأن الولايات المتحدة مع أنها تحاول الضغط على أوروبا من خلال التعريف الجمركية وغيرها، ولكن أيضا هي بحاجة لأوروبا كحليف بهذا الصراع، ولكن أوروبا أيضا تبحث عن مصالحها الاقتصادية، بمعنى بوجود هذا الصراع أين أوروبا؟ أعتقد أوروبا ممكن أن تلعب دور جدا كبير بأولا احتواء الصين، التعلم من الصين. يعني أعتقد هناك، يعني أنا بسميه جهل غربي بتفوق الصيني الإنتاجي والتكنولوجي، اللي هو مرتبط بنسميه إحنا بالستيت كابيتاليزم، يعني هو الرأسمالية الدولة، يعني الدولة هي اللي تقود عملية الإنتاج، عملية الاستهلاك، عملية التفكير الاستراتيجي على المدى الطويل، اللي هو مفقود بأوروبا. أعتقد أوروبا تحتاج الآن إلى هذا النوع من الاستثمارات طويلة المدى، وأعتقد الصين ممكن أن تقدم هذا النوع من التعاون، إن كان عن طريق المعادن النادرة، يعني تمويلها حتى يقوي سوق التكنولوجيا الأوروبية. التكنولوجيا أيضاً الأوروبية، يعني أنا كنت عم أتحدث مع أحد الخبراء الألمان، وتحدث أنه الآن المهندسين الألمان يذهبون إلى الصين ليتعلموا، يعني انتقلت المعادلة من الصينيين يذهبون ليتعلموا من الألمان إلى المهندسين الألمان يذهبون إلى الصين. وأعتقد هذا يعني موضوع جدا مهم بانتقال التكنولوجيا والمعرفة من الصين أيضا إلى أوروبا.
0: يعني برأيك الأدوات التي تستخدمها الصين للتأثير على القرارات الاقتصادية الأوروبية هي المعادن النادرة أم ماذا أيضا؟
1: نعم، يعني أعتقد المعادن النادرة هي خنقول القوة التفاوضية الأكبر أو الأداة الأكبر بالنسبة الأقوى بالنسبة للصين، ولكن أيضا مثل ما تحدثنا التكنولوجيا بشكل عام، السياسات التي تقوم فيها الصين أعتقد ممكن أن تكون مصدر للتعلم والمعرفة، وحتى يعني نقل التجربة، كنا نتحدث قبل عن نقل التجربة الأوروبية إلى الدول الأخرى، الآن نتحدث عن نقل التجربة الصينية. يعني ممكن أوروبا أن تستفيد ليس فقط من خلال سلاسل الإمداد أو حتى المعادن النادرة اللي هي مثل ما أن لها قوة تفاوضية عالية، ممكن أن تساعد أوروبا يعني العودة إلى كونها يعني خلينا نقول طرف ثالث بهذا الصراع، ليس فقط الصين والولايات المتحدة. وأعتقد أوروبا لديها المكونات خلينا نقول الاقتصادية كالعوامل الاقتصادية، كعامل يعني العامل البشري، العامل التكنولوجي، العامل يعني الأرض وغيرها أعتقد، والخبرة أيضا.
0: نعم.
1: فأعتقد لديها القدرة أن تعود كقوة كبيرة اقتصادية، ممكن أن تلعب دور أكبر بهذا النفوذ العالمي.
0: كيف ترى مستقبل علاقة الصين مع دول الغرب اقتصاديا تحديدا؟
1: نعم، يعني الصين ترى في أوروبا بالذات، يعني بالابتعاد عن أمريكا، رغم أنه العلاقات الأمريكية الصينية جدا قوية مع هذا الصراع الموجود، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة هناك فائض تجاري صيني عالمي، ليس فقط مع الولايات المتحدة حتى مع العالم. فأعتقد هذا يعني هذا النوع من العلاقة هو علاقة مهمة للاقتصاد العالمي، وخصوصا أنه الصين مثل ما أنا أصبحت عامل مهم بسلاسل الإمداد، عامل مهم بالنسبة للإنتاج، عامل مهم بالنسبة للمعادن النادرة والتكنولوجيا وغيرها، ولكن هي أيضا عامل مهم كمستهلك، يعني هي مستهلك عالمي، الطلب العالمي أيضا كبير في الصين، يعني أوروبا ممكن أن تستفيد في موضوع. نعم.

0: تصدير إلى الصين، وأيضا الاستفادة بنقل التجربة إلى المصانع الألمانية وإعادة تشغيل، لأنه هلأ لدينا مشاكل كبيرة، يعني المشكلة الأكبر في المصانع الألمانية أو التصنيع، هناك ضعف في القدرة الإنتاجية، فممكن يعني الاستفادة من هذه التجربة من الصين إعادة تشغيل هذه المصانع بشكل يعني أكثر كفاءة وقدرة أكثر على التصدير.
1: الدكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد في جامعة قطر، شكرا لك على هذه المداخلة.

اقتصاد ألمانيا يحتضر، هل يمكن أن تصل صاحبة المعجزة الصناعية لهذا الواقع؟ دعونا نرى. على الأقل في قطاع الكيماويات، عندما نتحدث عن السيارات الفاخرة غالبا ما نتذكر مرسيدس، بي أم دبليو أو أودي، وعندما نتحدث عن الصناعات الكيميائية يبرز اسم بي أي أس أف كواحد من أكبر الشركات في العالم. لكن ماذا حدث لهذا العملاق الصناعي وعدد من الشركات الألمانية الكبرى؟ إذا تقول بلومبرغ إن شركات الكيماويات الألمانية تعاني من صعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة الأسيوية، ما أدى إلى استمرار ضعف الطلب وارتفاع النفقات، ليؤدي ذلك فائض في الطاقة الإنتاجية. الوكالة الأمريكية نقلت عن مسؤولين تنفيذيين ومستثمرين قولهم إن هذا القطاع الألماني يواجه خطراً داهماً، فهو معرض لخطر الانهيار المفاجئ، لا سيما مع موجة من عمليات الإغلاق والتجزئة وإعادة الهيكلة التي قد تجعله عاجزاً حتى عن تمويل مستقبله. لنعود إلى العملاق بي أي أس أف، والذي بدأ في تقليص عملياته الألمانية لمواجهة هذه التحديات، فبالإضافة إلى تخليه عن نحو 4800 وظيفة على مستوى العالم، فقد قررت الشركة منذ أيام خفض التكاليف الثابتة في أعمالها الأساسية بنسبة 20% إضافية. نتساءل مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل حول مصير هذا القطاع الألماني الذي يرتبط به صناعات لا تبدأ بمواد التجميل والتنظيف والبلاستيك والأزياء، ولا حتى تنتهي بصناعة الأدوية.

0: للحديث عن استمرار تدهور قطاع الكيماويات الألمانية انضم إلينا في الاستوديو السيد أنس كركي الدكتور الباحث في الهندسة الكهربائية. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمكن أن تشرح لي المشاهدين ما هي الصناعات الكيماوية وما الذي تنتجه؟
1: شكرا لك، أهلا بك وبالمشاهدين. بداية، الصناعات الكيماوية هي تعتبر العمود الفقري الصناعي في الاقتصاد الحديث، حيث عند النظر إلى العديد من العمليات الصناعية سواء الكبرى أو المتوسطة فنجد أن هناك منتجات كيماوية تدخل في إحدى مراحل هذه الصناعات. فالسلسلة هنا تبدأ بما نسميه بالبتروكيماويات الأساسية، وهي ببساطة تحويل الغاز والنفط إلى مواد أولية للإنتاج تشمل الميثانول والإيثيلين والأمونيا، وتدخل في صناعة آلاف المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي مثل الأدوية، المنسوجات، البلاستيك، الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى قطع السيارات والطائرات، الدهانات، المنظفات، أيضاً البطاريات وغيرها من هذه التقنيات. فالصناعات، قطاع الصناعات الكيماوية يعتبر القطاع الذي يغذي جميع الصناعات في العالم.
0: طيب، باعتبارك ذكرت كل هالفوائد من صناعة الكيماويات، لماذا إذن تعاني صناعة الكيماويات الألمانية رغم قوتها سابقاً؟
1: عند النظر إلى النموذج الألماني في الماضي كانت لها هيمنة في القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم، خصوصا عندما نتحدث في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولكن ألمانيا واجهت صدمة ضخمة عند بدء الحرب في أوكرانيا. فكانت الصناعة في ألمانيا، الصناعة الكيماوية، قائمة على ثلاث ركائز أساسية: أولا الوصول إلى الغاز الروسي الرخيص، بالإضافة إلى الكفاءة الألمانية والتصدير المنتجات الكيماوية عالية التقنية. ولكن مع الحرب في أوكرانيا والتي استمرت أكثر من عامين حتى يومنا هذا، فقدت إحدى الركائز الأساسية في هذه المعادلة، وهذا أدى بتأثير سلبي على تكلفة الإنتاج في ألمانيا. ويجب الذكر هنا أن المواد الغاز والنفط هي لا تدخل فقط لتشغيل المصانع وتزويدها بالكهرباء، بل هي مادة أساسية لإنتاج مواد خام تدخل في صناعات العديد من المنتجات.
0: طب ذكرت قبل قليل عن دوره بموضوع الأدوية، هل كيف تؤثر هذه الصناعة على الأدوية، يعني قطاع الأدوية تحديدا عالميا؟
1: هنا يمكننا أن نذكر لماذا هي مهمة لصناعة الأدوية. فالصناعات الكيماوية تدخل في العديد من سلاسل الإمداد والإنتاج المرتبطة بالأدوية والقطاع الصحي، منها الكثير من التغليف الطبي، أيضاً المذيبات الكيميائية والمواد الفعالة الدوائية التي يتم استخدامها في الأدوية. وعند النظر إلى قطاع الكيماويات وارتفاع تكلفته، فهذا يؤثر بشكل سلبي على ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الصحي المرتبطة بالأدوية، أيضاً إلى تأخير سلاسل الإمداد، خصوصاً عندما نتحدث عن انتقال بعض المصانع من ألمانيا والقارة الأوروبية إلى آسيا، بالتحديد الصين والهند. وأيضاً هذا يؤثر على القدرة الإنتاجية والأمن الأمن الطبي الاستراتيجي لهذه الدول.
0: كيف سينعكس ذلك على المواطن؟
1: سينعكس بشكل أساسي على بارتفاع أسعار المواد الطبية والأدوية، أيضا سينعكس في بعض الأحيان إلى التأخر في الوصول إلى هذه المواد، لأن الإنتاج ينتقل من الموقع الجغرافي داخل البلاد إلى بلاد بعيدة نسبيا.
0: طب هل ستنتقل شركات مثل BASF أو باير استثماراتها إلى آسيا؟
1: نعم، هم بدأوا بالفعل. مثلاً BASF في السنوات القليلة الماضية قامت باستثمارات عشرات المليارات من اليوروهات في الصين بالتحديد. هذه الشركات عادة ما تسأل سؤال براغماتي: أين هي الطاقة الأرخص وأين المصانع الأكثر تطور، بالإضافة إلى الوصول إلى سلاسل الإمداد والتوريد. والإجابة عادة على هذه الأسئلة تكون في آسيا، بالتحديد في الصين. نعم. والعديد من هذه الشركات بدأت بالفعل مثل BASF بالانتقال أو نقل جزء من خطوطها الإنتاجية إلى الصين.
0: طيب، ألمانيا بقوتها الصناعية وابتكاراتها، لماذا تواجه صعوبة في منافسة الصين صناعيا؟ يعني برأيك ما هي الأسباب الجوهرية لذلك؟
1: هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي أن المصانع في ألمانيا تم بناءها في الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، أما بالنظر إلى الصين فالصين قامت ببناء مصانعها في آخر 10 إلى 20 سنة فقط. فالمصانع الصينية هي مصانع متطورة نسبيا وحديثة، وهذه المصانع تعتمد على استهلاك أقل الطاقة، ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض التكاليف. أيضا سيطرة الصين وهيمنتها على سلاسل التوريد المرتبطة بعمليات التعدين والتكرير والتصدير يفرض ضغط كبير على جميع الأسواق العالمية. أيضا هناك عامل السوق الصيني سريع النمو. عند النظر إلى الصين والهند فقط، هما دولتان متجاورتان، ولكن عدد سكانهم يصل إلى ما يقارب 2.9 مليار نسمة، وعند النظر إلى هذا العدد فهم يمثلون ثلث سكان العالم، وهنا نتحدث عن أكبر سوق وأسرع سوق في النمو عالميا.
0: ففي يمكننا أن نضيف أيضا سبب آخر، وهو قوانين البيئية الصارمة بأوروبا، هل تساعد أكثر على رفع كلفة الإنتاج، لذلك الشركات العالمية تتجه إلى أماكن أخرى؟
1: نعم، القوانين المرتبطة بالمناخ أثرت على الكثير من الصناعات والمصانع، ليس فقط الصناعات الكيماوية، خصوصا في القارة الأوروبية. وعند النظر إلى الحكومة الصينية فهي تتميز بعملين، الأول هو الدعم الضخم والكبير للصناعات المحلية داخل الصين، أيضا سياساتها التي يعتبر فيها درجة عالية من المرونة عند النظر إلى العوامل المناخية والبيئية والقوانين المرتبطة بها.
0: طيب، ما دور أسعار الطاقة والمواد الخام في تراجع الصناعة الكيماوية الأوروبية؟
1: الطاقة كما ذكرت تلعب دور أساسي، ليس فقط لتشغيل المصانع، بل لأنها جزء من المواد الخام التي يتم استخدامها للإنتاج. فكلما ارتفعت أسعار الطاقة عالميا سوف ترتفع، وينعكس هذا بشكل أساسي ومباشر على صناعة الكيماويات. وكما ذكرنا أن صناعة الكيماويات تدخل في صناعة آلاف المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي.
0: نعم، طب ما مستقبل صناعة البتروكيماويات في أوروبا؟
1: هناك مستقبل بالنسبة لأوروبا مؤلم في الفترة القادمة، فكما لاحظنا هناك إغلاق العديد من المصانع خصوصا في ألمانيا، أيضا هناك نقل خطوط إنتاج إلى دول آسيوية ومثل الصين والهند، بعض المصانع تم الاستحواذ عليها من قبل الشركات العالمية القابضة، وهناك أيضا خطر نقل خطوط الإنتاج إلى مناطق بعيدة جغرافيا عن القارة الأوروبية، لأن هذا يشكل خطر استراتيجي على الأمن الصحي والأمن القومي لهذه الدول على المدى البعيد.
0: السيد أنس كركي الدكتور الباحث في الهندسة الكهربائية، شكرا لك على هذه المداخلة.

البورصات الخليجية تتلون باللون الأخضر بعد تداول أنباء عن اقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة فتح مضيق هرمز الممر الرئيسي لصادرات النفط والغاز في المنطقة. فقد بدأت البورصتين الكويتية والقطرية تداولات الأسبوع على وقع ارتفاع زاد على 2% للأولى و3% للثانية، بينما كانت أسواق السعودية والإمارات في إجازة. تركزت الأنظار على أسهم شركات الطاقة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، إذ ارتفع سهم شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال ناقلات بأكثر من 4%، وذلك مع مرور أكثر من شهرين على توقف صادرات البلد الخليجي من الغاز. أما غدا الاثنين فمن المتوقع أن نشهد تقلبات واسعة النطاق في أسواق السلع وانخفاض متوقع لأسعار النفط وارتفاع لكل من الذهب والفضة.

عاد أرسنال بقوة وحقق لقب بريمير ليج لأول مرة منذ عام 2004، لكن فرحة النادي يجب أن تترافق مع تقدير المدرب الذي كان له دور أساسي في هذا الإنجاز والذي انتظره جمهور الفريق طويلاً، ميكيل أرتيتا، حيث تتحدث الصحافة الإنجليزية عن نية أرسنال تمديد عقده لربما حتى قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي يجب أن تكون أرسنال نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في بودابست. العقد الجديد سيجعل المدرب الإسباني الأعلى أجراً بين المدربين ليس فقط في البريمير ليج بل في كل أوروبا. أرتيتا يتقاضى سنوياً أكثر من 13 مليون دولار، كما يضاف إلى أجره مكافأة التأهل لدوري أبطال أوروبا، أي أن المجموع يصل إلى 20 مليوناً. لكن العقد الجديد للمدرب الشاب قد يرتفع إلى 35 مليون دولار سنوياً، متجاوزاً بذلك دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد. رقم كبير، لكنه لا يساوي فرحة جماهير أرسنال بعودة فريقهم إلى المنافسة بقوة بعد أن ظن الكثير منهم أنه ابتعد عن منصات التتويج نهائياً. وبذلك نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه طلب من فريقه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران وإن الوقت في صالح بلاده، وطهران تؤكد وجود تحديات تعيق التوصل إلى تفاهم نهائي. شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني، وواشنطن تؤكد دعم الحكومة اللبنانية بعد دعوة حزب الله إلى إسقاطها. منظمة الصحة العالمية تؤكد رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو، منها 100 مؤكدة، وأطباء بلا حدود تحذر من اتساع رقعة انتشار الإصابات.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. من جهته قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لا يوجد أي اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
1: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
2: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
1: على الجانب الإيراني مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
3: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
1: وعلى خطى المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. في مداخلة سابقة واكب مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران آخر التطورات وردود الفعل الإيرانية على مذكرة الاتفاق المزمع مع الولايات المتحدة.
4: يعني إيران منذ البداية وكما أشرت حامد نظرت إلى الأمور بأنها قريبة وبعيدة في ذات الوقت، قريبة لأن طهران قدمت كل ما تستطيع تقديمه من خلال التشاور مع المسؤولين الباكستانيين والدول الوسيطة عموما، الوفد القطري الذي كان موجودا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المسؤولون الآخرون في تركيا ومصر والسعودية وغيرها. كانت هناك جهود إقليمية دبلوماسية مكثفة من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذه المذكرة التفاهم التي صيغت بما يراعي كل النقاط بطبيعة الحال، ولكن أيضا كانت طهران ترى بأن الأمر بعيدا لأنه ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، لأنها تدرك بأن الطرف الآخر الجانب الأمريكي الذي عليه كذلك أن يوافق على مذكرة التفاهم هذه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا داخلية وخارجية وخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حذرت منه إيران مرارا وتكرارا بأنه اللاعب الثالث الذي يخرب أي عملية تفاوضية، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم. إيران من هذا المنطلق ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه قالت بأننا بعيدون جدا وقريبون جدا في ذات الوقت. إيران لم تبدي تفاؤلا كبيرا ولكنها لم تبدي تشاؤما مطلقا كذلك، تركت الأمور بطريقة ترمي بها الكرة في ملعب الجانب الأمريكي وقالت إن نجحت هذه المفاوضات فهذا يعني أن الأمور مضت بخير، أما إن لم تنجح فالجانب الأمريكي هو المقصر في هذا الموضوع لأنه لم يتمكن من إنجاح هذه المفاوضات. هناك قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها كما ذكر عبد الرحمن من واشنطن، ولكن بعجالة يمكن الإشارة إلى أن إيران لديها مخاوف كثيرة من التردد والتناقض في التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة بالخارج، فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها بشكل أساسي جبهة لبنان، ولديها أيضا مخاوف فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. لذلك أريد لمذكرة التفاهم أن تكون مرحلة أولى يبنى من خلالها الثقة بين الجانبين ليتمكنا لاحقا من الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا كالبرنامج النووي الإيراني على أن يتم التوافق على الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم. ولكن الجانب الأمريكي وبحسب التسريبات كان دائما يرغب بالخوض في التفاصيل منذ البداية، وهذا يستغرق ربما أسابيع. إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 استغرق أشهرا حتى أنجز، ولا يمكن بعجالة الخوض في كل هذه التفاصيل. باختصار إيران تقول بأنها قدمت ما تستطيع في العملية الدبلوماسية، الجانب الآخر عليه أيضا أن يقدم ما يمكنه لكي تنجح العملية برمتها، وإلا فالقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، ولو أن الخيار العسكري لن يوصل إلا إلى ذات الطريق التي أوصل إليها في حرب 40 يوما كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقچي خلال استقباله نائبه كاظم غريب أبادي في مسقط. وأوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عراقچي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحثا فيه المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تباحثا وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران. ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
5: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
0: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
6: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
7: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
6: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
8: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
6: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
0: أعلنت شركة لبيع الوقود مملوكة للدولة في الهند عن زيادة أسعار الديزل بنحو 3 روبيات للتر الواحد وبالقدر نفسه للتر البنزين اليوم الاثنين، وهي الزيادة الرابعة في شهر مايو، حيث تحاول السلطات تعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف النفط الخام بسبب الحرب على إيران. تراجعت أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الأضرار أو إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98 دولارا و90 سنتا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92 دولارا و18 سنتا للبرميل بانخفاض فاق 4 دولارات. وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
9: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
10: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
11: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 1/2، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
9: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن، يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
12: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف.

0: بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
1: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
0: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء، تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
2: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباباً من كافة المحافظات الإيرانية يعملون 20 ساعة يومياً، وذلك تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخرسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

إلى لبنان، حيث استشهد 18 شخصا وجرح عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب البلاد. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء النبطية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة.

0: نارية في بلدة طورة بالجنوب أيضا. على الصعيد السياسي، هاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية ووصفتها بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته. في مقابل ذلك، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
1: رهانات على أن تفتح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نافذة تهدئة في المنطقة، لكن الوقائع السياسية والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل، أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
1: وفي الداخل اللبناني، صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
2: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
1: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توتراً وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وأطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاذ أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
3: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر الباي باج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
0: وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
4: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة، كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
5: هو الرحلة متوقعة، معناها أنه مش يكون فيها مخاطر، خاصة وأنه معناها العدو الصهيوني على أبواب انتخابات معناها كل شيء، ولكن معناتها من الأول عارفين أن فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من أجل هدف واحد وهو كسر الحصار على أطفال ونساء ونساء غزة أولا، ثانيا وهو الأهم أن نعري هذا الكيان أمام الغرب، خاصة لأنه في المرحلة الأخيرة بدنا نشوفه اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم مناضليكم شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى امام امر واقع يلزمهم يواجهوا الواقع هذا اللي هذه دوله فاشيه، دوله معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم ان يواجهوها فقط.
4: شكرا والحمد لله على السلامه صابر. اذا كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي اسطول الصمود من مواصله تحركاتهم الداعمه لقطاع غزه ولفلسطين. اميره مهذب، التلفزيون العربي تونس.
0: حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها، إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضوراً في الحملة. التفاصيل في التقرير التالي.
6: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لاليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب، ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا، إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي، أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات، تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً، توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36%، والمكسيك ب 14%، والولايات المتحدة ب 10%، وفرنسا وفنزويلا ب 5%، إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو، إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريستس وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال ثلاث دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني، إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب، وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية، برز إدواردو ميناني، وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند، وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات، وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4,400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1,101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2,616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مسبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: إلى تركيا، حيث تظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة. وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمراً من والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي.
7: صورة أخرى عن السياسة في تركيا. قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشياً مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
8: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
7: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة Human Rights Watch من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
0: يواصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته إلى الصين لليوم الثالث. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن شركات باكستانية وصينية وقعت اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية وصلت إلى 1,220,000,000 دولار في مؤتمر الأعمال الباكستاني الصيني الذي عقد في مدينة هانغشو. وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء شهباز شريف الذي شهد مراسم التوقيع مع ليو جي حاكم تشي جيانغ التقى أيضا بممثلين عن عدد من الشركات الصينية. ينضم لنا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي، أهلا بك ناصر. ناصر، إذن اتفاقيات تعاون بين الجانبين الصيني والباكستاني بقيمة 1,220,000,000 دولار، ما أبرز هذه الاتفاقيات وكيف تخدم الصين؟
9: نعم أبان، حقيقة هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها معظمها، خاصة وعندما ننظر إلى أن هذا المؤتمر عقد في مدينة هانجو وهي المدينة الصينية التي تعرف بأنها مركز لقطاع التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، فيمكن الوصول إلى أن معظم هذه الاتفاقيات تمت في قطاع التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي والاتصالات الإلكترونية وما إلى ذلك من اتفاقيات تقنية. أيضا هناك اتفاقيات وقعت في مجال الزراعة، حيث كان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن بأنه يتطلع إلى مثل هذه الاتفاقيات من التعاون مع الصين في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى قطاع البطاريات الكهربائية والسيارات الكهربائية. إذا ما نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية الصينية الباكستانية، فالصين تعتبر أهم وأكبر شريك استراتيجي اقتصادي بالنسبة لباكستان، وأهم المشاريع بين البلدين هو الطريق أو الممر الاقتصادي الذي يربط ميناء غوادر في باكستان بمنطقة شينجيان الصينية، وهذا الممر هو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية كما نعلم، وطريق الحرير الصيني. والذي تمت فيه مشاريع كبرى في مجال النقل والمواصلات بالنسبة للطرق والسكك الحديدية وما إلى ذلك، وتتطلع باكستان إلى مزيد من الاستثمارات في هذا الممر. الصين من جانبها تعهدت باستثمار 60 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة في هذا الممر وفي قطاعات أخرى. هناك اتفاقيات قد وقعت ومذكرات تفاهم كما ذكرتم في الخبر بقيمة 1.220 مليار دولار، ولكن هناك أيضا أبان اتفاقيات كانت قد وقعت بين الصين وباكستان ومذكرات تفاهم على استثمار أكثر من 13 مليار دولار في القطاعات المختلفة خلال السنوات القادمة. من المقرر طبعا بعد وصوله بالأمس إلى العاصمة الصينية بكين بعد الانتهاء من هذا المؤتمر الاقتصادي في مدينة خانجو، من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني بالقادة الصينيين وعلى رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ لمناقشة سبل التعاون وآفاق التعاون المستقبلية. ولا شك بأن باكستان كانت خلال الفترة الأخيرة جزءا مهما خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في ظل الأزمة في الشرق الأوسط، وبالتالي سيكون موضوع مضيق هرمز والاتفاقية التي من المنتظر أن يتم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت باكستان الوسيط الرئيسي، من المنتظر أن تكون أيضا على مائدة المباحثات بين رئيس الوزراء الباكستاني والقادة الصينيين. نعم أبان.
0: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين، شكرا جزيلا لك. وصل 3 رواد فضاء صينيون على متن المركبة الفضائية شينجو 23 محطة الفضاء الصينية، حيث بدأوا عملية تسليم الطاقم في المدار. وتمثل شينجو 23 الرحلة 40 لبرنامج رحلات الفضاء المأهولة الصيني، والرحلة المأهولة 7 منذ دخول محطة تيانغونغ الفضائية مرحلة التطبيق والتطوير. وتأتي هذه الرحلة في ظل سباق متسارع بين الصين والولايات المتحدة نحو الفضاء، وفي وقت حذرت فيه واشنطن مما تقول إنها خطط صينية لاستعمار واستغلال موارد القمر. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد 900 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، 100 منها مؤكدة. وحذر منسق منظمة أطباء بلا حدود من توسع دائرة الإصابة بالفيروس في البلاد.
10: أكثر من 900 حالة لمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية. يتحدث مدير المنظمة عما يفوق 100 حالة مؤكدة في البلد الإفريقي المترامي الأطراف. بؤرة الإصابة بالفيروس تتوسع في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تتركز أعمال العنف المستمرة بين حركة M23 والقوات الحكومية الكونغولية. تقدر منظمة الصحة العالمية في أحدث بياناتها حجم الكتلة السكانية التي قد تتأثر باتساع بؤرة المرض بنحو 5 ملايين إنسان. تقول الهيئة الصحية الأممية إن العنف المستشري أضحى يجبر السكان على الفرار بمن فيهم العاملون في المجالين الصحي والإنساني، وهو ما يعيق جهود تتبع المخالطين المصابين بالإيبولا وحملات الكشف المبكر عن الإصابات. ويضاف إلى هذا تزايد حجم المعيقات اللوجستية المحلية، إذ تنتظر الفرق الطبية نتائج التحاليل التي يتم إرسالها إلى مختبر الأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا على بعد أكثر من 3000 كيلومتر ذهاباً وإياباً. وتكتفي السلطات بوضع نقاط فحص في المحاور الرابطة بين منطقتي بونيا ومونغبوالو.
11: يتم قياس درجة حرارة القادمين من بونيا، وسنبلغ الجهات المعنية، وفي الحالات المشتبه بها سنتصل بالمسؤولين. هذا ما نفعله هنا، ونرى الناس مستعدين للالتزام بهذا الإجراء، إلا أن الأمر يتطلب بذل جهد إضافي. مشكلة إيبولا منتشرة في مونغبولا وروامبارا، وبعض الناس لديهم معلومات عن المرض.
12: هذا الوضع تسبب في وفاة ما يفوق 200 شخص، ما حدا بمنسق منظمة أطباء بلا حدود في الكونغو الديمقراطية إلى التحذير من أن حجم تأثير هذا الوباء أضحى غير اعتيادية.
0: مشاهدينا الكرام، هذه الصور تأتينا مباشرة من مدينة أنجلس شمال العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تتواصل عمليات البحث عن 30 عاملا عالقين بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء مكون من 9 طوابق بحسب مسؤولين. وإلى جولة في الصحف العالمية، وبعدها يلتقيكم الزميل نضال حمدي في ساعة جديدة. إلى اللقاء.
13: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة، وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية. ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ. ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي متزايد، رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.
0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إنه طلب من فريقه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران وإن الوقت في صالح بلاده. وطهران تؤكد وجود تحديات تعيق التوصل إلى تفاهم نهائي. شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني. وواشنطن تؤكد دعم الحكومة اللبنانية بعد دعوة حزب الله إلى إسقاطها. منظمة الصحة العالمية تؤكد رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو، منها 100 مؤكدة. وأطباء بلا حدود تحذر من اتساع رقعة انتشار الإصابات.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. ومن جهته قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لا يوجد أي اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
1: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم عالي التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
2: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
1: على الجانب الإيراني مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
3: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
1: وعلى خطى المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. في مداخلة سابقة واكب مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران آخر تطورات وردود الفعل الإيرانية على مذكرة الاتفاق المزمع مع الولايات المتحدة.
4: يعني إيران منذ البداية وكما أشرت حامد نظرت إلى الأمور بأنها قريبة وبعيدة في ذات الوقت. قريبة لأن طهران قدمت كل ما تستطيع تقديمه من خلال التشاور مع المسؤولين الباكستانيين والدول الوسيطة عموما، الوفد القطري الذي كان موجودا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المسؤولون الآخرون في تركيا ومصر والسعودية وغيرها. كانت هناك جهود إقليمية دبلوماسية مكثفة من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذه مذكرة التفاهم التي صيغت بما يراعي كل النقاط بطبيعة الحال. ولكن أيضا كانت طهران ترى بأن الأمر بعيدا لأنه ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، لأنها تدرك بأن الطرف الآخر الجانب الأمريكي الذي عليه كذلك أن يوافق على مذكرة التفاهم هذه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا داخلية وخارجية، وخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حذرت منه إيران مرارا وتكرارا بأنه اللاعب الثالث الذي يخرب أي عملية تفاوضية، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. إيران من هذا المنطلق ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه قالت بأننا بعيدون جدا وقريبون جدا في ذات الوقت. إيران لم تبدي تفاؤلا كبيرا، ولكنها لم تبدي تشاؤما مطلقا كذلك. تركت الأمور بطريقة ترمي بها الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وقالت إن نجحت هذه المفاوضات فهذا يعني أن الأمور مضت بخير، أما إن لم تنجح فالجانب الأمريكي هو المقصر في هذا الموضوع لأنه لم يتمكن من إنجاح هذه المفاوضات. هناك قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها كما ذكر عبد الرحمن من واشنطن، ولكن بعجالة يمكن الإشارة إلى أن إيران لديها مخاوف كثيرة من التردد والتناقض في التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة بالخارج، فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها بشكل أساسي جبهة لبنان، ولديها أيضا مخاوف فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. لذلك أريد لمذكرة التفاهم أن تكون مرحلة أولى يبنى من خلالها الثقة بين الجانبين ليتمكنا لاحقا من الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا كالبرنامج النووي الإيراني على أن يتم التوافق على الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم. ولكن الجانب الأمريكي وبحسب التسريبات كان دائما يرغب بالخوض في التفاصيل منذ البداية، وهذا يستغرق ربما أسابيع. إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 استغرق أشهرا حتى أنجز، ولا يمكن بعجالة الخوض في كل هذه التفاصيل. باختصار إيران تقول بأنها قدمت ما تستطيع في العملية الدبلوماسية، الجانب الآخر عليه أيضا أن يقدم ما يمكنه لكي تنجح العملية برمتها، وإلا فالقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، ولو أن الخيار العسكري لن يوصل إلا إلى ذات الطريق التي أوصل إليها في حرب الأربعين يوما كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
0: انضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميار. سيد عباس أهلا بك معنا. في هذه النقطة في هذه المرحلة بالذات، وترامب يقول بأنه وجه مسؤولي بعدم التسرع كما قالوا بأن الوقت يعمل في صالح الولايات المتحدة، بينما تؤكد طهران وجود تحديات، يعني تحديات موجودة منذ البداية ويعني الرئيس الأمريكي يعني تصريحاته يعني ممكن أن تتناقض في نفس اللحظات. أمام هذا الوضع، هل نحن قريبون فعلا من يعني مرحلة نهائية، أم ما زال الأمر يروح مكانه وربما نذهب إلى جولات عكسية لما يبدو عليه الأمر الآن؟
5: نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. الحقيقة طالما لن توقع هذه الورقة، أي ورقة التمهيد أو أي مفاوضات مسبقة، طالما لن توقع من قبل الجانبان، لا نستطيع أن نتفاءل. التجربة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية هي تبين ذلك بكل قوة. في المفاوضات السابقة سواء في مسقط أو في جنيف، كانت إيران متفائلة جدا عندما كانت تأتي رسائل خفية وسرية بأن الأمور هي نحو الحلحلة والأمريكيون موافقون على كل هذه يعني الأبحاث التي وصل إليها الجانبان في جولاتهم المتعددة من المفاوضات، ولكنها نصفت طاولة المفاوضات، وكما سمتها إيران كان هناك غدرا أمريكيا وكان نصفا للمسار السلمي. لذلك الأمور واردة، التشكيك يعني نشاهده بأعلى الدرجة. لذلك لم يتحدث أي مسؤول كبير إيراني على التفاؤل في هذه الورقة المسودة إلا الناطق الرسمي للخارجية الإيرانية السيد بقائي، والناطق الرسمي بوفد الإيراني الذي هو يمثله السيد بقائي. وهذا يعني أن المواقف هنا حذرة رسمية بكل ما تملك كلمة معنى، ويجب أن ننتظر. التلاعب الأمريكي، وإن كان الرئيس ترامب في مأزق وهو بحاجة إلى الخروج من هذا المأزق باتصالاته المتعددة مع القادة العرب والدول الإسلامية، هو بحاجة أيضا إلى نوع من الصورة التي يريدها أن تكون، أن تبين للرأي العام العالمي بأنه المنتصر. لكن يجب أن لا ننسى بأن الضغط الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو واضحا عندما يتراجع عن قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذه نقطة مهمة وتبين أصابع الإسرائيليين، وعندما يتراجع عن دفع الأموال المحقة لإيران أعني الأصول المجمدة، وذلك كذلك يبين بأن هناك أصابع إسرائيلية التي تتهم دائما إيران بأن هذه الأموال ستصرف على المقاومة وستصرف على الاقتصاد الإيراني، والذي كما تقول إسرائيل ستنقذ النظام في إيران. هذان التراجعان إن صح التعبير هو يدل بأن هناك الأصابع الخفية الإسرائيلية واردة بشكل كبير.
0: نعم، إسرائيل دورها واضح، ولكن الموضوع يتراوح بين رواية أمريكية تركز على فتح المضيق ومن ثم هي فرصة لإيران لبدء مفاوضات نووية جديدة، ومن الناحية الإيرانية ليس الأمر كذلك. يعني هل هناك تصور أدق لما يمكن الاتفاق عليه أو التوصل إليه؟ يعني في رأيك ما هي أقرب صيغة ممكن أن يصل إليها الطرفان؟ صيغة نهائية تشمل جميع النقاط، أم سيقع تقسيم الملف كما يبدو من خلال التسريبات الأمريكية، أن المضيق ثم فرصة للتفاوض ثم لاحقا قد تكون هناك نتيجة لصالح إيران؟
5: يعني هناك تساؤل كبير، يعني مطروح عند الإيرانيين، يعني هل كان الرئيس ترامب بعدوانه الواسع على إيران هل كان من أجل فتح المضيق حتى الآن يضع هذا الأمر في الأولوية في المفاوضات؟ يعني كل هذه الحرب وكل هذا الحصار وكل هذه التداعيات التي سببتها هذه الحرب على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الإقليمي وعلى الوضع الاقتصادي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل كان هذا كله من أجل فتح المضيق الذي كان مفتوحا أساسا قبل الحرب؟ يعني هذه هي معضلة ومشكلة، ومن هذا المنطلق أقول بأن الرئيس الأمريكي هو في مأزق وبحاجة إلى الخروج من هذا المأزق. الأمريكيون قبلوا بأن ستكون هناك تراتيبية عينتها أمريكا إيران في المفاوضات المستقبلية المتبع عهده في إسلام آباد، بسبب أن النقطة الأهم بأن إيران تقول وبهذا المنطق بأن المشروع النووي هو من مئات السنين كانت تقولها إيران بأنها سلمية، وكانت تتحدث عن أمريكا تتحدث عن نهاية هذا المشروع بعد استهدافها وبعد الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات الصحفية التي أقامتها الإدارة الأمريكية بأنها قضت على المشروع النووي الإيراني. إذا كانت الأمور بهذا الشكل فلماذا تصبح أولوية في المفاوضات طالما لم يكن هناك منشآت وطالما لم يكن هناك أي يعني أمر يؤدي إلى صنع القنبلة النووية كما تدعي أمريكا؟ لذلك هذه التراتيبية قبلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لن تشكل مشكلة الآن بحد ذاتها. المشكلة هو وقف اطلاق النار، هذا التراجع الأمريكي وكان واضحا، ورفع العقوبات. أمريكا دائما كل المفاوضات السابقة كانت تلعب بورقة العقوبات على إيران وعدم تحرير الأرصدة الإيرانية، والآن كذلك رجعت إلى المربع الأول عندما تراجعت عن هذين الأمرين.
0: شكرا جزيلا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقشي خلال استقباله نائبه كاظم غريب أبادي في مسقط. وأوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عراقشي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحثا فيه المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تباحثا وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران. ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
6: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها، حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول

0: لإزالة الألغام في مضيق هرمز، تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة، وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسية تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
1: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
0: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
2: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
0: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
3: أعلنت شركة لبيع الوقود مملوكة للدولة في الهند عن زيادة أسعار الديزل بنحو 3 روبيات للتر الواحد وبالقدر نفسه للتر البنزين اليوم الاثنين، وهي الزيادة الرابعة في شهر مايو، حيث تحاول السلطات تعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف النفط الخام بسبب الحرب على إيران. تراجعت أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولارا للبرميل بانخفاض فاق 4 دولارات. وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
4: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
5: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
4: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
6: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو،

0: وهلأ نزلت شوية صارت 45 بس anyway ظلت ضعفين ونص يعني كل المواد.
1: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
2: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى، وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة.

يا الله، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا أرحم الراحمين. ربي أنا في حرزك.

0: تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادق حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

بسم الله الرحمن الرحيم من جديد متابعينا الكرام، حياكم الله دائما وابدا حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. تحياتي طبعا لحضراتكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. لكل متابعينا الكرام في كل مكان بنحييكم دائما أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. هذا الصباح بداية الأخبار، ربما هنا من الأخبار المحلية الفلسطينية، وما تبعنا هذه الليلة من اقتحامات متعددة في مناطق مختلفة من المدينة ومن المحافظة. الليلة الماضية كان في هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق الفلسطينية من بينها الخليل التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كان الحديث هنا عن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المربعة، وكان في هناك تفتيش لأحد المحال التجارية في المنطقة. الليلة الماضية كان ذلك، كان هناك اقتحام لمنطقة دوار المنارة في الخليل، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مناطق رأس الجورة، منطقة واد أبو كتيلة، باب البلدية القديم، عين سارة، بالإضافة إلى اعتقال طبعا الشاب عبد أو الشاب عبد مروان كرمي من بيت لحم الذي أصيب قبل 20 يوم في منطقة بيت لحم. كذلك جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الجنوبية تحديدا منطقة حارة أبو سنينة واعتقل مواطنا من هناك واقتحم منزلا لعائلة طه. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نشط الليلة الماضية في المحافظة في منطقة دير سامت، منطقة دورة، مدينة الحول، وكذلك بني نعيم، بالإضافة إلى اقتحام يعني المدينة منطقة دويربان حتى الساعة ربما الثالثة والنصف. سجلت عمليات اعتقال عديدة الليلة الماضية واحتجاز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الشبان الفلسطينيين الذين تم اقتحام منازلهم هذه الليلة. طبعا بمتابعة الأخبار لهذه الليلة، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت عدة مدن في الضفة الغربية من بينها مدينة رام الله نابلس وأيضا بيت لحم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين الذين تم اقتحام منازلهم. كذلك هو الحال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

0: في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وفي ظل استمرار الاحتلال وتعنته بكبح ربما هنا الاقتصاد الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، ومع ربما بداية موسم عيد الفطر أو الأضحى المبارك تقترب هذه الأيام في غزة وسط أسواق مكتظة بالبضائع لكنها شبه خالية من المشترين، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع بعد أشهر طويلة من الحرب والدمار وتوقف مصادر الدخل. في جولة ميدانية كانت قنوات محلية وعالمية تحدثت هنا عن منطقة دوار الأقصى وسوق الأقصى غربي مدينة خان يونس، بدت محل الملابس خصوصا ملابس الأطفال أقل ازدحاما مقارنة بما كانت عليه في مواسم سابقة، بينما طغت شكاوى الغلاء والعجز على أحاديث المواطنين. أحد المواطنين قال إن الأوضاع المعيشية يعني تعبان على الكل، مؤكدا أن غالبية الأسر لم تعد قادرة على شراء احتياجات العيد لأطفالها بسبب انعدام العمل وتوقف مصادر الرزق، مضيفا أن أجواء العيد التي كانت تملأ الشوارع والأسواق اختفت في هذا الموسم بالكامل. روى جانبا من معاناته الشخصية موضحا أنه فقد منزله وبضاعته خلال الحرب، يعيش حاليا داخل مخيم بينما لا يملك المال الكافي لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أطفاله في وقت يواصل فيه أطفاله طلب الملابس ملابس العيد كما في الأعوام السابقة. في حديث اتسم هنا بمرارة شديدة قال المواطن إن 90% من شعب غزة معدوم، معتبر أن غالبية الشباب باتوا عاجزين عن تأسيس حياة مستقرة أو حتى تأمين قوت يومهم في ظل البطالة وارتفاع الأسعار وانهيار الأوضاع الاقتصادية. أضاف أن أسعار الملابس أصبحت بعيدة عن متناول كثير من الأسر، مشيرا إلى أن تكلفة شراء طقم لطفلة صغيرة قد تصل إلى 200 شيكل نحو 54 دولارا، بينما تباع بعض القطع البسيطة بأسعار وصفها بالخيالية، وهو ما يجعل فكرة التسوق للعيد شبه مستحيلة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية وهذه التغطية المتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 تقدم لكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. صباح الخير للجميع بلا استثناء. جيش الاحتلال صباح هذا اليوم اعترف بمقتل جندي إسرائيلي في معارك بلبنان أثناء طبعا عمليات هناك انقضت مسيرة من حزب الله، قال بأنها استهدفت تجمعا للجنود أدى ذلك إلى إصابة عدد من الجنود. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم مقتل أحد أفراد تلك المجموعة. سفير أمريكا في إسرائيل للبنانيين أشكر تل أبيب على الطماطم والبطيخ. أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي موجة واسعة من السخرية والغضب. هذه الموجة التي يعني كانت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما دعا اللبنانيين إلى شكر إسرائيل حسب يعني قوله على الطماطم، يعني في كل مرة عفوا يستخدمون فيها الهواتف المحمولة أو يتناولون فيها حسب قوله يعني الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور، معتبرا أن هذه المنتجات تمثل ثمارا للابتكار الإسرائيلي. جاء تصريحات كابي خلال مشاركته في حفل جائزة أطلس 2026، هذه الجائزة التي كانت داخل بورصة تل أبيب التي عقدت منذ 10 أيام قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث عما وصفه بالتأثير العالمي للتكنولوجيا الإسرائيلية على العالم. أما فيما يتعلق بموضوع الحرب المستمرة على طهران وتداعيات هذه الحرب حتى هذه اللحظة، في آخر التطورات في اليوم 87 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، وأضاف أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم تفاوض على معظم يعني بنود الاتفاق مع طهران. ترامب أكد أنه لا يوقع اتفاقات سيئة بخلاف ما سبقوه، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، مشيرا إلى أن الوقت في مصلحة واشنطن، وقال إن على الطرفين أن يأخذوا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح وأنه لا مجال لأي أخطاء. نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وأن الرئيس ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. أضافت فوكس نيوز نقلا عن المسؤول الأمريكي أيضا أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه، ويجري التفاوض على الصياغات. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم بحثوا مع هيئة يعني عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه. وقالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي. من جانب آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب جدد تأكيده حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة تهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. تتواصل هنا الغارات الإسرائيلية على لبنان في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن الحزب عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح هذا اليوم مقتل جندي إسرائيلي بعد إطلاق مسيرة انقضاضية على مجموعة من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. في فنزويلا مجموعة من السجناء يسيطرون على السجن بعد أن زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب داخل هذا السجن. بعد قصفها بصاروخ أورشينك، أوكرانيا ترد باستهداف محطة نفط روسية. ومساع بمحيط نتنياهو لحظر مشاركة القائمة العربية في الانتخابات. حزب يدعى حزب الصراصير ظهر كمزحة فهز الهند. أثبت الشاب الهندي أبهجيت ديبكي أن ما يهز الأنظمة ليس البنادق والسخط الاجتماعية وحدهما، وإنما المزاح أيضا يمكن يتحول إلى قادح كفيل بأن يدفع بلدا بحجم الهند إلى منعطف غير متوقع. فخلال بضعة أيام فقط نجح هذا الشاب البالغ من العمر 30 عاما وخريج العلاقات العامة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة في أن يبقي أعين مسؤولي الحكم في بلده شاخصة على ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي. بين عشية وضحاها وجد ديبكي نفسه يقود حركة سياسية ساخرة عبر ما يسمى بحزب الصراصير في أحدث انتفاضة رقمية يقودها الشباب وجيل زد في جنوب آسيا، حيث نجحوا سابقا في الإطاحة بحكومات سريلانكا ونيبال وبنغلاديش. طبعا ما قصة حزب الصراصير؟ يبدو أن الهند لم تتعظ بما حصل في الجوار، حيث لم يكن رئيس المحكمة العليا كان يدرك أن تصريحاته الحادة ستأخذ منه منحنى يرتد على مؤسسة الدولة. هذا في سوريا عندما وصف في جلسة علنية جماعات من الشباب بالطفيليات أو الصراصير الذين فاشلوا في وظائف لكنهم دأبوا في توجيه سخطهم وانتقاداتهم للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي. على الرغم من الإيضاحات التي قدمها كبير القضاة لاحقا قائلا إن كلامه فهم بشكل خاطئ وأنه كان يقصد أصحاب الشهادات المزورة وليس عامة الشعب والذين وصفهم بأنهم ركائز للبلد المتطورة، فإن ملايين من الهنود من الشباب لم يتأخروا في الإعلان عن تحفظاتهم بل والنزول إلى الشارع. ومثل بنغلاديش ونيبال هنا مثلا بنغلاديش ونيبال تصدرتا المشهد المتحرك في الهند. مستخدمو الانترنت من جيل زد الذين يعانون من البطالة وأثار التضخم والانقسامات الدينية الحادة بعد 12 عاما من حكومة رئيس الوزراء نارنيندا مودي القومية الهندوسية لم يتوقفوا. يعني كان هو الزلمة بيمزح بقول احنا أسسنا حزب الصراصير. هذا الحزب لفت انتباه شخصيات سياسية بارزة من بينهم ماهو موتيرا وهي برلمانية معارضة في ولاية البنغال الغربية، وكيرتي أزاد وهي برلمانية سابقة في ولاية بيهار المجاورة. في تصريحات كانت طبعا مختلفة من هنا وهناك، كان استخدم الذكاء الصناعي، كان إن هناك في صرصور كبير يقف على منصة وأمامه ملايين الصراصير يتحدث معهم عن الحكومة وبطريقة ساخرة. هذا الموضوع يعني اشتغل معهم بروبوغاندا، يعني تأثير على العواطف، فخرج عشرات آلاف الشباب في الشوارع الهندية مطالبين بحقوقهم من البطالة والاضطهاد والتمييز العرقي والديني. فكان هذا الشاب الذي خلق حزبا ساخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أثر في الدولة وحكم على الدولة أن تعلن حالة من الطوارئ الداخلي مدتها أسبوع كامل من أجل وقف خوفهم من أن تمتد هذه المظاهرات إلى مناطق مختلفة ويسقط النظام الهندي. طيب هذا ما لدينا من أخبار وعناوين هذا الصباح، ختمناها بحزب الصراصير، وإن شاء الله طبعا دائما بتكون كل أيامنا خير وبركة مش صراصير، يبعد عنا وعنكم شرهم. على كل حال الجولة مستمرة معكم، لكن بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية. شكرا لشركة القصراوي تجارية راعي البرنامج، بالشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية هذا النهار. التحية الصباحية لكل المتابعين. قبل الختام متابعينا الكرام نذكر بما ورد إلينا يعني الليلة الماضية حول من بإمكانه التبرع بالدم. هناك مريضة بحاجة إلى وحدات دم صباحا عند الساعة 8 صباحا من أي نوع، من أي فصيل دم، طبعا هي بحاجة إلى التبرع بوحدات دم من أي فصيل دم موجودة في داخل المستشفى، مستشفى عالي الحكومي باسم سارة أحمد المصري، وهي زوجة عبد الكريم لطفي محمد القواسمي. للرجاء التبرع بالدم للمريضة سارة أحمد المصري زوجة عبد الكريم لطفي محمد القواسمي في مستشفى عالي الساعة 8 من أي وحدة دم تجهدون بأنفسكم بهذه الدماء طبعا لهذه المريضة. شكرا للجميع والتقي بكم بعد الفاصل، فابقوا ويانا.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: من بين كتير أصوات صوت واحد للحق، صوت بين عمره ما مات لأنه عرف

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج على البدر أو مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حلقة جديدة من برنامج على البدر هذا الصباح مع إطلالة إشراقة شمس جديدة لهذا اليوم الاثنين 25 من الشهر الخامس شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم الثامن من الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة الشهر الأخير من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا الاستعداد هذه الليلة لأن يكونوا غدا إن شاء الله على جبل عرفات. نسأل الله أن نكون من الذين منحهم الله هذا الفخر وهذا طبعا العمل المقدس في السنوات القليلة القادمة، وأن يجمعنا دائما على جبل عرفات أتقياء أنقياء مقبولة صلاتنا وصيامنا وأعمالنا المختلفات. صباح الخير للجميع، كل عام والجميع بألف خير. بكرة وقفة عرفة إن شاء الله، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله لكم دائما الخير، كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. حياكم الله دائما وأبدا. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. طيب مباشرة الآن إلى أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق لهذا الصباح. زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلت المي سالك، العمور سالك، مضرورة التوخي الحذر، البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات أربع سالك هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجرة وبيت عنون مغلقات، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي الفحص أو دوار الفحص عفوا سالك، وادي السمن وقلقس مغلقات هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجنة سالك، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة شمال الخليل وحلحول، البداية منها جسر حلحول سالك، الزعتري، جسر بيت كاحل أيضا سالك، إشارات النبي يونس سالك، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية العروب، جسر بيت أمر العروب، العجوري العروب، أبو شمعة، ترقومية المصانع هذا الصباح جميعهم مغلقات، ترقومية سالك المصانع. أخيرا إلى منطقة الشمال وبيت لحمرة، رواح المنشية، دوار قوع، أم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عشي غراب، بيت سحور، جميعهم سلكات. الكونتينر هذا الصباح سالك. العزرية، كثافة مرور عالية بالاتجاهين وازدحام عكس السير مع علي أدوميم هذا الصباح، كثافة مرورية عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: فمباشرة إلى أحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. اليوم يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. رح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا خلال ساعات النهار في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح على فترات. الثلاثاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل. راح يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي معتدلا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح على فترات متباعدة. أول أيام عيد الفطر أو الأضحى عفوا تستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق هذا يوم الأربعاء أثناء ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل. خلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس مائلا إن شاء الله للبرودة. ثاني أيام عيد الأضحى يوم الخميس لا يطرأ تغير يذكر كبير على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس معتدلا في الجبال أثناء ساعات النهار، حارا نسبيا في بقية المناطق، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. يوم الجمعة تستمر الحالة الجوية ضمن الطقس المستقر المعتدل، ويكون الطقس صافيا مع ظهور سحب متفرقة معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، نهارا مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 22 درجة مئوية تنخفض ل 14، بكرة 22-12، يوم الأربعاء 22-12، يوم الخميس 22-12، ويوم الجمعة 23-13. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: طيب بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. طبعا حكينا قبل شوي على موضوع أنه هناك مريضة بحاجة إلى وحدات دم من أي نوع، ما فيش إشكالية. طبعا هي المريضة متواجدة داخل مستشفى عالية الحكومي الخليل الحكومي باسم المريضة سارة أحمد المصري. بإمكان يعني من يستطيع التبرع بالدم الوصول مباشرة عند الساعة 8 إلى مستشفى الخليل الحكومي لبدء التبرع لهذه المريضة بالدم. طيب نحييكم مرة تانية من جديد على الهواء مباشرة، نحن وأنتم هذا اليوم، يعني باليوم الذي يسبق صعود الناس والحجاج على جبل عرفة. هذا اليوم هو اسمه يوم التروية، وهذا اليوم أطلق عليه اسم يوم التروية نظرا لاستعداد الناس سابقا أيام ما كان يعني الحج كان صعبا على الناس وحياة الناس لم تكن كهذا الحال. كانوا يتزودون فيه بالماء، يرتوون، يستعدون هنا للتوجه إلى صعيد عرفات حيث لم تكن المياه متوفرة هناك في ذلك الوقت بالتحديد في الأيام السابقات. اليوم طبعا يستعد هؤلاء الحجاج مباشرة يعني يحزمون أمتعتهم فعلا إلى أول يوم من أيام الحج، هو اليوم الأول من أيام الحج. يحرم المتمتعون بالحج من أماكنهم بينما يبقى القارنون والمفردون على إحرامهم. المبيت يعني سيتم في منى، يتوجه الحجاج هذا اليوم إلى مشعر منى قبل الظهر ويقضون فيه بقية اليوم بالإضافة إلى الليل وهي ليلة عرفة. يؤدي فيه الحجاج الصلوات، صلوات الظهر العصر المغرب العشاء وفجر يوم عرفة اللي هو حيكون بكرة صباحا قصرا دون جمع. يفضل طبعا لغير الحجاج الصيام في هذا اليوم، التكبير أيضا، وللحجاج كذلك الإكثار من التلبية والذكر والدعاء. يسن لغير الحجاج صيام هذا اليوم كونه يندرج طبعا ضمن الأيام العشر الأوائل من ذو الحجة، والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العمل الصالح فيه وخصوصا في هذه الأيام المباركات. اليوم حيباتوا في منى في هذا المشعر وهو أول يعني يوم من أيام الحج الأعظم، ويبدأ فيه مباشرة بعد فجر يوم غد يوم عرفة الصعود على جبل عرفة. يبيت الناس في هذا الجبل هذا اليوم أو هذه الليلة استعدادا لليلة عرفة، وإن شاء الله طبعا يتقبل منهم الله هذا التوجه إلى صعيد عرفة ويتقبل منهم كذلك سعيهم لنيل طبعا هو ليس اسما فقط، يعني اسم حج ليس اسما، هي أعمال صالحات يقوم بها الحجاج، نسأل الله لهم القبول جميعا وأن لا يغادر أحد هذا الجبل إلا وقد نزلت عنه كل الذنوب والخطايا، وأن يعودوا إلينا مغسولين من هذه الذنوب، مغفورة ذنوبهم بإذن الله تعالى، مقبولة توبتهم وكذلك متقبل عملهم بإذن الله تعالى. حجا مبرورا، سعيا مشكورا، ذنبا مغفورا لحجاجنا جميعا، وتحياتي طبعا لهم من الأرض المقدسة هنا بجوار مدينة القدس. يعني كان سابقا كانت في أجواء أكثر جمالا مع أنها كانت متعبة، يقدسون حجتهم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، سواء كبلاد الشام اللي كانوا يطلعوا من الأقصى مباشرة إلى الديار الحجازية، أو حتى المغادرين إلى مناطق قريبة من منطقة الشام يذهبون من المدينة من مكة المكرمة إلى مدينة القدس تقديسا لهذه الحجة. اليوم الأمور شوي صعبة لكن نسأل الله لنا ولكم دائما الخير، وأن تعاد يعني هذه الأيام على أزماننا لأن نعيش يعني هذه الصفوة الربانية التي اصطفى فيها الله سبحانه وتعالى أهل فلسطين بسكنهم في هذه الأرض المقدسة والمباركة. حجا مبرور لكل حجاجنا إن شاء الله، نسأل الله لكم عودة ميمونة سالمين غانمين. وكذلك سؤالنا لله سبحانه وتعالى دائما بأن يجعلنا من المهللين والمكبرين والطائفين والصائمين والحاجين في الموسم القادم لنا ولكم وللسامعين بإذن الله تعالى.

0: طيب من جديد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دأبت بلدية الخليل مؤخرا لتسهيل تنقل المواطنين خلال وقفات العيد، حيث أعلنت بالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية على النحو التالي: توفير المواقف العامة المجانية في ساحات مدارس إبن رشد وفضل عابدين ووداد ناصر الدين، بالإضافة إلى توفير رافعة شوكية بشكل دائم على مدار الساعة لإزالة التعديات بالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية. يعني هنا بتحدث للناس اللي عندها سيارات، محال تجارية وإلها سيارات، ممكن اصطفاف السيارات، وأيضا للمتسوقين بشكل عام اصطفاف السيارات بشكل مجاني في ساحات مدارس ابن رشد، فضل عابدين ووداد ناصر الدين خلال فترة يعني وقفات العيد. هناك رافعة شوكية، هاي اللي بتحمل السيارة المزدوجة للناس المشمزة، وأسف كتير يعني أي حدا مش مزوق وحط سيارته بنص الشارع وطلع يشتري هو ومرته بس نص ساعة زمان، طبعا بغيب له ثلاث ساعات وبرجع، مش راح يلاقي سيارته، لأنه الرافعة الشوكية هي أكثر من واحدة حتكون تعمل خلال فترة الأعياد بمنطقة يعني الأسواق. فلهيك يعني الناس اللي شوي مش كثير الآن بالعالم وشوي عندها أنانية في موضوع الاصطفاف، يعني هي تنفرد بهذا المسمى إنها أنانية حقيقة، إنه يريد تنتبهوا لأنانيتكو، لأنه حيكون هناك سحب للسيارات ودفع كمان غرامة قيمتها 150 شيكل لإزالة أفك هذه السيارات. إغلاق شارع وداد ناصر الدين أمام حركة المركبات وتخصيصه فقط للمشاة، طبعا الإغلاق سيكون من الساعة 12 أو الفتح سيكون من الساعة 12 حتى الساعة 7 صباحا للمركبات، يعني بالليل فقط من الساعة 12 بالليل حتى الساعة 7 الصبح حيكون هناك فتح لهذا الشارع أمام المركبات. ما دون ذلك طول فترة وقفة الأعياد حيكون هناك إغلاق لهذا الشارع فقط للمشاة، حركة المشاة، يعني اللي عنده بضاعة بده ينزلها من الساعة 12 بالليل لحتى الساعة 7 صباحا. دعت البلدية لتجنب استخدام المركبات الخاصة قدر الإمكان، خاصة في مركز المدينة ومناطق الازدحام، وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة. هذه أنا ضد البلدية معها، لأنه التكاسي حيكون الراكب ب 50 شيكل، ما بعرف ليش، وما فيش كمان حافلات نقل عام، لكن يعني نقنن من استخدامنا لمركباتنا الخاصة. وكمان شغلة مهمة جدا للناس اللي بتتسوق هيك بجعبالها، تتسوق فقط بأول يوم، يعني ما بعرف انه خلص يعني بأول يوم الوقف اللي هو بكرة أو اليوم مثلا نحكي، انه كان لازم يشتهرينا سابقا، فالناس اللي مش نازلة تتسوق يعني يخففوا شوي أزمة من البلد. وكمان شغلة مهمة جدا انه مش لازم ننزل باب المحلات، لا حط سيارتك بعيدة وانزل لك شوي قصدرة، اذا اضطريت تنزل انت بسيارتك حط سيارتك بعيدة عن المنطقة وانزل انت مع عائلتك قصدرة بشكل عام حتى تصل المكان اللي بدك اياه دون ان تؤثر على حياة الناس وحركة الناس بشكل كامل. على كل حال نتمنى ان شاء الله للجميع الالتزام بهذه التعليمات، ونتمنى من الله عز وجل دائما الخير للجميع.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
0: نروح لفاصل. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنرجع لكم لنتابع واياكم ما تبقى من اخبار وعناوين هذا الصباح في جولة الاخبار الصباحية الثانية عبر اثير اذاعة منبر الحرية، برنامج مساحة حرة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية يوم جديد نسأل الله لكم فيه الخير ولنا جميعا بإذن الله تعالى. خلينا نروح مباشرة الآن لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار جديد. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحياتي. صباح الخير. أهلين أخي راضي. يسعد صباحك. تحياتي إليك وللجميع وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله خير.
2: إن شاء الله جميعا كل عام والجميع بألف خير بإذن الله تعالى. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح؟
3: يعني لا شك الموضوع الاتفاق الآخر بالتبلور ما بين إيران والولايات المتحدة
2: نعم
3: هو الذي يسيطر تقريبا على مجريات العالم وليس على مجريات الإعلام العبري. الإعلام العبري يعني يتحدث عن هذا الموضوع من عدة زوايا والموضوع له علاقة بروايات أصبح روايات يعني. لكن صراحة لا يعني لم يخفي الإعلام العبري قلقه من هذا الاتفاق. وبل أنه في بعض الأحيان اضطر بعض المحللين في إسرائيل أن يباركوا هذا الاتفاق نوعا ما لكي يخفف من عبء الجبهة الشمالية والموضوع اللبناني صراحة. يعني بدي أقول لك أولا امبارح يعني ألون بن دافيد المحلل العسكري في القناة رقم 13 بقول لك أنه في الوقت الذي كل يوم يوجد لدينا فيه جنازات وأهل الشمال الإسرائيلي يعيشون هذه الكوارث اليومية لابد أن يكون هذا اتفاق جيد لإسرائيل حتى اللحظة في الموضوع اللبناني. لأنه من المواضيع الأساسية التي ركز عليها هذا الاتفاق المتبلور هو موضوع لبنان والجبهة اللبنانية وتقييد حركة أو تحركات الجيش الإسرائيلي في ذلك المكان. طبيعة الحال يعني في روايات كثيرة بتقول إنه كان نتنياهو يحاول يتصل في ترامب وترامب ما يردش عليه. طبعا كل هاي روايات تكهنات ما يعني ما ذكر بشكل رسمي. لا يعني اضطر نتنياهو أن من أجل دحر هذه الكلمات أن ينشر له صورة ويقول بأنه لن يكون هناك سلاح نووي لإيران وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: نعم.
3: هذا يدل على أنه يعني هناك تفاهم واضح ما بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل وبين أمريكا فيما يتعلق بالموضوع الإيراني. لكن إجمالا من الأشياء التي سيستصعبها نتنياهو هو كيفية إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل انتصرت في هذه الحرب. هذا من هذه الأشياء. لأنه قل يعني بقول لك أنه عنده يعني حسب الإعلام العبري بأنه مرعوب ومضغوط لا يعرف كيف يقنع الإسرائيليين بأنه انتصر في هذه الحرب. وأيضا اعتراف إسرائيلي حسب القناة رقم 12 أنه يعني هناك انخفاض في قدرة إسرائيل على التأثير على ترامب وعلى قرارات ترامب. إضافة إلى أنه اعتراف إسرائيلي واضح بأن الأهداف التي كان قد طرحها نتنياهو لم تتحقق. يعني كان بمعنى آخر صار في قناعة لدى المشاهد ولدى المتابع ولدى المتابع البسيط للإعلام العبري بأنه إسرائيل في حالة مزرية من هذا الموضوع وفي هذا الخصوص. لكن يعني خلينا نكون واضحين لما بيطلع خبر معين وبيتم الاستنتاج منه بأنه كان هناك مكالمة يعني مطولة من قبل ترامب مع عدة قادة في الدول العربية وتركيا والباكستان هذا يعني بأن هناك ثمن تريد أن يعني تحصل عليه إسرائيل بـ بـ بـ بـ بـ بتنسيق من الولايات المتحدة وهو مكسب سياسي اللي هو التطبيع. يعني أنه في مثلا ثلاث دول رشحت أسماها بأنه هناك إقناع من قبل ترامب بأن تطبع وتنضم إلى اتفاقية أبراهام اللي هي إلى علاقة في التطبيع مع إسرائيل اللي هي السعودية طبعا وقطر والباكستان. وهذا بده يكون أحد معالم تغيير الشرق الأوسط. لكن في المحصلة هل هذا سيحدث أم هذا؟ لا مش معروف. لكن يعني في النهاية يعني رجع ترامب وتراجع بعض الشيء وقال بأنه أنا مش مستعجل في اتخاذي لهذا القرار. بس في شغلة كتير مهمة، من ماذا تتخوف إسرائيل؟ التخوف الإسرائيلي أخراضي.
2: نعم أسمعك.
3: التخوف الإسرائيلي الآن، إيران كانت تملك أذرع بسموه بروكسي، اللي هو عندك حزب الله وفي ميليشيات مسلحة في العراق والحوثيين وغيره. الآن نعم. تخشى إسرائيل أن تصبح إيران ذراع لدولتين لا ترغب أن يعني تنشأ معها مواجهة، سواء لا هي ولا أمريكا، اللي هي الصين وروسيا. يعني ممكن أن يتم تأهيل إيران مرة أخرى عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا عن طريق الصين وروسيا، لكي تكون هناك مواجهة باردة ما بين هاتين الدولتين مع الولايات المتحدة كنوع من مقدمات الحرب العالمية الثالثة.
2: نعم.
3: وهذا طبعا يعني هذا الذي يقلق إسرائيل أكثر من أن يكون هناك تأثيرا على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أنه هناك عشرات المليارات المحجوزة التي يعني مخرجات هذا الاتفاق سوف تجعل إيران تحصل عليها. تقول إسرائيل ربما تطور نفسها إيران عسكريا مع الأذرع الخاصة فيها عن طريق الحصول على هذه الأموال. يعني بمعنى آخر خلينا نقول هناك يعني خلطة سياسية كبيرة تحاك لهذه المنطقة عن طريق هذا الاتفاق. لكن في النتيجة ترامب يقول لك أنا لن أعقد صفقة إلا أن تكون جيدة لإسرائيل. شو اللي بده يحصل طبعا ما حدا عارف، لكن أقول لك من المؤشرات التي ممكن أن نفهم منها بأنه لن يكون هناك عمل عسكري قادم أخراضي. هو ما نفس فيه أو ما يعني ما رشح على الإعلام العبري خبر ممكن أن تستنتج منه شيء مهم، وهو بأنه لن يكون هناك عمل عسكري، بأنه إدارة مطار بن غوريون طلبت من الجيش الأمريكي ومن السفارة الأمريكية العمل على إخلاء الطائرات التزوق التي ترسو أو تجثم في مطار بن غوريون، والتي أحدثت اكتظاظ كبير، وقالوا لهم خذوا طائراتكم وطلعوهم خلص. ليش؟ لأنه يعني هناك طائرات أجنبية وشركات طيران تريد أن تصل إلى هذا المطار ولا يوجد مكان، في اكتظاظ. عرفت كيف؟
2: نعم.
3: يعني كأنه انتهت مهمة طائرات التزود بالوقود، عرفتها كيف؟ وبالتالي يعني هذا طبعا تم تنفيذ هذا الخبر بالأمس على هامش الحديث، وبتعرف الواحد ممكن يستنتج من بعض الأمور اللي ممكن يسمعها.
2: هو بس ترامب مجنون يعني، ممكن يروح كل البوارج والطائرات ويرجع مرة تانية يرد يعمل نفس الحركة. يعني هو فيش عليه
3: أمان.
2: فيش
3: الزلمة يعني ماخذ راحته.
2: فيش عليه أمان بالمرة يعني، ومتقلب المزاج ومتقلب الرأي، وكل يوم بفكرة، أو مش كل يوم، كل ساعة يمكن.
3: صحيح. أنا بقول يعني إذا كان قدر لهذا العالم أن يستمر كمان 100 سنة، راح يظل العالم يتحدث عن ترامب كأكثر زعيم عالمي، خلينا نقول كان مثير للجدل في كل شيء.
2: حتى في شكله
3: مثير للجدل.
2: نعم.
3: الآن في موضوع آخر، موضوع التداعيات اللي هي تداعيات ما قام به بن غفير من التنكيل بالمتضامنين الدوليين، اضطر حتى أن الرئيس الإسرائيلي نفسه حيم هرتزوغ في خطابه بالأمس تطرق إلى شغلتين، اللي هو موضوع العنف المستوطنين في الضفة الغربية.
2: نعم.
3: ووصفهم بالبهائم، وأيضا وصف بشكل خلينا نقول تلميحي عنه في بهيم جديد له، حيوان جديد له، بن غفير.
2: نعم.
3: عن التصرف الذي قام به، واضطر بن غفير طبعا استشاط غضبا بن غفير، وقال أنه الذي يصف مئات الآلاف، طبعا في إشارة إلى مئات آلاف المستوطنين، الذي يصف مئات آلاف المستوطنين بأنهم بهائم لا يستحق أن يكون رئيس. يعني كان هجوم واضح شرس من قبل الرئيس الإسرائيلي، طبعا هو صاحب منصب فخري من رؤوس صلاحيات كويس، على بن غفير. وبن غفير طبعا رد عليه وزي ما بقولوها مقبعة مع بن غفير. ليش؟ لأنه هناك أيضا أثمان سياسية أخرى ستدفعها إسرائيل، ولكن لا يعلن عنها حتى اللحظة ما قبيل الانتخابات أخراجي.
2: نعم.
3: لأن المرحلة حساسة جدا ما قبيل الانتخابات، وسكوت نتنياهو يعني خلينا نقول يعني شبه التضامني مع بن غفير ممكن يؤذي نوعا ما في الانتخابات القادمة.
2: نعم.
3: إلا إذا كان هناك في تحالف. في موضوع كمان موضوع جدا مهم، وهذا يعني إن شاء الله بيكون درس للجماهير العربية، وأنا طرقته قبل يومين فيما يتعلق بالقائمة العربية المشتركة. القائمة المشتركة الآن في تم الإفراج عن خبر بالأمس والبوح عنه في الإعلام العبري بأن هناك مقربين من نتنياهو يخشون موضوع القائمة المشتركة، أو أن يكون هناك تأثير للأحزاب العربية عن طريق إخراج القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس.
2: نعم.
3: عن القانون.
2: نعم.
3: ووصفها كأنها منظمة إرهابية، وذلك لأنها يعني لها تقارب مع الحركات الإسلامية ودعم غزة وتبرعات وما إلى ذلك.
2: طيب خلينا نشوف تداعيات هذا الخبر، لكن بعد فاصل بعد إذنك.
3: اتفضل.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية بعد الفاصل نكمل وإياك. ما تداعيات يعني ربما هنا الحديث عن محاولة استبعاد القوائم أو قائمة القائمة العربية من الكنيسة الإسرائيلية؟
3: نعم، شوف يعني أولا هذا يعني هذا الاستبعاد أو إبعادها عن أو إخراجها عن القانون كمنظمة إرهابية، يعني بده يسموها منظمة إرهابية.
2: نعم.
3: الآن لا يتم الحديث عن منظمة على أنها منظمة إرهابية وهي أيضا داخل إسرائيل ويعيشون كمواطنين في إسرائيل. إلا عن طريق التشريع، تشريع كنيسة. الآن كنيسة ما في ولا في مجال إنه نعمل تشريع إنه تخرج هذه القائمة العربية الموحدة عن القانون كمنظمة إرهابية. والبديل الآخر الأسرع والأضمن لنتنياهو عن طريق جهاز الشباك، أن يقوم رئيس جهاز الشباك بالإعلان عنها وبالتالي يتم إخراجها من القانون، بس بتكون استدعياتها القانونية زي ما تكون تشريع في الكنيسة، لكن نعم. يتم استبعادها، وهذا طبعا ما سيضعف القوائم العربية. ربما يكون كنوع من الاحتجاج والانتقام على هذا الشيء أن تذهب أصوات هذه القائمة إلى الأصوات إلى الأحزاب الأخرى العربية.
2: نعم.
3: عشان هيك يعني كان في امبارح كان في اجتماع ثلاثي من قبل الثلاث قوائم عربية، وينتظرون منصور عباس أن ينضم إليهم. الآن إذا انضم منصور عباس واستبق هذه القرارات التي ممكن أن تحدث، سيكون يعني ضربة قاسمة للكولة، سيقول الكيدية التي يديرها نتنياهو ضد القائمة العربية الموحدة، وبالتالي يكون تشكيل قائمة مشتركة. يعني هذه فرصة العرب هناك أنهم يتوحدوا.
2: نعم.
3: وهذا طبعا يعني الذي يعني تم البوح عنه بالأمس في الإعلام العبري، هذا يعكس التخوف والقلق من هذه القائمة المشتركة، لأنها فعلا يعني لما بدها تحصل على 15-16 مقعد يعني قوة رقم 3 أو 2 في الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي ستكون لديه قوة كبيرة تؤثر على الهيكل أو الخريطة الحزبية القادمة في إسرائيل
2: لهم تأثير كثير. يعني بنحكي فيتو إسرائيلي عربي إسرائيلي في داخل الكنيسة، يعني هل يكون لهم تأثير في هذا الموضوع أنه قرارات معينة تؤخذ يتم سحبها؟
3: طبعا بيكون لهم تأثير، وإذا انضموا للإئتلاف الحكومي لسه بيكون تأثير أكبر. شايف؟ لكن بدي أقول لك يعني صراحة منصور عباس واحد محنك، سياسي محنك صراحة يعني، وعنده قدرة هائلة على المناورة، حتى بأنه لو كان إيعاز منه بأن يكون هناك ذهاب الأصوات إلى قوائم أخرى كنوع من الاحتجاج والانتقام، ممكن كمان يأثر، لأنه الموضوع مش سهل، وخاصة بأنه بدي أقول لك بعد 7 أكتوبر يعني الإخوة العرب 48 في الداخل نسبة كبيرة منهم ذاقوا الأمرين بعد هذا الشيء صراحة. يعني وضعهم في المجتمع الإسرائيلي مش زي أول.
2: نعم.
3: وبالتالي بده يكون في نوع من التكافل، إذا كان في هذا التكافل. بعدين بدي أقول لك إياها يعني، وأنا مرة حكيتها وبرجع بحكيها مرة يعني، في أمريكا 19% كان يعني السود كانوا يشكلون 19% من الأمريكيين، وأوصلوا منهم رئيس إلى يعني لكي يرأس الولايات المتحدة اللي هو أوباما.
2: نعم نعم.
3: طبعا عندك العرب هون 21%، يعني عدد هائل، عدد ضخم، لازم يكون لهم تأثير أكبر. وبالتالي يعني هذه الخطوة ممكن أن ترتد سلبيا على تخطيط نتنياهو وتشكل قائمة مشتركة، لكن عرب ظلوا عرب، تنشوف شو بده يصير معهم،
2: مش حيتحالفوا.
3: الآن في كمان في خبرين عن أخ راضي.
2: تفضل.
3: هناك توقعات في ظل انخفاض سعر الدولار. ويعني صراحة الوضع المهين للدولار حاليا، هناك توقعات بأن يقوم محافظ بنك إسرائيل في نهاية هذا الشهر بتخفيض الفائدة.
2: نعم.
3: الأمر الذي سينعكس سلبا على الشيكل وإيجابيا على الدولار، ويرتفع سعر الدولار.
2: نعم نعم.
3: وهذا بيسعى إليه يعني اللي هو منتدى المصدرين الإسرائيليين. لماذا؟ لأنه خسائر ضخمة، وهناك يعني وحكينا عنه عن شركات الهايتك والتصدير وما إلى ذلك، ممكن أن يتأثروا سلبيا أكثر إذا استمر هذا الموضوع على حاله.
2: نعم نعم نعم.
3: آخر خبر نحكي أخ.
2: تفضل.
3: هذا الخبر جاء في الإعلام العبري وفي أحد المنتديات، وأساسا هو صادر عن ما يسمى بجمعية الرفق بالحيوان. هذا له علاقة في عيد الأضحى. شوف الآن هذول في يعني في ناس من هذه الجمعية، منهم طبعا إسرائيلي، ومنهم أمريكان، منهم حتى منهم عرب كمان.
2: نعم.
3: شايف هذا على مستوى العالم بنشروا، بقول لك إنه هذول المسلمين عندهم نوع من الغطرسة تجاه الحيوانات. الآن بقول لك إنه بكرة راح يكون في مذبحة عالمية يقوموا بذبح الخراف والأغنام ومش عارف إيش والإبل والأبقار، في إشارة إلى احتجاجهم على هذا الشيء.
2: نعم نعم.
3: كويس.
2: نعم.
3: احتجاجهم على هذا الشيء. الآن هذا طبعا في الأيام العادية في تناول لحوم، ولكن تعرف عيد الأضحى هذه كشعيرة إسلامية رائعة، يعني هذا شيء معروف ومفيش فيه جدال، وهذا ديننا الإسلامي الحنيف. وبالتالي يعني خرج واحد والله أعجبني، يعني واحد رد عليهم، ورد هذا كان مدوي، فبيقول لهم إحنا كمسلمين إحنا بنذبح الخراف حتى إحنا نطعم الفقراء، بينما يوميا في الدول الغربية وفي العالم كله يتم كل يوم ذبح يعني ملايين وقتل، حتى مش بس ذبح، وقتل مئات الحيوانات من أجل إطعام الأغنياء في المطاعم وفي الفنادق ومش عارف إيش.
2: نعم.
3: يعني معنى الكلام
2: نعم.
3: إنه مش يعني أنتوا بصحش تحكوا عن المسلمين في الوقت اللي أنتوا تتصرفوا بطريقة لسه أغبى وأكبر من هذا الحكي.
2: نعم.
3: إحنا هاي شعيرة إسلامية من رب العالمين.
2: نعم.
3: وبالتالي ننتهز هذه الفرصة ونقول كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا
3: ان شاء الله كتير. اضحى مبارك، وان شاء الله حجاجنا يوقفوا على عرفة ويتقبل منهم ويرجعوا بالسلامة
2: ان شاء الله،
3: ونشوفكم بعد العيد يا سيدي
2: ان شاء الله. كل عام وانت بخير، وعطلة عيد ان شاء الله بتمناها خير لك ولكل متابعينا الكرام. شكرا لك الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، يعطيك ألف عافية وكل عام وانت بخير ان شاء الله. كمان شكرا لكم لحسن متابعتكم. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. ريح حبرموز يعطيك العافية في هندسة الصوت. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: معجزة للأطفال، أناغة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل أرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
8: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا الوضع تسبب في وفاة ما يفوق 200 شخص، ما حدا بمنسق منظمة أطباء بلا حدود في الكونغو الديمقراطية إلى التحذير من أن حجم تأثير هذا الوباء أضحى غير اعتيادية.
4: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بملف إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستمنح المسار الدبلوماسي مع إيران كل فرصة ممكنة للنجاح والتوصل إلى اتفاق جيد قبل اللجوء إلى بدائل أخرى وفق تعبيره.
5: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة. إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية. نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
4: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. ومن بدوره قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران من دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لعدم الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
6: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب أن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم عالي التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
7: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
6: على الجانب الإيراني، مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
8: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
6: وعلى خوض المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
4: ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي لك حسام، كيف يبدأ هذا النهار في إيران؟ ما أبرز النقاط التركيز فيه اليوم؟
1: دعيني أبدأ من الشريحة التي نتعامل معها يوميا وهي الشارع الإيراني. هناك حالة يمكن وصفها بأنها تحمل شيء من السخرية أو الملل إن صح التعبير لدى الشارع الإيراني. الجميع يسأل متى سيوضع حد لهذه المفاوضات، تعبنا من هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أجيال بكاملها تربت على فكرة أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية عدوان لدودان، وربما البعض لا يصدق أنه يمكن التوصل بينهما لتوافق ما. هناك البعض في الشارع يؤمن بهذه الفكرة تماما ديما، أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بين هذين العدوين اللدودين، لكن السياسة هي فن الممكن بطبيعة الحال. هناك حذر حتى هذه اللحظة على مستوى التصريحات الرسمية منذ يوم أمس، من ناحية العسكر له لغته الخاصة، يهدد ويركز على فكرة أن أي عمل عسكري سيجري ضد إيران سيتم الرد عليه بقوة أشد هذه المرة مقارنة بالحرب الأخيرة، حرب 40 يوما بين الطرفين. لكن السياسة ربما تفتح الباب لشيء من التحرك، خاصة أن التواصل الدبلوماسي خلال الأسبوع الماضي كان مكثف وكان يحمل نبرة إيجابية لدى الجميع، خاصة أن مجمل الاتصالات التي جرت مع دول المنطقة وعلى المستوى الدولي شبيهة إلى حد كبير بين الطرفين. يعني كل الأطراف التي تحدث معها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 48 ساعة الماضية هي ذات الأطراف التي تواصل معها الجانب الإيراني. يضاف إلى ذلك أن الطرف الباكستاني يركز على فكرة أنه تم إحراز تقدم بالفعل على مستوى المفاوضات رغم وجود خلافات، يأمل الجميع بأن يتم التوصل إلى حلها في القريب العاجل. لكن النقطة الفارقة أو الاختلاف الجوهري بين الطرفين هو أن هذه الملفات تعتبر مصيرية لمستقبل البلاد ولمستقبل النظام الإيراني من ناحية، أما الملف الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أحد الملفات الموجودة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهذا ما يدفع ربما الجانب الأمريكي من وجهة نظر إيران للمماطلة في أكثر من مناسبة، خاصة عند المراحل والمنعطفات التي يمكن قد تحمل شيئا جديدا على مستوى هذه المفاوضات. أمريكا تحاول من ناحية الحصول على أكبر قدر من المكاسب من الجانب الإيراني، وتربط هذا الأمر بقدرة الإدارة الأمريكية الحالية على تحقيق مكاسب أكبر مقارنة بإدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي الرئيس الأمريكي باراك أوباما. لكن من ناحية أخرى إيران تتعامل مع كل الإدارات الأمريكية على حد سواء، تحاول الخروج بشيء ما من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يكون أفضل أو لا يمكن وصفه بالأفضل كون الاتفاق النووي كان يحمل الكثير من المزايا للجانب الإيراني. الاتفاق في الوقت الحالي قد يحمل خسائر للجانب الإيراني، لكن التطور الملحوظ هو دخول فكرة مضيق هرمز على الخط، خط المواجهة بين الطرفين. إيران تتعامل معه حاليا وتؤكد على أنه شبيه بالقنبلة النووية، هو إحدى النقاط العالقة بين طهران وواشنطن حتى الآن ضمن مذكرة التفاهم. إيران تريد من الجانب الأمريكي أن يعترف بسيادة إيران وإشرافها على حركة الملاحة البحرية من الآن وصاعدا، حتى وإن قامت إيران بإعادة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الماضية، حرب 40 يوما بعد التوصل إلى توافق نهائي. نقطة أخرى تقول إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تماطل فيها حتى الآن، وهي إخراج أو فك التجميد عن أموال إيران في الخارج. أمريكا وبحسب السردية الأمريكية منذ 24 ساعة تقول بأنها لن تعطي أي دولار واحد للأمريكيين إلى أن يتم تضمين أو حتى المرحلة النهائية المتعلقة بدراسة الملف النووي الإيراني. إيران تقول بأن المذكرة مذكرة التفاهم أو السردية الإيرانية والمقترحات الإيرانية تقول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفك شيئا من الأموال المجمدة في الخارج لحظة الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الطرفين. هذه النقطة محل خلاف. سلم الرد الإيراني إلى الجانب الباكستاني أيضا، وعلى ما يبدو الكرة الآن في ملعب الأمريكيين لدراسة شيء من المقترحات الإيرانية. والأيام المقبلة ستحمل الكثير من صحة التعبير. اليوم هناك بعد نحو ساعتين من الآن مؤتمر للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أيضا سيحمل معه الكثير من المعلومات والمعطيات حول مسار هذه المفاوضات.
4: وسنتابع معك مخرجات هذا المؤتمر من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة مع الحكومة بمواجهة صعوبة في التأثير على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف الإيراني. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أوضح لوزراء حكومته أنه لا يملك حاليا هامش مناورة يسمح له بالتأثير على قرارات ترامب. وتسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب مرتفع خشية أن يمنح الاتفاق حصانة للنظام الإيراني في ظل تقارير متزايدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية. ومن حيفا ينضم إلينا الدكتور رمطانوس شحادة، مدير مركز برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. تحياتي لك، صباح الخير دكتور رمطانوس. دكتور رمطانوس، إذن سأبدأ معك بالعنوان العريض وهذا الإقرار الذي قاله نتنياهو في غرف مغلقة بأنه حاليا لا يملك هامش مناورة مع الإدارة الأمريكية، مسبوق أيضا بتقارير وحديث عن أنه نتنياهو في الفترة الأخيرة كان يحاول التواصل مع ترامب ويحظى بالحديث مع مستشاريه لا يستطيع أن يصل إلى الرجل. ما الذي نستشفه في هذه الأمور؟
2: صباح الخير، تحياتي. يعني وفقا لما يرشح في الإعلام الإسرائيلي ومن قراءتنا للمشهد العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، واضح أن الرئيس ترامب يرغب في التقدم نحو توصل إلى اتفاق مع إيران يمنع العودة إلى الحرب بسبب الأثمان المرتفعة للحرب والضغط السياسي الداخلي على ترامب وارتفاع أسعار النفط والحالة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، بينما على العكس تماما حالة الرئيس الوزراء الإسرائيلي، هناك ضغوطات باستمرار الحرب. يعني الدولة الوحيدة في العالم على فكرة اللي هناك ضغوطات باستمرار الحرب على إيران هي إسرائيل، والتي ترى أنه لغاية الآن لم تحقق الأهداف الاستراتيجية في حربها على إيران. سمعنا وقرأنا التقارير أنه قرابة 60 إلى 70% من قدرات إيران الصاروخية ما زالت قائمة، وقدرات إطلاق الصواريخ، وأيضا في جانب المشروع النووي هناك يعني إيران ما زالت تمتلك كمية لا بأس بها من اليورانيوم المخصب بدرجات عالية، وأكثر من ذلك يورانيوم مخصب بدرجة 20%، والنظام لم يسقط وحزب الله ما زال يحارب. بهذا المعنى إسرائيل تعتقد أن يعني مش على أرض الواقع لم تحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب، وأدخل نتنياهو في أزمة. الآن التوجه إلى اتفاق دون تحقيق هذه الأهداف.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
2: يمكن تقييم ذلك الآن، يعني الأمور غير واضحة، ولكن يعني ما رشح أيضا في إعلام الأمريكي أنه هناك خيبة أمل أمريكية خاصة لدى رئيس ترامب، أو مراجعة لمجريات الأحداث خاصة يعني، ومحاولة نتنياهو إقناع الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى الحرب وأن الحرب ستكون سهلة وبالإمكان إسقاط النظام، وهذا لم يتحقق. يعني على ما يبدو الرئيس الأمريكي يعتقد أنه كان هناك محاولة من نتنياهو على الأقل بالدفع به نحو هذه الحرب. العلاقات تأثرت مع الشخصية، تأثرت بعض الشيء، ولكن على المستوى الاستراتيجي العلاقات بين المؤسسة الأمنية مثلا والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية لا أعتقد أن الأمور يعني تراجعت إلى حد كبير. هناك علاقات، هناك تفاهم، هناك علاقات عمل وعلاقات استراتيجية بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية، ولكن في الجانب الشخصي نعم هناك تراجع وهناك ضرر إلى حد ما غير واضح لغاية الآن لهذه العلاقات التي كان نتنياهو يتباهى بأنها علاقات قوية وأنها علاقات خاصة ونادرة من نوعها.
4: إذن لنركز على ما هو ثابت، العلاقة الاستراتيجية والعلاقة بين المؤسسات التي أشرت إليها دكتور مطانس. ماذا عن النظرية الإسرائيلية التي تدور هذه الأيام بمفادها بأنه إذا دخلت إيران إلى المفاوضات فهذا يعني تلقائيا خسارة لإسرائيل، ربما ذلك يشير إلى خبرة الإيرانيين في التفاوض وإلى ما ذلك، كيف المؤسسات هنا ستتعاطى مع الرأي الإسرائيلي تجاه المفاوضات مع إيران؟
2: وفعلا يعني في المشهد الإسرائيلي الادعاء الآن أو القول الرئيسي أنه أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة سيكون سيء لإسرائيل، لأن إسرائيل أرادت إسقاط النظام أو كانت ترغب في إسقاط النظام الإيراني، كانت ترغب في تفكيك مشروع الصاروخ الباليستي الإيراني والمشروع النووي إضعاف أكبر لقدرة إيران. هذا لم يتحقق على أرض الواقع، وإسرائيل تعتقد أنه خاصة أنه أي اتفاق، يعني الحديث عن اتفاق يشمل استرجاع إيران للأموال المجمدة في الولايات المتحدة وفي الخارج، يسمح لإيران بإعادة تصدير النفط. يعني وفقا للقراءة الإسرائيلية هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني موارد مالية كبيرة يستطيع إعادة ترميم قدراته العسكرية والاقتصادية والبنى التحتية الداخلية ومساعدة أطراف في الشرق الأوسط من حزب الله والحوثيين. بهذا المعنى يعطي أدوات جديدة للنظام الإيراني.
4: أدرني للمقاطعة ولكن أستفيد معك في هذه الفكرة، غير الأموال غير ترميم القدرات، لماذا تبرز كلمة الحصانة للنظام الإيراني إسرائيليا وهذا التخوف منها؟
2: اولا بسبب اكتشاف قدرات يعني مضيق هرمز، هذا قبل الحرب لم يكن يعني عامل مركزي في الاستراتيجيات في المنطقه. الان ايران تستطيع يعني اكتشفت هذا المورد او عامل الضغط ليس فقط على الاداره الامريكيه انما على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، وهذا يمنح النظام ايران قدره على تعطيل الاقتصاد الدولي، وهذا رفعت قوه جديده ايران. ثانيا لم يكون من السهولة بمكان يعني العودة إلى الحرب تجاه إيران في المستقبل، يعني هذا جرب الآن، يعني ما كانت تخشى أكثر ما كانت تخشى يخشى النظام الإيراني هو المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، والآن فعلا كانت مواجهة مباشرة، والنظام يكتشف أنه يستطيع عمليا الاستمرار بعد هذه المواجهة، لذلك هذا أفرغ عمليا التخطيط الإسرائيلي التوجه إلى الحرب مع الإدارة مع الولايات هذا اتجاه إيران، فقد جربته ونجحت في المواجهة، يعني لم يسقط النظام ولم ينهار إيران بسبب هذه المواجهة. وأيضا هناك يعني سيمنح إمكانية لترميم القدرات العسكرية الإيرانية، والتي يعني باعتراف المخابرات الأمريكية بين 60-70% من القدرات الصاروخية مثل الطائرة.
4: نعم.
2: لذلك إسرائيل سيكون من الصعب جدا في المستقبل العودة إلى دورات إضافية من القتال أمام إيران، هذا سيكون مكلف جدا لإسرائيل وللإدارة.
4: من الصعب جدا، وأعود إلى نقطة أثرتها حضرتك دكتور مطانس بأن يعني الرغبة الإسرائيلية هي العودة للحرب، ولافت أنه بعض المصادر الإسرائيلية تعويلها الآن على مجتبى خامنئي المرشد الإيراني، قائلة بأنه هو الجهة الوحيدة الآن القادرة على إفشال الاتفاق، فعلى ماذا تعول إسرائيل مرحليا؟
2: كان إسرائيل تعول على كما كانت سابق على عدم رغبة إيران في التنازل عن المشروع النووي، أنه هذا سيكون خط أحمر بالنسبة لإيران، ولكن الأمور غير واضحة. بالمناسبة نشر قبل عدة أيام يعني ورقة هامة في معهد الدراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حتى قبل بدء يعني المعلومات عن المفاوضات جهود التقدم مفاوضات بين إيران والإدارة الأمريكية توضح خيبة الأمل الإسرائيلية حتى دون أن تقصد. يعني الورقة تعدد أنه في الوضع الراهن إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف إيران وفي أمام حزب الله، وهذا سيعد نكسة استراتيجية للحالة الإسرائيلية. يعني إسرائيل من وجهة نظرها حققت أهداف أو تغيير الحالة الاستراتيجية منذ السبب لغاية الضربة الحالية على إيران أمام إيران وأمام حزب الله، يعني ولو بدرجة أقل تعتبر نكسة استراتيجية، انتكاسة استراتيجية. ذلك ترى من هذا المنطلق
4: مضطر للاعتذار من حضرتك. الصوت يتقطع دكتور رمتانوس. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور رمتانوس إشحادي، مدير ولا يهمك برنامج مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحل دون تجدد التصعيد. قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال استقباله لنائبه كاظم غريب أبادي في مسقط. أوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عراقجي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحثا في المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تباحثا وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حرية حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب. اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
11: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلاً.

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنًا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران. وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً؟ بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاماً وليس بشكل دائم. قد تجد تل أبيب أيضاً إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصاً ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهداً أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
1: أظهرت بيانات شحن مغادرة ناقلتي غاز طبيعي مسال مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين، في حين غادرت ناقلة نفط عملاقة محملة بخام عراقي إلى الصين بعد أن ظلت عالقة في الخليج لنحو 3 أشهر وسط استمرار اضطرابات الملاحة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتراجع حركة الشحن عبر المضيق الحيوي. أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال فويريت ستعبر مضيق هرمز اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان غدا الثلاثاء. هذا وأكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
2: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز، تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة، وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
3: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
2: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
4: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
2: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
1: أعلنت شركات لبيع الوقود مملوكة للدولة في الهند عن زيادة أسعار الديزل بنحو 3 روبيات للتر الواحد وبالقدر نفسه للتر البنزين اليوم، وهي الزيادة الرابعة في شهر مايو، حيث تحاول السلطات تعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف النفط الخام بسبب الحرب على إيران. وتراجعت أسعار النفط مع استمرار

0: الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، ما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98 دولار و90 سنتا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92 دولار و18 سنتا.
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيح بس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 لهراي ليزر من إيلات، ويخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601 ضمن فرقة آثار الجديد 401. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تعقد اجتماعات أسبوعية منفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، لكن المشكلة لا تكمن في الحكومة اللبنانية بل في حزب الله الذي يهدد بإسقاط الحكومة حسب قوله.
3: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ندير اجتماعات أسبوعية ومنفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في حزب الله الذي طالب بإسقاطها. مع وجود هذا الحزب من الصعب تحقيق السلام. إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، وحزب الله لن يتوقف عن إطلاق صواريخه.
2: ومن القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. تحياتي لك عبد القادر. إذن يعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي، ما التفاصيل الإضافية وما الحصيلة حتى اللحظة؟
4: صحيح ديما، الجندي القتيل هو 11 منذ بدء وقف إطلاق النار، إضافة إلى إصابة آخر بجراح خطرة، ليضاف إلى مئات الإصابات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ بدأ وقف إطلاق النار. تفاصيل الحادثة تعود إلى ساعات ظهر أمس، ولو أن الإعلان كان في ساعات صباح اليوم. ومجددا السلاح الأكثر استخداما الذي أدى إلى قتل هذا الجندي هو سلاح المسيرات من حزب الله، مسيرة مفخخة وفق هيئة البث الإسرائيلي انفجرت بآلية بنقلة جند مدرعة في قرية دبل على مشارف مدينة بنت جبيل، كانت قد استهدفت من قبل مسيرة مفخخة تتبع لحزب الله في جزئها العلوي، وأدى ذلك إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطرة. نتحدث حتى اللحظة عن 7 قتلى من أصل 11 قتيلا قتلوا نتيجة هجمات المسيرات، في حين قتل الآخرون نتيجة هجمات مختلفة ما بين اشتباك مباشر وقذيفة هاون أطلقت نحو قوة إسرائيلية، إضافة إلى عبوات ناسفة. بالتالي من الواضح أن الجزء الأكبر من الإصابات وكذلك من القتلى هو ناجم عن عمليات إطلاق مسيرات حزب الله التي لا تجد لها المنظومة الأمنية حتى اللحظة حلا تكنولوجيا واضحا، وتتسبب بحالة من الاستنزاف لا سيما في صفوف الإصابات التي كما ذكرنا وصلت إلى المئات، إذا ما نظرنا إلى الإحصائية التي تحدث من قبل الجيش الإسرائيلي كل بضعة أيام دون أن يحدد تفاصيل هذه الإصابات. نرى تزايدا يصل إلى عشرات الإصابات أسبوعيا، وبالتالي هناك حالة من الاستنزاف يواجهها الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان نتيجة هجمات المسيرات من حزب الله. أشير أيضا إلى أن صافرات الإنذار تدوي الآن في عرب العرامشي في الجليل الغربي نتيجة أو اشتباها بتسلل مسيرة. إذن صفرات الإنذار تدوي الآن مجددا، هذه المرة في بلدات حدودية بالجليل الغربي اشتباها بتسلل مسيرة. أمس كان نسق عمليات إطلاق مسيرات حزب الله مرتفعا للغاية بموازاة خروقات إسرائيلية كثيرة أدت لقتل عدد كبير من اللبنانيين، وبالتالي من الواضح أن نسق العمليات أمس كان مرتفعا مقارنة باليوم الذي سبقه، وكان أكثر هدوءا نسبيا على الأقل من حيث عدد عمليات حزب الله وحتى عدد الغارات الإسرائيلية التي كانت أول أمس. لكن في المجمل استمرار للعمليات الإسرائيلية يوازيها استمرار كذلك لعمليات حزب الله لا سيما سلاح المسيرات ضمن هذه العمليات، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن طريق مجهول حتى اللحظة على الجبهة اللبنانية لمستقبل هذه الجبهة. مصادر أمنية كانت تحدثت لصحيفة هآرتس أنها تخشى من أن يكون هناك ربط في الاتفاق المزمع بين إيران والولايات المتحدة إن تحقق بين جبهة لبنان وجبهة إيران، وأشارت إلى أن المستقبل المستوى العسكري أو المستوى الأمني، المنظومة الأمنية تضغط على المستوى السياسي، طلبت من المستوى السياسي التأثير، محاولة التأثير على الولايات المتحدة حتى لا تربط جبهة لبنان بملف المفاوضات مع الجانب الإيراني، وتحدثوا عن أنهم لا يعرفون ما الذي سيجري، غير واضح ما الذي سيجري على الجبهة اللبنانية خلال الفترة المقبلة، رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في تعليقه الرسمي على هذه المباحثات الإيرانية أن ترامب أكد له وفق ادعائه أن إسرائيل ستحتفظ بما يسميه حق الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات، هكذا تصور الأمر إسرائيل، في مواجهة التهديدات على كافة الجبهات، وبما في ذلك في الجبهة اللبنانية كان نتنياهو حريصا على ذكر الجبهة اللبنانية، كذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أمس كان من مقر قيادة المنطقة الشمالية قد أكد مصداقته على خطط إضافية لشن هجمات ضد حزب الله، ورغم ذلك تتحدث مصادر من داخل المنظومة الأمنية عن خشية معينة من الاتفاق الإيراني الأمريكي إن وقع أن يؤدي إلى انعكاس مباشر على عمليات الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية. مصدر قيادي آخر يتحدث بخلاف ذلك، هو لا يجد لذات الصحيفة وفي ذات الخبر، يقول إنه لا يجد مشكلة في انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي حديثا جنوبي لبنان شريطة وجود أمرين في ذات الوقت، وهو الحفاظ على حرية الحركة إن حدثت ما يصفها بالخروقات من حزب الله، والحفاظ كذلك على التفوق الجوي، وأيضا البقاء في مواقع معينة قرب الحدود، قرب الشريط الحدودي، مع الانسحاب من بعض البلدات التي دخل إليها الجيش، العدد الأكبر من البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا. لكن الرأي السائد في المنظومة الأمنية لا يبدو أنه يدعم هذا التوجه الذي يتحدث به القيادي، بدليل ما أشارت إليه الصحيفة من طلب المنظومة الأمنية نتنياهو أو من المستوى السياسي التأثير على الولايات المتحدة لمنع هذا الارتباط بين الجبهتين.
2: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. وهاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية وصفتها بالخطوة المتهورة. قالت الخارجية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظومته. في مقابل ذلك قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
1: رهانات على أن تفتح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نافذة تهدئة في المنطقة، لكن الوقائع السياسية والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
5: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
1: وفي الداخل اللبناني صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
5: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
1: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توترا وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
2: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وأطلقت قوات بحرية الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
12: 92.7. عدم توفر البيباج، أكثر من 250 مريض لم يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البيباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
2: نبقى في الملف الفلسطيني. حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها، إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضورا في الحملة.
13: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لاليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب، ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعدا واضحا بدءا من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا، إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي، أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات، تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً، توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36%، والمكسيك ب 14%، والولايات المتحدة ب 10%، وفرنسا وفنزويلا ب 5%، إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو، إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريستس وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال ثلاث دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني، إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب، وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية، برز إدواردو ميناني، وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند، وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات، وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4,400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل بين نحو
14: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-3433.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم صباحا، صباح الرضا والرضوان، صباح الطاعات والعبادات، صباح الدعاء المستجاب بإذن رب العالمين. صباح الخير، صباح النفحات الإيمانية، صباح القلوب التي تقبل على الله في أحب الأيام إليه. اللهم في هذا الصباح المبارك من ذي الحجة اغفر لنا ذنوبنا، بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، منك الرحمة والمغفرة يا رب العالمين، نطلبها موقنين بأنك واسع المغفرة وأنك مستجيب. على بركة الله وبسم الله نبدأ معكم هذا الصباح برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل. نحييكم، نحيي فلسطين وأهلها جميعا، ونحيي الخليل على وجه الخصوص. صباح الخير، البرنامج حتى تمام 11 بإذن الله تعالى بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، اللي بنقول لهم كل عام وانتم بخير، كمان صباح الخير إلهم وإلكو وللجميع. صباح الخير لربحي، ربحي أبو رموز، تحياتي، يعطيك ألف عافية ربحي. صباح الخير لمتابعينا والمستمعين في كل مكان. إذن المشوار بدأ، هذه تحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد، على النبي الأمي الأمين صاحب الرسالة، شفيعنا يوم القيامة. اللهم إنا نرجو شفاعته منك يا رب العالمين. اليوم يا سادة يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم قبل يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. صباح الخير أولا وبداية لكل الحجاج، لكل حجاج بيت الله الحرام المتواجدين في الديار المقدسة هناك إلى جانب مكة وعلى أطرافها. صباح الخير لكل حجاج الخليل خصنص، الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله بيرجعوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى، معافين إلى بلدهم إلى أهلهم وإلينا جميعا. ونأمل على الله أن يتقبل منهم، أن يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم، توبتهم ودعاءهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم. وكما قلتها بالأمس أكررها اليوم، رب العالمين يغفر لجميع حجاج بيت الله الحرام إلا رجلين، رجل له أو للناس عليه حق، فأولا عليه أن يفي الناس حقها، والثاني الذي لا يغفر له الله تعالى ذنوبه يوم عرفة ويعيده كما ولدته أمه، ذلك الذي توجه إلى تلك الديار بنية الحج وأداء هذه الفريضة ولم يكن على ثقة تامة، وكان عنده شك بأنه يمكن ألا يغفر له. فادعوا ربكم دائما موقنين بأنه قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه بصدق بحق، وأن الحجاج جميعا سيغفر لهم إذا توجهوا على ربهم بقلب صادق واثق. فرحمتك يا الله، وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بألف ألف ألف خير.

0: إذن يا سادة، اليوم يوافق 25 من شهر مايو أيار الاثنين، وهذا اليوم هو 8 أيام ذي الحجة، والذي يسمى بيوم التربية، يوم التربية الذي يبدأ فيه حجيج بيت الله الحرام التوجه إلى مشاعر الحج الأعظم، وطبعا كلهم أمل بالله تعالى بأن ذنوبهم إن شاء الله مغفورة وشوي تهنئة. طيب، صباح الخير للجميع. خلينا نبلش سوا. اليوم يوم قبل يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. أول رسالة من أبو محمد زماعري، أخونا وليد زماعري أبو محمد، بقول يسعد صباحك أبو رامي، صباح جميع المستمعين. يتقدم أبو محمد وليد زماعري وأبناء محمد وهيثم وعامر ورامي بالتهنئة للدكتور وجدي ملحم رئيس بلدية حلحول وجميع الأعضاء لاستلامهم مجلس بلدية حلحول مكان المجلس السابق، وكل الاحترام والتقدير للأخ أبو أنس جهاد أبو عصبي وجميع الأعضاء السابقين على خدمتهم لحلحول، فألف ألف مبارك. وهي فرصة كمان نبارك باسم شبكة الحرية الإعلامية للدكتور وجدي ولكل أعضاء المجلس البلدي في حلحول لاستلامهم مهام عملهم. يوم أمس كان الاستلام والتسليم، فألف ألف ألف مبارك وبالتوفيق، بالتوفيق لهم ولكل المجالس البلدية التي استلمت حديثا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا سوا، تعالوا نصبح على كل المتابعين والمستمعين. نوال شحاتيت صباح الخير، ولاء عامر وحسن العجلوني صباح الخير. في رواتب لأهالي الشهداء، والله يعني يفترض انه في دفعة، هي مش رواتب، هي سموها على سبيل المساعدة لمرة واحدة من خلال وزارة المالية، هيك عملوها، يعني ما سموها راتب بمعنى راتب، لأنه الكل عارف يعني مدى الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، وبالتالي قررت وزارة المالية صرف دفعة على سبيل المساعدة لمرة واحدة من خلال وزارة المالية بقيمة 1500 شيكل. هلأ إمتى؟ هذا السؤال، هل ستصرف قبل العيد أو بعد؟ هذا يعني ما بنقدرش نحكي. حتى الشؤون الاجتماعية، مش بس هاي الدفعة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، لا كمان يعني الشؤون الاجتماعية ومخصصاتها مش عارفين إذا كان رح يتم صرفها قبل العيد أو لا. وقبل العيد يعني اليوم، يعني ما فيش، لأنه بكرة عطلة رسمية أعتقد في كل المؤسسات، وبالتالي اليوم تستكمل أو يستكمل صرف الرواتب للموظفين العموميين. امبارح تم صرف كل الرواتب تقريبا، البعض منها يعني وصل البنوك، وكمان سحب على حسابات الموظفين، البعض لسه ما سحب راتبه. هلا اذا بدهم يصرفوا للشؤون الاجتماعيه او لاهالي الشهداء والاسرى، بس اليوم معاهم، لانه بكره يوم عرفه عطله رسميه بقرار مجلس الوزراء. فان شاء الله ان شاء الله يا حسن انه بيكون في اشي لاهالي الشهداء والجرحى والاسرى. ابو نهاد قفيشه وام رمزي الخطيب كمان، قبل ما تنزل يا ربحي بدنا نصبح على الحج. الحج يا حج يا حج، والله فيها خير. اسمع، عيد ما هو عيد، عيد انه اجى علينا. يسعد صباحه طبعا ابو علي الحج لبيب الزرو، طبعا مدير قسم الاشغال او رئيس قسم الاشغال في بلدية الخليل، اللي بنوجه له تحية. الحج لبيب ازكى اشي فيه انه هو على علاقة طيبة مع كل اهل البلد، الكل بحبه، الا طبعا الناس اللي بيكون في عندها طلبات معينة وما بيقدرش يلبي لهم اياها. بتلاقيها بقول لك والله لبيب يعني مش، لا يا سيدي، هو يعني ضمن إمكانياته وصلاحياته بيخدم كل الناس، ومش لا أي نوع مصلحة. بالعكس، أنا والله هيو وينه أبو علي، والله العظيم إنه في عندي جورة حاكي له عنها من سنتين، مزبوط، وأنا صاحبه، بس ما فيش إمكانية. شو أقول له؟ أكرهه؟ بكرهك يا زلمة، حاولت أحبك قديش يا أبو علي، مش قادر، مش عارف ليش. سعد صباحه طبعا، ومن حلاوته كمان ابتسامته الدائمة مع الكل. الله يسعد صباحه أخونا لبيب الزرو أبو علي، الله يا ربي يسعد صباحه وصباح كل العاملين في بلدية الخليل، وكل عام وهم بألف خير. أحمد رامي صباح الخير يا أحمد. أحمد رامي كل ما بيجي اسمه قدامي بتذكر الشاعر أحمد رامي. يسعد صباحك يا أحمد رامي. أبو نهاد قفيشة كمان صباح النور. أم محمد الجنيدي بتصبحكم بالخير جميعا. عبد السلام غلمي أبو محمد كل عام وإنت بخير، شكرا لك. رشدي فريحة طبعا بصبح على الوالد والوالدة وأهالي حلحول، بقولهم كل عام وإنتوا بخير. عبد السكافي بقول الله يسعد صباحك، رحمة الله على الشاب وائل السكافي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا وائل السكافي هو الشاب الذي غرق منذ 4 أيام في بحر أشدود، للأسف إنه الخبر وصلنا هذا الصباح، العثور على جثة الشاب. الله يا ربي يرحمه ويرحمنا جميعا ويرحم موتى المسلمين. تم العثور عليه على شواطئ أشدود بعد عملية بحث استمرت 4 أيام، وفي النهاية يعني وردنا الخبر. فتعازينا لآل سكافي، عويضة سكافي تحديدا جميعا. عبد الجبار العزي صباح الخير. هيفا مسودة صباح النور، وكمان ليث الفروخ، أبو مراد صباح الورد. يوسف الحوامدة يعطيك العافية يوسف، صباحك من الله خير. تحياتنا لكل متابعينا والمستمعين، لكل أصدقاء البرنامج في هذا الصباح الطيب، صباح يوم 8 من ذي الحجة، يوم التروية، بنصبحكم بالخير. عبد السلام الأطرش أبو حبيب ووجدي كاتبة كمان صباح الخير. وبإمكان الجميع طبعا المشاركة في البرنامج للي بحب، هاي الأسماء جميعا ومن يرغب
بإمكانكم التواصل والاتصال إما بالتعليق على البث المباشر أو بإرسال رسالة قصيرة أو بالاتصال المباشر على البرنامج. أرقام تليفوناتنا لأي اتصال وتواصل هي كالتالي، سجلوا عندكم أرقامنا. الرقم الأرضي الأول هو 02 طبعا مقدمة الاتصال، وعندنا الرقم 22904443. إذن الرقم هو 22904443. عندنا الرقم كمان سلم 35 4 6 اللي من خلاله ممكن الاتصال والتواصل مباشرة مع البرنامج للي طلبوا مني. طبعا هون اللي طلبوا الرقم اليوم مجموعة من المرضى اللي بيعانوا وبيعانوا بشكل كبير جدا نقص الأدوية وما عندهمش إمكانية إنه يشتروها من خارج وزارة الصحة، وناس عندها عمليات مستعجلة وعندها إجراءات طبية مستعجلة ومش قادرين يعملوها بسبب إضراب الأطباء. طبعا كمان مرة برجع وبقول إحنا مش ضد أي مطالبة بأي حق، بالعكس ندعم حقوق الموظفين جميعا بدءا من المعلم وصولا إلى كل موظف في هذه المنظومة، لكن شريطة ألا يؤثر هذا الإضراب على حياة الناس. يعني إحنا لما كان بيأثر على التعليم لحاله كنا عاملين ثورة وكنا ضد فكرة الإضراب، لأنه في ضرر وفي أثر سلبي على التعليم، فما بالك إذا كان تحول إضراب قطاع معين إلى تهديد لحياة المواطن. في خطر على بعض المرضى، في خطر. يعني أخونا سفيان اللي بدي أحكي ورح يحكي على الهواء، إنسان بحاجة لدواء، مريض كلى وضعه سيء بحاجة لأدوية ما بيقدر يشتريها من برا، لأنه إنسان لم يرزق بأولاد، عايش هو وزوجته لوحدهم، شغله بسيط جدا، مريض كلى من سنوات، فبيشتغل شغل بسيط جدا، يدوب يدوب يقدر يأمن الأكل والشرب، وأحيانا ما بيقدر بصراحة. فشراء الأدوية من برا مستحيل بالنسبة له. أضف إلى ذلك أنه طلب منه صورة نووية، هذه الصورة بتكلف ومعوش يعملها، وفي الحكومة مضربين. طيب حولوه على مكان تاني حتى تحويل، قالوا له مضربين. فهذا من الناس اللي في خطر بتهدد حياته حاليا نتيجة الإضراب. الله يكون بعونهم، احنا الله يكون بعون الموظف ويكون بعون المريض، لأنه المريض يعني خسارته لا تعوض. الموظف يمكن في لحظة من اللحظات، يمكن أنا ما بقولش أكيد، بس يمكن في يوم من الأيام تنفرج الأزمة المالية ويتعوض عن كل الخسائر اللي فاتت، أو يستلم كل مستحقاته السابقة. لكن المريض لما بتدهور صحته شو بيرجعها؟ أكيد ما في ولا أي وسيلة في العالم ترجع له صحته، أو إذا لا سمح الله خسرنا أي واحد وتوفي نتيجة نقص الأدوية والعلاجات، شو بده يعوض أهله؟ شو بده يعوضه هو إذا راح؟ فعشان هيك بنقول كان الله في العون. بنعرف الظروف صعبة، وصدقوني يعني يمكن اليوم صباحا أنا وربحي كنا نحكي في نفس الموضوع، أقسم بالله بتجينا طلبات من ناس، يعني إحنا بالعادة كنا نساعد وأوقفنا المساعدات بسبب الظرف الحالي، أوقفناها تماما بسبب الظروف اللي بتمر فيها البلد، بس بالعادة كان في عنا يعني 200-150 ل200 اسم عارفينهم، يعني حالات خاصة، عائلات مستورة معروف وضعها، فيها مرضى، فيها معاقين، فيها كبار سن، ناس فيش عندهم مصدر

الناس مش طبيعية، مش طبيعية بالمرة، الله يفرجها. عمر نيروخ يسعد صباحك أستاذ عمر، تحياتنا يعطيك العافية. أمجد أبو الأمير، أمجد الدوايمة، صباح الخير إلك، يعطيك ألف عافية. صباح الخير أبو رامي، الله يعطيك العافية، والله يبرن عليك من الوضع صعب. شوف يعني إنفادي، الله يسعد صباحك، أنا بدي أعتذر منك تماما، يعني موضوع المساعدة صدقيني، يعني إذا بقولك عندي أكثر من 100 رسالة بس للأسف يعني الظروف ما بتسمح، فإحنا يعني أنا أتمنى عليكم التوجه إلى لجان الزكاة، إلى الجمعيات الخيرية، إلى الشؤون الاجتماعية، إلى المحافظة، يعني لجان الزكاة كل حدا في منطقته، في كل منطقة إنفادي عندكم في لجنة زكاة خاصة، يعني يفترض أنه تساعدك على الأقل في موضوع ولا خلص يعني بدون تفاصيل، روحي على لجنة الزكاة صدقيني يعني ممكن تستفيدي. أنا بعرف أنه ظروف الكل مش بس ظرفك، يعني المنطقة عندكم، في عندي من نفس المنطقة يمكن 5-6 عائلات وضعها صعب، فأنا أتمنى عليكم التوجه إلى لجان الزكاة الخاصة فيكم، وكمان إلى الجمعيات الخيرية، في جمعيات خيرية وفي أهل خير في كل منطقة، في على فكرة يعني ما في منطقة بتخلى من أهل الخير. أنا امبارح هيك بالمصادفة أكيد كتير منكم شاف الخبر أنه رجل الأعمال طارق النتشي أبو أحمد صاحب محطات الهدى للمحروقات، أكيد بتعرفوا، تبرع لأهالي بلدة بيت عور تحتها. بيت عور مش كبيرة يعني، مش كبيرة كتير، لكن تبرع لهم $50,000 كمعايدة لصالح الفقراء. كمان في نفس الوقت رجل أعمال مغترب من بيت عور برضو، فاروق الشامي، رجل الأعمال المغترب، تبرع $100,000 برضو عيدية للمحتاجين من أهالي بيت عور تحته. يعني $150,000 لو جيت تحسبهم يعني بتحكي على حوالي 500,000 شيكل، يعني لو بدك تعطي 500 شيكل لكل عائلة انت بتحكي على 1,000 عائلة يعني، وبتصور يمكن البلدة كلها بيت عور فيش فيها 1,000 عائلة، وأكيد مش كلها محتاجين، يعني بالعكس بيت عور فيها ناس كتير، يعني كل اللي فيها 7,800 نسمة لو جيت تحسبهم بجوش 1,000 عائلة، وفي منهم كتير مقتدرين، يعني كل عائلة من هذا التبرع السخي من هذول الاثنين، يعني كل عائلة ممكن تحصل على 500 شيكل بالراحة تسلك فيها أمورها. هذول مثال. كمان امبارح يعني وهي لحث الناس، امبارح كمان وصلنا خبر عن رجل أعمال في المملكة العربية السعودية، رجل الأعمال عبد الله بن أحمد بقشان، هذا الرجل من أكبر مستثمري النقل والعمارة في المملكة العربية السعودية، سنويا بخصص ثلث أرباحه لصندوق خاص لسداد ديون المحتاجين والمتعثرين عشان يساعد الناس الغارمين اللي بدخلوا السجون بسبب ديون بسيطة. شو قال امبارح في إحدى المقابلات هذا الرجل، رجل الأعمال عبد الله بقشان، قال مش معقول إنه حدا ينام في السجن عشان ما دفع 5,000 ريال، تخيلوا يعني بيحكي على 5,000 شيكل تقريبا، بقول لك مش معقولة واحد يروح ينام في السجن عشان 5,000 شيكل. يا رجل والله تعال عنا مشان الله جيبوه عنا هذا الزلمة، يا زلمة على 500 شيكل الناس بتنحبس اليوم، على 500 شيكل. على كل يعني جزاهم الله خيرا وبارك الله لهم وفيهم، صدقوني انه مش عارف يعني هدول هيك بحسسوك بأمل كبير انه لسه الدنيا بخير، فعلا لسه الدنيا بخير. هذا الرجل كل سنة بخصص ثلث أرباحه لسداد ديون الغارمين اللي موجودين في السجون بسبب الديون، وأخونا طارق النتشي وكمان فاروق الشامي تبرعوا $150,000 لأهالي بيت عور التحتة. طب شو عن الخليل؟ انت واحد هيك يعمل له هيك نهفة زي هيك يحكي فيها الناس، إن شاء الله بيكون في عنا، وفي عنا ناس محترمين كتير في بلدنا.

0: فيش شيء ثابت في الدنيا إلا القرآن، يعني الوحيد الذي لا يتغير بعد الله تعالى هو القرآن. فامبارح كان في جدل كبير وحكي كتير إنه في حركة ولا فيش حركة تجارية، في ناس في البلد بس ما في بيع وشراء. وصدقوني وهي رسالة للتجار وأنا بدي أحكيها، اربح قليل بيع كتير بتربح كتير، لكن ارباحك العالية اللي طايرة فوق السماء بتخليك ما تبيع كتير وبالتالي ما بتربح كتير. امبارح كتير ناس والله توجهت إلى البلد، إلى المحلات، زارت كتير محلات وروحت بدون ما تشتري ولا إشي. ليش؟ بقولك الأسعار نار نار في ظل ظروف أصلا صعبة على كل الناس. الأسعار النار عندنا مختلفة عن كل الوطن، إحنا عندنا أغلى. ليش أغلى؟ لأنه عندنا الديكور، التكاليف، الموظف، الإنترنت، حتى الافتتاح وسعر المحل بده يطلع من الزبون. فبدنا نشتري محل، أولا أسعار العقارات عندنا نار فوق يعني طايرة، وكمان يعني صار عندنا بهرجة كتير في موضوع تكاليف الافتتاح والضيافة والديكورات والترتيبات والكماليات في المحلات. يعني بدل الكونديشن بحط ثلاثة، بدل الموظف بحط اثنين وثلاثة عشان برستيجو. هذا كله بده يطلع من الزبون البسيط الغلبان اللي جاي يشتري له بلوزة ولا قميص ولا بنطلون. أنا بتمنى هذا الموضوع تاخدوه بعين الاعتبار يا تجار وتفكروا فيه. راح أحكي بتفاصيل أكثر بعد فاصل إعلاني إن شاء الله. بنكمل بعده برنامجنا. كل عام وإنتوا جميعا بألف ألف خير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الكسراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غد حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار او ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل اسبوع، اونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا من جديد سوا ويعطيكم العافية. صباح الخير للجميع ومكملين ومشوار اليوم وسط البلد برعاية جوال معكم على الهواء مباشرة. بدي أرجع وأوجه نداء ورجاء لتجارنا، ارحموا أهل الأرض كي يرحمكم رب الأرض والسماء، ارحموا الناس بالأسعار. الناس اليوم ظروفها لا تسمح، أقسم بالله إنه مبارح في ناس نزل راتبها بكت لأنه الراتب لا يكفي، هذا الجزء من الراتب 2000 شيكل لا يكفي لسد احتياجات العيد وسد النواقص وسد الالتزامات. يعني سمح للبنوك بخصم ما قيمته 25% من راتب الموظف، 25% من 2000 يعني 500 شيكل، يعني اللي عليه قرض أو عنده قسط أو عنده إشي راح منه 500 شيكل، ضل 1500 شيكل. 1500 شيكل لشو؟ 1500 شيكل شو بكفوا؟ بدهم يجيبوا أكل وشرب والتزامات العيد وفواكه ومخلوطة وحلو ومش عارف إيش، ولا بدهم يجيبوا ملابس وكسوة العيد، ولا بدهم يجيبوا عيديات، ولا بدهم يجيبوا باقي الشهر لغاية الراتب اللي جاي. ممكن حدا يدبر حاله بال 1500 شيكل يعدي أيام العيد الأربعة. طب وبعد الأيام الأربعة شو بدي يصير في الناس؟ فأنا أتمنى يعني على التجار، أتمنى على كل الناس تراعي بعضها وتراعي ظروفها. يعني تخيلوا أنه في ناس وقفت للمستأجرين اللي عندها على وجهها العيد، بيعرف أنه المستأجرين عنده يعني غلابة ومش قادرين يسددوا اللي عليهم القديم، فبقولهم معاكو من هون لبعد العيد مباشرة، إذا ما قدرتوا بعد العيد تخلوا لي البيت. طب شو من وين يجيبوا؟ وين يروحوا؟ يرتموا بالشارع؟ رب العالمين في كتابه قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يعني اصبروا على بعض، تحملوا بعض يا جماعة، خاصة اللي عندهم مستأجرين. وأنا بحكي لأنه بحكي من واقع ومن حالات، يعني موضوع أنه لبعد العيد وإذا ما عكش تدفع إخلي لي البيت، طب وين يروح؟ هو مش قادر يدفع أجرة البيت اللي هو فيه، قادر يعني يروح يستأجر بيت جديد؟ ارحموا التجار. الأسعار مش ضروري تربح كتير، أقول لك مش ضروري تربح يا أخي الفترة هاي، ما إلك 20 سنة بتربح، وبنيت قصور وبنيت فيلال وبنيت عمارات وفتحت محلات وشريت سيارات، كله من أموال هاي الناس اللي اليوم مش قادرة. يا سيدي خلي هالسنة بدون مربح كتير، خليه مربح قليل أو خليه بدون مربح. بدناش نقول لك تصدق أكثر، لا، احنا بنقول لك بس جزء من هذا المربح أخصمه عن الناس، خلي الناس تقدر تعيد، خاصة اللي عندهم أطفال صغار. نسمع دقات الساعة وبعدها اتصال تليفوني.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب يعني على كلامي اللي كنت بحكيه، فأحد الأصدقاء بعت لي انه طيب صباح الخير، طيب واللي مش دافع له 5 سنوات ومش راضي يدفع شيء، هذا يعني إذا مستأجر ومش دافع له 5 سنوات، الحرب إلها 2.5 سنين وإله 2.5 سنين من قبل، هذا واضح إنه بدوش يدفع. هذا حالة تانية، إلا إذا عنده ظرف خاص جدا، بعرفش يعني يكون عنده معاقين، يكون عنده ما بعرف، بس 5 سنين لا، 5 سنين أعتقد هذا تملك البيت يعني بدون ما يدفع ولا إشي، أو بدوش يدفع بالمرة. خلينا ناخد التليفون وبعدين بنعلق على هاي الأمور، ما طولناش كتير يعني على الأخ أو الأخت. يا ريت اللي كان معانا أو كانت يرجعوا لنا مرة تانية. صباح الخير للجميع، مين حيا الله، يعني بغض النظر مين اللي كان معانا على الخط يا ريت يرجع مرة تانية. على كل يعني لما بقول تفقدوا من حولكم، لأنه اليوم بتعرف لمين تعطي، إذا بدك تعطي أعطي للي بتعرف إنه وضعه كويس وجاي اليوم يطلب منك. وفي زي هيك ناس كان وضعها كتير كويس، تدهورت أحوالها واليوم مضطرة تطلب من الناس، هاي الناس أولى الناس تعطيها. خلينا نرجع للتليفون مرة تانية. ألو
4: ألو، صباح الخير يا عم أبو رامي.
0: يا صباح النور، هذا
4: كل كلامك طيب وكويس، الصباح صباحك حلو وإن شاء الله أيامك سعيدة وحلوة.
0: حياك الله. هلا،
4: كل سنة وإنت سالم.
0: وإنت سالم.
4: الأمانة إنه كلامك طيب، بس عنا في مدينة الخليل نشكر الله أول إشي أبو أكرم أبو سنينة وأبو غياد وإخوته وجماعته وكل دار أبو سنينة اللي بيديروا بالهم على بعض، وأبو أكرم أبو سنينة تاج على راسنا. أولا والله عندنا في مدينة الخليل في ناس بتربع الراس يا أبو، يا عم أبو رامي
0: أكيد طبعا،
4: يعني هذا اللي اتطرع اللي هو طارق النتشة وغيره وغيراته، بنشكره وبنشكر كل نائب زلمة محترم، بس والله في عنا ناس في مدينة الخليل عمدار السنة وزع لوجه الله تعالى.
0: أكيد طبعا احنا هذا الحكي أكيدين
4: يعني
0: منه عارفين،
4: عمدار السنة اللي زي أبو أكرم هذا اللي سوى اللي اللهم صل على سيدنا محمد لجنة الفقير الدواء المحتاج بساعد الناس. والله يا عمي في عنا في مدينة الخليل ناس من يعني من أرقى الناس، وأنا بحب إن أرفع أهلنا في مدينة الخليل، في عنا ناس محترمة وفي ناس أكابر، وبتمنى زي ما تفضلت أنت والله أيامنا صعبة والواحد يدير باله على حبايبه على جيرانه على أهله، ويتفقد السوبر ماركت يروح على السوبر ماركت، أنا يا عم بدفع لك شيء، أنا الوضع تعيس، أنا والله تبع السوبر ماركت بعرف. نشكرك وكل سنة وانت سالم.
0: وانت سالم، تحياتي لك، يسعد صباحك، تحياتنا يا حمادة. يعني في ناس في بلدنا رائعين كتير رائعين، وفي ناس ما بقصروا، لكن بصراحة لو جيتي تحسبهم نسبة وتناسب مش كل الناس يعني بتقدم اللي عليها واللي المفروض عليها، عشان هيك احنا بنقول اللي ما بقدم، لأنه في ناس بتقدم، في ناس مشهود لها ومعهود لها بعمل الخير دائما وأبدا. احنا اليوم يعني من من من رحم معاناة الناس اللي بنشوفها يوميا وبنسمع قصصها يوميا بنحكي، وخاصة للناس للتجار، أنا بقول للتجار اليوم في عندكم فرصة لكسب الأجر والثواب كمان من خلال تخفيض الأسعار على الناس. بصراحة في كتير منتجات اليوم غالية غالية، يعني خاصة ملابس الأطفال وملابس وأحذية الأطفال والاحتياجات الخاصة بالعيد كتير غالية حسب ما بسمع يعني من الناس. أقول لكم نزلت واشتريت، والله ما نزلت ولا اشتريت، بس بسمع من الناس يوم يوم إنه ظروف الناس فعلا واحتياجات الناس كتيرة والأسعار غالية على الناس البسطة. على شوفوا الفئة اللي مش معانا مش معانا، الفئة اللي ما بتحسش بهاي الأمور وما بتشتريش أصلا من أسواقنا أو بتشتري بأي مبلغ ومش فارق معاها، واللي عندها كتير هاي غير. أنا بحكي عن الناس الغلابة اللي عنده 3-4 أطفال وبده يشتري لهم للعيد وما اشترى لهم شيء على العيد الماضي، أو حتى اشترى لهم، هي صارت يعني كانت ملابس شتوية بده يشتري لهم على العيد، بده يفرح أولاده، ينزل على السوق يلاقي اللبسة ب 300 و 400 شيكل، طب اللي عنده 4 أولاد بده 2000 شيكل على هالموال بين أحذية وملابس، 2000 شيكل هدول كل الراتب. طيب وباقي احتياجات العيد وباقي الشهر وين يروح الواحد فيهم؟ الله يفرجها. شكرا لكل إنسان بيقدم بيتفقد بيفحص بيدور على اللي حواليه، شكرا من أعماق قلبي أقول شكرا لكل إنسان بيتفقد اللي حواليه. أول إشي أولى لك فأولى، الأقربون أولى دائما، اللي حواليك وكل عائلة فيها، فيش عائلة عنا ما فيها ناس فوق فوق وناس ظروفها صعبة. فأتمنى أنه يعني كل الناس تطلع لبعضها، إلا ناس امتهنوا هذه المهنة. في ناس بدهمش يدفعوا، يعني واحد مثلا زي اللي بعت لي هلأ رسالة بقول لي من 5 سنين بدهش يدفع أجار، بدفعش أجار. طب هذا ما كانش في حرب وكانت الظروف الاقتصادية كويسة، بالعكس كانت ممتازة قبل الحرب بسنة ونص أو سنة، كانت الظروف كتير ممتازة والكل كان شغال وماشي الأمور، ليش ما يدفع؟ هذا واضح إنه بدهش يدفع. في ناس كمان بدهاش تشتغل، يعني أخذت الحرب حجة. يعني أنا بحكي لكم على حالات شفناها كتير، إنه بيكون محتاج فعلا، محتاج وظروفه صعبة، بتجي بتساعده أول مرة، تاني مرة بتلاقي له شغل بتقول له تعال اشتغل شغل فلاني، بيعتذر وبيلاقي لك 100 سبب حتى ما يشتغل. هذا يعني لا يستحق المساعدة بصراحة. واحد عنده 4-5 أولاد ولا 3 ما شاء الله، كل واحد أطول مني وأعرض مني، وبيجي يطلب مساعدة. طب وين أولادك؟ بقول لك والله ما بطلب منهم. هلأ كمان هذا مش صح، يعني الأصل إنه الإنسان المحتاج فعلا، واسألوا عن كل حالة. واليوم اسألوا عن الناس اللي كانت ظروفها كويسة وتدهورت ظروفها، يعني تدهورت ظروفها بسبب الحرب والحصار، وهدول أولى الناس للعلم. يعني انتم ملاحظين انه الناس اليوم قليل، نادرا ما حدا بيجي بطلب لجامعة مثلا، لطلاب جامعة، او بطلب لأشياء ثانوية. اليوم الكل بيطلب الاساسيات، والاساسيات اهمها بالنسبة لي انا. يعني يمكن غيري مختلف معاي في الرأي، يعني انا مبارح كنا في نقاش اصدقائي المقربين بقول لي انا بالنسبة لي الاكل والشرب ابدأ، قلت له لا انا بالنسبة لي الدواء ابدأ، الدواء والعلاج أبدأ، لأنه الأكل والشرب ممكن يصبر عليه الإنسان يوم واثنين وثلاثة، بس في حدا إذا ما أخدش دواء في موعده ممكن تدهور صحته، ممكن مرضه يتفاقم، ممكن حالته تسوء. فعشان هيك أنا بالنسبة لي أولوية للعلاجات، ومن ثم الأكل والشرب بعد هيك. يعني في ناس كتير بتطلب شغلات ثانوية، أحيانا بتقعد والله العظيم بتقعد هيك بتبنج مع حالك، بتصل فيك حدا بقولك منشان الله يعني أنا بدي أخلف وبدي أعمل زراعة، والزراعة بتكلف لها 15,000. يا زلمة الناس اليوم يعني على نص الألف مش قادرة تأمن، نص ألف قاعد تقول لي بدي 15,000 للزراعة. صح إنه احتياج وحلم عند كتير من الناس، وناس كتير نفسها، بس يا أخي مش في الظرف هذا، مش في الظرف اللي احنا فيه. حدا بيجي بقول لك والله انا بنيت بس بدي اعمر، اذا في يا اخي في ناس مش لاقيه تاكل، مش وقت العمار هلا، او بدي يعني في شغلات ثانويه احيانا بتوقف عندها بتقول شو مال الناس كيف بتفكر. بس في ناس فعلا محتاجه لابسط الاساسيات، اكل شرب اشي زي هيك، راعوا هدول الناس. انا يعني اللي جابنا على هذا الحديث موضوع التجار والاسعار، والله إنه الأسعار غالية يا جماعة، والتجار عندها إمكانية تخفض. وخلينا نحكي مرة هيك بصراحة، نحكيها بصراحة، يعني اللبسة اللي بتنشرها من الصين أو من تركيا ب10 دولارات أو ب7 دولارات، ليش تمنها عندنا 200 شيكل و300 شيكل؟ يعني بدي أفهم، اللي بتنشرها ب10 دولار من الصين أو تركيا ليش تنباع ب100 دولار؟ 10 أضعاف. وأنا بحكي على إشي رسمي، أنا مش بحكي مش ببالغ، فعليا مش مبالغة. للأسف إنه بعض التجار هيك كتير من الاحتياج. والله العظيم أنا اشتريت منتج هيك، يعني نوع هيك أعشاب معين، بس معبى بطريقة لطيفة وحلوة، وهذا اشتريته في نفس اليوم، تصادف إنه زارني حدا بيشتغل في نفس المنتج، والله اشتريته ب35 شيكل، هيك أعشاب العلاقة بالأحة وما الأحة والإشي اللي زي هيك، لما شافه بنج قال لي قديش شريته؟ قلت له 35. قال لي والله العظيم بنبيعه بسبعة شيكل. بقول له شو؟ قال لي والله بنوزعه بسبعة شيكل. قلت له نعم. قال لي والله بسبعة شيكل، من سبعة لخمسة وثلاثين، خمس أضعاف. ليش؟ ليش؟ يعني هذا حلال؟ بس سؤال، هل هذا حلال؟ يعني أنا والله بدي أسأل المفتي، بدلة العروس اللي بتنشرها بتلت أربعمية دولار من تركيا وبتتأجر هون بعشر تلاف دولار شيكل، يعني بتلت تلاف دولار أو أكثر. يعني هل منطق هذا الحكي؟ هل هذا حلال شرعا؟ الحذاء اللي بينشرى بأربعة خمسة دولار من الصين وبنباع هون بمية شيكل أو بسبعين تمانين شيكل للأطفال الصغار، ويمكن فيش حتى بسبعين تمانين. طب هل هذا حلال؟ أنا سؤال للناس اللي صايمين اليوم وقاعدين في محلاتهم وبوزعوا بضاعة وبيبيعوا وبيشتروا. أنت صايم وبتصلي الفروض كلها وبتقوم على صلاة الفجر، وبكرة يوم عرفة كمان صايم، ورح تدعي الله كتير إنه يوفقك ويغفر لك ويسامحك. هل ما تقوم به حلال؟ هذا الفعل من الناحية الشرعية أنا مش عارف. إذا ربحي بيسألنا الشيخ يسري عن هذا الموضوع، إنه هذا التضخم في الأسعار، هذا الافتراء، هذا اسمه افتراء. لما انت بتشتري الشغلة نبيل ابو حديد بقولك مدام العريس راضي حلال. طب سيبك من العريس، دي اسألك الموظف اللي بنزل يشتري لبسة لابنه وبلاقي اقل لبسة 200 شيكل وبكون سعرها الاساسي 10 دولارات، 10 دولارات، هل هذا حلال من الناحية الشرعية؟ يعني يلي كتير بتحكوا بالحلال والحرام وهذا صح وهذا غلط، طب من ناحية شرعية هل هذا حلال ما يقوم به بعض التجار؟ بجيب لك الشغلة بخمسين شيكل بيبيعك إياها بخمسمائة شيكل. مش منطق، مش منطق نهائيا. محمد الجعبري الله يسعد صباحك وشكرا على رسالتك. أخونا زاهر الأطرش، حسني وزوز بصب عليك وبيبارك لك بمناسبة قرب حلول العيد، وبيتمنى لكل الناس من شارع الشلال الخير والسلامة. مهمام دميري صباح النور إليك. بدنا نروح لفاصل بس خلينا نصب على أبو ضياء الجعبري، على رنا أبو تركي، على رنا أحمد كمان، وعلى نوال الأطرش الله يسعد صباحك. وعلى رأي نوال ادعو لكل مريض ربنا يشافيه ويعافيه، خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض خطيرة. راح نرجع على موضوع الأسعار بعد الفاصل، بس كمان للأسف عندنا سلبية مش طبيعية عند الناس، إنه الكل راضي وكل ما يفرض، يعني كل ما يفرض علينا يتم قبوله. يعني بلشوا يبيعونا بأسعار مضاعفة، قبلنا، ما هو في مصاري يلا. طب هيا اليوم فيش مصاري، كيف بدنا نضل نجاري الموضوع؟ ما بعرف إذا كان في إمكانية إنه الربح يكون محدود، أو إنه الشرع بحدد نسبة الربح ولا ما بحددها. وإذا كانت مضاعفة، يعني أقولكم على أسعار المحلات التجارية، تعالوا نحسبها قديش بكلف المحل التجاري بناء وأرض. بتلاقي بكلف له 20,000 دينار، 30,000 دينار، 40,000 دينار، بنباع ب400,000 و500,000. يا جماعة وين احنا عايشين؟ انا بس بدي واقف عند هذا الموضوع من الناحية الشرعية. هل هذا الربح الذي يقوم به البعض بمضاعفة الاسعار 10 اضعاف وسبع اضعاف وخمس اضعاف، هل هو حلال شرعا من الناحية الشرعية؟ هل هي شطارة؟ بقولك التجارة شطارة، هاي شطارة ولا مخالفة لدين الله وشرع الله؟ فاصل، بعد الفاصل نعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يوميا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا مرة تانية. صباح الخير، صباح الخير لكل الناس. يعني حكينا مع الشيخ يسرى عيد رح ينضم لنا إن شاء الله بعد الفاصل اللي بعد هذا إن شاء الله، لأنه ملتزم باجتماع رح يحكي في الموضوع. هلأ من ناحية شرعية فيش تحريم، لكن هناك دعوة، دعوة من قبل المفتي للتجار رح نسمعها، ورح يحكي ببعض التفاصيل اللي بتحكي عن مبالغة الأسعار. مخضر أبو داود صباح الخير، محمود قعقور يسعد صباحك، تحياتي وكل عام وانت بخير، هدى كمان ومحمد الرواشدة الله يصبحكم بالخير. يا جماعة يومين باقي للعيد، يومين فرصة. امبارح نزلت رواتب الموظفين، يمكن من أكثر الأمور اللي دفعتنا للحديث في هذا الموضوع اليوم هو هذا الموضوع، موضوع الرواتب اللي نزلت منقوصة 2000 شيكل، وإن خصم منهم كمان كارثة أكبر، ما بيكفوا لإشي، ما بيكفوا لعائلة مستورة متواضعة. فيعني هاي دعوة من المفتي ومني ومن كل حدا محترم في هذا البلد للناس تراعي ظروف الناس، راعوا ظروف الناس بالأسعار. مش معقولة، يعني أحد الأصدقاء حكى معي بالفاصل بقول لي أبو رامي أنا رحت أستأجر بدلة عروس، يعني بعد كل التخفيضات والمراعاة والشانات وغيره 7000 شيكل، 7000 شيكل لساعتين وتاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد. طب يعني ليش؟ يعني سعر البدلة أصلا، بدلة العرس سعرها من المصدر، من المصدر يعني لا يتجاوز 500 دولار، وأنا هذا الكلام أنا مسؤول عنه، 500 دولار. إن طارت خليها 1000 دولار، 1000 دولار 3000 شيكل. لما انت بتأجرها أجار في المرة الواحدة ب7000 شيكل، مش حرام؟ يعني ربحي بقولي كمان مرة عشان ما كنتش مركز، هذا الزلمة بيحكي معاي بده ياخد بدلة متواضعة على ابنه عرسه ثالث يوم العيد، فرايح مبارح على أحد المحلات بقولي بعد المراعاة والشانات والمعرفة وكل اشي في الدنيا نزلوا لي ل7000 شيكل، 7000 شيكل، والزلمة عشان يتهرب مني ودالي الموظفات يحكوا معي كمان. طب 7000 شيكل مش مبالغ فيه؟ طبعا احنا بنحكي على 7، هلا في بدلات ب14000 وب15000 عشان تعرفوا. سعر البدلة من مصدرها الاصلي لا يتجاوز 500 دولار، واذا كانت هاي وفخمة واشي غير يعني خليها 1000 دولار. طب ال1000 دولار 3000 شيكل، هذه امتلاك، انت عشان تمتلكها 5000 شيكل. طيب تأجرها المرة الواحدة ب7000 شيكل، هل هذا جائز من ناحية العقلانية؟ هلأ من ناحية شرعية الشيخ يسري حكى لي شغلات رح يحكي لكم إياها، انه اذا كان فيش تحديد للسعر من قبل الجهات المختصة، وكانوا هؤلاء يسموا بالمحتسبين زمان، المحتسب على ذكر دار المحتسب الله يسعد صباحهم، دار المحتسب، المحتسبين هم الناس اللي كانت تراقب الأسواق وتحدد الأسعار فيها. فإذا في تحديد للسعر حرام شرعا تجاوز هذا السعر، لكن إذا ما فيش تحديد للسعر في إشي اسمه يعني مراعاة للظرف العام، وإشي اسمه عقلانية في الطرح والربح. ما بيصير إنه الربح يكون بهذا الشكل أو بهذا القدر. يعني تشتري السلع، أسعار الخضار والفواكه يعني على وجه العيد يا الله سبحان الله بتطير في السماء، بتطير في السماء. ليش؟ ليش؟ هل هي فواكه مختلفة يعني مزروعة خصوصي للعيد؟ طب مش حرام هذا الحكي؟ الشغلة يعني شفتك بضحك عليك، ما شفتك شرحت عليك، هيك أنا شايفها. وزي ما بقولوها التجارة شطارة، كأنه لا هي مش شطارة، هذه مش شطارة، عدم مراعاة الناس مش شطار. صباح الخير لأخونا رائد، رائد صلاح بيصبح على الجميع وبقول لكم كل عام وانتم بخير، وطاقم الحرية وأخونا أبو جهاد بألف خير. رسالة بتقول طيب هذا أحد الإخوة يعني بدون ذكر تفاصيل، أخونا إبراهيم بقول صباح الخير عمي أبو رامي، هاي أصلا شغلتي، أزعم بدلة بتوصلش ال2000 دولار. لا بتوصلش، فيش بدلة ب2000 دولار. صدقني أنا واحد من الناس اللي في يوم من الأيام يعني زرت تركيا بهدف شراء بدلات، وفي حينه عرضت علي البدلة ب300 دولار، و300 دولار أنا بحكي عن نفسي 300 دولار، خليها صارت ب500، خليها صارت ب700، خليها ب1000 دولار. طب انت لما بتأجرها ب7000 شيكل هذه بدلة متواضعة، هلا في بدلات ب14 ب15 ألف وأكثر كمان. سيبك من البدلات، خلينا في احتياجات العيد. احتياجات العيد من ملابس وأحذية ومخلوطة وفواكه وحلو ومش عارف إيش، ليش أسعارها بتطير على وجه العيد؟ شايفين الناس في بحبوحة يعني؟ الناس كانت زمان ما تسألش، اليوم الناس العشرة شيكل بتفرق معها، والله العشرة شيكل بتفرق. نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: صلينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ونرجع مرة تانية لحديثنا. طبعا يعني من الأمور اللي حكالي فيها الشيخ يسري، وهي اللي أنا بحكي فيها دائما، سلبية المجتمع. إحنا شعب للأسف سلبي، سلبي جدا في تقبل كل ما يفرض عليه. يعني ما بنحكيش، خلص بنضل ساكتين. البدلة 10,000 خلص، يعني ما لناش نحكي، بنضل ماشيين مع الركب وبنروح ندبر 10,000 كيف ما كان. أرخصوها بالترك، كلمة كتير رائعة حكى لي إياها الشيخ يسري في حديثي معه على التليفون، رح يحكي لكم إياها أكيد. أرخصوها بالترك، بمعنى البضاعة اللي بتشوفوا إنه يعني سعرها مبالغ فيه، الأصل إنه تتركوها. بس اليوم للأسف الشديد ما بنتفقش على إشي، نتفقش. يعني لو أنا وربحي قررنا إنه بدناش نشتريها، بنلاقي حسن ومحمد رايحين يشتروها، وبالتالي خرب هدفنا من الترك. الأصل إنه يكون في إجماع على ترك هذه البضائع ومقاطعة هذه البضائع اللي أسعارها ترتفع بشكل. هلأ شو بيصير لو إحنا مثلا قررنا إنه العيد هذا، طبعا في ناس كتير، أنا بحكي لكم عن معرفة، في ناس كتير لا راح يكون في عندها فواكه في العيد، ولا حلو ولا مخلوطة ولا الإشي هذا، لأنه ما عندهاش إمكانية بصراحة. في كتير ناس ما راح تشتري لا فواكه ولا حتى لبس للعيد. بس اللي بيقدر يشتري، شو بيصير عليه لو ما اشتراش؟ هلأ بمشيش العيد يعني؟ زي ما قال ربحي، فعلا برستيجه بسمحلوش، بنفعش تروح على بيته ما تلاقيش مثلا فواكه ومخلوطة وحلو وعصائر ومش عارف ايش وكل هذا الحكي، ما بينفع، ما بيزبط، برستيجه ما بيسمح. بس صدقوني بينفع انه العيد يعدي، اذا في سلع معينة بترتفع اسعارها خصوصي على العيد زي الفواكه مثلا، انه قاطعها. بس مين بده يقاطع؟ ما هو زي ما قلنا، حسن ومحمد بيقاطعوا، علي وعزات بيشتروا، فخربت، ما زبطتش المقاطعة. المقاطعة يجب أن تكون شاملة. بدلات الأعراس، خلينا نروح على الأعراس كمان مرة، البدلات هاي 14,000 15,000، لو يقرر كل المليونيرية، بديش أقول الفقراء والمساكين الغلابة، لا، أنا بقول اللي معاهم مصاري قرروا بدناش ناخدها، بدناش نستأجرها، بدناش نشتريها، خلي سعرها يرخص. أرخصوها بالترك، هذه كلمة يعني حكى لي إياها الشيخ يسري، قالها فقهاء العلم السابقون، إنه البضاعة اللي سعرها مرتفع جدا اتركوها، تشتروهاش. بس يا عمي مش ضابطة معانا الأيام هاي، ما حدا عارف أو قادر إنه ما يشتريش، فيش حدا قادر إنه ما يشتريش، كلنا بدنا نشتري، لأنه البرستيج تبعنا ما بيسمح لنا إنه إحنا ما نحطش أو ما نشتريش أو كذا. ربنا يهدي البال ويفرجها على عباده يا الله. فاصل، طيب شو رأيك ناخد فاصل هيك بدري عشان نستضيف الشيخ يسري بعدها مباشرة للحديث في هذا الموضوع، لأنه والله موضوع ملح وضروري جدا، وفي ناس كتير عم تبعت لنا رسائل إنه مش قادرة تشتري ملابس العيد، مش قادرة، ما عندهاش أكل، ما عندهاش كهرباء. هاي الناس بحاجة لنظرة عطف من الناس المحترمين. يعني إحدى الأخوات والله بعثت لي رسالة بتقول لي مش بس البضائع يا أبو رامي، مش بس البضائع، شوي بس أطول رسالتها. هي أختنا إم علي بتقول صباح الخير أبو رامي، أنا من كم يوم رحت على دكتور، بس بدي أسأل سؤال، يعني ما بدي أتعالج، السكرتيرة طلبت مني أدفع 100 شيكل. والله حكيت لها ليش، أنا بس سؤال بدي أسأله، حكت لي هيك الأوامر، يعني مش بس الأسعار اللي بتطلع في العالي، كل شيء بيطلع في العالي. طب مش حرام هاي المخلوقة يعني رايحة بدها تسأل سؤال بدكو إياها يعني تدفع 100 شيكل؟ بيسألوك على الباب، إلك أسم عنا؟ إذا إلك أسم بياخذوا منك 50، إذا ما لكش أسم بدك تدفع 100 شيكل، حتى لو جاي بس تسأل سؤال واحد. بالنسبة لأخت نايم كريم، يعني أنا بعتذر، بتقول لي ما رديت على رسالتي. والله يا أم كريم ما بقدر أوعدك بشي، يعني الوضع أسوأ مما تتخيلي، أسوأ مما تتخيلي. وأنا بعرف أنه كنت معتمدة على صرفية الشؤون، بس لحد الآن ما في إشي للشؤون، فأنا ما بقدر أوعدك بأي مساعدة لأن الظروف على الجميع سيئة. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنكمل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: المستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد، كنب خزانات، مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف.

0: مرة إجت بكرة وما صار إشي، طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صلوا على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وإنتم بخير. نحن على بعد ساعات من بداية يوم الحج الأكبر يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه شمس الدنيا يا سادة. وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن ندعو لكل مسلمي الدنيا ولكل المؤمنين بالرحمة والمغفرة وتيسير الحال. نكمل حديثنا الذي بدأناه في الأجزاء السابقة من البرنامج عن الأسعار وتخفيضها وضرورة مراعاة ظروف الناس في الأوضاع الحالية. وقد ذكرت سابقا بأنني تواصلت مع نائب مفتي محافظة الخليل الشيخ يسري عيدي للحديث في هذا الموضوع. دعونا نتحدث علانية أمام الجمهور عن موضوع الأسعار ورفعها والاحتكار وغير ذلك من الأمور التي تخص أحوال الناس هذه الأيام. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء الشيخ يسري عيدي نائب مفتي محافظة الخليل. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير شيخ يسري.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين جميعا، وكل عام والجميع بخير وعافية، وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعة
0: يا رب. اللهم آمين. شيخ يسري، الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا على أعتاب العيد وظروف الناس الكل يعلمها والكل يعيشها، مش بس يعلمها يعيشها، فالتأثير على الجميع، أثر الوضع الاقتصادي السيء. شغلي لفتت انتباهي برسائل تصلني يعني كل ساعة من مواطنين عاديين يتحدثون فيها عن ارتفاع الأسعار وغلائها بشكل فاحش، خاصة مستلزمات العيد من ملابس، وخاصة ملابس الأطفال والأحذية، فواكه وخضار، حلو غيره. بيقولوا إنه يعني إمكانية الناس ما بتسمح والأسعار مبالغ فيها، وعلى وجه العيد بترتفع بزيادة. فهل من الناحية الشرعية مضاعفة الأسعار بشكل مبالغ فيه جائز شرعا ولا لا؟ هيك سألوني، يعني إنه فيها حرام وحلال الشغلة ولا شطارة؟ فبدنا رأي الشرع في هذا الموضوع، وتحديدا موضوع السلع اللي بتخص العيد والمناسبات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يعني بداية أذكر نفسي وإخواني وأخواتي جميعا من أن غدا هو يوم عرفة الفضيل المبارك الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة الطائر. أسأل الله أن يكتب الحج لنا ولكم جميعا. فمن بعد صلاة الفجر يبدأ التكبير المقيد بعد كل صلاة، إنه نكبر حتى آخر أيام التشريق، وكذلك أيضا إن شاء الله بكرة الكل صائم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ففي صيامه تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة قابلة. وآمل من إخواني في الإذاعات أيضا والمحلات والسيارات، الناس بكافة يعني أماكن تواجدهم، إنه يشغلوا على التكبير ويذكروا الناس بالتكبير إحياء يعني هدي النبي الكريم السلام والتأثير الصحابة الكرام. الآن الموضوع الذي تفضلت به موضوع مهم جدا أن يطرق في مثل هذا التوقيت، وآمل أن يتم الحديث أيضا عنه بإسهاب في كل عيد. نعم. وأن تتم عملية مراجعة حقيقية لهذا التلاعب الموجود بالأسعار في هذه السلع تحديدا في ليلة العيد بطريقة جنونية يعني غير معقولة وغير مقبولة. فيما يتعلق بالتسعير، يعني بداية عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن غلى السعر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الناس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام غلى السعر فسعر لنا، يعني مش قادرين نشتري، اضبط لنا الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. الآن العلماء اختلفوا في قضية التسعير، هل التسعير جائز أو غير جائز بناء على هذا الحديث. فهنا رخص جماعة من أهل العلم لولي الأمر للحاكم للخليفة للسلطان أو من ينوب عنه من المسؤولين على أمور الأسواق، بغض النظر عن المسميات على مدار التاريخ الإسلامي كان سابقا يسمونهم بالمحتسبين أو بأهل الحسبة، يعني اليوم ممكن إنه في زماننا بمثل هذا الأمر وزارة الاقتصاد مثلا أو حماية المستهلك. المهم الجهة المخولة أو المسؤولة إنه تراقب أحوال الناس في الأسواق من حيث الأسعار، من حيث التلاعب بها، من حيث الجودة، من حيث الغش، من المكاييل إلى آخر هذه التفاصيل. وبالتالي إذا وضعت الدولة أو الحكومة أو الجهة المخولة سعرا معينا للبندورة، للزيت مثلا، للمعمول، مثلا الأرز، سواء كانت كمالية أو أساسية، إنه صدر قرار إنه فعلا وجدنا في تلاعب، في أخطاء، في ربح هائل جدا، هذا يثقل كاهل التجار الصغار أو المواطنين، وبسبب ضرر، بسبب ممكن ظلم في الواقع التطبيقي، فحينئذ لابد من الالتزام بهذه التسعيرة. ومن ثم يعني أنا آمل من إخواني التجار، أنتم شايفين الوضع، إحنا مش ضد إنكم تربحوا، إحنا مش ضد إن الواحد يمص أصبعه ويستفيد، بس ما بدنا إحنا نطلع على رقاب الناس ولا على أكتاف الناس ولا على رؤوس الناس ولا على ظهورهم. ومن ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وضع الناس مأساوي يا جماعة، الموظفين العاطلين عن العمل، اللي دخلهم محدود، اللي بيشتغل اليوم بعطله 10، فلا بد أن نتقيد بهذه الأسعار. وعلى التاجر مسؤولية ذاتية، سواء كان تاجر الجملة أو القطاعي، اللي هي مخافة الله أهم من أن واحد تاني يراقبك. وكذلك أيضا على الجهات اللي بتتابع أمور التجار مسؤولية وأمانة، فعلى المواطن كذلك أيضا المشتري أمانة. أعطيكم أنا حل بسيط جدا، غير موضوع أن التسعير حلال أو حرام، هذه مسألة اجتهادية غيرها كغيرها من يعني مثلها مثل باقي المسائل الفقهية الاجتهادية المختلف فيها. إن إيش قال إنه قال يعني حرام التسعير لأنه هي الرسول قال كيت كيت، إحنا بنقول لك الرسول حتى في وضع ما كانش إنه نفسية الناس ودين الناس زي وضعنا، إنه كتير منا فسدت فيه ذممنا والعياذ بالله. وكانوا الناس غادة يعني في عهد الصحابة والتابعين قديش متراحمين وقديش ملتزمين في الحكم الشرعي، وبالتالي الآن طرأت على يعني الدنيا تفاصيل على مدار التاريخ الإسلامي، العلماء اجتهدوا في النصوص القابلة للاجتهاد، ومن ثم نحن مع الأخذ بالتسعير بضوابط هذه السلع. الأصل إنه في سلعة معينة من وزارة الاقتصاد لازم إنه إحنا نلتزم بها، ومن ثم يعني إحنا الآن يا إخواننا وأخواتنا علينا إحنا كمشترين مسؤولية. أنا بقول إحنا منستاهل في كتير من التفاصيل، من ضمن هذه الجزئية كيف كانوا الناس لما يجوا لسيدنا عمر بن الخطاب هو الخليفة أو لمن بعده من الخلفاء أو للعلماء، إنه يا أمير المؤمنين أو يا أيها العالم الفلاني، يا سيدنا الشيخ، غلى سعر اللحمة، غلى سعر مثلا الزبيب، أو مثلا هذه السلعة أو تلك، ماذا كان توجيه الأئمة والخلفاء والمسؤولين والعلماء؟ قال أرخصوه بالترك، كانوا يقولون اتركوه يرخص أو أرخصوه بالترك. هل أنا عندي استعداد إنه إذا كيلو الموز اللي كنا ناخده قبل أكثر من يوم، أنا بضرب مثال طبعا، إنه كنا نشتري 3 ب10، الآن في يوم الوقف وفي ليلة العيد صار الكيلو لحاله ب10 وب15، هل أنا عندي استعداد إني أتنازل عن إني أشتري موز وأسكادينيا وخوخ وغيره وغيراته ولحمة وجاج والمعمول كل هذه التفاصيل؟ إحنا ما منحارب التجار ولا أصحابين المصالح الصغيرة، لا، بس إن إحنا مش هالرحمة اللي موجودة عشان تكونوا في الصورة. إحنا هذا بقول لك موسم وزينا زي باقي العالم، وباعك يا أبو باع ودراعك يا أبو دراع، وهذا ضربة بنضربها وبعديها ما هي بتروق الأحوال. وين الرحمة؟ وين ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء؟ وين المسؤولية أيضا الفردية عند المواطن الكريم؟ ولأجل ذلك أنا بحمل المسؤولية لكافة أطياف المجتمع، سواء كان من الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد أو في غيرها، مع احترامنا لكل الجهود المبذولة في كل دائرة أو مؤسسة، أو حماية المستهلك والتجار أنفسهم، وكذلك أيضا أحد المواطنين، ألا فلنتقي الله، لا للاحتكار، نضبضب البضاعة، نضبضب تبينت على وجه العيد، طلعت من الثلاجات ومن المخازن ومن هون ومن هون إلى آخره، وصار السعر في العلالي. طب إحنا يا رجل أجار طريق معناش نجيبه، طب إحنا بالنسبة لنا أصلا الأشهر عدة الفواكه مفشئين عنها، اللحمة أساسا ما بنشتريها. ولأجل ذلك الآن علمك أنت أولاد صغار بدهم أواعي وبدهم يعيدوا، والمرة بدها وبدهم يجوا أهل، يعني الأهل علينا أنهم يعيدوا، بدنا نحط إشي يعني سلامة قيمة الجميع، من خلينا نقول مش من الواجب، من أقل الواجب، فإحنا بنقدر أنه يعني نرتب أمورنا بطريقة نحمل بعضنا والله يهدينا ويهدي الجميع. كل سنة وانت سالم.
0: وانت سالم شيخ يسري. يعني أخونا أبو أنس بيقول لي يا ريت الشيخ يسري يحكي لنا تحديدا عن سعر الأضاحي وارتفاعها.
1: نعم، أنا يعني أحد الإخوة التقيت به هو جزار، يعني الله يعطيه العافية، بقول لي إنه هذا الكلام مش مبارح، أول مبارح والله العليم، إنه الكيلو نط 11 دينار. حتى سمعت في مقابلة أيضا أحد الإخوة كأنه مسوين معه مقابلة في تلفزيون فلسطين، تاجر حلال، كأنه الكيلو وصل 48 أو 50 شيكل. هذا واقف يعني تشتري الخروف فيك.
0: صحيح.
1: أي نعم. وبالتالي الآن يعني إحنا حتى الغلاء مش على الأضاحي ولا أغراض العيد، الغلاء بشكل عام من أشهر. إحنا يعني عمالنا يمكن عشان يا أبو رامي ويا إخواننا وأخواتنا الجيبة فاضية، يعني منعدي إحنا عن محل الملابس ومحل الأحذية الله يعز السامعين ومحل اللحمة والجاج، وعن كتير من البسطات والدكاكين، يعني منعمل حالنا إنه إحنا مغمضين عينينا مش شايفين. ليش؟ بديش عدد شهور لا أنا ولا ابني، عرفت كيف؟ يعني مش هل تقولوا هالخبرة الآن في الأسعار، لأنه إحنا أصلا متجاوزين هذه المرحلة من زمان، والكرب كبير، وإنتوا عايشين في واقع أكيد إنه الناس اللي محرورة مثلي ومثلك ومثل أي واحد إنه مش لاقي يأكل، بقول لك إحنا مزبوط الشيخ بيحكي. ويمكن البعض بيفكرني أن أنا بالغ إنه في ناس مش لاقي تأكل، مش لاقي تشتري أحذية، مش لاقي تشتري مثلا ملابس عيد أو كارت كهرب أو لا. يعني إذا أنت بتعرف، أنا واحد من الناس بعرف، ويمكن أنت أبو رامي بتعرف وكتير من المستمعين بيعرفوا، أما اللي مش عايشين مع الناس بيعرفوش. هذا مش ذنبنا، هذا ذنبهم هم. ولأجل ذلك يعني أنت الآن أعطيني الآن نسبة الناس اللي بدهم يضحوا. مش غلط إنه برضو من خلالكم أنتوا كإعلام تسووا استبيان إنه على نسبة قديش تقريبا عندنا أضاحي. نحن ندار نسأل البلدية، مش في مسلخ للبلدية أو المسالخ مرخصة من قبل الجهات المختصة، الجيران، الأهل، بين بعضنا بنقدر نعرف إنه إحنا تقريبا أكم أضحية صارت إنا في البلد. ومن ثم يعني إحنا ما بدنا إنه نستغله، ما بدنا نحتكره، ما بدنا إنه نطلع على الطرطوش فوق يا أخي انزل لك بزيادة فسخة تنتين. بعرف بدك تقولي العلف غالي والبضاعة شحيحة وعلينا ضغوط إحنا التجار وإحنا وإحنا وفيش استيراد من برا، مع إني سمعت إنهم بدهم يجيبوا 300 ألف خروف بينه، بعرفش الخبر صحيح ولا لا. فبدنا إحنا يا أخي نعزز المنتج المحلي، بس برضه نراعي بعضنا. إذا مش قادرين إنه نشتري خروف نشتري عجل، العجل غير نشتري ناقة، وهكذا. يعني إحنا بالنسبة لنا رسالة لإخواننا تجار الحلال، إحنا مش ضدكم ولا تجار الدواجن ولا الأحذية ولا الملابس.
0: نعم.
1: بدنا منكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بدنا الصدقة الخفية، بدنا ننشل بعضنا، بدنا نربح نمص أصبعنا بس ما ينطخ في العلالي. ومن ثم أنا مع إنه الناس تضحي وما نترك هذه الشعيرة، وفي ناس الحمد لله ربنا منعم ومفضل. حتى بقول لك لو الخروف 3000 شيكل ب 2800 ب 4000 احنا يا عمي قادرين نضحي. وفي ناس بقول لك حتى لو معناش بدنا نتداين ونضحي احيانا لهذه الشعيره، بقول لك بجوز انك تضحي لو تشتريها نقدا او دفعه او شكات او كلها بالدين، فيش عندي مشكله. بدنا الناس تضحي، ومش انه تضحوا وتاكلوا كل الاضحيه. لو انا بدي اضحي واكلها كلها وانت تضحي وتاكلها كلها، طب وإحنا الفقراء والمساكين اللي منستنى العيد السني أو منستنى العزيات أو الفراح إنه نأكل فيها شقفة لحمة، بدنا إشي برضو لينقط في الحل. فبدي إنه مع ذبح العجول والأبقار والخراف والجديان والسخلات والنعجة والجمل والناقة، يا إخوان نوزعوا، الناس بتستنى هذه اللحوم، ووسعوا على الناس، ربنا يوسع علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. إحنا مع ضبط الأسعار، لا للتلاعب بها، لا للاستغلال، لا للاحتكار. الوضع الاقتصادي منهار، الوضع النفسي منهار، السياسي الاجتماعي الاقتصادي من الأسري اللي احنا يمكن حكينا في الجزئيات هذه. فبدنا هالعيد نوسع على حالنا. والله يا اخواننا لما واحد يكون في كرب وفيش مثلا مصاري معه ومش قادر انه ياكل او معوش كارت كهرباء، تيجي انت تجيب له على العيد عنده 5-6 انفار، تجيب له 2-3 كيلو لحمه عجل ولا جمل ولا خروف ولا نعجه،
0: والله يا شيخ
1: انه تعطيه كارت كهرباء يعبي، ولا تجيب له مصاري يروح يشتري. والله العظيم يا اخواننا لما تشوف انت هالفرحه، شد اقسم بالله العظيم في ناس شويه بدهم يعيطوا. هقول له
0: طب اسمع،
1: والله العليم انه في ناس بعيطوا من الفرح لما انت تبريحهم.
0: طب والله العظيم انه في ناس بطلبوها طلبة الأضحية، يعني أكثر من حدا بعت لي إنه إذا في حدا بده يضحي إنه يتذكرنا، لأنه من العيد الماضي، مش عيد الفطر، من عيد الأضحى الماضي ما داقوا اللحمة ولا دخلت بيوتهم.
1: وأنا يعني أنا ما استغربش هذا الشيء نهائيا، إحنا بنحكي عن مستوى لحمة. طيب. يعني طب ما بالك في الخبز، ما بالك في الرز، ما طيب. بالك في كرت الكهرباء، الكرب كبير فبدنا إحنا الحمل يتوزع عشان نعرف نشيله. أين
0: طب شيخ يسري، في أخونا يوسف بقول أخي محمود يعطيك العافية، بدي أغلبك تسأل الشيخ هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
1: هذا سؤال تكرر كثيرا يعني معنا في خلال الأيام اللي عدت لحد اليوم. نعم. الفتوى المعتمدة عندنا أنه قول جمهور الفقهاء لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، وإنما للعقيقة ذبيحة وللأضحية ذبيحة مستقلة. بعض العلماء قال أنه إذا جاء سابع يوم من المولود، يوم يعني عيد الأضحى الأول أو الثاني أو الثالث، يعني أنه أجى سابعه، بقول أنها تجزئ عن الطرفين. لكن الأحوط والأبرأ للذمة رغم إجازة بعض الفقهاء لذلك أنه نأخذ أنه العقيقة إلها سببها، شكران لنعمة الله على يعني نعمة الولد، شكراً لله على نعمة الولد، والأضحية سببها المعروف إنه كانت فداء عن سيدنا إسماعيل وصارت دارجة إلى عهد النبي السلام إلى أيامنا هذا هذه. وبالتالي أنت بجوز إنك تنوي العقيقة في أيام العيد، بس إنويها عقيقة وفضل الله واسع. وإذا أنت يعني ربنا منعم مفضل بتقدر تذبح ذبيحتين، بنقول لك سوي واحدة عقيقة والتاني سويها أضحية، فيش مشكلة وربنا يتقبل
0: يا رب. أشكرك جزيل الشكر وكل عام وإنت بخير نائب مفتي الخليل الشيخ يسري عيدة، تحياتي لك ويعطيك العافية على هذا الإساب في التوضيح، وإن شاء الله إنه الناس تأخذ بكلامك. يعني قبل الختام في عندي تهنية هيك، بس بدنا أغنية بدنا نتجوز على العيد يا ربحي، هاي تهنية مقدمة للسيد جودي إبراهيم الجعبري أبو ضياء، وكمان للسيد مروان جابر بمناسبة قرب زفاف مصعب جودي الجعبري اللي راح يكون ثالث يوم العيد. فبهاي المناسبة بنقول لأخونا أبو ضياء ولأم ضياء وللعائلة للإخوة جميعا وللعريس مصعب ولعروسته كمان كريمة السيد مروان جابر ألف ألف مبارك قرب زفافكو اللي راح يكون ثالث أيام العيد بإذن الله تعالى. ألف مبروك وإن شاء الله التمام على خير وربنا يفرح كل خلقه يا الله.
2: بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على

0: عيد شبعنا عزوبي وهموم.
1: على أنغام هذه الكلمات رح نخليها وتسمعوها، بس بدنا نقولكم يعطيكم العافية، يومكم سعيد، بنلتقي بكرة. بكرة يوم وقفة عرفة، إن شاء الله كلامنا اليوم بجيب نتيجة عند بعض التجار وعند بعض الناس، وربنا يرخص قوت المسلمين جميعا. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين كل الطاعات، رحم الله موتانا وموتاكم جميعا، وغفر لنا ولكم، ومبارك لحجاج بيت الله الحرام الذين سنلقاهم غدا على جبل عرفة بإذن الله تعالى. شكرا لشركة جوال، لربحي أبو رموز، لطاقم العمل معنا في برنامج وسط البلد، وإلى أن نلتقي أو إلى موعد اللقاء التالي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: شركة طميزيل البطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزيل البطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عمل البحث ورفع الأنقاض في بلدة لدوير جنوبي لبنان في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البلدة أمس، وسط جهود لإنقاذ أي ناجين أو انتشال مفقودين من تحت الركام. ووثقت مشاهد دخول فرق الأسعاف وآليات بإشراف الجيش اللبناني إلى بلدة لدوير للبحث عن مفقودين. في غضون ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء لسكان في بلدات وقرى بجنوب لبنان، وقال إن عملياته العسكرية ستستهدف مواقع مرتبطة بحزب الله، محذرا السكان من البقاء قرب عناصر أو منشآت تابعة للحزب حسب بيان الجيش.

0: ونتابع معكم مشاهدينا. إذن قصف على مناطق مختلفة، هذه الصور ترد من لبنان وتظهر آثار القصف والغارة الإسرائيلية في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصورية في الجنوب اللبناني. ونتابع التفاصيل مع مراسلة التلفزيون العربي، تنضم إلينا من صور في الجنوب اللبناني جويس الحاج خوري. جويس، نتحدث معك ونتابع آثار الغارة الإسرائيلية على المنصورية والقليلة كانت أيضا تحت الاستهداف ومناطق أخرى، التفاصيل جويس.
1: نعم ديما، في أقل من 10 دقائق شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 4 غارات على هذه المناطق الواقعة قبالة النقطة التي نقف فيها هنا في صور. بداية المنصورة التي تشاهدونها الآن معي بعدسة الزميل شربل، كذلك الأمر غارة على القليلة، غارة أخرى على زبقين، وغارة رابعة على أطراف حريص لجهة كفرة، فيما أيضا تتواصل المدفعية الإسرائيلية باستهداف تحديدا بلدة المنصوري. منذ صباح هذا اليوم تتعرض هذه البلدة لقصف مدفعي، إضافة إلى بلدات أخرى في الجنوب اللبناني في القطاع الغربي تحديدا، نسمع أصوات القذائف المدفعية التي تنطلق من مرابط المدفعية المتمركزة داخل المنطقة هنا وتستهدف عدة نقاط في الجنوب اللبناني تحديدا كما ذكرت في البقاع في القطاع الغربي. إضافة إلى ذلك هناك ترقب وسط تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وللطيران الحربي الإسرائيلي، لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينفذ أوامر الإخلاء التي أصدرها قبل قليل لمناطق في النبطية وكذلك الأمر في جزين ويقوم باستهدافها. حتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يقارب الساعتين على هذه الإنذارات، لم تشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية بعد أي غارات على المنطقة، ولكن طيلة اليوم يوم أمس وطيلة الساعات الماضية فجرا وحتى هذه اللحظة واصلت القوات الإسرائيلية عمليات الاستهداف والاعتداءات على قرى في جنوب لبنان، عمليات استهداف بالمسيرات كذلك الأمر، استهدفت على وجه التحديد الطريق الذي يربط النبطية بمرجعيون ما يعرف بطريق الجرمق وكذلك الأمر الخردلي باستهداف لسيارات في هذه المنطقة، ما أدى إلى سقوط شهداء بحسب المعلومات. إضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية كما ذكرت طيلة ليل أمس وفجر هذا اليوم واصلت استهدافاتها، خصوصا بعد أوامر الإخلاء التي صدرت يوم أمس لعدد من القرى تحديدا أنصار ومزرعة كوثرية الرز وغيرها من القرى، تم استهدافها بعدد من الغارات. تحديدا أنصار تعرضت لغارات مكثفة وحزام ناري استهدف هذه البلدة، وبلدة الدوير كذلك الأمر في قضاء النبطية تعرضت لغارات مكثفة أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وكانت فرق الإسعاف صباح هذا اليوم عادت مجددا للبحث عن عدد من المفقودين من بينهم امرأة جراء انهيار المبنى الذي كانت فيه، خصوصا وأن المنطقة التي تم أو النقطة التي تم استهدافها هي مبنى مأهول بحسب المعلومات. في أرزون كذلك الأمر، دمرت القوات الإسرائيلية والمقاتلات الحربية الإسرائيلية 6 وحدات سكنية بسلسلة من الغارات التي استهدفتها، وبالتالي العمليات الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، خرق الهدنة مستمر، ونحن على أعتاب 4 أيام عن الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن بين لجنة عسكرية وأمنية لبنانية وأخرى إسرائيلية برعاية أمريكية، يسعى فيها لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل. ولكن حتى هذه اللحظة من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل خرقه لهذه الهدنة بشكل متواصل ويصر على ما يقول أنه حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية.
0: من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري. ونتابع المشهد من القدس أيضا مع مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. وعبد القادر، القلق الإسرائيلي ليس خافيا من ربط المسار والاتفاق مع إيران بوضع في لبنان، فيعلن الجيش استمرار العمليات ويعلن أيضا تمسكه بحرية العمل، وهذا ما نرصده. التفاصيل من لديك.
2: صحيح ديما، هناك خشية واضحة لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية من عرقلة أحد أهم المنجزات الاستراتيجية إسرائيليا وفق وجهة النظر الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، وهي مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض. نذكر كيف بدأت الحرب الإسرائيلية، أو بدأ حزب الله عمليا جبهة إسناد في قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم بعد ذلك كيف تم الحديث في الطرف المقابل عن وحدة الساحات، وعملت إسرائيل جاهدة لفصل لهذه الساحات وجعلها منفصلة عن بعضها البعض في القرارات، وكذلك حتى في الحروب التي لم تكن متزامنة في معظم الوقت. بالتالي إسرائيل والمنظومة الأمنية تخشى عمليا من اتفاق إيراني أمريكي ينعكس بصورة مباشرة على الجبهة اللبنانية، وهذا يعني غياب هذا المنجز وعودة مسألة ربط الجبهات ببعضها البعض إذا ما أصر الجانب الإيراني وبالفعل أدخل مثل هذا المفهوم إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يصاغ. تتحدث المصادر الأمنية الإسرائيلية عن أن المنظومة الأمنية تضغط على المستوى السياسي لمحاولة التأثير وتدفعه نحو محاولة التأثير على مسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، بحيث لا ينعكس هذا المسار على الجبهة اللبنانية بأي شكل من الأشكال، في وقت كما ذكرتي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمس ربما أيضا في رسالة تحاول أن تؤكد هذا الأمر من منظور المنظومة الأمنية قد صادق في مقر قيادة المنطقة الشمالية على خطط جديدة للمرحلة المقبلة لمهاجمة حزب الله والاستمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان بصورة عامة وتحديدا في الجنوب اللبناني. لكن هذه المصادر تتحدث أيضا عن غياب الوضوح، تقول إن مسألة تحديدا قالت إن تداعيات الاتفاق على عمليات الجيش الإسرائيلي وكذلك على أمن سكان البلدات الحدودية شمالي إسرائيل غير واضحة بالنسبة لهم حتى هذه اللحظة. هذا يدلل على وجود ضبابية معينة، ولكن خشية ترافق هذه الضبابية نتيجة عدم وجود اتفاق واضح عرض ربما حتى اللحظة على المنظومة الأمنية. وتقول أيضا ذات المصادر إن موقف المؤسسة الأمنية لم يؤخذ تقريبا بعين الاعتبار خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية، سواء ما يتعلق منها بالملف الإيراني، وتحديدا يمكن أن نربط هذا مثلا بجزئية الصواريخ البالستية التي لطالما طالبت المنظومة الأمنية بإدراجها في أي اتفاق مستقبلي، ولا في الملف اللبناني، والحديث هنا عن مسألة فصل الجبهتين وضرورة فصل الجبهتين عن بعضهما البعض. لكن في خلفية كل ذلك على الأقل في المرحلة الحالية من الواضح أن يد إسرائيل غير مقيدة على الإطلاق، بل هناك تصعيد في نسق الغارات الإسرائيلية مدام هذا الاتفاق لم يوقع. إسرائيل أمس صعدت من غاراتها، واليوم كذلك تعيد تجديد عشرات أوامر الإخلاء، أكثر من 10 أوامر إخلاء صدرت بحق بلدات لبنانية. وأيضا عمليات حزب الله منذ أمس حتى اليوم مستمرة هي الأخرى. تحدث الجيش الإسرائيلي صباحا عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجراح خطرة في عملية تعود إلى ظهر أمس تحديدا في بلدة دبل التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الشريط الحدودي. والآن أيضا تدوي صافرات الإنذار في مناطق حدودية في بلدات حدودية تحسبا لتسلل مسيرة، ليست المرة الأولى التي تدوي فيها اليوم صفرات الإنذار اشتباها بتسلل مسيرة، ما يوضح أيضا أن عمليات حزب الله كذلك مستمرة اليوم داخل لبنان داخل الأراضي اللبنانية، استهداف آليات ومحاولة استهداف قوات إسرائيلية وأيضا نحو بلدات ومواقع حدودية. ديما،
0: شكرا لك. من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تعقد اجتماعات أسبوعية منفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، ولكن المشكلة لا تكمن في الحكومة اللبنانية بل في حزب الله الذي يهدد بإسقاط الحكومة حسب قوله.
3: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ندير اجتماعات أسبوعية ومنفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في حزب الله الذي طالب بإسقاطها. مع وجود هذا الحزب من الصعب تحقيق السلام. إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، وحزب الله لن يتوقف عن إطلاق صواريخه.
0: هاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية وصفتها بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وأصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. أعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من بيروت ينضم إلي الآن جوني منير الكاتب السياسي. تحياتي ونهارك سعيد أستاذ جوني. أستاذ جوني، يا هلا. نبدأ هذا النقاش أو الحوار بالسؤال العام عن ما جاء في تصريحات عون بمقابل ما جاء في تصريحات نعيم قاسم. يعني هل هذه مواقف متعارضة أم أنها تهيئ الأزمة داخلية أكبر من ذلك وقد يصعب احتواؤها في لبنان؟
4: هي لك والمشاهدين، نعم بطبيعة الحال هي مواقف متعارضة متناقضة، لكن أعتقد أنها ما تزال تحت سقف عدم الانجرار أو الانزلاق باتجاه مواجهات مفتوحة أو ما شابه ذلك. مثلا كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس، طبعا هو أكد تمسكه بضرورة انسحاب لبنان من المفاوضات المباشرة، وأنا أعرف أيضا أن حزب الله أرسل بطريقة أو بأخرى إلى رئيس الجمهورية أيضا مرة جديدة خلال الساعات 48 الماضية يطالب بالعودة موضوع التفاوض المباشر، وإلا فإن حزب الله يعني أو بموقف في هذا الإطار، وإلا فإن حزب الله تراه مضطرا لأن يذهب بالتصعيد إلى الأمام. في المقابل أيضا في الوقت نفسه، لكن الشيخ نعيم قاسم تحدث عن إسقاط الحكومة، حدد ذلك، كرر ذلك أكثر من مرة في كلامه، وتحدث أيضا عن تحركات شعبية، وبالتالي هذه النقطة المقلقة التي استدعت ربما رد من وزير الخارجية الأمريكي.
0: أما في المقابل رئيس الجمهورية جوني، هذه الدعوة لنعيم قاسم كيف تقيمها؟ هل تأتي من موقف دفاعي أم موقف هجومي بحكم الظرف الراهن؟
4: لا بالتأكيد موقف هجومي. يعني بالأمس كشف قبل البدء قبل ساعات من البدء من الحديث عن موضوع التفاهم الأمريكي الإيراني حول ورقة نية أو تفاهم ما، اتصل عراقجي وقد جرى تعمد الإعراض عن ذلك، اتصل عراقجي ب أمين عام حزب الله متحدثا بأن حزب الله في صلب هذا الاتفاق. هلا من بعد بغض النظر خطاب أمين عام حزب الله، والذي لابد أن يكون جرى منسقا، يعني من البديهي أن يكون منسقا مع إيران، ركز على نقطة الانتقال بعد وقف إطلاق النار باتجاه السعي لإسقاط المعادلة القائمة على مستوى السلطة التنفيذية أي الحكومة بعد انتخاب عماد جوزيف عون رئيس الجمهورية، يعني الذهاب باتجاه توازنات جديدة، استعادة الثلث المعطل، وزراء حزبيين، وهذا الكلام كنا نسمعه يعني همسا وبالتواتر. لذلك موقف من هذا المنطلق يعتبر موقف أمين عام حزب الله هجوميا في
0: هجوميا يعني، ولهذا فقط
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: التمسك بالعناوين الكبرى التي تقوم عليها السياسة في هذه المرحلة. طيب، من دون الظهور، من دون الذهاب إلى التصادم.
4: طيب، بناء على أستاذ جوني، هل فعلا عون يملك القدرة السياسية والعسكرية لتنفيذ هذا العنوان العريض، حصر السلاح يعني، أم أنه الخطاب هو أكبر من القدرة التنفيذية؟
3: هذا قد يكون مرتبطا بما ستحمله الاجتماع العسكري الذي من المفترض، والذي هو الفريد من نوعه أو لأول مرة يحصل منذ العام 1948 المرة الأولى، في والذي سيحصل في وزارة الدفاع الأمريكية. لكن وهذا من هنا يمكن تفسير الضغوط الأمريكية عبر العقوبات النوعية التي جرى أقرارها. لكن هنا السؤال، قبل ظهور هذه العقوبات قائد الجيش قال ووزع بأنه ذاهب إلى اجتماع تقني بحت، لن يتحدث بالسياسة، وهذا ما طلبه من الضباط. وفي الوقت عينه أيضا هو يرفض أي كلام حول موضوع إنشاء لجنة تواصل دائمة عسكرية لبنانية إسرائيلية، وأيضا هو يرفض ما يحكى ما قاله روبيو حول موضوع أفواج أو لواء للجيش اللبناني يحظى بتدريب وتمرين القوات الأمريكية، والهدف طبعا هو مواجهة حزب الله. وبعد حصول هذه العقوبات التي فسرت على أنها تأتي عند استهداف أحد الضباط في بعض جوانبها من أجل تليين موقف قيادة الجيش، لكن قائد الجيش لم يغير موقفه. وما علمته خلال الساعات الماضية أن موقفه ما زال كما كان سابقا، يعني أولا لن يقدم على أخذ أي إجراء أو نقل للضابط المقصود في الجيش اللبناني، وثانيا هو سيذهب أيضا ما يزال في الإطار نفسه بأنه هذا الضغط لن يؤدي إلى انخراط الجيش في مواجهة داخلية مع حزب الله أو في مواجهة. يقول أستطيع أن أحقق هذه الأهداف بطريقتي الخاصة ووفق الخطة الكماسية التي كنت قد قدمتها لوزارة للحكومة، لكنني لن أدخل في هز الاستقرار الداخلي أو إدخال لبنان في هناك دماء داخلية.
4: وهذه أحد المخاوف التي يعني يعبر عنها ربما بطرق غير مباشرة ليس فقط الحزب بل أطراف أخرى من ناحية الجيش حتى اللحظة كما ذكرت وعلى ذات الموقف بشكل عام. أستاذ جوني، يعني إذا أخذنا، ذكرت رسالة عراقجي لنعيم قاسم وهذا الدعم الإيراني الثابت اتجاه الحزب وصولا لربط أي اتفاق ما بين طهران وواشنطن بوقف الجبهة في لبنان، حزب الله يقول إنه هذا حليف يعول عليه، في جهة أخرى برغم بيان الخارجية الأمريكية وحديثها عن الحكومة اللبنانية قد يكون الدعم الأمريكي لصالح إسرائيل أكثر منه لصالح الحكومة اللبنانية. هذه المعادلة كيف تقرأها وكيف توازن لبنانيا؟
3: دعيني أقول شيئا ويجب أخذه بعين الاعتبار، أن مجرد حصول اتفاق أمريكي إيراني يتضمن بندا له علاقة بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان، يعني ضمنا بطريقة أو بأخرى ربما عن عدم انتباه أمريكي أو لست أدري، هو تكريس للنفوذ الإيراني في لبنان، لأنه يعني يؤدي عمليا إلى ربط هاتين الساحتين وبالتالي تأكيد النفوذ الإيراني في لبنان. لا، بغض النظر إما إذا كانت إسرائيل ستلتزم في حال أقر بهذا البند أم لا، والأرجح أن الغارات العنيفة الحاصلة اليوم تؤكد رفض إسرائيل لهذا البند، وأيضا المواجهات أو الانتقادات العنيفة في الداخل الأمريكي والتي يحرك جزءا منها المجموعة المعروفة بصداقتها مع إسرائيل. لكن أقول من هذه الزاوية هذا يعطي إيران يعني نوع من الشرعية أو الاعتراف بنفوذها في لبنان، لكن بطبيعة الحال إسرائيل لم تقبل بهذا الموضوع. ما يعني أن لبنان ربما قد يكون أمام فترة إضافية من الاضطرابات أو من حرب الاستنزاف، وفق سقف ربما متنقل، مرة يكون هذه الحرب الاستنزاف وفق سقف منخفض ومرة أخرى وفق سقف مرتفع. وأضف إلى ذلك والذي يجب عدم يعني يجب أخذه في عين الاعتبار دائما، أن إسرائيل كدولة ككيان لم تحقق أهدافها الميدانية كما طرحت المؤسسات الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو، وهنا أفصل بين الاثنين، بنيامين نتنياهو كان مرشح للانتخابات لرئاسة الحكومة المقبلة والانتخابات القريبة، مش ليس فقط لم يحقق أهدافه لكنه في موقع صعب جدا.
4: أعذرني أستاذ جوني فقط لأعلق على الصور التي نعرضها مباشرة من جنوب لبنان، تأتينا من القليلة التي تعرضت لغارة، والآن تتجدد أيضا الغارات الإسرائيلية على قضاء صور جنوبي لبنان. حسب مراسلة التلفزيون العربي نتابع هذه الصور الواردة من الجنوب اللبناني تحديدا من القليلة، تظهر آثار الغارات التي تجددت قبل قليل على تلك المناطق. أختم معك جوني منير بتعليق سريع على كما يعني في سياق ما تتحدث به عن الموقف الإسرائيلي، سواء الجيش أو الحكومة الإسرائيلية يتمسكون بحرية العمل، يرفضون ربط مسار إيراني بمسار لبناني ويستمرون بعملياتهم برغم المفاوضات التي تجري في واشنطن. هنا ما وضع الحكومة، ما وضع رئيس الجمهورية والحكومة؟
3: رئيس الجمهورية كما قلنا هو ملتزم بموضوع المفاوضات المباشرة وإلى أين يمكن أن تؤدي، كنا موقف قيادة الجيش، لكن الأساس هنا الحكومة هو الرد الفوري الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي بعدم المساس بهذه الحكومة أو عدم الذهاب، اعتبر أنه نوع من التهور، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية غير موافقة، ولم يحصل أي تفاهم مع إيران حول إمكانية حصول تغيير على مستوى المعادلة الحاكمة القائمة، بخلاف يعني الآمال التي كانت موجودة عند حزب الله، وأنا سمعت هذه الآمال أكثر من مرة، هم كانوا يتحدثون عن إعادة عن عودة إدخال النفوذ، يعني التركيبة التوازنات السابقة. أعتقد أن لا شيء تغير، لكن أتوقع استمرار الاستنزاف العسكري وفي الوقت نفسه ارتفاع الحماوة السياسية في لبنان في المرحلة المقبلة.
4: شكرا جزيلا من بيروت جوني منير الكاتب السياسي، وعودة جديدة إلى الجنوب اللبناني من صور مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. نتابع معك جويس تجدد الغارات على القليلة وهذا المشهد من الجنوب اللبناني، ضعينا في الصورة.
1: صحيح ديما، تتواصل الاستهدافات في هذه المنطقة تحديدا، طول هذه المنطقة هي عدة قرى وبلدات هنا تمت الإغارة عليها بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالقصف المدفعي، بالقنابل الفوسفورية التي لا يزال الدخان واضح كذلك الأمر من النقطة التي استهدفت فيها. المنصوري تعرضت لغارات وقصف مدفعي، أطراف المنصوري لجهة القليل تعرضت لقنابل الفوسفورية، غارتين استهدفتا بلدة القليلي قبل قليل، كانت الغارة الثانية كذلك الأمر بلدة زبقين، بلدة حريص، كذلك

0: أصبح هذا اليوم لعدد من القرى تحديدا في قضائي النبطية وجزين واستهدافات بالمسيرات، عمليات اغتيال نفذتها مسيرات إسرائيلية على الطريق الذي يربط النبطية بمرج عيون. نسمع بين الحين والآخر أصوات القصف المدفعي هنا وأصوات المسيرات كذلك الأمر التي تحلق على علو منخفض، كذلك الأمر الآن غار على حريص، المنطقة الواقعة بين حريص وكفرة. في هذه الأثناء سنشاهد ديما بعدسة الزميل شربل تصاعد أعمدة الدخان من النقطة التي تم استهدافها، هي ملاصقة للنقطة التي تم استهدافها قبل قليل كذلك الأمر بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذه بلدة حريص، المنطقة هي حريص لجهة كفرة، تم استهدافها للمرة الثانية في أقل من ساعة. إذا نسمع بشكل متواصل أصوات القصف الإسرائيلي في هذه المنطقة. كما ذكرت نتحدث عن حريص، هذه هي الغارة الثانية. لقليلي كذلك الأمر تعرضت لغارتين إسرائيليتين، غارة على زبقين وغارة كذلك الأمر على المنصور، إضافة إلى قصف مدفعي وقنابل الفوسفور. هذا فقط نتحدث عن القطاع الأوسط أو أطراف القطاع الغربي والقطاع الغربي كذلك الأمر. في كما ذكرت في النبطية كان هناك استهدافات بالمسيرات الإسرائيلية، واستمرار للانتظار والترقب لما إذا كانت أوامر الإخلاء التي صدرت قبل ساعتين ستكون يعني موضع استهداف هذه القرى والبلدات في النبطية وكذلك الأمر في جزين.
1: طب جويس، على ذكر أوامر الإخلاء واليوم النبطية كما تذكرين والجزين، بالنسبة للقليلة المنصوري وهذه المناطق التي تقصف الآن، هل يعني تم إنذارها من قبل؟ ما الفارق بين منطقة تنذر ومنطقة تقصف من دون إنذار؟
0: نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في قضاء صور، هي المناطق المتاخمة لما يسمى بالخط الأصفر، هي مناطق تشرف على مواقع إسرائيلية، مواقع المدفعية الإسرائيلية ومواقع عسكرية تم استحداثها في عدة نقاط في القطاع الغربي، إن كان في البياضة وغيرها من المواقع، في شمع كذلك الأمر وعدة مناطق، وبالتالي هي المنطقة الأكثر قربا من الخط الأصفر أو ما يعرف بالخط الأصفر، ومن أماكن تواجد القوات الإسرائيلية، والتي هذه القوات تتعرض بشكل متواصل كذلك الأمر لاستهدافات من قبل حزب الله. يوم أمس نتحدث عن أكثر من 7 عمليات نفذتها مسيرات إسرائيلية لحزب الله باتجاه منطقة البياضة وتجمعات الإسرائيلية في هذه المنطقة. أما أوامر الإخلاء الأخرى التي تأتي في مناطق بعيدة نسبيا عن الخط الأصفر أو بعيدة حتى عن الحدود، هي بات من الواضح تحديدا مثلا في النبطية أن هناك عملية تهجير ممنهجة في هذا القضاء، خصوصا مع استمرار تكثيف الغارات الإسرائيلية. يوم أمس تحدثنا عن عدة غارات إسرائيلية استهدفت الدوير، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وكذلك الأمر فيما يتعلق بجزين. هذه المنطقة التي يتم إخلاؤها وطلب الإخلاء فيها هي مناطق كانت تستهدف خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة بذريعة إسرائيلية بأن فيها مخازن أسلحة وبأن منها تنطلق الصواريخ. اليوم مجددا تأتي أوامر الإخلاء هذه، ولكن أذكر ديما بأن هذه القرى والبلدات التي يتم إخلاؤها بمعظمها بغالبيتها هي مناطق قد تم إنذارها سابقا خلال وقف إطلاق النار هذا، وتم استهدافها أيضا من دون سابق إنذار في بعض الأحيان، واليوم مجددا تأتي أوامر الإخلاء هذه لمن تبقى من هؤلاء السكان، خصوصا وأن لا يزال هناك العديد من المواطنين الذين لم يغادروا منازلهم، وهذا ما يفسر عدد الشهداء والجرحى. يوم أمس كانت الإغارة على مبابن مأهولة في أرزون مثلا، تم استهداف 6 وحدات سكنية وتدميرها بشكل كامل. في دوير تم استهداف منازل مأهولة بعدد من المواطنين، هؤلاء قرروا البقاء في منازلهم، اعتبروا أنه إذا بقيوا هنا.
2: راديو الحرية
3: 12:10 الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بلدة حاريس واستمرار لسماع أصوات القصف المدفعي الذي ينطلق من هذه المنطقة أو الذي يستهدف هذه المنطقة من مرابض المدفعية التي كان الجيش الإسرائيلي قد وضعها واستحدثها داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا نتحدث عن البياضة وغيرها من المناطق. استهداف كذلك الأمر لمنطقة بلدة الحنية هنا في قضاء صور جراء هذه الغارات وهذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. عدد من الاستهدافات في أقل من نصف ساعة في هذه المنطقة هنا في قضاء صور في القطاع الغربي. كانت سحب الدخان تتصاعد من مناطق عدة ونقاط عدة جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي تأتي من دون سابق إنذار في نقاط كما ذكرت في السابق ديما هي نقاط قريبة جدا مما يعرف بالخط الأصفر، والخط الأصفر هو المنطقة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وحولها إلى منطقة احتلال لعشرات القرى والبلدات تبدأ في القطاع الغربي هنا وتتواصل في القطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الشرقي، يمنع الدخول إليها ويستهدف أي تحركات فيها، ويحاول اليوم من خلال هذه العمليات التي ينفذها في المنطقة المتاخمة للخط الأصفر أو ما يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي يحاول إنشاء منطقة عازلة متقدمة عن هذا الخط. قام بتهجير عددا من القرى والبلدات في القطاع الغربي، القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، تلك المناطق القريبة والتي هي مقابلة لمرابض المدفعية أو لتجمعات العسكرية الإسرائيلية، قام بتهجير سكانها يقوم باستهدافها بشكل متواصل.
5: ابقي معنا جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من سور جنوب لبنان، ونذهب إلى القدس لينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. إذن نتابع هذا التصعيد الإسرائيلي عبد القادر في الجنوب اللبناني، نسأل عن بيانات للجيش مرتبطة بهذا التصعيد والمعلومات المرتبطة.
6: ديما، حتى اللحظة تغيب البيانات الإسرائيلية اليوم وأمس. بالمناسبة لم تكن هناك بيانات إسرائيلية تلخيصية تتحدث عن مجمل هذه الهجمات، لكن واضح أن هذه الغارات الأخيرة مرتبطة كذلك بأوامر الإخلاء التي تجدد بعضها مكرر منذ أمس، أي أنها كانت قد صدرت أمس وكررت اليوم، والبعض الآخر متجدد لبلدات كان صدر بحقها أوامر إخلاء منذ أيام وأسابيع حتى. بالتالي هذه الغارات الإسرائيلية تعقب أوامر الإخلاء الصادرة صباحا. الغارات الإسرائيلية عادة تتخذ أكثر من طابع وأكثر من نمط حين نتحدث عن الغارات جنوبية لبنان، بعضها مرتبط بأوامر الإخلاء وأخرى تكون مفاجئة في مناطق لم يصدر حتى بحقها أوامر إخلاء لغايات معينة، محاولات اغتيال لقياديين وفق الادعاءات الإسرائيلية، وفي أحيان كثيرة تطاول المدنيين اللبنانيين كما ينقل من الجانب اللبناني، لكن لا بيانات إسرائيلية حتى اللحظة تتحدث عن هذه الموجة من الغارات الإسرائيلية جنوبية لبنان. في المقابل كنت أشرت في المداخلة السابقة إلى صفارات الإنذار التي دوت في كريات شمونة ومحيط كريات شمونة تزامنا عمليا مع هذه الغارات اشتباها بتسلل مسيرة. ما أفدنا به أن عددا من الصواريخ الاعتراضية في المناطق الحدودية أطلقت في تلك المنطقة دون بيان رسمي إسرائيلي حتى اللحظة يوضح إذا ما كانت هذه الصواريخ الاعتراضية وجهت نحو ما يسميه الجيش الإسرائيلي عادة أهداف جوية مشبوهة في إشارة إلى المسيرات المفخخة، أو إذا ما كانت بالفعل بعض المسيرات قد نجحت بإصابة أهداف معينة، لكنها المرة الثانية منذ ساعات الصباح التي تدوي فيها صفارات الإنذار. الأولى كانت في عرب العرامشي بالجليل الغربي وتحدث الجيش الإسرائيلي عن مسيرة فقد التواصل معها، وهذا المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى انفجار المسيرة دون أن يذكر ذلك صراحة. تحدث عن أن لا إصابات كانت في تلك المسيرة وفي محاولة اعتراض تلك المسيرة، والمرة الثانية كانت في كريات شمونة ومحيطها قبل نحو نصف ساعة من الآن دون حديث واضح حتى اللحظة عن نتائج هذه الصافرات. ديما،
5: طب عبد القادر، بغياب البيانات خلال اليومين الماضيين نسأل عن يعني ربط هذه الغارات بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأحد بنودها إيقاف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، وهذا عكس الرغبة الإسرائيلية، كل الاتفاق عكس الرغبة الإسرائيلية، ولكن لبنان ستكون يعني جبهة موجعة لإسرائيل إن شملها الاتفاق. فبالتالي هل يربط ما نتابع بما يجري من مفاوضات؟
6: لا ربط مؤكد بكل تأكيد، لكن عادة من العادات الإسرائيلية في أي وقت تكون فيه بعض الجبهات مثلا مع ساعاتها الأخيرة، إن بالفعل ارتبطت الجبهة اللبنانية بالملف الإيراني كما تخشى المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية عدة، فمن غير المستبعد أن تكون إسرائيل بالفعل تحاول مثلا أن تنفذ أكبر قدر ممكن من الغارات الإسرائيلية جنوبية لبنان لمحاولة استنفاذ ما لديها من بنك أهداف قبل الإعلان عن أي تطورات جديدة على تلك الجبهة. لكن البيانات الإسرائيلية الرسمية أو حتى التسريبات لم تربط بصورة مباشرة بين الأمرين، بين تصعيد الغارات الإسرائيلية، لأن التصعيد أيضا مشابه لتصعيدات أخرى كانت في الفترة الماضية، بمعنى أنه ليس تصعيدا استثنائيا، قبل أيام أيضا كانت تأتي موجات من التصعيد المشابه التي يشن فيها طيران الاحتلال غارات عنيفة جدا جنوبية لبنان، وفي أحيان معينة كان يطاول حتى البقاع مناطق في العمق اللبناني. منذ الأمس تقريبا الغارات الإسرائيلية منحصرة في الجنوب اللبناني، بالتالي حتى اللحظة لا ربط إسرائيليا على مستويات رسمية ولا كذلك عبر التسريبات، لكن هذا السيناريو اعتدناه عادة، رأيناه في قطاع غزة، رأيناه يتكرر في مختلف المناطق حين كانت جبهة معينة تقترب من لحظة مفصلية كوقف لإطلاق النار، كانت إسرائيل تكثف من هجماتها في الساعات الأخيرة قبل الذهاب إلى خيار من هذا النوع، ولو أن الأمر غير مؤكد حتى اللحظة، بمعنى أن كل ما يتم التداول حوله من ارتباط جبهة لبنان بالملف الإيراني بصورة مؤكدة هو منسوب لمصادر أمنية في وقت يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد أركان الجيش الإسرائيلي على أن إسرائيل تصادق على مخططات وعمليات إضافية في لبنان على الأقل في الفترة الآنية. ديما،
5: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عودة جديدة إلى الجنوب اللبناني إلى صور مع مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري. لا تزال سحب الدخان يعني موجودة في المشهد وفي الصورة جويس، فما الوضع حاليا؟ هل توقف الخصف المدفعي من جهة، الغارات من جهة، ما الوضع راهنا؟
4: ديما، في هذه الأثناء تبدو الأمور أكثر هدوءاً، ولكن يعود الطيران الحرب الإسرائيلي في هذه الأثناء لدخول أجواء المنطقة. هنا نشاهد سحب الدخان المرتفعة في هذه الأثناء من أحد النقاط التي تم استهدافها بالقصف المدفعي من أحد المرابض المتمركزة عند التلال المشرفة على بلدة المنصوري، والتي استهدفت بلدة المنصوري. كانت هناك سلسلة من الاستهدافات بالقصف المدفعي على المنصوري قبل أن تشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أيضا غاراتها على هذه المنطقة. في هذه الأثناء كذلك الأمر يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف أطراف منطقة القنطاري في قضاء جزين، وهي واحدة من البلدات التي كانت قد صدرت أوامر الإخلاء للسكان فيها. وكذلك الأمر أعود إلى صور الآن لإجمال الصورة. ما حصل في الساعة الأخيرة هو أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية عمدت إلى شن عدة غارات على هذه المناطق هنا، المنصوري، القليلي، الحنية، زبقين، وصولا إلى حريص كذلك الأمر. وكانت هذه الغارات الإسرائيلية تستهدف المنطقة بشكل متتالي في ما يشبه الحزام الأمني في هذه المنطقة من دون صدور أوامر إخلاء لهذه سكان هذه المناطق التي باتت خالية بشكل شبه تام من المواطنين جراء الاستهدافات المتواصلة وأوامر الإخلاء المتواصلة عليها، وتحليق مكثف أيضا للمسيرات الإسرائيلية في أجواء معظم قرى وبلدات الجنوب وتحديدا هنا في صور. كذلك الأمر، هذه المسيرات كانت قد عمدت إلى استهداف سيارات على الطريق الذي يربط النبطي بمرج عيون صباح هذا اليوم، مركبتين تم استهدافهما بمسيرات إسرائيلية أدت إلى سقوط شهداء. كذلك الأمر، وأوامر إخلاء صدرت كما ذكرنا لقرى في النبطي وفي جزين، تواصلت لفترة نصف ساعة الغارات الإسرائيلية هنا في صور في هذه المناطق التي لا تزال سحب الدخان ترتفع من عدد منها نتيجة القصف المدفعي وقنابل الفوسفور. كذلك الأمر، التي استهدفت بلدة القليلي، تصعيد جديد في يوم جديد مما يعرف بهدنة بدأت بأسبوعها الثاني في 45 يوما التي تم تمديدها، وقبل أيام قليلة فقط من الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن والتي يحمل فيها الوفد اللبناني نقطة أساسية ومطلبا أساسيا هو تثبيت وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل بهذه الهدنة التي كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 17 من نيسان إبريل الماضي، ولكن عادت إسرائيل وخرقتها في بعد أيام قليلة من دخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى الاستهدافات وأوامر الإخلاء التي تطال القرى والبلدات الجنوبية بقطاعاتها الثلاث. ديما، لابد من الإشارة أيضا إلى أوامر الإخلاء التي صدرت لقرى وبلدات في البقاع الغربي وتجددت يوم أمس، وتجددت كذلك الأمر بعدها الغارات الإسرائيلية على مشغرة، على سحمر، على لبية وقلية. كذلك الأمر، وهي البلدات التي شملتها أوامر الإخلاء في البقاع الغربي والتي كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد دمرت أجزاء كبيرة منها تحديدا في مشغرة وسحمر خلال العدوان الإسرائيلي. بعد أسابيع من الهدنة ومن عدم استهدافها، عادت وقامت إسرائيل بإصدار أوامر الإخلاء لهذه القرى والبلدات، جددتها يوم أمس وعمدت إلى استهداف عدد من المنازل فيها.
5: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشكوري.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM. هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية، نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
5: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. وبدوره قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران من دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة.
11: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم عالي التخصيب، عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
12: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
11: على الجانب الإيراني، مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء، الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
13: نحن في حالة حرب، وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
11: وعلى خط المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
5: طالبت الصين بعدم إغلاق باب الحوار بين إيران والولايات المتحدة والالتزام بالتوجه العام نحو الحل السياسي. وتعليقا على الأنباء التي تفيد بقرب تواصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بحل يراعي مخاوف جميع الأطراف وإعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت.
14: الآن وقد فتح باب الحوار فلا ينبغي إغلاقه مجددا، علينا أن نرسخ زخم تخفيف التوترات وأن نلتزم بالتوجه العام نحو الحل السياسي، وأن نتوصل إلى حل يراعي مخاوف جميع الأطراف، وأن نعيد فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن، وأن نتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت.
5: من بكين ينضم إلينا ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربية. تحياتي ناصر. إذن الصين تريد حل يراعي مخاوف كل الأطراف، التفاصيل في موقف الخارجية والموقف الصيني.
15: نعم ريما، في الحقيقة إذا ما علمنا أن رئيس الوزراء الباكستاني ديما إذا ما علمنا أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موجود الآن في بكين وقد التقى بالرئيس الصيني قبل قليل، وهناك تصريح للرئيس الصيني بأنه يدعم ويثمن الموقف الباكستاني في المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة، وهناك أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق. الصين وموقف الرئيس الصيني منذ اندلاع الأزمة كان واضحا بأن هذه الحرب ما كان يجب عليها أن تندلع، وما يعني بما أنه الآن هناك ربما قرب للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، جاء المتحدث الرسمي أو المتحدث الرسمية باسم الخارجية الصينية لتثمن هذا قرب التوصل إلى اتفاق، وأنها تدعو من خلال هذا الاتفاق إلى مراعاة المصالح وحقوق الدول وسيادة الدول، وذلك من خلال المبادرة التي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تقول بأنه لابد من احترام سيادة دول المنطقة، ويجب مراعاة القانون الدولي وعدم يعني ممارسة الانتقائية في القانون الدولي، وأيضا مراعاة الدول وموازنتها بين الأمن والتنمية. وبالتالي موقف الصين حقيقة ديما لم يتغير، فالصين تدعم هذه المفاوضات، وإذا ما علمنا أن أيضا منذ بداية هذه المفاوضات التي قادتها وتوسطت فيها باكستان كانت الصين خلف الكواليس تدعم هذه المحادثات السياسية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، والصين تخشى فيما إذا استمرت هذه الحرب.
5: ناصر شكرا جزيلا لك،
15: استمرار.
5: شكرا من بكين ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي. ركزت صحف عالمية على قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تستمر 60 يوما ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين وسط انقسام داخل معسكر الجمهوري نفسه بين مؤيد ورافض.
16: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لكريستينا روك الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وقالت إنه يعكس تحولا من منطق الحسم العسكري إلى إدارة التوازنات والأزمات وسط انقسام داخل المعسكر الجمهوري نفسه بين مؤيدين للتسوية ومتشددين يرون أن أي تنازل سيقوض نتائج الحرب، خاصة أن دول الإقليم وإسرائيل تخشى أن يؤدي أي اتفاق غير حاسم إلى خروج القوات الأمريكية من المنطقة مع بقاء إيران أكثر قوة ونفوذا. وأوضحت أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الشحنات الإيرانية ومنح اقتصاد طهران هامش تنفس، إضافة إلى تمديد لستين يوما لبدء محادثات بشأن البرنامج النووي. وختمت بأن أسواق الطاقة بدأت تتفاعل بحذر مع احتمال إعادة فتح المضيق، حيث بدأت بعض السفن العالقة في الخليج بالتحرك، غير أن تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة سيكون تدريجياً. وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية ناقش تقرير للكاتبة هولي بانكروفت الاتفاق الوشيك بين واشنطن وتهران، ورأت أنه تجميد مشروط للحرب عبر وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما يستخدم نافذة لإعادة تشغيل الملاحة في الخليج وخلق وقائع اقتصادية جديدة قبل الدخول في المفاوضات النووية، وأن عقدة الاتفاق الحقيقية ليست في فتح المضيق بحد ذاته بل في غياب تعريف واضح لحدود التنازل النووي، خصوصا ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التحقق، ما يجعل الاتفاق أقرب إلى إطار سياسي قابل للتأويل. وأوضحت أن إيران تسعى لتحويل الاتفاق من ملف سلوك نووي إلى ملف مقايضة اقتصادية، بما يمنحها مكاسب اقتصادية فورية دون التزام نووي طويل المدى. وختمت بأن الاتفاق إن تم بهذه الصيغة المرحلية قد يعيد إنتاج التوتر لاحقا بشكل أوسع، لأنه يهدئ الجبهة العسكرية دون أن يحسم بنية الردع أو قواعد اللعبة الإقليمية بين واشنطن وتهران. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف دول المنطقة بعد اتفاق واشنطن وطهران، وأن شرق الأوسط يبدو قلقا من تبعات الاتفاق الذي تعمل عليه إدارة ترامب والذي قد يمنع المزيد من الصراع مع إيران، لكنه قد يأتي بأثار سلبية كبيرة على المنطقة. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق قد يسمح بمرور ناقلات النفط وغيرها عبر مضيق هرمز، إلا أنه سيؤجل مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق، وقد يخفف الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. وتابعت أن دول الخليج تواجه احتمال أن يترك الاتفاق إيران بدور علني في إدارة المضيق، وأن يشجعها على استخدام التهديدات العسكرية لتحقيق مآربها في النزاعات المستقبلية مع جيرانها. وختمت الصحيفة بأن قادة المنطقة شجعوا ترامب على قبول اتفاق مع إيران لتجنب أضرار جسيمة لمنشآت الطاقة الإقليمية، إلا أنهم ما زالوا قلقين من أن العرض الحالي سيعرض ردهم للخطر. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية، ونقرأ فيها مقال ديفيد فروم حول خسارة ترامب أمام إيران في الحرب، وأن ما يثير الاستغراب بشأن هزيمة ترامب الوشيك أمام إيران.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
3: راديو الحرية
4: قرارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وقنابل الفوسفور، كذلك الأمر ديما خلال نصف ساعة من الوقت شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية عدة استهدافات في هذه المنطقة. بدأت بالمنصوري إلى هذه المنطقة، وهذه الصور التي نشاهدها هنا كانت أوامر الإخلاء قد صدرت لمناطق في النبطي وفي جزين، كذلك الأمر القطراني في جزين تعرضت لغارة إسرائيلية بعد صدور أوامر الإخلاء لهذا المنطقة كذلك الأمر. ويتواصل التحليق للمسيرات الإسرائيلية وللطيران الحربي الإسرائيلي في عدة نقاط في جنوب لبنان، ما ينذر بأن هذا اليوم سيحمل مزيدا من التطورات الميدانية التي كانت قد بدأت وتكثفت يوم أمس. كذلك الأمر طيلة مساء أمس وفجر هذا اليوم تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، عدد من الشهداء في الاستهدافات التي حصلت مساء تحديدا في الدوير التي تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة. أرزون كذلك الأمر تعرضت لغارات إسرائيلية أدت إلى تدمير 6 وحدات سكنية وعمليات تهجير. نعم. وعمليات استهداف متواصلة.
5: طيب على ذكر ما جرى في الدوير جويس وعدد الشهداء الكبير الذي حصل خلال غارة الأمس، الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي في أوامر الإنذار يقول بأنه سيستهدف منشآت تابعة أو أبنية تابعة لحزب الله. كنت ذكرتي بأن ما استهدف دوير مساكن يعني وحدات سكنية، فهل هناك ما يرصد حول ماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تحديدا؟
4: أشير ديما إلى أن هذه الرواية ليست الأولى من نوعها من الجانب الإسرائيلي. في كل مرة يدعي استهداف بنى تحتية لحزب الله يتبين لاحقا بأن ما يتم استهدافه هم مدنيون. حتى هذه اللحظة هناك مفقودين في بلدة الدوير، من بينهم سيدة من الحطيط. كان الجيش اللبناني قد طلب الإذن لإدخال سيارات الإسعاف وآليات هندسية لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين ومن بينهم هذه السيدة، ولكن بعد دخول بهم ورد اتصال من العدو الإسرائيلي لهذا المنطقة، عادت هذا الفرق وهذا الموكب للإخلاء نتيجة هذا الاتصال، وبالتالي هناك مفقودين من المدنيين، هناك شهداء من المدنيين، وهذا ما يدحض عمليا الرواية الإسرائيلية والسردية الإسرائيلية بأن من يتم استهدافهم هم عناصر لحزب الله أم هي مباني تابعة لحزب الله. منازل مأهولة يوم أمس تم استهدافها أدت إلى سقوط شهداء وجرحى في أكثر من منطقة من بينها الدوير، ولكن الدوير ليست المنطقة الوحيدة التي تم استهداف المنازل المأهولة فيها، العديد من السكان قرروا البقاء في منازلهم لأن لا مكان لهم يذهبون إليه، وبالتالي هؤلاء يتعرضون لعمليات استهداف مباشرة من القوات الإسرائيلية التي تغير على المنازل المأهولة.
5: ونحن نتحدث معك ونتابع صور من مختلف المناطق في لبنان، إحداها من الجرمق في جنوب لبنان، ونتابع عمليات الدفاع المدني على ما أعتقد في إطفاء السيارات. سأعود إليك لتفصيل في ماذا يجري بعد الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية، سواء من عمل الدفاع المدني أو إن كان هناك دور للجيش اللبناني. أذهب الآن إلى القدس معك عبد القادر عبد الحليم. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سقوط مسيرة مفخخة في مناطق عمل القوات الإسرائيلية في جنوب اللبناني، هل من تفاصيل؟
3: صحيح ديما، يقول الجيش الإسرائيلي إن مسيرة مفخخة انفجرت في مناطق عمل قواته جنوبية لبنان عقب صفارات الإنذار الأخيرة التي دوت، ما يوضح أن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت من مواقع حدودية قرب كريات شمونة كانت موجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية لمحاولة اعتراض هجمة بالمسيرات، ويبدو أن هذا الاعتراض فشل. لم يشر الجيش الإسرائيلي رغم إطلاق صواريخ اعتراضية إلى اعتراض مسيرات، إنما تحدث عن سقوط مسيرة في مناطق عمل قواته دون تسجيل إصابات وفق ما تحدث به. وهذا يتزامن مع تصريحات لوزير المالية بيتسل إيل سموتريتش الذي أشار إلى أمرين. الأمر الأول، أشار إلى تخصيص نحو ملياري شيكل أو ما يصل إلى 690 مليون دولار تقريبا من أجل بحث كيفية التعامل مع خطر المسيرات ومع تهديد المسيرات، بحث حلول تكنولوجية تتعلق بالمسيرات. قال إنه صادق على ميزانية تقدر بنحو ملياري شيكل لهذا الهدف خلال الفترة المقبلة، وأشار في ذات التصريح أو دعا في ذات التصريح إلى تصعيد العمليات في لبنان ردا على هجمات المسيرات. يقول إن الرد الإسرائيلي لا يمكن أن يكون فقط بمزيد من التحصين أو بالبحث عن حلول معينة أو نشر شباك كما يفعل الجيش الإسرائيلي حاليا، إنما يجب أن تواجه المسيرات المفخخة، يجب أن تواجه كل مسيرة مفخخة من حزب الله بإسقاط 10 مبان في بيروت، في إشارة إلى الضحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال هذا النوع من التهديدات غير مستغرب على وزير كوزير المالية بيتسل إيل سموتريتش، كان سابقا حين بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان عقب انخراط حزب الله بهذه الحرب كان دعا إلى تطبيق سيناريو خان يونس ونموذج خان يونس في الجنوب اللبناني وفي لبنان بصورة عامة، وبالتالي هذا النوع من التهديدات غير مستغرب من وزير كوزير المالية بيتسل إيل سموتريتش، لكنه لافت إذا ما نظرنا إلى التوقيت الذي يتم الحديث فيه عن إمكانية أن تتراجع إسرائيل إذا ما تم توقيع اتفاق إيراني أمريكي. بالتالي من الواضح أن المناكفات السياسية كذلك حول أي اتفاق قادم بدأت بالفعل نتيجة أيضا اقتراب موعد الانتخابات بعد شهور قليلة، والتي قد تكون حتى أبكر من موعدها المحدد مسبقا في أواخر أكتوبر، قد تكون في منتصف سبتمبر المقبل وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. ونتيجة لذلك سنرى أيضا بكل تأكيد الملف اللبناني والمناكفات السياسية كذلك حول الملف اللبناني حاضرة في الحملات الانتخابية الإسرائيلية ديما.
5: نعم عبد القادر، ابقى معي أيضا وسنذهب مرة أخرى إلى جويس. جويس، كنت أسأل عن دور الدفاع المدني وهو أيضا ضمن دائرة الاستهدافات الإسرائيلية التي تكثفت على الدفاع المدني وأفراده خاصة خلال الأسبوع الماضي، وأيضا إن كان هناك أي دور للجيش اللبناني.
4: نعم طبعا، خصوصا وأن كما ذكرت في الآونة الأخيرة يتم استهداف فرق الإسعاف خلال عملها الميداني في معاينة أماكن الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية، وبحسب كذلك الأمر المعطيات الميدانية يتم استهدافهم بشكل مباشر وليس فقط استهداف محيط المنطقة التي يعملون فيها، وهذا ما تبعناه الأسبوع الماضي مع زميل إدمون خلال استهداف كذلك الأمر لعناصر كشافة الرسالة بشكل مباشر وسقوط شهداء من بين هؤلاء خلال إسعافهم لأحد الأشخاص الذي تعرض لغارة من مسيرة إسرائيلية. اليوم ما يجري هو أن الدفاع المدني يحاول في المناطق التي يتم استهدافها بشكل متكرر الحصول على إذن للدخول إلى القرى والبلدات. في عدد كبير من هذه البلدات يتعذر عليه الدخول بسبب كثافة النيران الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية. بعد ساعات من الغارة التي استهدفت بلدة الدوير ومع استمرار الأوامر الإخلاء والمخاطر، تمكن الجيش اللبناني من الحصول على إذن بعد التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودخل بمؤازرة وآزر فرق الإسعاف والفرق الهندسية لمحاولة الدخول والبحث عن مفقودين، ولكن تعذر إتمام هذه المهمة بحسب المعلومات بسبب الإنذارات الإسرائيلية، وبالتالي يصعب شيئا فشيئا العمل الميداني لفرق الإسعاف بمختلف أنواعها. نتحدث عن الهيئة الصحية، عن كشافة الرسالة، وحتى عن الصليب الأحمر الذي سقط له شهداء وجرحى كذلك الأمر جراء الاستهدافات الإسرائيلية، وبالتالي تصبح الأمور أكثر تعقيدا على الصعيد الميداني، وهذا ما دفع قبل أسبوع كذلك الأمر الدفاع المدني في النبطية إلى طلب للسكان بالمغادرة، لأنه وجراء الأوامر الإخلاء لم يعد بإمكانه القيام بمهامه في النبطية، وبالتالي طلب منهم الخروج حفاظا على سلامتهم.
5: نعم عبد القادر،
4: مجددا قصف مدفعي ديما على بلدة المنصوري في هذه الأثناء.
5: إذن يعني يتكرر القصف المدفعي على المنصوري خلال أقل من ساعة أو خلال الساعتين الماضيتين جويس؟
4: صحيح، منذ هذا الصباح كانت المدفعية الإسرائيلية تستهدف هذه المنطقة، ولكن تكثفت في الساعتين الماضيتين عمليات الاستهداف بالقصف المدفعي لبلدة المنصوري، وهذا الحريق يتجدد ولكن محيطه أيضا يتعرض للاستهداف من المدفعية الإسرائيلية ومرابط المدفعية التي استحدثها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية التي احتلها تحديدا داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وهذا المناطق التي يتم استهدافها هنا في قضاء صور هي المناطق القريبة جدا من هذا الخط والتي تعرضت للقصف المدفعي للقصف الفوسفوري وللغارات الإسرائيلية خلال الساعتين الأخيرتين ديما.
5: نعم، أعود إليك عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي من القدس. في هذه الأثناء كما ذكرت لنا في مداخلات سابقة تقل أو تغيب البيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذا التصعيد الأخير في جنوب اللبناني، ولكن في وقت سابق كان الجيش تحدث بشكل عام عن عدم نيته الانسحاب، عن طرح فكرة إعادة التموضع وربطها بما يسميه حريات العمل ضد حزب الله. فالسياق العام الذي يتحرك من خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل من تغيرات
4: إسرائيلية خلال ساعة؟
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
3: التأكيد بطبيعة الحال تكرر على لسان زمير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين طيلة الفترة الماضية، لكنه كرره أمس في خضم الحديث عن إمكانية انعكاس الملف الإيراني على الجبهة اللبنانية. بالتالي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عاد وأكد على ذات الأهداف وتشكيل خط دفاعي متقدم وفق الوصف الإسرائيلي، هذا يعني السيطرة واحتلال عدد من البلدات الإسرائيلية. هذا الخط حاليا يضم عشرات عدد من البلدات اللبنانية عذرا، هذا الخط يضم بصورته الحالية عشرات البلدات نتيجة تقدمه تحديدا في القطاعين الشرقي والغربي بنحو 9 إلى 10 كيلومترات، في بعض النطاقات في القطاع الأوسط أقل من ذلك بقليل، لكنه يضم عشرات البلدات اللبنانية التي إما تخضع، على الأقل كانت تخضع في بداية وقف إطلاق النار، لسيطرة برية مباشرة إسرائيلية أو حتى لسيطرة نارية من مسافات قريبة. قد تكون تراجعت هذه السيطرة وحرية الحركة بعض الشيء نتيجة استئناف حزب الله لعملياته العسكرية بعد أيام من وقف إطلاق النار نتيجة استمرار العمليات الإسرائيلية كذلك. وبالتالي تحدث إيال زمير أمس وجدد النية الإسرائيلية للبقاء في خط دفاع متقدم. هذا يتناقض مع ما طرحه أيضا قيادي في الجيش الإسرائيلي مساء أمس خلال حديثه لصحيفة هآرتس، متحدثا عن إمكانية انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، ولكن لا يبدو أن هذا الرأي يحظى بإجماع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدليل حديث إيال زمير في نفس اليوم، لكنه تحدث عن هذا السيناريو لكونه غير مستبعد من وجهة نظره، وهو الانسحاب من هذه المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال بصورة متجددة نتيجة اتفاق إيراني أمريكي. لم يستبعد إمكانية الانسحاب لكن باشتراطين، الشرط الأول هو المحافظة على ما تسميه إسرائيل بالفوقية الجوية، التفوق الجوي، وكذلك حرية العمل في جنوب لبنان إن حدثت خروقات من حزب الله وفق وصف هذا القيادي في الجيش الإسرائيلي، والآخر هو البقاء في بعض النقاط القريبة من الحدود، بمعنى الانسحاب من بلدات لبنانية لكن عدم الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، البقاء في بعض المواقع الحاكمة عملا بما كان عليه الحال أيضا خلال وقف إطلاق النار السابق عام 2024 حين أصرت إسرائيل على البقاء في 5 مواقع مختلفة وصفتها بأنها حاكمة واستراتيجية ومهمة. لكن الرأي السائد حاليا على ما يبدو داخل أوساط المنظومة الأمنية وفق معظم التصريحات الأمنية يختلف عن ذلك قليلا، ويتحدث عن أهمية أولا أن لا تربط جبهة لبنان بالملف الإيراني، وثانيا عن عدم تضييع ما تصفه المنظومة الأمنية بمنجزات عسكرية تحققت من خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية وتقديم عمليا ما يشبه تقديم الشريط الحدودي 10 كيلومترات إلى الأمام نتيجة السيطرة الإسرائيلية الفعلية في تلك المناطق.
5: من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا، والشكر موصول أيضا لمراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري من صور في الجنوب اللبناني. من بيروت الآن تنضم إلي ميساء عبد الخالق، أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية. تحياتي لك أستاذة ميساء. أستاذة ميساء، لن أسأل عن رأيك في التصعيد، بل رأيك في تصعيد التصعيد الإسرائيلي.
8: صباح الخير، تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالتالي يأتي هذا التصعيد الميداني في ظل ما عرف بأنه عقد جلسة للتفاوض، وهي الجلسة الأولى يومي 14 و15 مايو، على أن يبدأ لبنان المسار الأمني في 29 مايو لبحث جملة من الترتيبات، وأولها الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا تثبيت الجيش اللبناني في عدد كبير من القرى التي اضطر إلى الانسحاب منها تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية. الثابت والمؤكد أنه بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني يرفض كل هذه الاعتداءات ويطالب بوقف النار على جبهة لبنان. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، أن لبنان أو الموقف الرسمي اللبناني يرفض ربط جبهة لبنان بجبهة إيران في ظل المفاوضات القائمة، و يعني هناك يجري الحديث عن اتفاق وشيك قاب قوسين أو أدنى بين واشنطن وطهران. أيا تكن الظروف، لبنان يقول أنه من هذه المفاوضات لا يريد لا تنازلا ولا استسلاما، يريد اتفاق الأمن على أسس واضحة تحفظ حقوق وكرامة وسيادة لبنان واللبنانيين، وهذه لا أولوية بالنسبة للبنان، أولوية بالنسبة للبنان. أما بالنسبة لإسرائيل،
5: طيب دعيني فقط أناقش معك يعني فكرتين جدا من الأهمية بمكان المسار الأمني الذي تتحدثين عنه أستاذة ميساء، والتي تأتي واشنطن كداعم ودافع له. إن تابعنا بيان الخارجية الأمريكية أو ما تحدث به ماركو روبيو، هناك عين تنظر باتجاه واحد على ما يسموه ما قيل الخروقات لحزب الله لوقف إطلاق النار، في حين الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لم يتوقف لا عن الغارات لا عن التوغل لا عن أي شيء. فبالتالي هذا المسار الأمني بوجود واشنطن ودفع واشنطن كم سيكون لصالح لبنان، لبنان ككل؟
8: شكرا زميلتي على هذا السؤال المهم. بالفعل يعني المسار الأمني كما قلت لك بالنسبة للبنان تنظيم الانسحاب وأيضا تثبيت الجيش، ولكن قبل الذهاب إلى هذا المسار لبنان يقول حتى هو لن يبدأ بالمعلومات بحث أي مسار قبل وقف هذه الاعتداءات، وأيضا بطبيعة الحال سيؤكد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لأنه لبنان أصلا اتخذ هذا القرار ولن يتراجع عنه. أما الأولوية بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، أولوية سحب سلاح حزب الله، وهو ما جاء فعلا على لسان منذ الاجتماع الأول. يعني إذا تابعنا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقول حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولم تأتي على الاعتداءات يعني التي تحصل وتتكرر بشكل يومي. وأيضا ما جاء على لسان ماركو روبيو أنه حزب الله يدخل لبنان في فوضى أو أنه حزب الله ما زال يتصرف خارج الدولة، الأولوية بالنسبة للوسيط الأمريكي بطبيعة الحال هو حصر السلاح بيد الدولة أو حتى القضاء على سلاح حزب الله، وليس الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار أو حتى للانسحاب الإسرائيلي، لأنه أيضا هناك معضلة وهو ما يعرف بالخط الأصفر، وأكثر 55 قرية ما زالت باحتلال بشكل كلي أو جزئي، وجملة من الملفات عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. فلبنان يريد من وراء هذا المسار الأمني طبعا قبل البحث كما ذكرت تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه هناك خرق يومي لوقف إطلاق النار، ولا لا يمكننا الحديث أصلا عن هدنة، يعني يمكننا الحديث عن أيام أشبه بأيام الحرب، أما هدنة فهذه على الورق فقط. وأريد أن أشدد على نقطة مهمة إلى أن لبنان يريد أن يكون هناك اتفاق أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بمعزل عن اتفاق بين إيران وبين واشنطن، ولو أن بطبيعة الحال هذا المسارين لا يمكننا الفصل بينهما لأن حزب الله دخل إلى هذه الحرب بعد اغتيال علي خامنئي أي إسنادا لإيران، وقد يتأثر يعني حاليا حزب الله يرفض أن يوقف عملياته قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن في حال طلبت إيران منه لا أعتقد أنه سيرفض، وحتى لو أنا ذلك تحت النيران. وخير دليل على ذلك أنه قبل حرب الإسناد كان حزب الله أوقف عملياته رغم استمرار الاعتداءات طيلة 15 شهرا.
5: طيب نستمر في النقاش أستاذة ميساء، ولكن اسمحي لي أنوه للعاجل ننقله عن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، وفيه يدعو بري لحماية لبنان من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة. إذن بيان من رئيس البرلمان اللبناني يدعو فيه لحماية لبنان من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة. سنتابع أيضا ماذا جاء في كلام رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أو يعني أحد أطراف الثنائي الشيعي في لبنان. أستاذة ميساء، هذا التعقيد الميداني الذي نتابعه حاليا مؤكد أنه ينعكس تعقيد سياسي على الداخل اللبناني، وهنا يأتي في سياق ما يدعو إليه رئيس البرلمان اللبناني وقد براثن الفتن ووقد مشاريع التقسيم والتجزئة. التعقيد الميداني كيف ينعكس على التعقيد السياسي؟
8: نعم زميلتي العزيزة، بطبيعة الحال وهذا كنت ما سأتطرق إليه، لأنه هناك رفض الثنائي الشيعي لهذا التفاوض المباشر كما وصفه حزب الله بأنه استسلام وتفاوض، ويدعو الحكومة اللبنانية عن التراجع. وأيضا نبيه بري يرفض مثل هذا التفاوض المباشر ويقول بضرورة العودة إلى لجنة الميكانيزم. أما بالنسبة لكلامه اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير طبعا يقول يرفض الفتنة والتقسيم، لأنه في حال التوصل إلى اتفاق أمني إسرائيلي بما لا يرضي، وهو أكيد بطبيعة الحال لن يرضي الثنائي، هناك مخاوف من اقتتال داخلي من لعبة الشارع،

0: وليس بذات القدر للمصالح اللبنانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك تخوف من أن هذا الاتفاق الأمني اللبناني الإسرائيلي هو بداية لتطبيع غير مباشر.
1: نعم، هناك مخاوف لأن بطبيعة الحال الوسيط في هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يتم التوصل إليه لن تكون الوسيط الأمريكي هو يعطي الأولويات للمصالح الإسرائيلية وليس للمصالح اللبنانية. وهناك جملة من التحديات، يعني هناك هذا الضغط بالنار من قبل إسرائيل طبعا يكون بموافقة يعني أمريكية. وهل سمعنا من أي مسؤول أمريكي بعد الهدنة قام باستنكار لما يتم من اعتداءات؟ يعني طبعا الكفة تميل للصالح الإسرائيلي، ولكن لبنان الرسمي يتمسك بالسيادة، يتمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي، بعودة الأهالي إلى قراهم.
0: طيب أعذريني، يعني ما يريد أنا أسف سيدة ميساء، ولكن تعرفي العواجل، ويعني أساسا يأتي في صلب نقاشنا وربما رسالة إلى لبنان الرسمي. العاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، رئيس الأركان طالب بمهاجمة مبان في بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. إذن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، رئيس الأركان الإسرائيلي طالب بمهاجمة مبان في بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أستاذة ميساء، حتى في ظل المفاوضات الجارية التي تحصل في واشنطن ما بين لبنان وإسرائيل، وما قيل عن تحييد بيروت والمناطق وضواحيها عن القصف الإسرائيلي، الآن رئيس الأركان حسب المصادر يطالب بمهاجمة مبان في بيروت ردا على تهديد المسيرات. بعيدا عن السجال بين الأطراف في لبنان، أنت رأيك الشخصي بأنه يعني إذا كان هذا الطرف الذي يفاوض، فما الآمال التي تعقد على هكذا مفاوضات مع هكذا طرف؟
1: يعني بطبيعة الحال رأيي الشخصي أنه ستستمر إسرائيل وأمريكا أيضا يستمران بالضغط على الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية تؤكد التمسك بالثوابت ولن يعني في حال أيضا الدولة اللبنانية قدمت أي تنازل سينعكس سلبا عبر الاقتتال الداخلي. وما الكلام العاجل الذي أوردته حاليا عن قصف إعادة قصف بيروت وهو مع إسرائيل ليس بمستبعد، لأن إسرائيل تؤكد وفقا لكل هذه أنها حق الدفاع عن نفسها، يعني تقصف البقاع أيضا جبل لبنان طيلة هذه الهدنة، فهو حاليا تهدد بقصف ببيروت، يعني عدنا إلى المربع الأول. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستعمد الدولة اللبنانية إلى التراجع إلى الوراء في مسار هذه المفاوضات في حال استمرار الضغط بالنيران، وبالتالي فعلا لن يكون هذا التفاوض في صالح لبنان، بالعكس سيزيد من التعقيدات الداخلية، حتى لا استعمل اقتتال داخلي لأنه قد ما يذكر بمراحل سابقة تم توقيع اتفاق مع إسرائيل في العام 1983 وهذا الاتفاق سقط في الشارع، فهل ستتكرر السيناريوهات؟ يعني حاليا لا يمكننا الحديث عن بوادر إيجابية من مسار هذا التفاوض، من ناحية رفض الثنائي الشيعي لهذا المسار، ومن ناحية أهم هي أنه إسرائيل وأمريكا تريدان كسر حزب الله، ولا تريد أبدا إسرائيل ولا أمريكا ولا يريدان فعلا اتفاق أمني يحفظ كرامة وسيادة لبنان أو ما يطالب به الموقف الرسمي اللبناني، بالعكس إسرائيل تريد البقاء بما يعرف بالخط الأصفر، وهذه هي النقطة الأساس. يعني كيف ستكون، يعني حقيقة لن نستطيع الإجابة على هذا السؤال. هناك جملة من التعقيدات وجملة من التحديات التي تواجه أيضا الدولة اللبنانية، لأن الضغط على الدولة اللبنانية سيستمر، وبالمعلومات أيضا الرئيس اللبناني يتواصل بشكل يومي مع الوسيط الأمريكي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، إلى أن الرد الأمريكي جاء أنه على حزب الله لا أن يوقف كل عملياته وبعد ذلك نتحدث.
0: طيب أستاذة ميساء ابقي معنا لو سمحتي، سنكمل النقاش في سياق هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. أذهب الآن إلى صور جنوب لبنان لتعود لتنضم إلي مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري.

0: إذن جويس، ننقل عنك بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، ضعينا في الصورة.
1: نعم ديما، وهذه المنطقة هنا التي تشاهدونها الآن منطقة قضاء صور، عدد من القرى والبلدات هنا تعرضت ولا تزال إما للقصف المدفعي الإسرائيلي وإما كذلك الأمر للغارات الإسرائيلية وللقصف بقنابل الفوسفور، لا تهدأ ولا تنكفئ عمدة الدخان التي ترتفع من النقاط التي تم استهدافها من المنصورة إلى الحنية والقليلي وزبقين، وصولا إلى حريص كذلك الأمر. غارات إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة، أكثر من غارة في عدد من النقاط هنا، وهذا ينسحب على المناطق الأخرى تحديدا النبطية وجزين التي تم إصدار أوامر الإخلاء لعدد من القرى والبلدات فيها، وقام الجيش الإسرائيلي بالإغارة عليها في القطران وكذلك الأمر في حاروف وزبدين، هذه البلدات التي يتم تهجيرها بشكل يومي والتي يطلب إلى من تبقى من السكان فيها بالمغادرة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية. تعرضت مجددا هذا اليوم للقصف الإسرائيلي وللغارات الإسرائيلية. استأنف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته اليوم بمسيرات استهدفت مركبات على الطريق الذي يربط النبطية بمرج عيون كذلك الأمر، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد على الأقل حتى هذه اللحظة. ليس هناك من إحصاء رسمي لعدد الشهداء والجرحى جراء هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، ولكن هناك إصابات في عدد من النقاط التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. تتواصل كذلك الأمر عمليات التحليق المتواصل للمسيرات الإسرائيلية للطيران الحرب الإسرائيلي الذي يدخل الأجواء اللبنانية ويقوم بالاستهدافات الإسرائيلية. هذا التصعيد يرجح بحسب القراءات الكثيرة هنا بأن يستمر ويتواصل، ليس فقط في محاولة عسكرية وإنما أيضا في محاولة سياسية للضغط على الدولة اللبنانية التي تذهب نهاية هذا الأسبوع إلى واشنطن.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: إن أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM ومحيطها خلال حوالي 5 دقائق ماضية اشتباها بتسلل مسيرة. لذلك من الواضح أن هجمات المسيرات هذه المرة في القطاع الشرقي من الحدود مستمرة خلال الساعة الأخيرة. أيضا كريات شمونة هي تقع على مقربة من المطلة كانت دوت فيها صفارات الإنذار قبل نحو ساعة من الآن، ليوضح الجيش الإسرائيلي لاحقا أن مسيرة انفجرت في مناطق عمل قواته عقب دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها وإطلاق صواريخ اعتراضية كانت متجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية لمحاولة اعتراض المسيرات، ويبدو أنها فشلت في ذلك. الآن في ذات القطاع الحدودي تدوي صفارات الإنذار مجددا لمرتين متتاليتين في غضون دقائق، ما يشير إلى وجود مزيد من هجمات المسيرات المفخخة من قبل حزب الله في تلك المنطقة، إما أنها صفارات الإنذار وبالتالي هي أيضا مستهدفة بصورة مكثفة، ولكن معظم الاستهدافات في القطاع الشرقي عادة ما تكون داخل الأراضي اللبنانية، ولو أن صفارات الإنذار تدوي أيضا في مواقع حدودية نتيجة إطلاق الصواريخ الاعتراضية كذلك.
3: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. وعودة إلى ضيفتنا ميساء عبد الخالق أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية من العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذة ميساء، كنت ذكرتي عن الرفض اللبناني لربط جبهة لبنان بالمسار الإيراني، ولكن هناك الكثير من الدلائل التي تدفع بهذا الاتجاه، وأيضا رد الفعل الإسرائيلي يعني ومحاولته منع هذا الربط أيضا تعتبر إشارة. ففي هذا السياق، ما المعادلة اللبنانية التي يعني تنظم هذه النقطة؟
4: لبنان من كل هذا الرفض يقول أنه يريد هو حصر قرار السلم والحرب بيده وليس حزب الله كما حصل في حرب الإسناد الأولى والثانية. هذا هو الموقف الرسمي اللبناني من وراء فصل يعني جبهة إيران عن فصل عن جبهة لبنان. ولكن هذه كي نكون واقعيين في هذه المرحلة وما يجري، لا يمكن لبنان فعل ذلك، لأنه أيضا رغم اتخاذ الدولة اللبنانية قرارا بحصر السلاح بيدها، ولكن هل للدولة اللبنانية فعلا قدرة على حصر هذا السلاح في ظل رفض حزب الله لتسليم سلاحه تحت وطأة كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ لأنه حزب الله ومصادره تؤكد المصادر لحزب الله أنه لا تنازل عن السلاح، لأنه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأن سلاح حزب الله هو يتوافق مع القوانين الدولية وحق المقاومة في مقاومة المحتل، وهو ما تحفظه فعلا المواثيق والقوانين الدولية، هذه مصادر حزب الله. أما على المستوى اللبناني، رغم أن اتخذ قراراً في 2 مارس بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية ولحزب الله، ولكن هل عملياً الدولة اللبنانية قادرة على تنفيذ هذا القرار؟ بطبيعة الحال لا، لأنه حزب الله متواجداً في الميدان ويتواجد حزب الله في أماكن الدولة اللبنانية. الجيش اللبناني اضطر للأسف إلى التراجع تحت وطأة كل هذه الاعتداءات، يعني كل هذه المعطيات هي معطيات معقدة، وهناك جملة من التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها. وأيضا من ناحية ستستمر الضغوط على الدولة اللبنانية، وأريد أن أقول الضغط بالنيران واستمرار كل هذه الغارات وكل هذه الاعتداءات، هي رسالة للدولة اللبنانية إلى أن سيستمر كل هذه الاعتداءات واستمر الضغط بالنيران في حال عدم وضع حل لسلاح حزب الله. وهذا الضغط الميداني وهذه الاعتداءات يعني الأسوة بما حصل أيام الحرب تأتي قبل أيام من الذهاب إلى اجتماع أمني إلى المطلق عليه المسار الأمني أين لبنان وإسرائيل، في رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية إلى أنه لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار قبل وضع حد لسلاح حزب الله، وهو عمليا من المستحيل أن يتحقق لأنه سيؤدي أصلا إلى اقتتال داخلي الدولة اللبنانية. أيضا لا تريد الاقتتال الداخلي مع حزب الله، لأنه أيضا حزب الله هو مكون لبناني أيا تكن كل هذه القرارات، ولكن الاقتتال الداخلي والحل العسكري مع حزب الله لن يفيد لبنان. يعني نكون في حرب مع إسرائيل واقتتال في الداخل اللبناني سيكلف الدولة اللبنانية أصلا الأرواح لا سمح الله، ولكن أتكلم عن السيناريوهات الأسوأ وعن ما يتم الحديث عنه. وأيضا كل هذا الضغط العسكري يتزامن مع قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وأيضا أريد أن أشدد لأن فعلا مسيرات حزب الله تؤرق إسرائيل، وما تهديد بضرب بيروت إلا خير دليل على أن فعلا كل هذه المسيرات باتت تشكل عامل ضغط على الداخل الإسرائيلي. رغم
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستمنح المسار الدبلوماسي مع إيران كل فرصة ممكنة للنجاح والتوصل إلى اتفاق جيد قبل اللجوء إلى بدائل أخرى وفق تعبيره.
10: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة، إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية. نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
3: ومن طهران نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي حسام الدياب. تحدث اسماعيل بقائي وتحدث عن تفاصيل وماذا يشمل الحديث وماذا تشمل المفاوضات والحديث مع الأمريكيين وما الذي لا تشمله التفاصيل لديك حسام.
11: بالتأكيد ديما، يعني المؤتمر الذي كان ينتظره الجميع كان يحمل على ما يبدو بنسبة أكبر خطاب موجه للداخل الإيراني، محاولة لإبراز أن إيران هي المتفوقة حتى الآن في مسار هذه المفاوضات، وأن كل ما أو كل تفصيل يتعلق بالملفات المعقدة الموجودة على الطاولة بين طهران وواشنطن إيران هي التي تحدد ما الذي يجب الحديث عنه وما الذي يجب وضعه جانبا. على سبيل المثال هو قال بأن التفاصيل المتعلقة بإدارة مضيق هرمز ومصير هذا المضيق لا تتعلق بالجانب الأمريكي، النقطة العالقة بين طهران وواشنطن تتعلق بإعادة فتح المضيق من عدمها، أما تفاصيل إدارة هذا المضيق فهي تتعلق بالدرجة الأولى بالدول المتشاطئة عند المضيق، يقصد هنا بالدرجة الأولى الجانب العماني. أكد أن هناك تواصل مستمر بين طهران والدول المعنية سواء على المستوى الإقليمي أو حتى المستوى الدولي للتوصل لآلية تدير من خلالها إيران بالتعاون مع سلطنة عمان حركة الملاحة عند مضيق هرمز بشكل يحفظ مصالح دول المنطقة والمصالح الدولية إن صح التعبير، وكأنه يحاول الترويج إلى أن إيران تحاول تقديم خدمة للمجتمع الدولي من خلال إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعيدا عن مسار المفاوضات وما يطالب به الأمريكيون حول هذه النقطة بالتحديد. هو نفى أن يكون هناك أي حديث حاليا حول التفاصيل المتعلقة بالملف النووي. على العكس تماما ديما قال بأن هذه النقطة هي تتعلق بالمراحل الأخيرة من المفاوضات، هناك مهلة تمتد من 30 إلى 60 يوما، سيكون هناك الكثير من الملفات التي يجب على الطرفين العمل عليها على مبدأ خطوة بخطوة. إن تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب السردية الإيرانية من بناء الثقة والقيام بما عليها وفق مذكرة التفاهم، يمكن الانتقال للخطوة التالية وهي دراسة تفاصيل الملف النووي، لكن لم يضف أي تفاصيل أخرى حول هذا الملف بالذات. أشار إلى قدرات البلاد العسكرية وأن جزء من التمويل الإيراني يتعلق بالمنظومة الصاروخية والأسلحة والقدرات الدفاعية الإيرانية، وأكد بأن إيران لو لم تفعل ذلك لسنوات طويلة رغم كل الضغوط من التيارات السياسية في الداخل وحتى على مستوى المجتمع الدولي وحالة التهويل من إيران، لما تمكنت إيران من الوقوف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال حربين متتاليتين، ولما كانت أيضا استعدت لجولة ثالثة ربما محتملة في حال فشلت هذه المفاوضات، بحيث تكون إيران قد خاضت 3 حروب خلال أقل من عام بحسب سردية بقائي. كثيرة هي النقاط التي أشار لها إسماعيل بقائي، أيضا فيما يتعلق بتضمين جبهة لبنان على سبيل المثال ضمن المباحثات الجارية مع واشنطن، أكد على أن لبنان الجبهة اللبنانية هي جزء لا ينفصل عن مسألة وقف هذه الحرب، وأشار أيضا إلى أنه لا يوجد أي مخطط لزيارة وفد باكستاني لطهران خلال هذه الفترة أو تحرك من قبل وفد الخارجية الإيرانية نحو وباكستان أيضا خلال هذه الفترة، لأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك إلا إن حصل طارئ. وأشار أيضا إلى مسألة عدم سفر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع ترأسه الصين على المستوى الدولي على مستوى مجلس الأمن، وقال بأن هناك مشكلات في إصدار التأشيرة تأشيرة دخول الوزير وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما منعه من المشاركة. كثيرة هي التفاصيل وكثيرة هي الأسئلة التي وجهها له الصحفيون خلال هذا المؤتمر، وبقائي من الشخصيات المعروفة بقلة الكلام إن صح التعبير وغضبها، وهذه نقطة على جنب إن صح التعبير من تكرار الأسئلة التي كانت كثيرة اليوم فيما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة مع الحكومة بمواجهة صعوبة في التأثير على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف الإيراني. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أوضح لوزراء حكومته أنه لا يملك حاليا هامش مناورة يسمح له بالتأثير على قرارات ترامب. وتصود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب مرتفع خشية أن يمنح الاتفاق حصانة للنظام الإيراني في ظل تقارير متزايدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن وفق القناة 13 الإسرائيلية. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. دعا المدير العام الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد بيتريوس إلى عدم تمكين إيران من التحكم مستقبلا في مضيق هرمز. وقال بيتريوس مدير معهد كي كي آر العالمي إن اتفاق سلام ناجح مع طهران ينبغي أن يسمح بفتح المضيق دون أي شروط، وشدد أيضا على ضرورة عدم تمكين طهران من فرض رسوم عبور أو التهديد بالسيطرة على الممر المائي الحيوي مستقبلا بما يعزز قوتها الاستراتيجية رغم ضعفها العسكري على حد وصفه. ووصلت ناقلة نفط خام يابانية إلى طوكيو لتصبح أول سفينة مرتبطة باليابان تمر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الياباني دخول الناقلة التي ترفع علم بنما وتديرها شركة يابانية إلى خليج إيسي بمحافظة آيتشي وسط اليابان. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الناقلة تحمل نحو 2 مليون برميل من النفط السعودي لتكريره إلى منتجات بترولية، مشيرة إلى أن على متنها 3 بحارين يابانيين. قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هايست للتلفزيون العربي، قال إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران. أضاف هايست أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
12: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
3: وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في الولايات المتحدة، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب. نتابع هذا التقرير ومن بعده تستمر التغطية مع انتصار البركي.
13: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
14: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
15: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
13: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
16: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
13: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخمان يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
17: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي، وأيضا سيؤثر على الانتخابات الكونغرس المقبلة.
13: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء. تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
3: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ هذه الساعة بهذا الخبر العاجل. بحسب الجيش الإسرائيلي، حزب الله أطلق مسيرات مفخخة نحو قواتنا وبلدات حدودية انفجرت إحداها في المطلة ونحقق في الحادث. إذن الجيش الإسرائيلي يقول حزب الله.
9: راديو الحرية
18: 92.7
0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت.
5: لا
6: شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة.

نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة. الجميع يتابع أيضا ما يتعلق بإيران وأمريكا والاتفاق المحتمل والذي كان من المفترض أن يتم هذا اليوم. في جنوب لبنان تصعيد في الاشتباكات هناك. في قطاع غزة لا زال يسجل يوميا ارتقاء أعداد من الشهداء. هذا اليوم الحجاج يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية. في الضفة الغربية تحضيرات عيد الأضحى المبارك، كما تسمى بوقفات العيد، لكن تتمثل هذه المرة بأزمات مرورية في عدة محاور رئيسية في المدينة. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، هذا إذانا ببدء مناسك الحج وسط منظومة تشغيلية وخدماتية واسعة. أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال موسم هذا العام. مشعر منى الواقع شرق مكة هو من أكبر مدينة الخيام الموسمية في العالم. يمتد مشروع الخيام المطور فيه على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية 2.6 مليون حاج، هذا وفق البيانات الرسمية. شهد المشعر هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي ركزت على تحسين البيئة المكانية وزيادة المساحات المظللة وتوسعة مناطق الاستراحة وتحسين انسيابية حركة المشاة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المطور بالقرب من منشأة الجمرات. طبعا اليوم الحجاج هناك يتوافدون بأعداد كبيرة. الجهات المعنية تواصل تنفيذ خطط التفويج وإدارة الحشود عبر منظومة تشغيلية تعتمد على حلول رقمية وشبكات مراقبة وتحكم ميداني لتنظيم حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة. وزارة الحج والعمرة أعلنت أيضا اكتمال استعداداتها التشغيلية، مشيرة إلى تدريب أكثر من 30,000 كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5,000 قائد فوج. في الجانب الصحي، وزارة الصحة هناك وهيئة الهلال الأحمر السعودي دفعت بإمكانات بشرية وتقنية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية، تشمل أكثر من 3,000 آلية إسعافية متنوعة و11 طائرة، إلى جانب أكثر من 500 نقطة إسعافية وآلاف الكوادر والمتطوعين. بطبيعة الحال مختلف القطاعات الأمنية والخدماتية تشارك في تنفيذ خطط ميدانية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة وتقديم الخدمات على مدار الساعة خلال أيام الحج.

0: نسأل الله أن يتقبل من حجاجنا في بيت الله الحرام دعاءهم وقيامهم وحجهم وطاعاتهم، وأن يعودوا إلى ديارهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا،
0: وهي دعوة أيضا موصولة لأهل الضفة الغربية ولأهلنا في قطاع غزة الحبيب، بأن يكون العام القادم مشتركا ما بين الضفة وغزة، وأن نلتقي هناك في ديار الله المقدسة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله.
0: نتابع وإياكم الملفات الإخبارية المختلفة، لكن بعد دقات الساعة الواحدة والربع.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن الواحدة والربع بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن وإياكم على الهواء مباشرة. طبعا تحياتنا لأخونا رائد النتش اللي عم يتابعنا بهاي اللحظات، وكل المتابعين أيضا من خلال موجة الFM العاملة 92.7 بالعشرة، وكذلك لمن يتابعون البث المباشر لأجواء المدينة من خلال تلفزيون الحرية اللي بنقل كمان لإلكم على مدار الساعة الأجواء من الخليل. من الملفات البارزة التي تتابع هذا اليوم هو ما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني. ترامب قال مؤخرا بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما وهادفا أو لن يكون هنالك اتفاق.

طبعا هذا الاتفاق من المفترض أن يتم هذا اليوم، لكن تأخر قليلا. وفق ما نشر من معلومات فإن التأخر كان بسبب صعوبة الوصول للمصادقة عليه من خلال المرشد الإيراني الذي يعني يتواجد في مكان محصن، وبالتالي الوصول إليه هو يحتاج إلى بعض الوقت. لكن إيران قالت بأنها توصلت إجمالا إلى تفاهم حول عدد من القضايا في الاتفاق المحتمل مع أمريكا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال بأنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان. قال بأن إيران وأمريكا توصلتا إلى إطار عمل، لكن لا يمكن لأحد القول بأن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا بحسب ما قالت وكالة رويترز. قال أيضا بأنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من التوقيع. أضاف أيضا بأن إيران تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وذكر مجددا أن التغييرات في مواقف المسؤولين الأمريكيين تضع عراقيل أمام أي اتفاق. قال أيضا بأن الخدمات المقدمة لعبور مضيق هرمز تتطلب دفع مقابل، زاعما بأنها ليست رسوم عبور. أضاف في مؤتمر صحفي بأن إيران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

كانت شبكة سي بي اس نيوز أعلنت بأن تأخر الإعلان عن الاتفاق كان لصعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة. والآن الجميع يترقب وينتظر ماذا قد يحدث. بآخر التصريحات الأمريكية، الرئيس الأمريكي خفض اليوم من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الساعات الماضية. قال أيضا بأنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام اتفاق، مشددا على أن الوقت في صالح الولايات المتحدة وأن أي اتفاق يجب أن يتم بشكل صحيح قبل اعتماده وتوقيعه رسميا. أكد بأن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائما بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. جاءت هذه التصريحات بعدما تحدثت واشنطن وطهران عن إحراز تقدم في المحادثات بوساطة إسلام أباد والتي تهدف إلى إنهاء الحرب عقب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران. كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ألمح إلى إمكانية صدور خبر جيد خلال ساعات ما عزز التوقعات بقرب التوصل إلى تفاهم أولي. البيت الأبيض عاد وقلل من هذه التوقعات. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة لا تتوقع اتفاقا فوريا، مرجحا أن تستغرق المفاوضات عدة أيام إضافية قبل موافقة طهران على صيغة نهائية. في المقابل لم تصدر الحكومة الإيرانية موقفا رسميا مباشرا من تصريحات ترامب، غير أن وكالة تصنيم المقربة من الحرس الثوري أكدت أن الخلافات لا تزال قائمة خصوصا بشأن مطالبة إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى العمل على مذكرة تفاهم من 14 بند تتضمن وقفا للحرب على مختلف الجبهات مع تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما. فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدد روبيو على أن التوصل إلى اتفاق شامل لا يمكن إنجازه خلال 72 ساعة، موضحا أن القضايا النووية فنية معقدة للغاية وأن واشنطن لا تزال متمسكة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مع تفضيل الحل الدبلوماسي لتحقيق ذلك.

في تطورات الجبهة الشمالية اليوم كان تصعيد عسكري شديد. حزب الله قال استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا للجنود الإسرائيليين جنوب بلدة العديسة.

0: المشوار سيستمر وإياكم على الهواء مباشرة. بعد الفاصل سنتابع وإياكم ملفات إخبارية أخرى، ومن بينها الجانب الاقتصادي وما نشر مؤخرا حول التوجهات للفترة المقبلة. فابقوا إيانا بعد فاصل قصير لنا عودة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد

رونالدو لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. كان من التصريحات الحكومية الفلسطينية ما تحدث فيه مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، اللي قال بأن الحكومة تمكنت من تأمين دفعة من رواتب الموظفين بصعوبة بالغة، هذا في ظل استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة. قال أن هنالك حراك متواصل من أطراف دولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال، مشيرا إلى طرح عدة مقترحات من بينها الإفراج الجزئي، إلا أنها لا تزال قيد المداولات. أضاف بأن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد حالة من عدم الاستقرار، مع احتمالات حل الكنيسة وتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة. أكد بأن التحديات ما زالت قائمة. لفت إلى أن المخطط الإسرائيلي كان يستهدف انهيار المؤسسات الفلسطينية، لكنه أشار إلى أنه رغم الضغط الكبير على الموظفين والمؤسسات، إلا أن الاحتلال كان يطمح بأكثر من ذلك، معربا عن أمله في أن تنجح الجهود الدولية في الإفراج عن أموال المقاصة. أشار إلى أن إسرائيل تتخذ خطوات تصعيدية على المستوى الدولي، وصلت إلى حد تهديد دول كبرى وإغلاق سفرات وبعثات لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم من بعض الجهات الدولية، معتبرا أن ذلك يعكس استغلال إسرائيل لأحداث 7 أكتوبر لتصعيد سياساتها تجاه المؤسسات الفلسطينية. حذر أيضا من توجهات لدى اليمين الإسرائيلي تهدف إلى تقويض الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاق أوسلو والدفع نحو إضعاف السلطة الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الحفاظ على الوجود الفلسطيني هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

مجلس الوزراء صادق إجمالا على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الوطنية للمحروقات تحت التأسيس، وكلفه بإعداد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركة إلى جانب إعداد البيانات المالية الافتتاحية وفصلها عن البيانات المالية للهيئة العامة للبترول. كان المجلس أقر في جلسة رقم 75 إنشاء شركة حكومية للمحروقات في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتنظيم سوق المحروقات وتنويع مصادر الإمدادات. أوضح رئيس الهيئة العامة للبترول مجد الحسن أن إنشاء الشركة الحكومية لا يلغي دور الهيئة، مبينا أن الهدف من تأسيسها يتمثل في تعزيز الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة وتنظيم السوق إلى جانب تنويع مصادر الإمدادات. أشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ستواصل دورها في رسم السياسات العامة للقطاع والإشراف عليه، فيما ستتولى الشركة الجديدة الجوانب التشغيلية والتجارية في إطار فصل واضح بين الدورين التنظيمي والتنفيذي. لفت إلى أن هذا النموذج معمول به في قطاعات أخرى مثل قطاع الكهرباء، حيث تعمل الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء إلى جانب سلطة الطاقة بما يضمن تكامل الأدوار وتحسين كفاءة إدارة القطاع. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب أيضا بأن فصل الهيئة العامة للبترول عن العمليات التجارية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع المحروقات، موضحا أن هذه الخطوة ستتيح للهيئة التفرغ لدورها الرقابي والتنظيمي، فيما ستدار العمليات التجارية من خلال جهة متخصصة وفق أسس مهنية واضحة.

أما نقابة أصحاب محطات المحروقات فقالت أن التعامل حتى اللحظة ما يزال يتم مع الهيئة العامة للبترول، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم حول الشركة الجديدة لا تزال محدودة. قطاع المحروقات شهد خلال الفترة الماضية إخفاقات في الإدارة، وأعربت النقابة عن أن تسهم الشركة الجديدة في تحسين إدارة هذا القطاع الحيوي.

في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، كانت بيانات رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قالت وأظهرت بأنه في 14.5% من المستخدمين بأجر، بمعنى العمال، وهم بالقطاع الخاص في الضفة الغربية، يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجر المعتمد اللي هو 1880 شيكل. حسب البيانات، عدد العاملين اللي بياخدوا أجر أقل من 1880 هم 37,000 عامل في القطاع الخاص. متوسط الأجر الشهري للعاملين اللي بتقل أجورهم عن الحد الأدنى، يعني هدول في 37,000 عامل وعاملة بياخدوا 1457 شيكل شهريا. بشكل عام، بلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 135 شيكل باليوم. طبعا بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية 41 ساعة أسبوعية، ومعدل الأيام 22.4 يوم. تخيل أنه مع نهاية الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2026 كان معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة اللي هي 15 سنة وأكثر 29.5%، إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 32.3%، معدل البطالة للذكور 29.8%، الإناث 28.5%.

وأن الأيام القادمة رح يكون فيها درجات حرارة ثابتة تقريبا مماثلة لهذا اليوم، بمعنى أنه ما في تغييرات رح تكون على درجات الحرارة من هون لبداية الأسبوع المقبل. المؤشرات العامة بتقول، يعني وفق المؤشرات العامة، أنه من يوم السبت أو الجمعة رح تبلش الحرارة ترتفع شوي، يعني ممكن توصل لنهاية العشرينات مئوية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة مثلا هذا اليوم فهي ما بين 24-25 درجة مئوية تقريبا في الخليل، أكيد رح تكون أعلى بدرجة في قطاع غزة. بنهار وبالليل ثابت اليوم الحرارة، وبكرة مثل اليوم وبعده مثل اليوم والخميس مثل اليوم، ترتفع درجة يوم الجمعة. السبت يعني وفق المعلومات بتقول أنه توصل ل 28، يعني ارتفاع عن اليوم حوالي 3 درجات. هاي الأجواء المتوقعة للفترة القادمة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

طبعاً بالنظر إلى حركة الشوارع في المدينة على المفترقات، يعني المنطقة الشمالية إجمالاً حركة سلسة، ممكن يكون في شوية أزمة سير من دائرة السير لرأس الجورة، ومش كتير إجمالاً، يعني سالكة منطقة حتى رأس الجورة بالإطار العام، منطقة مفرق الجامعة كمان سالكة، شارع إنصارة كمان سالك ويعني سهل الحركة المرورية. أما وسط المدينة فمنتحدث عن دوار ابن رشد والمنارة، يعني في توافد للناس، في حركة رجلين، ما في سيارات طبعا بتنزل كتير على وسط المدينة، لكن هنالك حركة نشطة للمواطنين في المنطقة. الوضع حاليا أفضل من اللي كنا نشوفه قبل كم يوم، وهذا فيكم تشوفوه على مدار الساعة من خلال زيارة hr.bs أو متابعة قنوات الحرية على ريسيفرات التفاعل التفاعلية المنتشرة.

0: مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

مع نهاية لقائنا لهذا اليوم مرة تانية بندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل من حجاجنا قيامهم وحجهم وأداءهم لمناسك الحج هذا العام، وأن يتقبل دعاءهم وأن يعودوا لأهاليهم ولأوطانهم سالمين غانمين. ونسأل الله أن يكون العيد القادم في العام المقبل عيدا فيه مشاركة جماعية لأهل فلسطين ما بين الضفة وغزة والداخل الفلسطيني أيضا، وأن نتمكن وإياكم من أن يكون لنا نصيب في أداء مناسك الحج. فبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك منقولكم أيضا كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ونسأل الله أن يتقبل صيامكم ليوم غد وطاعتكم. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقي وإياكم في حلقة قادمة. أشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: وكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على الجنوب وسط ارتفاع سقف التهديدات السياسية والعسكرية باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ردا على المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله باتجاه قوات الاحتلال على طول الحدود وفي مناطق التوغل الإسرائيلي. وعلى صعيد الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب، تراجعت خلال الساعات الأخيرة نغمة التفاؤل بقرب التوصل إليه في ظل تصريحات متبادلة بين طهران وواشنطن تتضمن شروط ومحددات كل طرف. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق. وفي الأراضي الفلسطينية لا تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. نستعرض كل هذا مع في جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي من صور جنوب لبنان جويس الحاشخوري، من القدس عبد القادر عبد الحليم، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من بيت لحم فادي العصا، ومن دير البلح في قطاع غزة عبد الله مقداد. جويس، نبدأ معك. مع كل هذا التصعيد الإسرائيلي الميداني يضاف إليه التهديدات الجديدة باستهداف العاصمة بيروت، ضعينا في تفاصيل المشهد الميداني والإنساني إضافة أيضا إلى المشهد السياسي والتصريحات الأخيرة التي تعكس مزيد من الانقسام حول مسار الوصول إلى إنهاء الحرب.
2: تصعيد لافت ويرجح أن يستمر ويتكثف أكثر فأكثر في واقع الحال، خصوصا وأنه وعد نحن على بعد أيام قليلة فقط عن الاجتماع الأمني الذي يفترض أن يحصل في واشنطن بين وفد أمني وعسكري لبناني وآخر إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة. منذ صباح هذا اليوم لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، القصف المدفعي والغارات والمسيرات قامت باستهداف عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية في استكمال للتصعيد الذي كنا قد شهدناه يوم أمس وفي الأيام الماضية كذلك الأمر على قرى الجنوب اللبناني، وصولا إلى البقاع الذي كانت له أيضا حصة من الاستهدافات منذ فجر هذا اليوم بالغارات الإسرائيلية بعد أوامر الإخلاء. وتتوالى أيضا أوامر الإخلاء كذلك الأمر وعد من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات. اليوم كانت الحصة لقرى في النبطية وفي جزين، قام الجيش الإسرائيلي بعدها باستهداف عدد من هذه القرى وهي حاروف والدوير وكذلك الأمر القنطاري، كل هذه القطران عفوا، كل هذه البلدات التي كانت ضمن أوامر الإخلاء قام الجيش الإسرائيلي باستهدافها. ولكن هنا في صور في القطاع الغربي كانت هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية من دون سابق إنذار، عدد من الغارات على المنصور، على القليل، الحنية، زبقي، وصولا كذلك الأمر إلى حريص، بسلسلة من الغارات وليس غارة واحدة على هذا القرى. عدد من الغارات الإسرائيلية ترافق مع قصف مدفعي وحرائق وقنابل الفوسفور، فيما تتواصل أصوات القصف المدفعي من هذه المنطقة التي فيها مرابط للمدفعية الإسرائيلية تحديدا في البياضة كذلك الأمر. تشاهدون سحب الدخان ونسمع أصوات القصف المدفعي المتواصل في هذه المنطقة. لم تتوقف أعمدة الدخان من هذه المنطقة طيلة هذا الصباح وفي الساعات الماضية. في أقل من نصف ساعة شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على هذه المنطقة، ولكن كان الجيش الإسرائيلي أيضا قد بدأ هذا اليوم بغارات من مسيرات استهدفت الطريق الذي يربط النبطية بجنوب لبنان بمرجعيون تحديدا، وقام باستهداف مركبات في هذه النقطة كذلك الأمر. كانت هناك قبل قليل غارة من مسيرة على وادي جيلو أدت إلى سقوط جريحين كذلك الأمر بحسب المعلومات. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية ويتواصل التحليق المسير وتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء هذه المنطقة قبيل عمليات الاستهداف التي تنفذها هذه المقاتلات. تصعيد كما ذكرت يترافق مع أولا مساعي دبلوماسية متواصلة من قبل الرئاسة اللبنانية التي تعتبر أن موضوع الأمن الوطني هو يعني في يد الدولة اللبنانية ومن مسؤولية الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار يكثف رئيس الجمهورية اتصالاته مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والالتزام بالهدنة، وهو ما سينسحب داخليا على عمليات حزب الله. ولكن حتى هذه اللحظة هذا الأمر لم ينتج عنه أي مسار تطبيقي ملموس، وهذا ما هو متوقع خصوصا في ظل ما كنا قد شهدناه عقب وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية الذي تم إبرامه في 27 من نوفمبر من العام 2024. كل تلك الاتصالات التي حصلت بعد هذه الفترة لم تؤدي إلى إلزام إسرائيل بالتهدئة، واليوم مجددا نشاهد نفس المسار الذي تسلكه إسرائيل في هذا الإطار. في المقابل يؤكد رئيس البرلمان اللبناني على أهمية الوحدة وعلى أهمية مقاربة هذا الموضوع بوحدة ومنع الانقسام الداخلي ومنع الفتنة، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله على العمل الميداني وعلى أن الكلمة هي للميدان وعلى أن تحرير الأرض سيكون من خلال هذه العمليات العسكرية. حزب الله اليوم تحدث عن عملية واحدة حتى هذه اللحظة إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية باتجاه تجمع للقوات الإسرائيلية جنوب بلدة العديسة، ولكن وفقا للتطورات الحاصلة من والاعتداءات الإسرائيلية من المرجح أن يكثف حزب الله عملياته ردا على هذه الاعتداءات، وهو في كل بياناته يؤكد بأن عملياته العسكرية تأتي ردا على خرق إسرائيل لهذه الهدنة، ويطالب بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليلتزم هو بوقف إطلاق النار، خصوصا وأن حزب الله في الأيام الأولى من وقف إطلاق النار في 17 من نيسان إبريل الماضي التزم وأوقف كل العمليات، ولكن عندما عادت إسرائيل وخرقت هذا الهدنة قال بأنه لن يسمح بحرية الحركة لإسرائيل على غرار ما حصل عقب اتفاق 2024، وعليه بدأ بشن عمليات تحديدا من خلال إطلاق أسراب من المسيرات الانقضاضية، وإنما في بعض الأحيان إطلاق صليات صاروخية باتجاه تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وهي تجمعات في عشرات القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل والتي تقيم فيها تجمعات عسكرية ومرابط مدفعية يقوم باستهدافها ردا على هذه الاعتداءات.
1: شكرا جويس عبد القادر. توسيع العملية العسكرية يعني من خلال إصدار أوامر إخلاء عديدة، تصعيد وتهديد بمزيد من التصعيد، هل كل ذلك يرتبط بمخاوف إسرائيلية من وقف الحرب؟
3: يبدو وعد أن جلسة الكابينت المقلصة يوم أمس كانت محتدمة فيما يتعلق بالملف اللبناني تحديدا نتيجة الانتقادات المتعلقة بمسألة استمرار هجمات مسيرات حزب الله دون ما تسميه إسرائيل أو دون ما تسميه المنظومة الأمنية بالرد المتناسب مع هذه المسيرات. عمليا المنظومة الأمنية الإسرائيلية ممثلة برأس هرمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يدعو إلى تصعيد الخطوات الإسرائيلية، ويبدو أن هذه الدعوات منذ فترة ليست جديدة، كانت تحدثت مصادر في الجيش الإسرائيلي سابقا عن أن الجيش يشعر أن يده مقيدة حتى مع كل هذه الموجة من الغارات والهجمات، يشعر أن يده مقيدة نتيجة تقييدات تفرض من المستوى السياسي بناء على تفاهمات أمريكية إسرائيلية. أمس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان دعا وأوصى مثلا بتنفيذ هجمات نحو مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مدينة صور وفق ما ورد في القناة 18 الإسرائيلية، في كل مرة يتم فيها استهداف قوات إسرائيلية أو بلدات حدودية بمسيرات حزب الله المفخخة. بالتالي هناك دعوات من المنظومة الأمنية نحو التصعيد حتى اللحظة لا تلقى موافقة من المستوى السياسي. عدم الموافقة من المستوى السياسي قد تكون مرتبطة بأكثر من مسار، منها الملف الإيراني الأمريكي الذي يتوقع أن ينعكس وفق مصادر أمنية كذلك على جبهة لبنان، إلى أي مدى سينعكس بأي شكل من الأشكال سينعكس من حيث حدة الهجمات هذا غير واضح حتى اللحظة، حتى بالنسبة لهذه المصادر الأمنية التي كانت تحدثت لها آرتس عن هذا الغموض وعدم الوضوح على سبيل المثال. لكن الواضح أن المنظومة الأمنية تطالب بتصعيد الخطوات الإسرائيلية، وهذا النقاش أثار أيضا رغبة أو تصريحات علنية لوزراء في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكذلك وزير المالية بتسلائيل سموتريتش. الوزيران دعا إلى تصعيد العمليات في لبنان. بن غفير دعا إلى العودة إلى الحرب الشاملة على لبنان بصورتها المكثفة، بل وتحدث بلهجة متعالية حتى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين قال إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يضرب على طاولة ترامب وأن يعلن العودة إلى الحرب على لبنان. بطبيعة الحال هناك أبعاد سياسية، مناكفات سياسية داخلية لمثل هذه التصريحات مع اقتراب الانتخابات. لكن أيضا وزير المالية بتسرائيل سموتريتش تحدث عن مصادقته على نحو 700 مليون دولار لمواجهة المسيرات والبحث عن حلول تكنولوجية لمواجهة المسيرات. وفي ذات التصريح تحدث عن أن هذه الحلول لوحدها لا تكفي، إنما يجب العودة إلى خلق سياسة ردع جديدة تتمثل بإسقاط 10 مبان على حد تعبيره في بيروت في كل مرة يفجر فيها حزب الله مسيرة. بالتالي هناك دعوات وتحريض واضح نحو التصعيد، لا يلقى حتى اللحظة موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن التصريحات غير مستغربة من وزراء كبتسلال سموتريتش وإتمر بن غفير، لكن حين تدعم أيضا بتوصيات ليست بعيدة جدا عن هذه التصريحات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فهذا يوضح أن المنظومة الأمنية بالفعل تضغط على المستوى السياسي نحو تصعيد من هذا النوع. لكن السؤال، هل تذهب أو هل ينجح المستوى السياسي في إسرائيل بالحصول على موافقة أمريكية لتصعيد الهجمات بهذا النوع، أم أن مسألة التفاوض الإيراني الأمريكي ستؤثر في نهاية المطاف كما توقعت مصادر أمنية أخرى على المسار في لبنان وعلى الهجمات الإسرائيلية في لبنان؟ هذا يترك للأيام المقبلة. لكن على الصعيد الميداني أيضا، وعد اليوم حزب الله لم يوقف هجماته، الجيش الإسرائيلي تحدث عن أكثر من هجوم، صفارات الإنذار كانت دوت لعدة مرات. أبرز تلك الهجمات كانت التي قال الجيش الإسرائيلي إنها نفذت بواسطة مسيرات عدة أطلقت نحو قواته جنوبية لبنان وكذلك نحو مواقع حدودية انفجرت إحداها في بلدة المطلة دون حديث عن إصابات. كان قبل ذلك أيضا أعلن عن انفجار مسيرة في مناطق عمل قواته جنوبية لبنان دون أن يفصل إذا أو دون أن يتحدث أيضا عن وجود إصابات. وبالتالي استمرار في عمليات حزب الله، صباحا أعلن وأقر بمقتل أحد جنوده وبإصابة آخر بجراح خطرة نتيجة عملية تعود لظهيرة يوم أمس. ولا تزال المسيرات هي السلاح الأكثر تأثيرا على التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك عبد القادر. إذن التصعيد الإسرائيلي مستمر. بحسب مراسلة التلفزيون العربي الآن غارة إسرائيلية على أطراف عين بعال جنوب لبنان. إذن مراسلة التلفزيون العربي تفيد بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف عين بعال جنوب لبنان، وهذه الصورة تريدنا بشكل مباشر من سور جنوب لبنان تظهر أثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أطراف مدينة عين بعال التي تقع جنوب لبنان في نطاق قضاء صور. الآن إلى واشنطن. عبد الرحمن، التصريحات أو المنشور الأخير للرئيس ترامب قال فيه إن أي اتفاق مع إيران سيكون أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه أوباما، حتى أنه قال إما اتفاق عظيم أو لا اتفاق. هذه الرسائل هي للداخل الأمريكي أكثر منها للأطراف المعنية، وماذا جاء أيضا في تصريحاته؟
4: نعم صحيح، هي طبعا للداخل الأمريكي بسبب الانتقادات التي يشاهدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شاشات التلفزيون في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الاتفاق النووي الذي يريد إبرامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو اتفاق السلام هو عبارة عن نفس الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ربما لخامس مرة تقريبا يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس التصريحات، هي المتعلقة بأن هذا الاتفاق مختلف تماما عن الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع الإيرانيين، وأن اتفاق أوباما كان اتفاقا كارثيا، وفي النهاية إن لم يكن هذا الاتفاق ملائما للولايات المتحدة وعظيما فلن يكون هناك اتفاق. بصرف النظر على أننا في نقطة في غاية الأهمية وعد لم نصل إليها منذ اندلاع الحرب، وهي نقطة اللا عودة إلى الحرب على الأقل، ونقطة أن يكون هناك هدنة ولو حتى لمدة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضل أن يكون هناك هدنة اقتصادية إن صح التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران لمدة 60 يوما، وخلال 60 يوما ربما تناقش القضية الأكبر وهي الملف النووي الإيراني. إذا وافقت إيران على الشروط الأمريكية سيفتح مضيق هرمز بلا رسوم جمركية ولا رسوم عبور، ولكن في المقابل ستحصل إيران على الكثير من الأموال، مليارات الدولارات ستحصل عليها إيران إذا وافقت على هذا الطرح الذي تشجعه بقوة الكثير من الدول العربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتم الانتهاء من ملف اللا سلم اللا حرب، والذي يؤثر سلبا في الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير والاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز، وبسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية وعد فشلت فشل كبير ومحقق عسكريا في فتح مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن الرد الإيراني سيأخذ بعض من الأوقات أو بعض من الوقت، ربما عدة أيام بحسب مسؤول أمريكي كبير صرح للصحفيين في إحاطة صحفية يوم أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن الرد الإيراني ربما يستغرق بضعة أيام بسبب طبيعة العلاقات والتواصل فيما بين القيادات الإيرانية، لأنهم دائما يحتاطون ويفضلون التواصل بطرق بدائية بسبب المراقبة اللصيقة من قبل الإسرائيليين ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى وإن كان هناك نوع من التفاؤل الكبير لإبرام هذا الاتفاق، هناك نوع أيضا.
0: راديو الحرية
5: 97.7
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM
4: الانتخابات التمهيدية لإعادة انتخابه في الانتخابات النصفية المقبلة بسبب معارضته دونالد ترامب، وإن دل ذلك على شيء يدل على قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيطرته على الحزب الجمهوري بصرف النظر عن بعض السياسات المخالفة التي لا يراها الحزب بأنها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين هذه السياسات هو بدء هذه الحرب منذ البداية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فتح مضيقه هرمز سريعا بسبب الأضرار الاقتصادية التي تعود على الولايات المتحدة وعلى بقية دول العالم، وأيضا ربما مناقشة تخصيب اليورانيوم وهذه القضية العالقة، والتي تحدث ترامب قبل ذلك وقال 99% من الأمر يتعلق فقط بالتخصيب تخصيب اليورانيوم من قبل الإيرانيين. ساعات حاسمة والجميع ينتظر إن كان الرد الإيراني سيكون فيه نوع من الإيجابية، خاصة أن هناك تفاؤل أمريكي كبير حتى هذه الأوقات بحسب مسؤولين أمريكيين. تقريبا تم إنجاز 95% من النقاط الخلافية، وتبقى فقط نقاط خلافية بصرف النظر عنها نقاط قوية ولكنها نقاط قليلة جدا يمكن التغلب عليها، ولو كنا حتى في صدد هدنة لمدة 60 يوما، ومن بعدها ربما تتلاشى الوجود الأمريكي أو يتلاشى الوجود العسكري الأمريكي الذي دائما ينبئنا بأن الحرب وشيكة أو إعادة الضربات مرة أخرى وشيكة، لأن التكلفة العسكرية كبيرة جدا على القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. مركز الدراسات الاستراتيجية منذ أسبوعين كان يتحدث على أن اليوم الواحد يكلف الولايات المتحدة الأمريكية 500,000,000 دولار في هذا التواجد العسكري الضخم في منطقة الشرق الأوسط. كل ذلك عوامل تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء هذه الحرب. والآن الديمقراطيون يؤكدون بأن التنازل الذي كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الإيرانيين، نرى الآن أن هناك تنازل واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترضى إيران بوقف هذا القتال أو وقف هذه المدة أو الهدنة، هدنة اللا سلم اللا حرب إن صح التعبير، وينعم بعد ذلك الاقتصاد مرة أخرى بفتح مضيق هرمز حيث هو متأثر بشكل كبير كما نعلم. وعد،
1: شكرا لك عبد الرحمن. وأنتقل إلى طهران. حسام، كانت هناك تصريحات من الرئيس، من وزير الخارجية والمتحدث أيضا باسم الخارجية. ما أبرز الرسائل التي حملتها هذه التصريحات بشأن الاتفاق المرتقب وأبرز الملفات منها النووي ومضيق هرمز؟
7: غالب هذه التصريحات كانت موجهة للرأي العام الداخلي بعد كل منعطف وكل مرحلة من مراحل المفاوضات أو مرحلة إن صح التعبير من التفاؤل أو حتى التشاؤم. يبدأ الشارع الإيراني بطرح الأسئلة وعلى مسؤولي إيران على مختلف المستويات تقديم هذه الإجابات على مختلف أشكالها وأنواعها، منها ما أتى على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فيما يتعلق بقدرة البلاد على إدارة اقتصاد البلاد الصعب رغم كل ما تمر به البلاد حاليا، وعن أن البلاد تحاول الخروج من هذا النفق الاقتصادي الصعب عبر التوصل إلى توافق يحفظ بالدرجة الأولى كرامة البلاد وسيادتها ويعيد لها حقوقها المسلوبة منذ سنوات طويلة. لكن التفاصيل أكثر أتت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي قبل نحو ساعتين من الآن، تحدث عن مختلف الملفات العالقة على طاولة المفاوضات وعن طبيعة مذكرة التفاهم، ما الذي على إيران أن تقوم به تجاه الجانب الأمريكي وما الخطوات التي على واشنطن اتخاذها لبناء الثقة مع الجانب الإيراني. كما قلنا، وعد مجمل هذه التصريحات هي لإعطاء أجوبة مرضية للرأي العام الداخلي، محاولة ربما لتحاشي دخول المجابهة الكلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإسماعيل بقائي معروف بأنه ذو تصريحات منمقة إن صح التعبير، لا يستعمل تصريحات حادة كالتي يستعملها محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الإيراني المفاوض بطبيعة الحال. كما قلنا، وعد ملف مضيق هرمز ليس لواشنطن علاقة بدراسة تفاصيله، تفاصيل مضيق هرمز، إدارة المضيق لاحقا، حركة الملاحة عبر هذا المضيق أمر يعني إيران والدول المتشاطئة وعلى رأسها سلطنة عمان التي بحثت معها إيران مؤخرا مستجدات المفاوضات مع واشنطن من ناحية وآلية إدارة مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة. ونتذكر بأن مذكرة التفاهم تضمنت بندا يتعلق به رغبة إيران باعتراف أمريكي بأن تتسيد أو تشرف على حركة الملاحة، وإن أرادت أن تعيد حركة الملاحة إلى طبيعتها إلى ما قبل الحرب الأخيرة. أموال إيران المجمدة أيضا كانت أتت على لسان إسماعيل بقائي، يقول بأن طهران تحتاج إلى بادرة حسن نية على عكس ما يروج له الجانب الأمريكي، يقصد هنا ما أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية عن أن مسألة أموال إيران سيتم إرجاؤها إلى مرحلة التوصل أو عند التوصل إلى بحث الملف النووي الإيراني. قال بأننا نريد التوصل إلى هذه الأموال في البداية، جزء من هذه الأموال على أقل تقدير كبادرة حسن نية، أما الملف النووي الإيراني فيرجع بحثه حسب بقائي إلى المرحلة الأخيرة بعد انتهاء 60 يوما، على ما يبدو تركيز إيران على مسألة مضيق هرمز وأنه بات يوازي امتلاك قنبلة نووية بحسب السردية الإيرانية. هذا دفع البعض خلال الأيام القليلة الماضية للإشارة إلى إمكانية تقديم إيران تنازلات كبيرة على مستوى ملف إيران النووي، كون هناك الكثير من الأطراف وعد في الداخل الإيراني أو حتى على المستوى الدولي تحاول وضع السكين على رقبة السلطة هنا في إيران للقول بأن إيران امتثلت في نهاية المطاف إلى رغبة أمريكا وقدمت التنازلات المطلوبة. هذه الإشارات أتت على لسان بعض الصحفيين الإيرانيين خلال الفترة الماضية وعبر بعض التقارير التي أشارت بأن كل من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يتحاشى الدخول في التفاصيل، دائما يركز على دور الحكومة الإيرانية حاليا في إدارة الملف المعيشي الملف الاقتصادي للبلاد ويتحدث بالعموميات فقط حول مسار هذه المباحثات. أيضا ما تتحدث عنه الخارجية الإيرانية من خطوط عريضة دون الدخول في التفاصيل، وكأنما يدور وراء الكواليس على مستوى هذه المفاوضات أعقد بكثير مما يتم طرحه حاليا عبر وسائل الإعلام أو حتى ما يأتي على لسان المسؤولين سواء من قبل الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي أو حتى على مستوى الوسطاء. أيام قليلة أو ربما ساعات قد تحمل مستجدا ما على مستوى مذكرة هذه التفاهم التي تسلمتها إيران قبل أيام من الوسيط الباكستاني. قد تسير الأمور صعودا أو هبوطا، هذا السؤال مرهون للأيام أو ربما الساعات القادمة، لننتظر كيف سيكون عليه المشهد في ظل التصريحات الضبابية وتراجع حالة التفاؤل نسبيا إن صح التعبير، رغم حديث الوسطاء حتى الآن عن أن هناك تقدم نسبي على مستوى الكثير من الملفات، وما تقول وتتحدث به إيران عن أن هناك بندان أساسيان فقط يجب على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ قرار بشأنهما قبل الاعتراف رسميا بمذكرة التفاهم والذهاب خطوة إلى الأمام نحو توقيع أو إعلان وجود اتفاق رسمي بين الجانبين.
8: شكرا لك من طهران حسام دياب. ونذهب إلى بيت لحم تحديدا، بلدة نحالين التي بدأ بالفعل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات هدم لمنازل فيها. فادي، ما هي التفاصيل عن هذه المنازل، عدد الوحدات وأيضا الذرائع هذه المرة؟
9: جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من هذه المنطقة جنوب بلدة نحالين بعد أن نفذ عملية هدم لهذا المنزل الذي يظهر في الصورة، عبارة عن منزل مكون من طابق واحد 200 متر مربع يسكنه 8 أفراد. قبل قليل أنهوا قيامهم بنقل بعض البضائع والأثاث من هذا المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنطقة بعدة آليات عسكرية وجرافات وردم هذا المنزل بعد أن أطلق قنابل صوت وغاز على المواطنين الفلسطينيين وبعد أن أمهلهم

0: هي بلدة محاطة ومحاصرة بالمستوطنات التي امتدت وابتلعت نصف مساحتها تقريبا. يعني يظهر في الصورة كيف أن هذه البلدة أصبحت مغلقة نتيجة التوسع الاستيطاني. المستوطنات التي تظهر على أسطحها القرميد الأحمر، هذه المستوطنات، هذه مستوطنة بيتار عيد تحديدا، هي واحدة من 4 مستوطنات تحيط بهذه البلدة، اقتدمت أكثر من نصف مساحتها. مساحتها التاريخية كانت تقترب من 24,000 دونم وفق المصادر الرسمية الفلسطينية في هذه البلدة. اليوم لم يتبقى للناس سوى أقل من 13,000 دونم، والمساحات المفتوحة التي يستطيع الناس التوسع فيها بحكم أن المباني أصبحت ممتلئة بعدد السكان الذين يقترب عددهم من 8,000 مواطن فلسطيني يطاردهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة المفتوحة التي تظهر في هذه الصورة، ويقوم بعمليات هدم لمنازلهم في هذا المكان. عمليات الهدم هذه طبعا قد يكررها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفترة القليلة المقبلة، مع إعلانها أنه سيهدم 8 منازل في المنطقة الجنوبية و3 منازل أخرى في منطقة قريبة أيضا من ضمن المناطق التي بقيت نوعا ما مفتوحة تجاه التوسع العمراني للمواطنين الفلسطينيين. كذا أيضا انسحب الحال على منطقة الأغوار الشمالية، تحديدا في حمصة، الجفتلك ومناطق مختلفة. تفاجأ الناس هناك بأن جيش الاحتلال وما تسمى بإدارة المستوطنات اقتحمت المنطقة وقامت بمصادرة مركبات لهم وصهاريج مياه. هي تجمعات فلسطينية بدوية تعتمد على صهاريج المياه التي توصل المياه إلى هذه التجمعات. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بما تسمى بالإدارة المدنية أيضا بمصادرة هذه المركبات وهذه الشاحنات في إطار أن المنطقة عسكرية، وكل ذلك لدفع الفلسطينيين على الرحيل. كما تقول المصادر الاستيطانية أن هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية وضعت وزرعت في أراضي المواطنين الفلسطينيين خلال الأشهر القليلة الماضية، وكل ذلك على حساب الأراضي الفلسطينية، سواء بعمليات الهدم، الترحيل، المصادرة، وكذلك أيضا عمليات استهداف المواطنين من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. والصورة التي نقلناها هنا واضحة جدا من هذه البلدة نحلين، كيف يحاصر الفلسطينيون في مناطقهم ويمنع عليهم أي توسع في حساب على حسابهم من خلال المستوطنات المقاومة والممتدة.
1: شكرا لك فادي من بيت لحم، وأنتقل إلى دير البلح في قطاع غزة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: كهرباء الخليل تهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم عيدا مباركا مليئا بالخير والبركات. كل عام وأنتم بألف خير.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أيضا النواب الأوروبيين بتفعيل أدواتهم وإثارة القضية داخل الجلسات العامة وتوجيه أسئلة مكتوبة وشفهية للمفوضية الأوروبية لضمان المساءلة. بالأرقام مشاهدينا، يوجد نحو 2600 طفل في غزة ضمن المفقودين أو المختفين قسرا منذ بدء العدوان المستمر على القطاع، كما تشير التقديرات إلى وجود قرابة 2700 طفل تحت ركام المباني المدمرة. تشير البيانات أيضا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال فقدوا أثناء توجههم إلى نقاط المساعدات، بينما انقطع الاتصال بنحو 200 آخرين في مناطق متفرقة، وسط مخاوف ومؤشرات قوية على تعرضهم للإخفاء القسري من الجيش الإسرائيلي. أخيرا، المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرا يؤكد أن بقاء جثامين مئات الأطفال تحت الأنقاض يشكل انتهاكا مركبا للكرامة الإنسانية، ويشدد على ضرورة الضغط بآليات قانونية ملزمة لإجبار إسرائيل على الكشف الفوري عن أسماء ومصير الأطفال المحتجزين والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم مع إدخال الوقود والمعدات الثقيلة لفرق الدفاع المدني.

0: معنا من مدينة غزة ندى أبو عيطة، مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا. أهلا بك معنا سيدة ندى. يعني تحدثتم عن وجود ما يقارب أو ما يفوق 5000 طفل مفقود بين مخفي قصرا أو تحت الركام، وأيضا البعض منهم انقطع الاتصال بهم. كيف استطعتم في المركز توثيق هذه الأرقام الدقيقة في ظل استمرار الحرب وصعود صعوبة التواصل والتحرك داخل القطاع؟
1: أي أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. يعني بالطبع عملية التوثيق هي ليست عملية سهلة أبدا. نحن في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا أنشأنا هذا المركز منذ أكثر من عام تقريبا، نعتمد في عملية التوثيق من خلال تلقي بلاغات من عائلات المفقودين في قطاع غزة والتحدث مباشرة مع عائلات الضحايا الذين يتحدثون على سبيل المثال عبر الإعلام عن فقدان ذويهم. يعني بالطبع هذه عملية ليست سهلة أبدا. من خلال عملنا نتمكن من الوصول إلى العائلات والتعاون مع وزارة الصحة ومتابعة بيانات الدفاع المدني والتقارير الحقوقية، ويعني هذه جميع العوامل نجمعها بشكل مباشر من أجل الحصول على أرقام تقديرية. وبالمناسبة يعني الأعداد التي نقدمها حول المفقودين في قطاع غزة سواء المفقودين بشكل عام أو الأطفال المفقودين هي أرقام تقديرية. يصعب جدا في هذه المرحلة من الصراع تقديم أرقام دقيقة جدا حول المفقودين في قطاع غزة. وهنا أود أن أؤكد أنه بالنسبة لنا ووفقا لتقديراتنا هنالك حوالي 7000 مفقود في قطاع غزة ما بين المختفين تحت الركام والذين يشتبه بتعرضهم للإخفاء القطري. من بين هذا العدد الإجمالي نقدر وجود 2900 طفل على وجه الخصوص مفقودين، أيضا 2700 طفل منهم نقدر وجودهم تحت الأنقاض، و 200 طفل نتوقع تعرضهم للإخفاء القسري أو قتلهم واستهدافهم ثم ضياع مصيرهم دون معرفة عائلاتهم بأي معلومة عنهم.
0: طب بحسب يعني خبرتكم في القطاع والظروف المحيطة بهؤلاء الأطفال، من بين 2900 طفل مفقود، ما هي النسبة التي تتوقعون أن تكون داخل سجون الاحتلال ولا يوجد معلومات حولهم؟
1: يعني كما أخبرتك نحن نقدر وجود 200 طفل قد يكونوا تعرضوا للإخفاء القسري أو قتلوا عند المناطق الخطيرة، خاصة في المناطق التي كان يتوجه إليها الأطفال كمناطق انتظار المساعدات الإنسانية سواء في منطقة دكين شمال قطاع غزة أو عند محور مراج جنوبي قطاع غزة. لا نتمكن أبدا من تقديم رقم دقيق حول الأطفال المخفيين قسرا، ولكن يمكننا أن نؤكد وجود أطفال داخل السجون الإسرائيلية تتحفظ السلطات الإسرائيلية وتمتنع عن إصدار أو الإعلان عفوا عن أسمائهم. طبعا ليس من السهل أبدا إعطاء رقم حول الذين الأطفال الموجودين في السجون في ظل تعامل السلطات الإسرائيلية عن التعامل والتعاون في هذا الملف والإفصاح عن أسماء المعتقلين لديها، أو حتى السماح لفرق الدفاع المدني بالتوجه إلى المناطق التي نتوقع على سبيل المثال مقتل عدد من الأطفال فيها، وهي جميعها مناطق عسكرية وتخضع لسيطرة عسكرية لا يمكن سواء لفرق الدفاع المدني أو الفرق القانونية التوجه هناك.
0: سيدة ندى،
1: مما حدث مع أولئك الأشخاص المفقودين
0: نسبة كبيرة من الأطفال كما أشرتم فقدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية دقيق أو حتى على الحطب. هل هذا يعني أن معظم هؤلاء الأطفال من هذه المجموعة فقدوا في مناطق معينة ضمن أنماط معينة؟
1: يعني بالطبع يمكنني أن أؤكد لك من خلال عملنا مع هذه الفئة والتواصل المستمر مع عائلات الضحايا والتوثيق القانوني الذي نقوم به لهذه الفئة. للأسف غالبية أولئك الأطفال الذين فقدوا والذين يعني نشتبه تعرضهم للاختفاء القسري أو قتلهم في هذه الطرق، نعم غالبية أولئك الأطفال توجهوا إلى مناطق المساعدات تحديدا خلال الفترة التي شهدت ارتفاعا في مستويات الجوع داخل قطاع غزة، حيث يعني طبعا معروف أنه خلال الحرب فرضت إسرائيل مجاعة على السكان في قطاع غزة. أولئك الأطفال للأسف اضطروا للمخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على بضع كيلوات من الدقيق أو السكر أو الحليب لأشقائهم والعودة بهذه المواد التموينية لعائلاتهم، خاصة أن عددا من أولئك الأطفال الذين وثقنا اختفاءهم فقدوا آبائهم خلال الحرب على قطاع غزة وأصبحوا وهم في عمر صغير مسؤولين عن عائلاتهم. هناك أيضا عدد من الأطفال الذين وثقنا اختفاءهم اختفوا أثناء بحثهم عن الحطب لإشعال الحطب والطبخ على النار، وبعضهم كان قد توجه إلى منازلهم في مناطق قد أحيت بفعل الأوامر العسكرية، ولكن صعوبة الحياة والحصار الذي فرض على قطاع غزة أجبر هؤلاء الأطفال للمخاطرة بأنفسهم والتوجه إلى منازلهم سواء للاطمئنان عليها ما إذا كانت قائمة أم لا، أو جلب مقتنيات ضرورية منها كالطعام أو مواد التنظيف أو الملابس الشخصية على سبيل المثال.
0: طب اليوم مع توقف الحرب من المتوقع أن تكون يعني وتيرة الاختفاء أيضا توقفت؟
1: يعني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعني لم نتلقى أي بلاغ عن فقدان أطفال، هنالك حالات معدودة يمكنني أن أقول لك بالعشرات، يعني حالات قليلة لأشخاص قد تعرضوا للاختفاء قرب مناطق الخط الأصفر وهو يعني المنطقة العسكرية الفاصلة ما بين شرق قطاع غزة والمناطق الغربية منها،
0: طيب بخصوص
1: ولكنها حالات محدودة يعني بالفعل.
0: نعم، بخصوص حملة المراسلات الواسعة التي استهدفت نواب في البرلمان الأوروبي، هل لمستم تجاوب؟
1: يعني نحن في الواقع أرسلنا هذه الخطابات اليوم واخترنا أن نرسل هذه الخطابات في اليوم العالمي للأطفال المفقودين، حيث تهتم الدول الأوروبية بهذه المناسبة، لذلك اخترنا هذا اليوم لتنفيذ هذه الحملة، لأنه بالأصل يعني من خلال تعاملنا مع هذا الملف واطلاعنا على الإعلام الغربي أو التواصل مع المؤسسات الأجنبية يعني نحن نلمس عدم إدراك وعدم معرفة بهذه القضية من الأساس في قطاع غزة، يعني هذه القضية لا تأخذ حقها بالتغطية في الإعلام الغربي، وبالتالي العديد من سواء الجهات القانونية أو المنظمات الحقوقية أو النواب الأوروبيين المهتمين بقضية قطاع غزة ليس لديهم معلومات.
0: طب في حال لم يتم التجاوب من قبل المفوضية بشكل المطلوب، هل لديكم أي خطوات إضافية تصعيدية يمكن القيام بها، خاصة وأن بعض الانتهاكات يعني هي مركبة ولها توصيف قانوني واضح؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: أبو عيطة مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مباني في مدينة صور ومحيطها تمهيدا لقصفها. إذن أوامر إخلاء إضافية جديدة من الجيش الإسرائيلي يوجهها الآن إلى مباني في مدينة صور ومحيطها تمهيدا لقصفها. وهذه الصورة تأتينا مباشرة من مدينة صور جنوب لبنان وتظهر أثار القصف الإسرائيلي والغارات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر على مناطق مختلفة من مدينة صور ومحيطها. قالت وكالة فارس الإيرانية إن بحرية الحرس الثوري سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وهذه صور من مضيق هرمز اليوم. يأتي هذا الإعلان من الحرس الثوري بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المتشاطئة عليه عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع.

0: وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في الولايات المتحدة، وبينما ارتفع متوسط سعر الجالون إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
1: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
2: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
3: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
1: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن، يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
4: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
1: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
5: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي، وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
1: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء، تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر جالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، التلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
0: استهدفت القوات الروسية مدينة زابوريجيا جنوبية أوكرانيا بعدة صواريخ، ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد إطلاق الصواريخ، قالت إنها للحظة قصف مواقع للقوات الأوكرانية في زابوريجيا. أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا.

0: ينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وفيما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات بنحو 1.5 مليون، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب هي الأمر الأكثر حضوراً وتأثيراً على أرض الواقع.
1: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثاً عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
2: كنت شغال زراعة عامة، زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى إنه ما في طريقات إنه إنتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، يهو بقى يبوظ عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
1: من الزراعة للتجارة للرعي، قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
3: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيده.
1: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى، كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: معجزة للأطفال، أناغة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: السلام عليكم، التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ربما اليوم سنسلط الضوء بشكل أكبر وأوسع حول القائمة المستدعاة لمنتخبنا الوطني الفلسطيني والتي أعلن عنها بالأمس قائمة الفدائي. طبعا استدعت لمعسكر في قطر تحضيرا لوديتي قرغستان وكينيا. سنتحدث حول هذه القائمة والأسماء الجديدة التي تم استدعائها وبعض الأسماء التي لم يتم استدعائها من خلال الكباتن. راح يكون معنا زميلنا أبو حاتم والكابتن عبد الفتاح عرار، لكن قبل ذلك سيكون معنا الزميل مصطفى صيام من قطاع غزة وآخر وأبرز الأخبار هنالك. هذه يعني أو هذا محتوى البرنامج لهذا المساء. بالهندسة الإذاعية كالمعتاد ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر وياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نبدأ إياكم متابعينا الكرام ومباشرة إلى قطاع غزة، من هنالك الزميل مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
3: مساء الخير عمار، تحياتي لك ولجميع السادة المتابعين.
2: طمني عنك، شو الأخبار؟
3: الحمد لله عمار.
2: أخبار غزة اليوم يا مصطفى؟
3: نعم،
2: بقول شو أخبار غزة اليوم؟
3: أخبار غزة اليوم كالأمس، كأول أمس وقبل يعني وككل الأيام السابقة عمار.
2: يعني لا زال القصف متواصل من ساعة إلى أخرى، ولا زال عدد الشهداء في ارتفاع.
3: أكيد عمار، قبل يعني نحو ساعتين أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على خيمة تحديدا في منطقة ما يسمى بشارع 5 غرب مدينة خان يونس في مواصي خان يونس. هذا القصف أسفر عن استشهاد للأسف طفلة وسيدة وعدد كبير من الأصابات، معظمهم كما تداولت الصور المصابين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، معظمهم من الأطفال والرضع الذين يلعبون ما بين الخيام ويستعدون طبعا لأيام لبعد يومين لعيد الأضحى المبارك، وبالتالي باغتتهم صواريخ الطائرات الإسرائيلية أدت لاستشهاد السيدة حنان عبد الناصر محمود والطفلة من نبيل أبو لبدة، وعدد كبير من المصابين معظمهم كما ذكرت كما نشاهد في الصور من الأطفال. والطفلة الشهيدة منا أبو لبدة من الأصل كانت تعاني من إصابة كسر في اليد، اليوم يعني صورتها مؤلمة جدا وهي مدرجة بالدماء وذراعها الأيسر مكسورة، وبالتالي هذا هو حال الأطفال في قطاع غزة الذين يعني كما ذكرت يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأطفال، في ظل الأوضاع الصعبة الاقتصادية الصعبة. عدد كبير من هؤلاء الأطفال يعني يعيشون في هذه الخيام، ولا يعني ولا ولا ولا يوجد أي معالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبالتالي الأوضاع عمار صعبة جدا ومؤلم، والصور مؤلمة وقاسية جدا نتيجة هذا القصف. وسبق هذا القصف عمار يعني القصف المدفعي الذي لا يتوقف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، أيضا غرب مدينة غزة وعلى شاطئ بحر غزة. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت صباح اليوم رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة، أيضا قصف مدفعي مستمر في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وأيضا تم الإعلان عن وفاة الطفل حسن إرجيلات 4 أعوام متأثرا بإصابته للأسف جراء حريق اندلع في خيمة عائلته قبل أيام في مخيم النصيرات، وإصابة أيضا جراء يعني قصف منزل عائلة البشيتي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة لإعلام استشاري الشاب أحمد صلاحات متأثرا بجروح أصيب بها من قبل يومين إثر قصف أيضا استهدف المناطق الغربية وتحديدا في منطقة مواصي خان يونس. كل هذه الأحداث الميدانية عمار يعني لا تتوقف على مدار الأيام والأشهر السابقة أو بعد ما يعني ما أعلن عن وقف إطلاق النار الشكلي في شهر أكتوبر الماضي. يوميا يتم الإعلان عن شهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، يوميا يكون هناك قصف للمنازل، يوميا يتم تدمير مربعات سكنية كاملة كما شاهدناه خلال الأيام الماضية في مخيمات المنطقة الوسطى في دير البلح والمغازي والبريج وأيضا في مخيم الشاطئ في مدينة غزة. هذا هو الحال، هذا هو المشهد، هذه هي الحياة اليومية لسكان قطاع غزة.
2: يعني أعلم تماما كم يبدو الأمر صعبا في قطاع غزة، خصوصا مع انعدام كل السبل لحياة على الأقل يعني بديش أقولك كريمة كالمعتاد، لكن مقبولة إلى إلى إلى حد معين. وبعرف قديش كمان إنه تكون الحياة مقبولة صعب جدا هاي الأيام، لكن يعني هذا ابتلاء من رب العالمين، عسى ولعل ربنا يغير الحال للأفضل بعد ما امتحن شعب غزة هالامتحان الصعب والقوي جدا، واللي إن شاء الله بتكونوا قده. يعني كان الله في العون وإن شاء الله كله في ميزان حسناتكم. خلينا أستغل وجودك مصطفى، اليوم مش راح أحكي معك في أخبار رياضية، وبعرف إنه فيش أخبار رياضية ممكن اليوم في قطاع غزة، لكن كيف بتستعد الناس لاستقبال عيد الأضحى وإحنا على بعد ساعات فقط من أول أيام عيد الأضحى؟
3: يعني كل الأيام تشبه بعضها في مدينة غزة وتحديدا غزة قبل الحرب التي كانت تتميز بالاستقبال الكبير للأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. غزة كانت يعني دائما يعني تعج الشوارع بالسكان والمواطنين استعدادا لهذا لعيد الأضحى المبارك، من خلال شراء الملابس لأطفالهم، من خلال الاستعداد للأضحية في يعني في شوارع مدينة غزة. وأنت تعلم أن العادة تقريبا في مدينة غزة يتم ذبح الأضاحي في الشوارع، وكنا دائما ما يتم الإعلان عن إصابة عدد من المواطنين جراء هروب يعني إحدى الأضاحي في منطقة هنا أو هناك، وبالتالي كانت أجواء يعني جدا مفرحة في قطاع غزة قبل الحرب استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ولكن للأسف مع دخول العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر 2023 لم يشعر السكان بأي حال من الأحوال فيما يتعلق في يعني أجواء عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. تتحدث عن مئات الآلاف من السكان يعيشون في الخيام، تتحدث عن أوضاع اقتصادية صعبة توقفت في الحياة في كل مرافق الحياة، وبالتالي لا يوجد دخل للمواطنين في قطاع غزة بشكل كبير، وبالتالي اختفت كل مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى المبارك في قطاع غزة تحديدا في ظل تدني الرواتب. الآن تسير في الشوارع لا ترى سوى الخيام، لا ترى سوى المنازل المدمرة، وحتى ما هو موجود في الأسواق من ملابس أو من حلويات العيد كما نقول أسعارها غالية جدا عمار، لا يقدر عليها 90% من سكان مدينة غزة. الأسواق شبه خالية عمار، تحديدا يعني في قبل يومين من عيد الأضحى المبارك عمار كان شارع الرمال تحديدا وسط قطاع غزة قبل الحرب كان كل سكان قطاع غزة من رفح حتى وبيت حنون يجتمعون في هذا الشارع التاريخي وهو شارع الرمال وسط مدينة غزة من أجل التسوق، من أجل إدخال الفرحة والبسمة لأطفالهم في عيد الأضحى المبارك وفي الأعياد المختلفة. ولكن المشهد والصورة الآن في قطاع غزة يعني سوداء عمار وقاتمة جدا ومحزنة ومؤلمة جدا. نتحدث عن قصف مستمر، نتحدث عن أسواق فارغة، نتحدث عن وضع اقتصادي صعب. أصبح الآباء لا يستطيعون بالكاد أن يطعموا أطفالهم في ظل الارتفاع الأسعار، في ظل يعني حالة الحزن التي تعم شوارع ومناطق قطاع غزة، في ظل المشهد الدمار الكبير المنتشر في كل شوارع غزة، وفي ظل يعني ما الخيام المنتشرة في شوارع غزة. هؤلاء المواطنين الذين يسكنون في الخيام يعانون الأمرين، سواء في فصل الشتاء أو حتى مع دخول فصل الصيف. وبالتالي يعني لا يمكن كل الكلمات وكل المعاجم الشعر وأبيات الأدب لا يمكن أن يعني تصف الحالة الإنسانية الصعبة التي نعيش بها في قطاع غزة. وبالتالي لا يوجد، اختفت كل مظاهر الاستعداد لهذا العيد، ولكن كل المظاهر
2: طيب
3: الموجودة.
2: آخر آخر آخر سؤال في 10 ثواني يا مصطفى، في ممكن نشوف أضاحي السنة في قطاع غزة؟ يعني لمستوا هذا الإشي في خلال تجولكم، خلال سماعكم لبعض الأصدقاء بعض الأهل، في ممكن حد يضحي بس بعشر ثواني؟ يلا.
3: لا أكيد عمار، في ظل ما تم الإعلان عنه أن أسعار الخراف تتجاوز من 5,000 إلى 9,000 دولار، لا يوجد
2: أضحية. أديش الأضحية؟ أديش الأضحية؟
3: الخروف الواحد من 5,000 إلى 9,000 دولار طبعا حسب وزنه. وبالتالي لا يوجد أضاحي في قطاع غزة هذا العام نهائيا، كالعام الماضي والكالعام الذي سبقه أيضا. ولكن يعني الكل يعتمد عن إعلان اللجنة المصرية بأنها ستقوم بتوزيع اللحوم المجمدة على المواطنين، ولكن في النهاية
2: يا سيدي إن شاء الله إن شاء الله العيد الجاي بيكون أكبر نسبة أضاحي موجودة في الوطن في قطاع غزة. أنا بدي أشكرك شكر جزيل مصطفى، وأتمنى لكم دائما الخير. شكرا لزميلنا مصطفى صيام من قطاع غزة. نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة رح نحكي عن المنتخب الوطني.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل وإياكم متابعينا الكرام، ومباشرة دعونا نذهب لنرحب بالكابتن عبد الفتاح عرار والزميل الإعلامي محمد عراقي اللي صاروا معنا على خط التليفون. أبو أسامة مساء الخير.
3: مساء الخير عمار لك ولكيف السادة المتابعين، حياكم الله وكل عام وانتم بألف خير.
2: وانت بالصحة والسلام وان شاء الله بينعاد علينا وعلى الجميع، واحنا بألف خير. أبو حاتم مساء الخير وكل عام وانت بألف خير كمان.
4: كل عام وانتم بخير، مساء الخير عليكم جميعا أبو أسامة والحبيب عمار وجميع المستمعين والمشاهدون والطاقم.
2: سعد مساك يا رب. إذن أعلن الاتحاد الفلسطيني والكابتن إيهاب أبو جزر عن قائمة الفدائي لمعسكر قطر تحضيرا لمباراتي قرغستان وكينيا. هذه القائمة التي شاهدنا فيها أسماء جديدة انضمت لقائمة الفدائي قائمة أبو جزر، ولم نشاهد ممكن بعض الأسماء الأخرى التي كنا نتوقع أن نشاهدها. لو باختصار نجاوب على الأسئلة عشان نقدر نعطي يعني مجال للحديث عن الجميع، لكن كيف بتوصف القائمة أبو أسامة على عجالة؟
3: يعني مرة أخرى مساء الخير لكل المتابعين عمار. يعني هاي مباراة تجريبية، احنا يعني آخر ما لعب المنتخب الوطني كان في كأس العرب، وهذه فترة طويلة يعني بالنسبة للاعبين، وإحنا بنعرف كرة القدم إنها بدها دائما متابعة، لذلك يعني بتكون هاي المباريات الودية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين ومدى استعدادهم الذهني كل ما إلى ذلك يعني، والتجارب أكثر من مرة. فعشان هيك يعني مش شايف أنا إنه كثير مهم يعني إنه نركز على الأسماء بقدر ما إنه يمكن المدرب بده يعطي فرصة لبعض اللاعبين، يمكن بده يشوف طريقة لعب أخرى يعني حسب الخطة اللي وضعها استعدادا لنوعية البطولة والفرق المشاركة في المجموعة. هاي بداية الاستعداد، وبعد هيك يعني بكون عنده فرصة زي ما أنا قلت في المرة السابقة إنه لسه يعني في عندنا مرحلة ذهاب ورح يكون في متابعة للاعبين. فعشان هيك مش كثير أنا ركزت على موضوع مين غايب عن القائمة ومين، لأن مش رايحين لبطولة رسمية.
2: طيب أبو حاتم شو رأيك؟
4: لا أنا عكس أبو سامة تماما، أنا بهم بالأسامي وبهمني أركز مين موجود ومين مش موجود، وأقيم حسب رأيي المتواضع وحق لكل متابع وكل ناقد وكل صحفي يكون رأيه ويحلل. طبعا بنظرة سريعة زي ما قلت 29 لاعب في القائمة، قائمة موسعة، معظم اللي في القائمة متوقع، يعني الهيكل الأساسي موجود اللي كان في كأس العرب واللي احنا بنعرفه. غيابات للإصابات، وسام طبعا أبو علي
2: الإصابة هو أبرز يعني غياب للإصابة وسام أبو علي.
4: لا ثلاثة أخ عمار،
2: لا أنا بقول لك أبرز واحد فيهم.
4: أنا معك وسام معروف، بس أسد الحملاوي كمان غياب بارز.
2: هلا ما هو أنت قلت للإصابة، هلا أسد حملاوي لا أعتقد إنه مصاب لأنه لعب آخر مباراة.
4: عمار أنت خدت الكلام مني ما كملت. أسد مصاب حسب بيان الاتحاد الفلسطيني مع القائم إنه أسد مصاب بخبر من نادي للاتحاد الفلسطيني وبغياب 3 أسابيع، ونصاب آخر مباراة توج فيها. فالغيابات
2: يعني يعني يعني عشان احنا نحدد انه اسد حملاوي غيابه كان بسبب الاصابه،
4: صحيح حسب بيان الاتحاد واللي اخذوا المعلومات من طريقه انه بحاجه لثلاث اسابيع الاصابه بعدين لعب للملاعب. فالغيابات عندنا وسام، اسد، عميد مهاجني كمان مصاب ولسه ما رجعش، هذول الثلاثه هم البارزين. هذول الثلاث. في اسامي طبعا جديد، ثلاث وجوه جديد راح نحكي عليهم، وفي عناصر وجودها بالنسبة إلي علامة استفهام، وفي عناصر ما جاتش أصلا كانت تستحق إنها تتواجد. هذا بشكل عام.
2: خلينا نبلش بخط ونحكي عن الأسماء حسب ما احنا متابعين بالقائمة واللي راح نشوفها كمان على الهواء. استدعى 3 حراس مرمى طبعا كالمعتاد، رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، ومهدي عاصي، وهدول أعتقد أبو أسامة يعني هاي هي الأسماء المتوقعة. بالإضافة كان في طرح خلال الفترة اللي فاتت عن حارس مرمى بيلعب في الدوري الأمريكي اسمه جون بولينسكامب، بيقولوا إنه يعني مهارات وإنه كتير كويس في المرمى. ما بعرف شو رأيك باختياراته بحراسة المرمى للكابتن أبو جزا؟
3: يعني هذا المتوفر بالنسبة لحراسة المرمى، ويمكن حكينا عليه إنه إحنا بحاجة لحارس مرمى يكون يعني مش زي بقية الحراس الاحتياط اللي ما عندهم مش خبرة، يعني يكون بخبرة، لأنك أنت رايح لكأس آسيا، ولما تيجي بتحكي عن كأس آسيا بدك حارس من الحراس اللي مارسوا أو لعبوا في الدوري وجاهزين من الناحية الذهنية وجاهزين من
2: يعني، وكأنك بتقول لي على الأقل يكون عندنا حارس خبرة وحارس شاب.
3: يعني هذا الحكي من زمان إحنا بنحكي فيه عمار، لأنه إحنا يعني إذا لا سمح الله صار مع رامي وسبقه، وشفنا في مباراة الأردن اللي لعبها بعد إصابة رامي، يعني كان في عندنا خلل كبير في هذا الموضوع، لأنه بجاهزية رامي أو بنفس مستوى رامي ما عندنا حارس حتى أقل
2: طيب.
3: شوي.
2: طب أنا معك على رامي وعبد الهادي، رامي وعبد الهادي إحنا متفقين على وجودهم بحكم يعني عوامل كثيرة، لكن هل كان من الأجدر إنه نستدعي حارس مثل بولينسكامب الدوري الأمريكي عوضا عن الكابتن مهدي عاصي، ولا ممكن يكون في أشياء إحنا ما بنعرفهاش من تحت ال؟
3: أكيد يعني موضوع ما اسمع، شوف عمار عشان نكون واضحين والحكي كمان عشان يوصل لأبو حاتم، يعني موضوع اللاعبين أحيانا مش كل إشي بيكون مكشوف، يعني بعض ما أنا كمدرب يعني بحكي عن حالي، في بعض المباريات كان يكون عندي أحسن لاعب موجود على دكة البدلاء وتلاقي الجمهور هاج عليك، يعني مش معجب، وعندك اللاعب الفلاني قاعد على دكة البدلاء ممكن يكون مفلوز، ممكن يكون في عنده ظرف، ممكن يكون في عنده إصابة، ممكن يعني في وهذه الأشياء مش دائما كلها تطلع للإعلام. أنا زي ما قلت لك يعني رأيي كالتالي، إنه عندنا إحنا مباريات ودية إحنا بدنا نوقف على مدى جاهزيتنا، نحضر فريقنا، فحتى لو مين ما أخذ، لو أعطى فرصة لأي حد، لو أعطى فرصة لأي لاعب وإحنا طيب. كجمهور خليني أكمل جملتي بس وإحنا كجماهير بنقول إنه مش لازم يستدعي، لا أنا بقول خلص يأخذ فرصته، إذا أثبت حاله أثبت، نثبت حاله أكيد هو
2: طيب. يستدعي. خلينا أسمع رأي أبو حاتم. ثلاث حراس مرمى يعني كالمعتاد، اعتقد يعني كان متوقع الاسماء هاي، لكن كان في الاونه الاخيره حارس هيك برز على الساحه بالدوري الامريكي، وما بعرف يعني اذا تم استدعائه ورفض او ما رفضش او انه ما تم استدعائه، لكن شو رايك بالثلاث حراس على عجاله؟ خلينا نجاوب على عجاله في كل الاسئله
4: بنص دقيقه. يعني موضوع الحراسه مش بحاجه لشرح، ليش؟ لانه احنا متفقين، وانا يمكن حكيت قبل 3-4 سنين انه بدنا حارس بعد رامي وحارس قوي وحارس مستواه يكون زي رامي او اقل شحطه، هذا حكي حكيناه باستمرار وموجود وينطبق على يعني الوقت الحالي، فالاختيارات منطقية ومتوقعة، وهي اللي موجود حاليا انه هو عبد الهادي والمهدي كحارس شاب، اختاروا الجهاز السابق كمل الجهاز الحالي معاه مع رامي، لكن احنا نتفق انه اليوم وبكره وبعده وبعده وبعد اسبوع وبعد شهر وبعد سنه بده حارس قوي يكون بخبرات وبيلعب في دوري يعني أوروبي أو دوري خارجي يسند رامي، ومع الثمين التانيين وقتها بيكون في عمق. هسه ليش ما جاش هذا الحارس اللي بيلعب في الدوري أو غيره؟ هاي هاي هاي هاي عند الاتحاد كيف موضوع موافقته من مش موافقته أوراقه زي غيره، هذا احنا ما بنعرفه، بس الحراسة يعني واضحة بالنسبة لنا.
2: طيب نروح لخط الدفاع، طبعا مصعب البطاط قائد المنتخب موجود، ميلاد تيرمانيني، عدي خروب، احمد
4: عمار اقطعك، الدفاع انا يستحسن بعد اذنك طبعا نقسمه لقلوب الدفاع الحال ينحكي عليها، والظهير يمين والظهير شمال الحال.
2: طيب
4: انا اعتقد افضل.
2: طب خلينا نبلش بالاظهره، طبعا عندنا في الاظهره مصعب البطاط، وجدي نبهان، و
3: أحمد طاها
2: اللي هو بدل وجدي،
3: وإميليو
2: سابا، أربع أظهرة صح؟
4: تضرب أسامة،
2: أبو أسامة أربع أظهرة، طبعا لاعبين أساسيين واثنين
3: يعني هذا اللي زي ما حكينا اللي كانوا موجودين، أكيد إحنا شفناهم في كاف العرب، يمكن كان الفراوي كمان لأنه ما بعرفش يعني كان الفراوي في هي القائمة مع بديل لمصعب يعني أول بديل لمصعب، لكن بالنسبة للأظهرة أنا بقول يعني نفس اللي عندنا فيه كأس العرب، وإن شاء الله مع ارتفاع مستواهم يعني وجد نبهان أنا في إياب الموسم الماضي مع الوحدات كان مبدع يعني، وبيلعب كظهير عصري بالإضافة لأحمد طه اللي لما إجا على المنتخب يعني تفائلنا كثير وقلنا عبد الله جابر الجديد وبالنسبة لمصعب الكل بيعرف مصعب إن شاء الله بكون على قدر المسؤولية ككابتن فريق وكظهير أيمن، وإيميليو سابا أكيد يعني إنه لعب مع المنتخب ورح يكون يعني مؤدي دوره بالشكل المطلوب منه بعد الخبرة اللي اكتسبها من مشاركته الماضية.
2: طيب أبو حاتم شو رأيك؟
4: اختيارات منطقية وطبيعية، البطاط قائدنا بديل إيميليو سابا ووجدي خيارنا الأساسي وبديل أحمد طه، واللافت للنظر أنه الأربعة وهي ملاحظة مهمة بيلعبوا مع أنديتهم باستمرار، بمعنى البطاط مع نادي قطر بيلعب باستمرار، إيميليو سابا أحد نجوم فريق سبورت بويز وإحنا متابعينه بنحكي في حصاد الأسبوع معك كل أسبوع، وجدي أحد نجوم الموسم في الوحدات، وأحمد طه أحد نجوم كفر قاسم في الداخل، فالأربعة في الموسم اللي بده يخلص أو في بعض

0: هيك.
1: لا لا اساعدك، انت حكيت ياسر وصالح وترمانيني، ضيف عليهم خالد ابو الهيجة موجود،
0: ابو الهيجة،
1: والوافد الجديد سلطان ابو دقن.
0: هلا سلطان بيلعب حسب ما فهمت بيلعب مدافع ولاعب وسط يا ابو حاتم؟
1: لا هو قلب دفاع.
0: هلا هو بيلعب في الدوري السعودي مع نادي،
1: هو بيلعب في الامارات،
0: عفوا في الدوري الاماراتي مع
1: قلب دفاع.
0: بس بيلعب يعني، شوف انا قرات عنه امبارح في الليل،
1: مش هو هذاك عباده، هذاك عباده اللي بيلعب اكثر الموقع، اما سلطان قلب دفاع فقط.
0: يا زلمه انا سلطان بيلعب مدافع وخط وسط، انا متاكد من المعلومه،
1: بس هم جايبينه قلب دفاع حمار.
0: اوكي يعني انت عندنا ياسر، محمد صالح، ترمنين، ابو الهيجه وسلطان، خمس قلوب دفاع.
2: بالضبط. وفي عندنا كمان يعني عميد محارسنا، ما هو لعب في
1: المركز، لا ما هو هسه احنا كان موجودين.
2: لا بقول بشكل عام.
0: هلا عندنا هدول قلوب الدفاع اللي هم خمسه، ياسر ومحمد صالح ترمنين ابو الهيجه وسلطان.
1: صحيح، تفضل ابو اسامه.
0: هلا يعني ابو اسامه، احنا عشان بدنا وصلنا لوقت الفاصل، احنا حددنا الاسماء، شو رايك نرتاح لفاصل وبعد هيك نيجي نحكي عن الموضوع؟
2: نرتاح.
0: يلا ارتاحوا واشربوا لكم كاسه مي لنرجع بعد الفاصل.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: نعود لنكمل متابعينا الكرام فاصل سريع. نرحب أبو حاتم وأبو أسامة من جديد، وخلنا نبلش من عند أبو أسامة. حكينا عن خمس قلوب دفاع، أبو أسامة إيش رأيك فيهم؟
1: يعني عمار كمان اختيار ما.

0: منطقي، يعني نفس التشكيل السابق مع اعطاء فرصه للاعب جديد، وهذه ايجابيه، يعني انه في مباريات وديه احنا بنعطي فرصه للاعب ممكن نكتشفه او يخدمنا في المستقبل. وبقيه المدافعين هم مدافعين المنتخب اللي كانوا موجودين في كاس العرب واللي قدموا ما عليهم، وكان نوعا ما يعني في حاله رضا عن ادائهم.
1: طيب ابو حاتم شو رايك؟
2: يعني اختيارات، انا كنت متوقع وحكيت معك في حلقه سابقه انه راح يختار في كل الدفاع الموجودين، بالفعل ترمانين وياسر وصالح موجود، ابو الهيجه طبعا يعني
1: للمستقبل، علما انه اخر مباراه شفناها لابو الهيجه لما نزلوا لاعب وسط وما شفناش غير بعدين.
2: هاي يعني هاي غلطه كبيره وحكينا عليها، لكن قلب دفاع وقلب دفاع جيد للمستقبل. الوافد الجديد سلطان ابو دقن، المعلومات اللي جمعتها عنه انه لاعب جيد، طبعا 27 سنه بيلعب في نادي حتى في الامارات، متره 85 سنتي، يعني المعلومات اللي جمعتها انه لاعب مميز، نتمنى يكون اضافه لانه العمق في هذا المركز مطلوب. يعني هسه عميد مهاجي مثلا مصاب، تضمنش لك قدام مين لا سمح الله كمان يتعرض لاصابه، وبالتالي العمق مطلوب في قلب الدفاع. اختيارات منطقيه، نتمنى انه يكون سلطان ابو دقن اضافه، لانه كل ما كان في عمق كل ما المدرب ارتاح في الاختيارات.
1: طيب اذا نتفق جميعا حتى الان الاسماء اللي تم استدعائها ما بين حراس المرمى وخط الدفاع بشكل كامل، هاي الاسماء المتوقعه والاسماء اللي ممكن تنضاف لقائمه الفدائي. خلينا نروح لخط الوسط، ونروح من عند عدي خروب، جسن منصور، عميد صوافطه، خالد النبريس، حامد حمدان، بدر موسى، محمد حبوس. بس في شغله على حبوس،
2: تسمح لي؟ بهمش
1: بس بهمش احكي عن حبوس قبل ما اكمل لك باقي الاسماء.
2: لا, لا لا لا انا اسف ان بقطعك، بس انا قصدي الوسط، خلينا نحكي عن خط الوسط المدافع رقم 6 و8 لحال، خط الوسط المهاجم رقم 10 لحال، والاجنحه لحال. يعني بدر وحبوس اجنحه، بديش ادخلهم في موقع عدي اوغستين، فهمتني؟ يعني بهمش انا يعني
0: بدر بيلعب، بدر
2: جناح يا كابتن، ما انا شو خاصه ارتكاز، احنا نحكي عن ارتكاز الوسط اللي هم عدي وجوستن وعميد زوافطه وحامد حمدان وعبد الهادي راشد، هذول الخمسه اللي هم رقم 6 ورقم 8 فقط.
1: طيب ما اسمع انا بدي امشي معك، ما انا ما فيش مجال الا امشي معك اليوم كونه اخر يوم اليوم
2: لنا.
1: هلا راشد وعميد وحامد وعدي وجوستن، هذول بيلعبوا في مركز 6 و8
2: في نفس المركز.
1: طيب
2: احكي عليهم، في اثنين في مركز الوسط المهاجم.
1: خليك عليهم اعطيني رايك فيهم.
2: يلا ماشي،
1: يلا.
2: اختيار طبعا عدي خروب موجود ومتوقع، لاعب خبره، عميد ممتاز ومتطور احد نجوم المنتخب، حامد بجوز نجم خط الوسط الاول عندنا، اوغستين طبعا عوده بعد غياب، وغاب اوغستين لما كان يلعب اساسي مع نادي ورجعنا لما كان احتياط مع نادي، نتمنى انه مستواه يكون ممتاز. انا بالنسبه لي هو لاعب مميز، ما لعبش كثير مع الفدائي، غاب فترات، اتمنى يكون مستواه في المباريات راح ياخذها كويس، لانه هو لاعب صغير ومركز رقم 6 لاعب مميز.
1: هلا هذول اسماء كلها احنا بنعرفها ومتفقين عليها بالاسم الجديد.
2: اخر نص دقيقه عشان اخلص خط الوسط المدافع، عبد الهادي راشد لاعب صغير في العمر 22 سنة، ما بلعبش مع نادي الأنصار بالمرة في الفريق الأول، لأن أنا متابع آخر كم مباراة، بجوز هو بده إياه one to the future، يعني لاعب المستقبل، لكن أنا شايف يعني استدعائه كان ممكن نستدعي لاعب أجهز وأحسن، وهي راح نجيها في اللاعبين اللي لم يتم اختيارهم. هون خلصت خط الوسط المدافع.
1: طيب نشوف رأي أبو أسامة فيهم الخمسة.
0: يعني ما في شيء جديد أضيفه يا عمار على اللي حكاه أبو حاتم. يعني بالنسبة لخط الوسط المدافع، إحنا كمان نتمنى إنه يكون يرجع عطا جابر لمستوى الطبيعي ويكون موجود. بعرفش برضو لحد الآن لم يتم استدعاء محمد باسم، نفس الكأس العرب، إنما يعني الخيارات الموجودة هي اللي قدمت، زي ما حكى أبو حاتم عن حامد حمدان كان مميز في كأس العرب، وبقية اللاعبين عدي بنعرفه كويس، فما فيش يعني ما فيش أي ملاحظة ممكن نحكيها على على على هذا الخط أكثر من اللي حكاه. بس أنا يعني اللي بدي أقوله إنه قديش يعني في بكون عندنا لاعبين نعطيهم فرصة، اللي نجهز منتخبنا لشهر واحد القادم في المباريات الودية يأخذ فرصة.
1: طيب الأطراف أبو حاتم، الأجنحة اللي هم بدر موسى محمد بلح.
2: لا لا لا لا, لا.
1: بدر موسى
2: هيك هربطنا.
1: لا بدر موسى
2: بدك الأجنحة ولا بدك لاعب الوسط المهاجم؟
1: لا لا لا خلينا على الأجنحة وبعدين نروح على المهاجم اللي هو عندنا المهاجم آدم كايد وحبوس، ولا حبوس بيلعب لورا شوي؟
2: آدم كايد جايبه رقم 10 مع مصطفى زيدان وخالد النبري، هذول نحكي عليهم لحال. بدك الأجنحة بدر موسى حبوس تامر فيام أحمد القاق جياني توما، خمس أجنحة.
1: سنة القاق والخامس مين اللي هو توما هذا الجديد؟
2: جياني توما الوافد الجديد، خمس أجنحة، خمسة هذول في مركز الأجنحة، هذول الخمسة.
1: طيب يلا بدر موسى القاق حبوس تامر سيام وتوما
2: بالضبط خمسة، بدك أبو أسامة يبدأ فيهم؟
1: لا لا بلش أنت أنا حابب أنت تبلش.
2: طيب ماشي حبوس، أتمنى أن ينضم لأنه بصراحة في الأيام الأخيرة إحنا توترنا، كل ما نفتح موقع رياضي بنقرأ خبر إنه حبوس اعتذر حبوس.
1: وأنا قرأت امبارح في الليل خبر، إنه اعتذر إنه ما بده يجي للمنتخب.
2: هسا أتمنى شخصيا إنه يلتحق في المنتخب لأنه لاعب مهم وموهوب والكل متحمس له.
1: لا ويكون آخر مرة بيتم استدعائه، يعني إذا هذه المرة رفض حبوس مع احترامي له خلاص ما يرجع يستدعيه.
2: متحمس له حتى الجماهير بتحبه. أي واحد تامر لاعب خبرة لا خلاف عليه، بدر موسى لاعب مميز وأنا شايف إنه ما خدش فرصته لأنه من نجوم الدوري المصري إن شاء الله يعني يكون موجود. أحمد الكاك وافد جديد عنده لمسات مع اندماج والخلاص مع المنتخب أعتقد بعطي أكثر. جياني توما هون الوافد الجديد 27 سنة، المعلومات اللي جمعتها إنه لاعب بيلعب على الأطراف يمين وشمال الأجنحة بنفس الإتقان، يملك جنسية أرجنتينية أخرى، بيلعب في نادي لوكوموتيف بولوفديف في الدوري الممتاز في بلغاريا. نتمنى يكون إضافي جياني توما. هنا في يعني خلينا نقول في خيارات جيدة. آدم بلعب كمان على الأجنحة لكن أعتقد إنه آدم جايبه في مركز رقم 10 لما نحكي عليه. تفضل
1: أسامة.
0: الأجنحة زي ما أنا حكيت يمكن في حلقة سابقة أنا بقول إنه إحنا من المفترض إنه نعمل على هذا الموضوع لأنه يعني في الوقت اللي كان يلعب عندنا أجنحة عدي الدباغ وتامر فيام، اليوم إحنا بنشوف مثلا محمود أبو وردة، اليوم إحنا بنشوف تامر فيام إنه بقدر يعطي 90 دقيقة ممكن شوط حتى إنه يعطي بالنسبة للكفاءة على الأطراف، وخاصة إذا إحنا بنعتمد في طريقة لعبنا على الأطراف مع الأظهرة اللي الموجودين في المنتخب. أنا بقول إنه يعني هذا يمكن هو أكثر موضوع أنا بقول بده تركيز في الفترة القادمة، إنما على الخيارات يعني ما فيش خلاف على الخيارات، وأنا بتمنى في كل حديث عن أي خط من الخطوط إن في ودياتنا القادمة إنه إحنا نعطي فرصة للاعبين اللي ممكن نكتشف في النهاية إنه إحنا لقينا ضالتنا في موضوع لاعبي الأطراف، لأنه اليوم لاعبي الأطراف من المفترض إنه يكون له دورين، الدور الهجومي والدور الدفاعي، وهذا الموضوع يعني هو كان مقلق في المنتخب في فترة مقلق جدا، وبالتالي بدنا نشتغل عليه بطريقة إنه يكون عندنا لاعبي أطراف يقوموا بواجبهم الهجومي وواجبهم الدفاعي.
1: طيب اللاعب رقم 10 آدم كايد والنبريص أبو حاتم
2: ومصطفى زيدان ثلاثة. أنا هنا إلي تحفظ كبير كثير كثير. طبعا آدم كايد فيش مشكلة، لاعب مهم لاعب تكتيكي، لاعب بيقدر يلعب على الأطراف آدم وبيقدر يلعب رقم 10، ولاعب يعني أثبت صراحة كفاءته مع المنتخب ومع الزمالك، لكن أنا وجود مصطفى زيدان صعقني جدا جدا جدا لسببين. السبب الأول إنه لما كان في المنتخب وكان يلعب في النرويج كان مستوى خلينا نقول مش مقنع، لا في المباراة اللي لعبها الأساسي ولا في المباراة اللي نزلها الشوط الثاني، فما بالك إنه من شهر واحد لليوم، هاي معلومة مهمة وأنا متأكد منها لأني أنا أسبوعيا بتبع المباريات. مصطفى زيدان وقع في شهر واحد مع النادي المصري البورسعيدي لم يلعب دقيقة واحدة.
1: صحيح صحيح.
2: ولم
1: صحيح.
2: لم يدخل القائمة.
1: متأكد إنه ما دخلش القائمة ولا في مباراة؟
2: حتى على الدكة، وأنا معاي قوائم النادي المصري في كل مباراة بتبعها عشان حصاد اللاعبين المحترفين ونحكي عن عميد ونحكي كذا.
1: طيب.
2: فلاعب أصلا مستوى لما كان في آخر بطولة نازل. وصلوا من شهر واحد لليوم ما لعبش ولا دقيقة، فأنا ليش بجيبه؟ طب انا مين افيد لي في المركز هذا؟ علاء الدين حسن اللي رجع من الاصابه لعب مع الغرافي اساسي في مباريات كثير وسجل اهداف، ولا حتى محمد باسم لوجوده مهم في خط الوسط لانه بيلعب 6 و8 و10 ولاعب خبره ولاعب رصيده 50 مباراه دوليه
1: انت ومتألك. انت مع انه محمد باسم يلعب في المركز رقم 10؟
2: باسم بيلعب 6 و8 و10
1: بس اسمع تيل محمد باسم تيل لا يلعب في المركز رقم 10 بحياته.
2: طلع انا بقول لك بيلعب بالثلاث مراكز بكفاءه اذا احتجته، بس هو في 6 و8 مبدع. فانا هنا عندي علامه استفهام كبيره على مصطفى زيدان. بنروح لخالد النبريز اللي انا شايف انه لاعب جيد لكن المنتخب ثقيل عليه، يعني ثقيل عليه، هو قاعد مدرب في الاخر اختيار مدرب. كمان خالد النبريز مع الاسماعيلي بيلعب مباراه اساسي و10 بكره على الخط، وانا معاك متبع بدون مره واحده او مرتين حكينا فيه في الفقره لانه في المره اللي بيلعب فيها ونحكي. وبالتالي خالد النبريز لاعب جيد لكن في افضل منه، اكيد في افضل منه، يعني اذا بتقارن برا المنتخب في اسامي زي اللي حكيناها في افضل منه. فانا شايف انه قناعات مدرب، كل الاحترام لقناعاته، لكن انا شايف انه مصطفى زيدان وخالد النبريز وهم مستواهم مش عالي وبيلعبوش كمان يكونوا في المنتخب، لا في لعيبه برا المنتخب خلينا نقول ابدا منهم.
1: اوكي بيعنا المهاجمين الان.
2: لا ابو اسامه خليك تحكي رايه،
1: ما حكاش ابو اسامه رايه. صح اللاعب رقم 10 ابو اسامه، انا اسف.
0: لا لا
1: لا لا انا اسف
0: يعني
1: والله
0: ما فيش انا يعني لانه وجهه نظري انا هيت من البدايه عمار انه موضوع اعطاء الفرص حتى لو شو ما كان يعني المتعارف عليه رياضيا انه اللاعب اللي فعلا بيلعبش في نادي او ما ظهرش خلال الموسم انا باعتقادي انه هذا لا يستدعى. يمكن اكبر تجربه كانت كورتو وحارس ريال مدريد في فتره من الفترات.
2: ابو اسامه ولا دقيقه من شهر واحد ولا دقيقه.
0: أنا بقول لك لكن احنا ابو حاتم يعني بنقول نلتمس العذر ليش؟ لانه فيش عندنا دوري
2: يا زيد يعني. لا انا بحكي على المحترفين مش المحليين يعني. أيوة. انت بتستبعد
0: لا ما على الدين حسن لو في عندنا
2: مصطفى زيدان، يعني انا بستبعد علاء الدين حسن ومحمد باسم في ظل تألقهم في مع فرقهم وبجيب لاعب بيلعبش ولا دقيقه في 5 شهور برضه
0: يعني انا بقول لك يعني في جانب يعني في اللي انت بتحكيه صحيح في هذا يعني. الجانب وانا يعني من المفروض انه يعني انه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يطلع يوضح بعض هذه الامور حسب
1: يلا عشان نسمع دقات الساعه.
0: اسمع يا اخوي
1: نسمع دقات الساعه خلينا نسمع.
3: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: يلا خلينا نكمل مع ابو اسامه. ابو اسامه اسف للانقطاع بس خليني احكي لك هالرساله. في احدى الرسائل اللي وصلت بتقول فيش عندنا لاعب خلف المهاجم، والثلاثه اللي بتقولوا عنهم ادم ونبريس ومصطفى زيدان مش كويسين بمعنى الكلام، مستواهم نازل، ابحثوا عن اسم جديد. ما بعرف شو رايك في الشيء.
0: يعني انا هذا الحكي حكيته في الحلقه الماضيه مزبوط ولا لا؟
1: بتذكر
0: لما قلت لكم انه احنا بدنا هذا المركز ما فيش عندنا يعني بنقص.
2: ما هو لانه اختياراتنا غلط، فيش عندنا لانه اختياراتنا غلط، لانه بجيب لاعب 5 شهور بلعب الدقيقه وبستبعد لاعب او اثنين مميزين مع انديتهم لانه اختياراتهم مش مضبوطه.
0: يعني شوف ابو حاتم، يعني دائما هو اللاعب اللي ما بيشارك مع نادي تقل فرص مشاركته مع المنتخب، هذا معروف.
2: هو لما كان يلعب مع نادي ابو اسامه ما كانش مقنع مع المنتخب مصطفى جد، لما كان يلعب مع نادي النرويج
0: احنا انتقدناه، وقد تكون يعني هذه الفرصه ربما يعني يكون يكون في هاي الفرصة اللي بده يأخذها إنه يقدر يثبت حاله.
1: يعني أفهم إنه وكأنها الفرصة الأخيرة لمصطفى زيدان، ممكن هاي آخر مرة في المنتخب إذا ما
0: زال. يعني أنا بتوقع إنه هيك، إنه بكل تأكيد في هذا في ظل الظروف. إنما أنا متأكد جدا كمان أبو حاتم إنه لو دورينا ماشي إحنا كان كمان الأسماء بتكون مختلفة كثير، فيها اختلافات كثير.
2: أنا معك بس إحنا نحكي هسه على موضوع.
0: أيوة
2: كله محترفين وهذا إحنا متفقين عليه.
0: أوكي أنا طيب. عشان هيك أنا بقول لك وجهة نظري، بما إنه دورينا متوقف وإحنا بنبحث عن لاعبين المحترفين، إحنا بنعرف الركائز الأساسية لمنتخبنا.
2: أبو أسامة، لما أنا وإنت وعمار وغيرنا نبقى متابعين اللاعبين المحترفين المميزين اللي بتألقوا ونقفز عنهم في هنا خلال.
0: يعني إحنا متابعين والكل متبع، وأكيد
2: يعني إحنا رح نيجي خط الهجوم هسا ورح نحكي عن بعض الأسامي معيتك. يعني
0: الجهاز الفني زي ما قلت لك، أنا بقول في المباريات الودية قديش في فرصة، نعم قديش في لاعبين نعطيهم فرصة في المباريات الودية، أنا مع هذا التوجه.
1: طيب.
0: لكن اللاعب اللي ما بيثبت حاله واللي مش قادر يثبت حاله مع نادي، وفي لعيبة زي ما اتفقنا احنا يعني متفقين عليها، وانا مدرب وبعرف هذا الحكي، في لعيبة أندية مش لعيبة منتخبات، وفي لعيبة منتخبات مش لعيبة أندية.
1: صحيح، هاي انا معك فيها.
0: يعني هذا الحكي ثبت على ارض الواقع. والفوتبول اليوم مش ماركة تشتري سامسونج وخلص تضل على السامسونج، لا، اليوم الفوتبول حتى لو لعب في المباراتين هذولا واستدعى المرة الجاية ونزل مستواه بده يكون عارف انه بيفقد مركزه.
1: طيب انا بدي بس اودي تحيه قبل ما نكمل ونحكي على خط المهاجمين، ضايل معنا دقيقتين يا جماعه الخير، اودي تحيه للكابتن هاب ابو جزر اللي بيسمعنا وبتبع كل كلمه عملنا بنحكيها، وراح يسمع ممكن الحلقه كمان بشكل مفصل حين تنتهي. يسعد مليون مساء الكابتن هاب ابو جزر المدير الفني للمنتخب الوطني، واللي بنودي له تحيه كتير كبيره. نروح لخط الهجوم ابو حاتم.
0: بنودي له تحيه ومباركه يا عمار.
1: المباركه عشان المجلس الثوري،
0: عشان تحيه ابو محمود والف مبروك مره ثانيه.
1: يسعد مساء كمان مرة، مبارك ليلة أبو حاتم.
2: نعم معك. على الهجوم
1: معانا دقيقتين بالكتير.
2: يلا أنا دقيقة أبو سامة دقيقة.
1: ياسر عندنا ياسر.
2: لا فيش ياسر.
1: عفوا زيد القنبر وعدي الدباغ.
2: خليك معاي بدك
1: يا زلمة. يلا خلص خذ الميكروفون وقدم البرنامج.
2: يا حبيبي أنا ما بتعداش عليك
1: يا حبيبي. يلا زيد وعدي والاسم الجديد اللي هو عبادة بارود
2: ومحمد بلح. نعم هذول اختيارات. طبعا عدي الدباغ لا خلاف عليه، لاعب مهم، لاعب كبير، قدم موسم استثنائي مع الزمالك خاصة في النصف الثاني للموسم. زيد القنبر من أهم اللاعبين في المنتخب لأنه لاعب تكتيكي سواء على الأطراف أو كمهاجم متقدم أو مهاجم متأخر لا خلاف. عبادة بارود وجه جديد، نعرفش مستواه، صغير في العمر 22-23 سنة. المعلومات اللي جمعتها إنه بيلعب مع أحد السعودي لكن في الفريق الرديف وفريق الشباب. يعني مش في الفريق الأول. طبعا نادي أحد في الدرجة الأولى في السعودية، مش في
1: أكيد
2: مش في دار المحترفين. المعلومات عنه إنه مهاجم وبيلعب كمان في عدة مراكز في الوسط.
1: طيب.
2: والدفاع.
1: في أسماء ممكن كانت تكون موجودة.
2: محمد بلح لاعب قوي، لاعب هيدرز كويس، لكن مع الشحنية في الدوري القطري لما انضم من شهر واحد في الدوري كان يعني ما يلعبش بالمرة، شارك في بعض المباريات القليلة فقط في بطولات الكاس، يعني كاس الامير لعب وكاس الدولي، لكن في الدوري كان بديل. فالمباريات اللي لعبها من شهر واحد لليوم على عدد اصابع ايدك الوحده.
1: طيب
2: لهنا بوقف بس قبل ما اخلص،
1: انه بس 10 ثواني ماكسيموم،
2: بس بدي احكي كلمه واحده وخلص.
0: خليه يحكي لو اخذ دقيقه تبعت.
2: لا مش مشكله، انا بدي احكي عن غياب اسام البطران، غياب غير مبرر. اذا وسام غايب واسد الحملاوي غايب، وانا بديش اعطي فرصه لاسام البطران في عز تالقه من هدافين الدوري السوري 10 أهداف في 3 شهور، وهو يعني خلينا نقول النجم الأول لنادي الكرامي اللي في المربع الذهبي. أنا شايف إنه إسلام البطران حق يكون موجود ويأخذ فرصة زيه زي محمد بلح وعبادة بارود يمكن أكثر، لأنه لاعب بالفورمة ولاعب بلعب مهاجم أو مهاجم متأخر مع نادي. أنا شايف غياب إسلام عن القائمة خاصة في ظل عدم وجود وسام وعدم وجود شو اسمه أسد الحملاوي علامة استفهام كبيرة من عندي للخليل.
1: يلا أبو أسامة 10 ثواني.
0: يعني أنا من وجهة نظري عمار إنه هذا المنتخب منتخب فلسطين، ويعني كل واحد يستحق أن يرتدي زي المنتخب الفلسطيني له يعني ويأخذ فرصته ويتم إعطاء المجال لإثبات نفسه. إذا أثبت نفسه فكان به، ما أثبتش نفسه الله يسهل عليه بكل تأكيد. وإحنا عندنا ثقة بالجهاز الفني أنه يعطي فرصة لكل من يستحق. والجهاز الفني زي وزي أبو حاتم وزي الجميع نتبع كل لاعبين المحترفين اللي بالمناسبة لازم نهنيهم، لأنه عندنا كثير لاعبين محترفين فازوا ببطولات في هذا الموسم، وهذا يعني فخر للمنتخب الفلسطيني وفخر لإنا كفلسطينيين. وكان لهم دور مؤثر زي ما شفنا عدي الدباغ في آخر مباراة، زيد القنبر في آخر مباراة، محمد باسم في آخر مباراة، كلهم هذول جابوا أهداف الفوز أو أهداف اللقب، وغيرهم محمد صالح واللي تألقوا مع فرقهم وحققوا نتائج إيجابية وفازوا ببطولات. أنا بقول في المباريات الودية، بس بدي أسأل أبو حاتم سؤال، قديش عدد اللاعبين اللي بدهم اللي انضموا للمنتخب الجداد في هاي القائمة؟
1: 4 ولا 5 يا أبو حاتم؟
2: 3 اللي حكينا عنه.
1: ليش؟
0: اللي حكيت أكثر انت.
1: عبادة بارود.
2: 3 سلطان أبو دكن.
1: عبادة
2: بارود.
1: وتوما.
2: هذول الثلاثة الوجوه جديدة تماما.
1: وتوما صحيح.
2: أما أوغستين، ما هو أوغستين جديد.
1: 100% هو قديم جديد.
2: أما من أول ولعب ورجع، بس الثلاثة اللي أول مرة هذول الثلاثة.
0: طيب يعني هدول اول مباراتين وديات، احنا شو راح نشوف 3 لاعبين جدد، وبقيه اللاعبين احنا بنعرفهم ان شاء الله في الوديات القادمه كمان بنشوف
2: 2-3. شو رايك في غياب البطران؟ بس بدي رايك المطروح.
0: يعني هذا موضوع زي ما قلت لك، لما بكون يعني انا اسلام بس يعني طبعا في شيء بس للمباريات او انا ما حضرتش اذا في بس للمباريات، لكن انا بقول لك انا عشان بحكي عن نفسي الموضوع انه بس فقط يعني بقرا الاخبار اللي انت بتكتبها، بقرا اخبار الرياضه اللي شفتها. واسلام انا من اللعيبه اللي بحبهم واللي كان يلعب معي في المنتخب الاولمبي، واللاعب اللي سجل لي هدف الفوز على الاردن، يعني ما يعني من اللاعب مستوى. انا على ثقه تامه اذا اسلام البطران يستحق انه يكون في المنتخب الوطني راح يكون في المنتخب الوطني، لانه الجهاز الفني هدفه انه يجمع احسن اللاعبين لتحقيق افضل النتائج.
1: كل الاحترام ابو اسامه، كل الاحترام ابو حاتم. انا اسف انه الوقت صار ضيق في النهايه، لكن يعني شو بدنا نعمل، خلصت الساعه. والعام انتم بالف خير والمتابعين بالف خير. راح نرجع يوم الاثنين الجاي، يعني مش بعد، احنا اليوم الاثنين، لا الاثنين الجاي بحلقه جديده ان شاء الله ان ضلينا عايشين. شكرا لكم، شكرا ربحي، شكرا للجميع، تحياتي عمار بدر ولا لك.
3: راديو الحريه 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كهرباء الخليل تهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم عيدا مباركا مليئا بالخير والبركات. كل عام وأنتم بألف خير.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: أنت مكيف؟
2: أنا مكيف. وأنت؟
3: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا أبو الشباب، أنت يا معلم أنت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مزبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
7: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلعا إن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. وفي سياق متصل أفادت الخارجية العمانية أن الوزير بدر البوسعيدي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى ساحة المعركة وإطلاق النار ولكن بشكل أكبر وأقوى مما سبق. وربط ترامب بين الاتفاق المحتمل مع إيران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب في منشور على منصته تروث سوشيال عددا من الدول في المنطقة التي أجرت اتصالا مع قادتها قبل يومين بأن تنضم بشكل متزامن إلى هذه الاتفاقيات، وأضاف أن على هذه الدول أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه بخلاف ذلك وفق تعبير ترامب. كما طالب الرئيس الأمريكي السعودية وقطر بالتوقيع الفوري على اتفاقيات أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعلا فلن تكونا جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. يأتي ذلك بينما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب وأن طهران لا تفاوض بشأن الملف النووي.
4: في منطقة تبدو وكأنها معلقة على خيط رفيع، شعرة فاصلة في اتفاق أمريكي إيراني غير مكتمل بين تفاؤل حذر يشي بإمكانية التوصل إلى تفاهم واحتمال انهيار صادم
3: على اتفاقيات أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعلا فلن تكونا جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. يأتي ذلك بينما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب وأن طهران لا تفاوض بشأن الملف النووي.
4: في منطقة تبدو وكأنها معلقة على خيط رفيع، شعرة فاصلة في اتفاق أمريكي إيراني غير مكتمل بين تفاؤل حذر يشي بإمكانية التوصل إلى تفاهم واحتمال انهيار صادم في أي لحظة.
5: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب ونحن لا نتفاوض بشأن الملف النووي. توصلنا إلى إطار عمل لكن لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا.
4: تصريح ينطبق مع ما نقله مسؤولون أمريكيون من أن طهران وافقت مبدئيا على اتفاق قيد التشكيل وسط تقديرات بأن نحو 95% من بنوده قد أنجزت بالفعل، فيما لا تزال المفاوضات تركز على الصياغات النهائية. على الضفة الأخرى تتحرك واشنطن في مسارين اعتاد عليه مسؤول البيت الأبيض، جزارة التفاوض وعصى الحرب.
6: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة، إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة، فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية.
4: روبيو أكد أيضاً أن الاتفاق يحظى بدعم سياسي خليجي واسع لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه نحو مواجهة مفتوحة. في سياق موازن، نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية ما تم تداوله بشأن تقديم تعهدات تتعلق بتجميد التخصيب لمدة طويلة أو الالتزام بشروط أحادية الجانب في المسودة المقترحة للاتفاق الأولي، مؤكداً أن تلك التقارير عارية من الصحة، وأن المسودة تتضمن رؤية تقوم على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول المجمدة بمليارات الدولارات، وفتح المجال أمام ترتيبات خاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز ضمن تفاهمات إقليمية. اتهامات متبادلة وغياب للثقة بين طهران وواشنطن المتهمة بتغيير مواقفها بشكل متكرر. في المقابل تتهم الإدارة الأمريكية إيران بعدم تقديم التزامات واضحة حتى الآن.
3: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان، تتحدث عن غارات إسرائيلية على بلدتي السلطانية والغندورية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. إذن مراسلة التلفزيون العربي تفيد بوقوع غارات إسرائيلية على بلدتي السلطانية والغندورية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. الآن وبالعودة إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك معنا من الدوحة صابر أيوب. سأبدأ معك أولا حازم لنستطلع، هل تبين السبب وراء تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم منذ قليل؟
1: ليس بعد هذا ما أوردته وكالة ماهر، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية تكرر هذا الأمر، تم تفعيل دفاعات جوية أكثر من مرة تحديدا في جزيرة قشم، وتم إسقاط عدد من المسيرات في هذه التفعيلات خلال الأيام الماضية التي قالت مصادر إيرانية من محافظة هرمزجان تحديدا التي تتبع لها جزيرة قشم بأنها مسيرات معادية حسب وصفها، وأظهر التلفزيون الإيراني صورا لبعضها من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها. قد يكون الأمر كذلك، ننتظر ربما مزيد من التوضيحات من السلطات المحلية هناك في محافظة هرمزجان تحديدا.
3: وبخصوص تصريحات ترامب الأخيرة، كيف تنظر إليها طهران؟
1: يعني ليس هناك من تعليق حتى هذه اللحظة، ولكن يعني هذا أمر واضح تماما بالنسبة لإيران ومواقفها بهذا الصدد واضحة. إيران لطالما انتقدت وهاجمت اتفاقيات أبراهام، والعلاقات يعني معروفة ووجهة نظر إيران معروفة فيما يتعلق بإسرائيل، وبالتالي يعني هذا الأمر سيكون الموقف بشأنه واضحا. أما ما يتعلق بالمضي قدما في المفاوضات، فإيران تقول بأن الأمور مستمرة ولكن لا تقطع بأنها نجحت حتى هذه اللحظة، وزيارة رئيس البرلمان الإيراني رئيس وفد إيران المفاوض محمد باقر قالباف ووزير خارجية إيران عباس عراقشي ومعهما حاكم مصرف إيران المركزي كذلك عبد الناصر همتي إلى الدوحة بشكل مفاجئ يحمل الكثير من الدلالات المرتبطة بسير العملية التفاوضية، خاصة أن وكالة إيسنا ذكرت بأن موضوعان على جدول أعمال مباحثات قالباف وعراقشي في الدوحة، القضيتان المطروحتان هما مضيق هرمز بشكل أساسي ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهاتان النقطتان أو هاتان القضيتان عقدتان لا تزالان عقدتين في المفاوضات بين طهران وواشنطن. تواجد حاكم مصرف إيران المركزي أيضا مرتبط بأموال إيران المحتجزة في الخارج، جزء منها تم الإفراج عنه قبل أشهر من كوريا الجنوبية، وتم أو حتى قبل يعني فترة طويلة في الواقع من خلال وساطة قطرية، وتم الإفراج عن هذه الأموال من كوريا الجنوبية وأودعت في المصارف القطرية كجزء من أموال إيران المحتجزة في الخارج. لكن السلطات الأمريكية تمنع الإيرانيين من الوصول إلى هذه الأموال، وجزء أساسي من مذكرة التفاهم أو نص مسودة مذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليه ويجري النقاش بشأنه يتناول أموال إيران المحتجزة في الخارج، وتأكيد إيران ضرورة الإفراج عن هذه الأموال كجزء من مذكرة التفاهم وكجزء من عملية بناء الثقة بين طهران وواشنطن. إذن ثلاث قضايا أساسية يناقشها المسؤولون الإيرانيون في الدوحة مرتبطة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن بشكل مباشر.
3: طيب ابقى معي حازم،
1: وهي مضيق هرمز،
3: سنستعرض مع صابر
1: من اليورانيوم المخصب،
3: هذه الجوانب التي يتم بحثها إذن في الدوحة. صابر، ما الذي رشح حتى هذه الساعة عن زيارة الوفد الإيراني، والتي يعني كما بات معروف لا تقتصر على تحرير الأموال المجمدة، بل أيضا على ملفين أساسيين هما مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب؟
7: بالفعل رويدة، عدة مسارات تستضيفها الدولة الدوحة في هذه المفاوضات، وهي ليست باستقلالية عن المفاوضات التي جرت في إسلام أباد وما زالت متواصلة أيضا، أو على الأقل هذا المسار التفاوضي السياسي في إسلام أباد لم يكتمل بعد بتوقيع رسمي على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ربما لذلك تدخلت الدوحة بهذا الشكل. المسار التفاوضي الذي سيجري هنا في الدوحة سيكون مهم جدا وجزء تكميليا، بل ترتيبات عملية لتنفيذ أي اتفاق محتمل سياسي محتمل بين الجانبين. الآن المسار الأمني فيما يتعلق أولا بمضيق هرمز وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة بفرض رسوم عليه بشكل أو بآخر، وكذلك المطالب القطرية والخليجية بأن لا يتغير هذا المضيق عن طابعه القانوني الدولي وعهده السابق، وأيضا مطالب الدوحة والدول الخليجية بأن تكون المنطقة ضمن أي أو تكون حاضرة ضمن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، يجب أن تراعى مصالح دول هذه المنطقة. لذلك تجري هذه المفاوضات أو المشاورات والمناقشات حاليا في الدوحة، ما نعرفه القليل جدا، لأن نهج الوساطة والتفاوض الذي تجريه قطرا عادة ما يتم في سرية وتكتم عالي حتى لا تؤثر التسريبات الجانبية على المسار التفاوضي، لكن واضح جدا أنه مسار أمني فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا استمرار التهدئة الحالية والبناء على التفاوض الذي جرى في باكستان. كذلك هنالك المسار الأعقد والأبرز والأخطر الذي تستضيفه الدوحة حاليا، وهو المسار النووي فيما يتعلق ب مستقبل أيضا اليورانيوم النووي، اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب، وهذه عقدة لم تستطع فكها المفاوضات في إسلام أباد، لذلك ربما انتقلت في هذا المسار إلى أو في هذا في هذه اللحظة إلى الدوحة. كذلك المسار المالي الذي يمثله في الوفد الإيراني محافظ بنك إيران الذي يزور أيضا الدوحة، واضح جدا أن هنالك مؤشرات على أن قرب تفاهم أمريكي إيراني يوقع سياسيا في إسلام أباد، لكن الإجراءات التنفيذية والعملية تتم هنا في الدوحة، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بالنووي الإيراني العالي التخصيب، وكذلك بالأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران.
3: طيب ابقى معي صابر، أرحب الآن بانضمام عبد الرحمن البرديسي معنا من البيت الأبيض. عبد الرحمن، تغريدة أو منشور طويل للرئيس ترامب يعني طرح علامات استفهام كثيرة، هو يقول إن لا اتفاق دون يعني أن يكون اتفاق كبير وشامل. كيف يقرأ ماذا ما جاء في هذا المنشور؟
8: الذي يقرأ في هذا المنشور وعد هو طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، علاقة وطيدة وعلاقة راسخة ولا تتأثر بأي من التصريحات الإعلامية للمسؤولين الأمريكيين هنا وهناك عبر بعض التسريحات. دونالد ترامب ربط عدم ضرب إيران بعقد اتفاقات إبراهام مع الكثير من الدول العربية، بل إنه قال في تغريدته الطويلة أن الأمر يعتبر إلزاميا لبعض من الدول العربية حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إبرام هذا الاتفاق، بل إنه قال إن بعض من الدول العربية ستؤثر على إيران لإبرام اتفاق إبراهام مع الجانب الإسرائيلي. دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد يتحدث ويصرح بتصريحات خارج الصندوق وغير المتوقعة على الإطلاق، وهي واحدة من التصريحات الغير متوقعة على الإطلاق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا الاتفاق مرهون بعقد اتفاقات إبراهام مع الإسرائيليين، خاصة أنه يؤكد بأن هذا طموح لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط من وجهة نظره. وأكد أيضا إن لم يكن هذا الاتفاق جيد كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية فسيكون هناك عودة للضربات العسكرية وعودة للحرب ولكن بطريقة أقوى وأشمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما ضغطه الوسطاء من الدول الخليجية والدول العربية والإسلامية الآن يتحدث على أنه بات لزاما على هذه الدول أو على معظم هذه الدول أن تقبل التطبيع مع الجانب الإسرائيلي عبر ما يسمى باتفاقات إبراهام، وإلا فسيكون من الصعب التصديق على الاتفاقية. ويعتبر هذا هو الشرط الإسرائيلي ربما الذي فرضته عليه إسرائيل حتى يقبل بوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية وإن حاولت أن يكون هناك سلام إلا أن هناك ضغط صهيوني أمريكي هنا في الداخل الأمريكي ومن خلفي من هنا في البيت الأبيض من يعمل في الإدارة الأمريكية بأنه يجب ضرب إيران حتى النهاية ويجب نزع أي طموح ولو كان مجرد طموح لتخصيب اليورانيوم ليكون لديهم بعد ذلك القنبلة النووية. وإن كانت واشنطن لا تستطيع ضرب إيران عسكريا بسبب التكلفة العسكرية والاقتصادية وردة الفعل الغير متوقعة إيرانيا على المصالح الأمريكية، إذن ربما انتهزت إسرائيل هذه الفرصة وربما ضغطت على الجانب الأمريكي ليكون هناك اتفاقات إبراهام مع الكثير.
0: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية.
3: من 97.10 FM FM FM.
4: أما بالعودة إلى سؤالك، فإيران منذ البداية قالت بأن نهجها هو ترحيل الأسئلة الكبرى، ترحيل القضايا الكبرى المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي إلى مرحلة لاحقة. الهدف الذي تقاطعت فيه طهران مع الجهود الدبلوماسية التي تقودها إسلام أباد والدوحة بشكل أساسي، وتنخرط فيها دول أخرى كمصر وتركيا وعمان ودول أخرى أيضا، هو وقف الحرب وإنهاء الحرب بشكل كامل في المنطقة، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار والهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط عموما، وإلى المنطقة الخليجية والمياه الخليجية ومضيق هرمز. هذا ما هدفت إليه الجهود الدبلوماسية، وتقاطعت فيه الرؤى بين طهران والدول الوسيطة من أجل إنهاء الحرب. وبالتالي مذكرة التفاهم تركز في عناوينها العريضة على إنهاء الحرب، وتضع عناوين رئيسية دون الدخول في التفاصيل بقضايا مختلفة، ومن بينها ربما البرنامج النووي الإيراني. إيران تؤكد بأنها لا تسعى إلى السلاح النووي، غير مرة قالها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، حتى أن دونالد ترامب أعاد نشر تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مرتبطة بهذا المفهوم تماما، وهو أن إيران لا تسعى إلى السلاح النووي، أعاد نشرها دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال. ولكن من العناوين العريضة أيضا هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. إيران كانت قد قالت سابقا بأنها عندما خصبت اليورانيوم بنسبة 60% كان هذا يهدف إلى أغراض تفاوضية، قالها بوضوح حينها محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية. إيران حافظت على هذا المخزون وزادته لأغراض تفاوضية. هذا المخزون الآن موجود تحت الأنقاض في منشآت تم استهدافها خلال حرب 12 يوما. إيران لن تتخلى عن هذه الورقة بسهولة، نظرا لعدم ثقتها بالجانب الأمريكي، لأنها تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية انقلبت على طاولة المفاوضات لمرتين، حتى أن إيران تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية، القوات الأمريكية حاولت الوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب خلال حرب 40 يوما ولم تتمكن وفشلت عمليتها بشكل كامل، وحتى أنها قارنت هذا الفشل بمحاولة القوات الأمريكية إبان الثورة الإيرانية عام 79 بتحرير رهائن في السفارة الأمريكية آنذاك، ووصفت ما حصل بأنه طبس ثانية في هذه المحاولة خلال 40 يوما. نعم. للوصول إلى اليورانيوم المخصب.
5: شكراً.
4: لذلك
5: شكراً
4: بالعموم إيران ترحل هذه الأسئلة الكبرى إلى وقت لاحق.
5: عذرا على المقاطعة، شكرا حازم. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الوارد الآن نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي. غارة إسرائيلية على برج الشمالي في سور جنوبي لبنان، وهذه الصور تأتينا مباشرة من سور، وتظهر موقع الغارة الإسرائيلية في برج الشمالي ضمن قضاء سور جنوبي لبنان. كنا تابعنا خلال الساعات الأخيرة أكثر عدد من الغارات الإسرائيلية في نطاق واحد في سور في عدة مناطق، الآن في برج الشمالي. وتظهر في هذه الصورة المباشرة من سور آثار الغارة الإسرائيلية وارتفاع سحب الدخان في موقع سقوط الصاروخ الإسرائيلي أو أكثر على برج الشمالي إذن في سور جنوبي لبنان، وهي من المناطق التي كانت أوامر إخلاء إسرائيلية وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عدد من المناطق في سور وغيرها من المناطق في جنوب لبنان. تنضم إلي من سور جويس الحاج خوري، ماذا في تفاصيل هذه الغارة الإسرائيلية جويس؟
2: وعد نفذ الجيش الإسرائيلي تهديدين من أصل ثلاثة حتى هذه اللحظة في مدينة سور. الأول كان لمبنى في مخيم الرشيدي الذي قام بإطلاق صاروخ باتجاهه وأدى إلى تدميره، ومن ثم وبعد ما يقارب العشر دقائق

0: الصباح على قضاء صور وعلى مناطق قضاء صور، حيث عمد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ سلسلة من الغارات الإسرائيلية، وكذلك الأمر عمد إلى قصف مدفعي مركز وقصف بقذائف الفوسفور في هذه المنطقة. بدأ باستهداف في منطقة المنصور بالقصف المدفعي، وكذلك الأمر استهدف بلدة القليلي بغارتين، وقام باستهداف الحنية بقذائف الفوسفور وزبقين التي تعرضت لغارات بالطيران الحربي، وكذلك الأمر قصف مدفعي قبل أن يركز الجيش الإسرائيلي استهدافه بأكثر من 4
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

என்ன கொடுத்த شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-11-2266. مزيد من المعلومات

0: زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عن غضبها من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما أعلن عنه ترامب عن تقدم في هذه المفاوضات وما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا أمريكية من إقصاء الولايات المتحدة لإسرائيل من المفاوضات، هناك خشية أن تعود إسرائيل كل هذا الغضب والإحباط عبر تكثيف غاراتها على الجبهة اللبنانية. هذه خشية كبيرة جدا، خصوصا على ضوء التسريبات التي تأتي من المشاورات التي يعقدها بنيامين نتنياهو. أيضا هناك ينضاف إلى هذا الأمر الإحباط من الإدارة الأمريكية، ينضاف إليه مسألة عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على التعاطي مع الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله والتي تؤدي إلى إصابات وقتل كثيرين في صفوف الإسرائيليين. التسريبات التي تأتي من المشاورات الأمنية تشير إلى اندفاع عسكرية إسرائيلية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يطالب بقصف مبان في العاصمة بيروت مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها حزب الله. بصورة واضحة ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بحسب ما أوردت هيئة البث الرسمية مدينتي صور وبيروت هدم مباني في هاتين المدينتين في مقابل الطائرات المسيرة. يبدو أن مطلبه بشأن بيروت رفض، على الأقل حتى الآن هذا ما توحي به التصرفات الإسرائيلية، والطلب المتعلق بصور قبل، صدرت قبل فترة وجيزة أوامر إخلاء والآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير على هذه المنطقة. هناك إحباط إسرائيلي ومخاوف من أن يترجم هذا الإحباط على شكل جنون على الأرض في لبنان، وكلمة جنون تستخدم كثيرا خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خصوصا على ضوء ما يقال في إسرائيل إنها إهانة تعرضت لها إسرائيل على الجبهة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية من عدم وجود اتفاق دائم وعدم التصعيد وعدم وجود حرب شاملة. فبالتالي مسألة التصعيد على الجبهة اللبنانية قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ولو أن إيران تصر على أن تكون جزءا من الاتفاق المحتمل معها. على العموم قد تلجأ إسرائيل أيضا للتصعيد خلال الأيام المقبلة قبل أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما حدث تحديدا قبل نحو شهرين عندما رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية وصعدت كثيرا بما في ذلك الأربعاء الأسود قبل أن ترضخ أخيرا في نهاية المطاف للضغوط الأمريكية وتقبل بوقف إطلاق النار على هذه الجبهة، ولو أنه وقف إطلاق نار محصور فقط في العاصمة بيروت.
4: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي من القدس. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الخارجية الروسية تقول روسيا تبدأ سلسلة من الضربات ضد منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية في كييف. إذن روسيا تبدأ سلسلة من الضربات ضد منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية في كييف بحسب وزارة الخارجية الروسية. وتضيف وزارة الخارجية الروسية ندعو المواطنين الأجانب إلى مغادرة كييف. إذن الخارجية الروسية تدعو المواطنين الأجانب في كييف إلى مغادرتها قبيل شنها سلسلة من الهجمات. نعود إلى جنوب لبنان. جويس، تحدث أحمد في القدس عن خيار التصعيد الوارد بقوة في إسرائيل إضافة إلى التهديد بقصف العاصمة بيروت، كيف تنظر الدولة اللبنانية إلى هذا المستوى من التصعيد والخطاب الإسرائيلي قبيل جولة مفاوضات مرتقبة بعد يومين؟
5: لبنان الرسمي يقول بأنه يجري اتصالات مكثفة، هذه الاتصالات لم تتوقف مع الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات والراعي كذلك الأمر لهذه الهدنة التي تقوم إسرائيل بخرقها بشكل متواصل، ويقول بأنه يسعى إلى تثبيت هذه الهدنة من خلال الاجتماعات المرتقبة في واشنطن، وإنما كذلك الأمر من خلال الاتصالات التي يجريها بشكل يومي الرئيس اللبناني مع الجانب الأمريكي. حتى هذه اللحظة من الواضح أن كل هذه الاتصالات التي تجري لم تؤدي إلى أي ترجمة عملية على أرض الواقع. وهنا تكرار لتجربة اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في 27 من نوفمبر من العام 2024. وفي هذا الإطار هذا ما يؤكده حزب الله بأنه لن يقبل بأن يكون وقف إطلاق النار أو أن تكون الهدنة التي يتم الحديث عنها الآن والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 من نيسان إبريل الماضي أن تكون على غرار وقف الأعمال العدائية التي حصلت عام 2024، بمعنى أنه لن يسمح بحرية الحركة لإسرائيل من دون أن يكون له رد على هذه الاعتداءات، خصوصا في ظل تواجد القوات الإسرائيلية في عشرات القرى والبلدات التي قامت باحتلالها ونصبت فيها مواقع عسكرية ومرابط مدفعية تعمد من خلالها إلى استهداف القرى والبلدات في جنوب لبنان. ومن هنا تأتي عمليات حزب الله والتي كان آخرها قبل قليل وأعلن عنه حزب الله بإطلاق صلية صاروخية باتجاه تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة القوزح، كان قد استهدف كذلك الأمر بلدة دبل، ويعمد إلى استهداف التجمعات الإسرائيلية إما بمحلقات انقضاضية وإما بإطلاق الصواريخ. وبالتالي حتى هذه اللحظة تبقى كل المساعي السياسية والمساعي الدبلوماسية من دون ترجمة عملية على أرض الواقع، ويبقى تتبقى التطورات الميدانية والعسكرية هي التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني، على واقع السكان الجنوبيين الذين يتم تهجيرهم من منطقة إلى أخرى، ينتقلون إلى منطقة يعتبرونها آمنة وبعد ذلك تقوم إسرائيل باستهدافها. أشير إلى أنه في هذه الأثناء تحلق مقاتلات حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة هذه، ربما تعمد إلى تنفيذ المزيد من الغارات الإسرائيلية، وهو وما شاهدناه منذ صباح هذا اليوم من خلال أحزمة نارية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية في زبقين، كذلك الأمر في النبطية، وعدد من الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة الدوير. منذ يوم أمس يتم استهداف بلدة الدوير بشكل مكثف، وهو ما أدى إلى تدمير عدد من المباني. بعض المباني لم يتمكن تتمكن فرق الإنقاذ من إجراء مسح كامل ونهائي لها، هناك عدد من المفقودين حتى أنقاض هذه المباني لم يتم إنقاذهم أو سحبهم بسبب هذه التطورات الميدانية المتواصلة. وبالتالي من الواضح أن التصعيد الإسرائيلي الميداني هو سيد الموقف في هذه المنطقة. في هذه الأثناء أيضا غارة إسرائيلية كما نشاهد على جبال البطم على ما أظن، أو منطقة محيطة بجبال البطم، قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية إذن في هذه الأثناء بتنفيذ غارة جديدة على المناطق هنا في القطاع الغربي، ويتواصل التحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
2: يعني
5: هذه هي الغارة التي استهدفت صديقين في هذه الأثناء وليس
2: إذن صدقين الآن. وتابعنا أيضا خلال النصف ساعة الأخيرة فقط
5: قبل الظهر
2: غارتين إضافيتين ضمن هذا التصعيد الكبير الإسرائيلي خاصة على مدن قضاء صور. شكرا لك حتى الساعة جويس الحاج خوري، وسوف نعود إليك لموافاتنا بأي جديد من صور جنوب لبنان. الآن بالعودة إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلي من طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا سيد مصدق. الرئيس ترامب قال في تدوينته الأخيرة إنه إما يكون هناك اتفاق شامل للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. هل سيعرقل هذا الكلام الأمريكي للرئيس ترامب جهود التوصل إلى اتفاق؟
6: نعم شكرا. طبعا هذا سوف يعرقل من دون شك. يعني الجانب الإيراني تلقى بالأمس يعني إشارات ووردته معلومات بأن الأمريكي من أحد أسباب تأخر الجانب الأمريكي من إعطاء رد على المسودة الأخيرة التي وصلت، وكان من المتوقع أن يعلن اليوم عن إعلان إسلام أباد، ولكن هذا الشيء تأخر وعرفت إيران السبب. السبب يعود إلى ما بعد الاتصال الذي تم بين نتنياهو وبين ترامب، وبالتالي هناك تحذير شديد من قبل نتنياهو إلى ترامب بأن هذه العملية في منتهى الخطورة وسوف تؤثر على الحياة السياسية لترامب وأيضا على الحياة السياسية لنتنياهو، لأنهم أبرموا هذا الاتفاق لأنهم يريدون تحرير أرصدة إيرانية من دون أي مقابل سوى مقابل فتح مضيق هرمز. وبالتالي الجانب الأمريكي أراد أن أو أخبر بصورة مباشرة وغير مباشرة، هذا ما فهمته إيران، بأنه يمتنع عن تسليم حتى دولار واحد إلى إيران ما لم تسلم إيران كامل المخزون المقصب من اليورانيوم الموجود لديها. إيران في المقابل أبلغتهم بأنها سوف تقرر رفع يعني الخط الأحمر أو نسبة التخصيب إلى 20%، إنها لا تقبل بأي نسبة أقل من 20%، وهذا هو عقد الموضوع. أنا أعتقد يعني هذا الاتفاق أو هذا الإعلان.
0: راديو الحرية
7: من مستقيم 17 FM FM FM.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
7: من مستقيم 17 FM FM FM.
6: سيريا ترامب وحتى لنتنياهو من غرفة الانعاش من خلال هذه الأمور، وكان متوقعا أن يكون هناك تصعيد خطير وكبير جدا ضد حزب الله في لبنان. على حال ترامب غير وجهة نظري، وأنا أعتقد نحن فهمنا يوم من المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإيرانية بأن إيران لا تقبل حاليا الدخول في تفاصيل أمور أخرى ما عدا التفاصيل المتعلقة بالمسار الأمني، وهذا هو دليل لأنه حتى هنا في داخل طهران بين
2: طيب اليوم يعني وجود وفد إيراني مكون من أو يضم رئيس البرلمان وزير الخارجية ورئيس المصرف المركزي الإيراني، ما الذي تعول عليه إيران من دور قطري؟
6: أعتقد طبعا هذه الزيارة هي تعود إلى ما قبل هذه التحولات، يعني وكان مقررا يعني أن يعني يتم الإعلان، وكان مقرر أيضا على الفور تحرير هذه الأرصدة، وبالتالي ذهب مدير البنك المركزي، وأيضا وجود السيد قاليباف في دلالة ورمزية خاصة باعتبار هو يمثل يعني مبعوث الخاص هو للنظام. يعني هذه الزيارة أنا أعتقد هي فشلت، يعني لأن هذا التغيير في الموقف الأمريكي سوف يحول دون تحرير هذه الأرصدة، وبالتالي هذه الزيارة ماذا تعول الموضوع ليس ماذا تعول، يعني لا قطر ولا باكستان ولا أي دولة أخرى قادرة على أن تنجز وساطتها بصورة كاملة في ظل وجود رئيس متذبذب وهو ترامب، وفي ظل العبث الإسرائيلي وعبث نتنياهو، لأنه يشعر بأنه ليس من مصلحته، ولذلك هم يفرضون شروط تعجيزية على إيران، يطلبون المستحيل من إيران، يطلبون أن تعترف إيران وكل دول المنطقة بالمشروع الإبراهيمي على أنه هو البوابة للسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وبالتالي هذه الزيارة أنا أعتقد يعني سوف يعود أعضاء الوفد خالي صفر اليدين من دون أن يحققوا أي إنجاز، ولكن هي كانت في إطار بروتوكولي ترتبط بما قبل هذه المرحلة، وكانت يعني عندما كنا نتوقع أن يصدر هذا الإعلان، يعني الجانب الأمريكي بعث أكثر من رسالة وإشارة، خاصة تصريحات بيتكوف بأنه سيسعى بكامل ما لديه من نفوذ وقدرة على عدم إفشال هذا المشروع. وبالتالي إيرانية كانت متيقنة إلى حد ما وبدأت هذه الترتيبات التي كان مخططا لها في السابق. هذه الزيارة حاليا لا تمثل شيء، ونحن نتجه نحو التصعيد. أنا أتوقع أن يكون هناك تصعيد خطير على الجبهة اللبنانية، وتوقع أيضا أن تفتح إيران يد حزب الله لتوجيه واستخدام أسلحة لم تستخدمها حاليا ضد إسرائيل، وبالتالي سوف نشهد تصعيد في منتهى الخطورة، لأن إيران تشعر اليوم العقدة هي إسرائيل، ولا بد من توجيه ضربات موجعة، وتشعر إسرائيل بأن خطورة هذه الضربات أكثر من القبول بهذا الاتفاق.
2: هل هو توجيه إيران ضربات لإسرائيل عبر لبنان؟
6: لا، من خلال بصورة غير مباشرة من خلال حزب الله ويدافع عن نفسه، واليوم تعرض إلى هجوم وسقط ضحايا، والعدوان الإسرائيلي للقلب، يعني كانت هناك غارات عديدة وربما ستستمر هذه الغارات، ولكن أيضا ستكون هناك هجمات معاكسة عكسية شديدة ومتكررة أيضا من قبل حزب الله في الساعات القريبة القادمة.
2: شكرا لك من طهران مصدق قبور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. في الضفة الغربية، هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة، وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال اقترض أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
13: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية، وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم، لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آبائهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
2: نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، حيث أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو بدأت سلسلة من الضربات ضد منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. إذن هذه التهديدات التصعيدية من موسكو، ماذا في تفاصيلها سعد؟
14: لدينا تصريحات من وزارة الخارجية الروسية تقول أن وزارة الدفاع الروسية ستقوم بضرب مراكز القرار داخل أوكرانيا، وتطالب المواطنين الأجانب الموجودين في كييف تحديدا العاصمة بمغادرة العاصمة، وكذلك السكان المدنيين تطالبهم بمغادرة العاصمة. هذا بالطبع يعني أن لدينا تصعيدا واضحا من الجانب الروسي، توجيه إنذارات للسكان المدنيين وللأجانب بضرورة مغادرة العاصمة، رسالة إنذار استباقية من جانب روسيا، بمعنى أن مراكز صنع القرار في كييف قد تستهدف بشكل واضح وكبير ومكثف خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة، وفقا بالطبع لما نتابعه من تصريحات. هذا تصريح رسمي من وزارة الخارجية الروسية يوجه هذا الإنذار إلى السكان المدنيين وإلى الأجانب الموجودين في كييف. بالطبع يأتي ذلك كله في إطار ما وصف أو ما يصفه الجانب الروسي بالرد الانتقامي على استهداف الجانب الأوكراني وفقا للرواية الروسية للكلية ومبنى السكن الطلابي في ستاروبيلسك، مدينة ستاروبيلسك الواقعة في مقاطعة لوغانسك، والتي كنا فيها بالأمس في زيارة ميدانية نظمتها وزارة الخارجية الروسية على عجل للصحفيين الأجانب، وارتفع عدد القتلى والمصابين نتيجة لهذا الاستهداف الأوكراني إلى 21 قتيلا و65 مصابا في المشافي، بعضهم في حالة خطرة، وهناك حالة غليان وعد في الداخل الروسي، بل بلغت المسألة بمقربين من النظام الروسي ومن السلطات الروسية بتوجيه انتقادات حادة للرئيس الروسي في مقالات وفي بوستات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد فيها على رد المنضبط تجاه الجانب الأوكراني خلال كل التصعيدات السابقة، وتطالب برد فعل عسكري قوي على الجانب الأوكراني، بل وبعضها يطالب بخروج الرد عن خارج الإطار الأوكراني. يبدو أن الضربة التي جاءت بالأمس من جانب روسيا بالصواريخ الفرط صوتية كأوريشنيك أو كنجال أو كتسيركون أو اسكندر إم لم تعد ترضي المجتمع الروسي، سواء على مستوى الشعب.
15: راديو الحرية
16: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. العيد الذي أرهقته الحروب والأسعار يبدو هذا العام أكثر كلفة وأقل فرحا بالنسبة لملايين المسلمين في العالم.
2: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، وأبرزها تكثيف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جنوب لبنان، والاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب، وطلب الرئيس الأمريكي بشكل إلزامي من جميع الدول التوقيع فورا على اتفاقيات أبراهام. نبدأ من جنوب لبنان، حيث يكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على قرى وبلدات عدة جنوبية لبنان ردا على المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال في قضاء صور جنوبي لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق من اليوم إنذارا لإخلاء مبنيين في البلدة تحت طائلة الاستهداف.
3: الله أكبر. محمد بعد بعثي الفيديو.
4: ما لحقتش
5: كل
3: لا
5: لحق لحق
6: اسمعي لحق.
4: شو يعني
6: فاهم؟
5: شفت
6: النار
5: العام؟
6: شو العالم بس الواحد يبلش يشوف
5: الروح الثاني. ليك
6: والله قدرني بدي اسحب النهاية واصور
4: هاي معلم هاي.
2: كذلك أفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان عن غارة عنيفة استهدفت منطقة الرشيدية في قضاء صور جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء مبنى في منطقة الرشيدية بذريعة استخدام حزب الله له. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على قرى وبلدات قضاء صور جنوبية لبنان. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات القليلة وحاروف وحريص ودبين جنوبية لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام باستشهاد 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على أوتوستراد كفر رمان الجرمق جنوبية البلاد. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبية لبنان. وأيضا استكمالا للأخبار التي نتابعها من لبنان، الجيش الإسرائيلي يصدر الآن أوامر إخلاء لسكان منطقة في بلدة العباسية بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن أوامر إخلاء جديدة يصدرها الجيش الإسرائيلي الآن، إخلاء لسكان منطقة في بلدة العباسية بقضاء صور جنوبية لبنان. وأيضا أظهرت مشاهد أثار القصف الإسرائيلي وتصاعد ألسنة الدخان فوق بلدة أرنون في الجنوب اللبناني. إذن ونتابع معكم مشاهدين هذه الصور المباشرة التي تأتينا من صور وغارة إسرائيلية على منطقة في صور. إذن صور مباشرة للاستهداف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية المستمرة على صور جنوب لبنان، حيث استهدف مناطق عدة في قضاء صور جنوبية لبنان، وأيضا أصدر أوامر إخلاء جديدة لمنطقة في بلدة العباسية بقضاء صور جنوبية لبنان. وتنضم إلينا من هناك مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري لنعرف معك جويس مكان الاستهداف بالضبط. تفضلي جويس.
4: نعم، هذه منطقة المعشوق التي كان الجيش الإسرائيلي رولا قد عمد إلى استهدافها. هذه هي المرة الثانية التي يتم استهدافها في أقل من ساعة بعد صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية لهذا المنطقة. صاروخان أطلقا من مقاتلة حربية إسرائيلية على هذا المنطقة في هذه الغارة الثانية التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه المنطقة. ولكن قبل دقائق فقط من هذه الغارة كان الجيش الإسرائيلي قد عمد إلى إصدار أوامر إخلاء لمنطقة العباسية، كذلك الأمر في قضاء صور. وقبلها تابعنا وإياكم استهداف في برج الشمالي وفي مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين، الذي كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر كذلك الأمر أوامر الإخلاء لسكانه. ولكن قبل صدور أوامر الإخلاء رولا، عمليا منذ صباح هذا اليوم تتعرض عدة مناطق في قضاء صور لقصف إسرائيلي متواصل. بدأت بقصف على المنصور بالمدفعية الإسرائيلية من أحد المرابط الموجودة داخل الأراضي اللبنانية وداخل ما يعرف بالخط الأصفر. قامت باستهداف المنطقة بأكثر من قذيفة، وكذلك الأمر كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المنصورة القليلي، قصف بقذائف الفوسفور على الحنية، استهداف كذلك الأمر لزبقين، واستهداف لصديقين جبال البطم. كذلك الأمر تعرضت لغارات إسرائيلية وصولا إلى بلدة حار عند أطراف القطاع الأوسط. وبالتالي هذه الغارات وهذه الأوامر الإخلاء وهذا التصعيد الإسرائيلي متواصل، ولا يقتصر فقط على صور، وإنما كذلك الأمر صباحا كان قد صدرت أوامر إخلاء لمناطق في النبطية، وكذلك الأمر في جزين، وعمدت المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى تكثيف غاراتها على النبطية المدينة، وكذلك الأمر على حروف، على الدوير، على القطران في جزين. وفي هذه الأثناء مجددا تدخل المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة صور. غارات كذلك الأمر استهدفت بشكل مكثف منطقة السلطانية في بنت جبيل، في قضاء بنت جبيل، وتصعيد متواصل بالمسيرات الإسرائيلية التي عمدت كذلك الأمر إلى تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال واستهدافات في عدد من المناطق، أبرزها ما حصل صباحا من استهداف لمركبتين في الطريق الذي يربط النبطية بمرج عيون.
2: على كل الأحوال سنعود إليك جويس لنأخذ تفاصيل أكثر حول استهدافات اليوم. شكرا لك حتى اللحظة من صور جنوب لبنان جويس الحاشخوري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهة مع حزب الله جنوبي لبنان. أوضح الجيش أن الجندي القتيل يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601. وأضاف الجيش أن جنديا أصيب جراء انفجار مسيرة مفخخة استهدفت ناقلة جند مدرعة في منطقة الناقورة جنوبية لبنان. يذكر أن عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال وصل إلى 11 منذ بدء وقف إطلاق النار و 948 منذ بداية الحرب. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار تقريبا بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد الطائرات المسيرة. وأضاف أنه يجب إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة مفخخة، وأن التهديد الاستراتيجي لا يرد عليه بالتحصين فحسب، بل بتغيير القواعد والمعادلة على حد تعبيره. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس أركان هيئة الأركان إيال زمير اقترح في نقاش أمني أمس مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ذكرى تحرير الجنوب أنه لا بديل عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل خروقاتها بشكل فاضح وفق تعبيره للقرار 1701، ويعول اللبنانيون على المحادثات المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما يعرب المستوى السياسي الإسرائيلي عن قلقه من أن يشمل أي اتفاق مع إيران جبهة لبنان، ويطالب بالإبقاء على حرية عمل الجيش الإسرائيلي هناك.
5: جندي إسرائيلي قتل جنوبي لبنان وأصيب آخر بجروح خطيرة. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة بلدات. الكر والفر يتواصل عند الجبهة الجنوبية، بينما يتراكى لساسة الأطراف كرة وقف إطلاق النار. وفي ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، يعيد الرئيس جوزيف عون تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبمرتدة سياسية يؤكد تطلعه للسلام ويعيد كرة القرار للإسرائيليين. يصف عون الانتهاكات بالفاضحة ويجدد عزم حكومة بلاده برئاسة نواف سلام المضي قدما في حصر السلاح بيد الدولة، وسلام المتضامن مع عائلات الشهداء والجرحى في الجنوب يقول إن التحرير لن يتحقق إلا بالرحيل الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم والحوار. أما حزب الله فيرى في ذلك الحوار اختلالا بعد أن وضعت إيران جبهة لبنان على قائمة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
7: نحن ندعو هذه السلطة إلى تصحيح هذا المسار الخاطئ الذي اتخذته، وأن تتراجع عن خطواتها بحق الجمهورية الإسلامية في إيران.
5: الحديث عن الانسحاب والرحيل يتدحرج أيضا في الأروقة السياسية العسكرية الإسرائيلية. هآريتس تنقل عن الجيش أنه لا يرى مشكلة في الانسحاب نتيجة الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ويضع لا واحدة مفادها حرية العمل المشروطة بحصول خروقات، بينما يواصل الجيش العمل دون وجود تلك الخروقات. وفي ظل القلق الإسرائيلي من ذلك الاتفاق المحتمل، تطلب المؤسسة الأمنية من المستوى السياسي ضمان عدم انعكاس ذلك الاتفاق على الجبهة اللبنانية. لكن الأمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما عاد يملك أي تأثير في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية التي ترى في الحكومة اللبنانية خط دفاع لصالحها تعتبر أن المعضلة هي حزب الله فقط.
8: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ندير اجتماعات أسبوعية ومنفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في حزب الله الذي طالب بإسقاطها.
5: وبين التعويل الأمريكي اللبناني على الاتفاق والمحادثات المباشرة مع الإسرائيليين وقلق نتنياهو وجيشه من الاتفاق نفسه، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، بينما تأتي ردود الحزب عليها عبر السماء بمسيرات ألياف ضوئية.
2: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف وعباس عراقجي إلى الدوحة لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشة تتركز بشكل أساس على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. في سياق متصل، أفادت الخارجية العمانية أن الوزير بدر البوسعيدي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، في مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق والعودة إلى ساحة المعركة وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى مما سبق. وربط ترامب بين الاتفاق المحتمل مع إيران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب في منشور على منصته تروث سوشال عددا من دول المنطقة التي أجرت اتصالا مع قادتها قبل يومين بأن تنضم بشكل متزامن إلى هذه الاتفاقيات، وأضاف أن على هذه الدول أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه بخلاف ذلك وفق تعبيره. كما طالب الرئيس الأمريكي السعودية وقطر بالتوقيع الفوري على اتفاقية أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعلا فلن تكونا جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. إذن وتنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث من صورة جنوب لبنان جويس الحاج خوري، وكذلك من القدس أحمد دراوشة، وأيضا من طهران حازم كلاس، وكذلك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أبدأ معك جويس، كنا قبل قليل نتابع معك غارة إسرائيلية، وعلى ما يبدو هناك غارة جديدة.
4: لازلنا رولا نتابع الغارات الإسرائيلية المتواصلة، لم تتوقف منذ ما يقارب الساعة والنصف هذه الغارات الإسرائيلية في هذه المنطقة. من بين هذه المناطق التي يتم استهدافها منها ما كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر الإخلاء للسكان فيه للمغادرة، ومنها ما لم تصدر أوامر الإخلاء ولكنها تتعرض لغارات إسرائيلية منذ صباح هذا اليوم، كما هو حال صديقين التي تعرضت لغارة إسرائيلية قبل قليل. بعد صدور أوامر الإخلاء هنا في مناطق في صور مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين، منطقة برج الشمالي كذلك الأمر، المعشوق والعباسي، عمد الجيش الإسرائيلي الآن إلى شن غارة على منطقة المساكن هنا في قضاء صور، وهذه سحب الدخان التي ترتفع جراء هذه الغارة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل دقيقة فقط على هذه المنطقة في استهداف متواصل. هي الغارة الثالثة في هذه المنطقة، وانتظار وترقب لما إذا كانت ستتواصل أوامر الإخلاء وتتواصل الغارات الإسرائيلية، خصوصا وأننا منذ صباح هذا اليوم كنا شهدنا تواصل للغارات الإسرائيلية في مناطق قضاء صور من دون سابق إنذار. بعدها عمد الجيش الإسرائيلي إلى إصدار أوامر إخلاء بشكل عام لمدينة صور والمناطق المحيطة بها، وبعدها عمد إلى بدء تخصيص مناطق بعينها بهذه الإنذارات. بدأت بمخيم الرشيدي الذي استهدف مبنى فيه بصاروخ إسرائيلي أدى إلى تدميره، وكذلك بالنسبة لي برج الشمالي، وفي منطقة المعشوق شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارتين قبل أن تعمد إلى شن غارة ثالثة الآن على المساكن، بانتظار وترقب لما إذا كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ستعمد إلى تنفيذ استهدافه لمبنيين في العباسي، وما إذا كانت أوامر إخلاء جديدة ستصدر، أم أن الجيش الإسرائيلي سيكثف ويعمد إلى استمرار شن غاراته من دون سابق إنذار. صباح هذا اليوم كانت المنصورة والقليلة والحنية وزبقين قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وجبال البطم كذلك الأمر من دون سابق إنذار، وقبل قليل صديقين تعرضت لغارة كذلك الأمر، في استمرار لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يأتي عشية الاجتماع الأمني المرتقب يوم الجمعة في البنتاغون بين وفد عسكري إسرائيلي ووفد عسكري لبناني برعاية أمريكية، والتي يحمل فيه لبنان ملفا متكاملا حول الغارات الإسرائيلية، حول التصعيد الإسرائيلي المتواصل، حول حجم الدمار للقرى والبلدات الجنوبية، وحجم المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي من خلال احتلالها، وتلك التي يسيطر عليها بالنيران وبأوامر الإخلاء وبالتهجير وبالتدمير كذلك الأمر. سيركز بنقطة أساسية، وهي النقطة الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل والتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، خصوصاً وأن كل الاتصالات السياسية والدبلوماسية حتى هذه اللحظة لم تفضي إلى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار إلا في الأيام القليلة الأولى من الهدنة التي بدأت في 17 من نيسان إبريل الماضي، ولكن بعدها عمد إلى خرق هذه الهدنة بذرائع متعددة، وقام بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية إن كان هنا في الجنوب اللبناني أو حتى وصولا إلى البقاع الغربي الذي يتعرض كذلك الأمر لغارات إسرائيلية، وتتعرض بلدته لأوامر إخلاء متواصلة وقصف متواصل. سيركز على هذا النقطة الجيش اللبناني أو الوفد الأمني اللبناني الذي يضم ضباطا من الجيش اللبناني من الاختصاصيين والتقنيين، وسيركز على وجوب أن تكون الأولوية لوقف الاعتداءات ووقف خرق هذه الهدنة، وهو ما سينسحب بعدها على الجانب اللبناني على حزب الله على وجه التحديد، الذي يقول بأن عملياته تأتي ردا على هذه الخروقات لهذه الهدنة، وبأن التزام إسرائيل بالهدنة سينسحب على وقف العمليات. كان حزب الله اليوم تحدث في سلسلة من العمليات عن إطلاق صليات صاروخية وإطلاق مسيرات انقضاضية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي أو باتجاه آليات للجيش الإسرائيلي داخل القرى والبلدات الجنوبية في القوزح ودبل وغيرها من المناطق التي تحتلها إسرائيل، والتي حولتها إلى منطقة معزولة عن باقي الجنوب تسميها بالمنطقة الواقع ضمن الخط الأصفر، وتمنع الدخول إليها وتقوم بتدمير وتجريف وتفخيخ وتدمير وتفجير المنازل والمباني داخلها.
2: شكرا لك حتى اللحظة، سنعود لك جويس في حال كان هناك أي تطور. نذهب إلى الجانب الآخر في القدس معك أحمد دراوشة لنتابع معك المشهد في ظل الكثير، هناك الكثير ما يجري في إسرائيل، ليس على صعيد مطالبات بتوسيعة الحرب، العودة إلى الحرب مرة أخرى مع لبنان بضرب مباني في بيروت، ولكن يعني أيضا على مستوى آخر فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاقيات أبراهام. كيف يتفاعل كل ذلك في إسرائيل؟
9: بالفعل، وأبدأ من إعلان الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عن مقتل أحد جنوده بالأمس نتيجة لاستهدافه بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. في نهاية هذا الأسبوع عمم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لإصابة جنوده نتيجة لطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. الفيديو صور من كاميرا كانت مثبتة على جسد إحدى الجنديات الإسرائيليات، والهدف كان من نشر هذا الفيديو هو نقل ما يتعرض له الجنود الإسرائيليون من تهديدات وكيف يتعاملون مع هذه التهديدات إلى الإسرائيليين. في مقطع الفيديو هذا القصير تظهر مركبة من نوع نمرة، هذه المركبة تحديدا نفس المركبة التي ظهرت في الفيديو، ليس نفس النوع إنما نفس المركبة التي ظهرت في الفيديو هي التي استهدفها حزب الله اليوم بحسب ما كشف المراسل العسكري لصحيفة معريف، وهذا يشير إلى دقة الإصابات التي تحققها هذه الطائرات المسيرة التي بإمكان حزب الله التحكم فيها حتى الثواني الأخيرة قبل إصابتها المباشرة. فيما يتعلق بالتطورات الأخرى، حزب الله مستمر أيضا في استهداف عدة مواقع في إسرائيل، منها ما أقرت به إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عن سقوط عدة طائرات مسيرة على منطقة عسكرية بالقرب من الحدود. عادة عندما يتم الحديث عن منطقة عسكرية وليس عن قاعدة عسكرية يكون القصد نقاط تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أو مباشرة بمحاذاة الحدود. على المستوى العام هناك خشية عند كل من يستمع إلى الإعلام الإسرائيلي وإلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الساعات الماضية، تحديدا منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقدم في المفاوضات مع إيران بالأمس. الخشية هو أن هذا الغضب الكبير في إسرائيل والإحباط الكبير من مسألة تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما ينشر في وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية عن إقصاء إسرائيل في هذه المفاوضات واستمرار ما يصفها صحفيون إسرائيليون بالإهانة على الجبهة اللبنانية نتيجة لعدم وجود لا حرب شاملة ولا اتفاق دائم أو شامل لوقف إطلاق النار، هناك خشية من أن تكون محصرة الإحباط الإسرائيلي. هذا هو تفريغ الغضب على الجبهة اللبنانية أكثر خلال الفترة المقبلة على شكل توسيع الاستهدافات، مثل ما حدث منذ قليل توسيع الاستهدافات لتشمل مباني سكنية في مدينة صور، وسط مطالبات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن تتسع الاعتداءات الإسرائيلية لتصل العاصمة اللبنانية بيروت. مخاوف جدية من أن إسرائيل قد تلجأ لهذا الخيار على ضوء تراجع إمكانية التأثير على الجبهات الأخرى. فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة المتعلقة بطلبه من دول عربية التطبيع فورا مع إسرائيل، لا تعليق حتى الآن من قبل إسرائيل الرسمية، من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من قبل وزير الخارجية، لكن سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى التعليق عبر القول إن ما ينفذه أو ما أعلنه دونالد ترامب هو خداع، محاولة إقناع الإسرائيليين بأن الاتفاق الذي أبرم مع إيران يمكن أن يخرج منه شيء جيد في مقابل عدم شموله أي من القضايا المركزية التي وضعتها إسرائيل، وهي القضاء على البرنامج النووي الإيراني، القضاء على البرنامج الصاروخ الإيراني، وكذلك قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة.
2: رولا، شكرا لك من القدس أحمد دراوشة. لنستطلع كيف هي الأمور في طهران، خاصة معك حازم كلاس، خاصة في زيارة اليوم لقليباف وعراقجي إلى الدوحة، وأيضا محافظ البنك المركزي. ما هو المعلن من جدول أعمال هذه الزيارة؟
10: زيارة مفاجئة وتأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل إسلام أباد والدوحة كوسيطين رئيسيين في المفاوضات بين طهران وواشنطن، هذا ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية. وبحسب ما نقلت أيضا وكالة إيسنا عن مصادر، ثلاث قضايا على جدول الأعمال بشكل أساسي، وهي تتقاطع في ذلك مع ما ذكرته رويترز. القضية الأولى مرتبطة بمضيق هرمز، القضية الثانية مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهاتان القضيتان يبدو بأنهما تشكلان عائقا حتى الآن أمام الإعلان بشكل رسمي عن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، أو مذكرة التفاهم التي تم تسريب أجزاء منها سواء في الإعلام الإيراني أو الإعلام الأمريكي إلى وسائل الإعلام. هاتان النقطتان تشكلان عقدة حتى هذه اللحظة، ويبدو بأن الدوحة تريد تقريب وجهات النظر بشكل أكبر بين الطرفين بما يمهد إلى إعلان مذكرة التفاهم. القضية الثالثة مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج، وهذا ما يبرر تواجد حاكم مصرف إيران المركزي عبد الناصر همتي برفقة الوفد الذي يرأسه محمد باقر قاليباف ويشارك فيه أيضا عباس عراقشي. أموال إيران المحتجزة في الخارج جزء أساسي من مذكرة التفاهم، على الأقل بحسب المسودة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام. إيران كررت القول غير مرة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى إيران بشكل كامل. ولنقرب الصورة للمشاهدين بشكل أكبر، لدى إيران ما يقارب 100 مليار دولار في أنحاء مختلفة من العالم محتجزة بقرارات أمريكية تمنع وصول طهران إلى هذه الأموال. هذه الأموال موزعة بشكل أساسي في الصين بما يقارب 20 مليار دولار، وفي الهند بما يقارب أيضا 7 مليارات دولار، وفي العراق 6 مليارات دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ملياري دولار، وفي اليابان مليار دولار و500 مليون دولار، وأيضا هناك في لوكسمبورغ ما يقارب مليار و600 مليون دولار، وأيضا هناك 6 مليارات دولار في قطر وصلت إلى الدوحة في إطار وساطة كانت قد قادتها قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واستعادت بموجبها إيران 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية وأودعت في المصارف.

0: حسب مذكرة التفاهم بين الطرفين مقابل خطوات إيرانية تتعلق ربما بمضيق هرمز، كون أن إيران
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يؤكد أن هناك توافق كبير جدا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى وإن كان هناك خلاف على كيفية إدارة الأزمة. إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب والاستمرار في القتال بطبيعة الحال، والولايات المتحدة الأمريكية ليست من مصلحتها على الإطلاق اقتصاديا وعسكريا توجيه ضربات مرة أخرى إلى إيران بسبب عدم توقع ردة الفعل الإيرانية. ربما سيكون هناك

0: ضربات غير متوقعة من الجانب الإيراني على المصالح الأمريكية. وبعد فشل ترامب عسكريا وفشل إسرائيل عسكريا في فك حصار مضيق هرمز، ربما لجأ ترامب إلى مسودة الاتفاق والتي تؤكد أن مضيق هرمز نعم سيفتح بدون رسوم، ولكن هناك أيضا امتيازات إيرانية ستحصل عليها فيما يتعلق بالأموال والمليارات المجمدة بسبب العقوبات المفروضة على إيران خلال الأعوام الماضية. وأكد ترامب بأن هذا الاتفاق سيكون مختلف تماما عن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي ألغاه الرئيس ترامب في ولايته الرئاسية الأولى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما وضع عقدة جديدة في هذه المفاوضات، عقدة الاتفاق مع إسرائيل واتفاقات أبراهام، بأن يضع الكرة مرة أخرى عند الدول العربية بسبب أنهم ضغطوه خلال الفترة الماضية بأن وقف الحرب شيء حتمي لانتعاش الاقتصاد العالمي مرة أخرى وتحقيق السلام المرجو في منطقة الشرق الأوسط ولإرضاء إسرائيل. ذكر بأنهم لابد من أن يكون لديهم اتفاقات أبراهام، وذكر أيضا باكستان وتركيا. وفي نفس التغريدة قال ربما نستثني دولة أو دولتين من هذا التطبيع مع إسرائيل بسبب،
1: ولكنه لم يستثني حتى إيران،
0: الأسباب المقنعة. صحيح، ولم يستثني إيران. وفي الحقيقة رولا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة تأتي بشكل عفوي، حتى وإن كان هناك مجرد نقاش يسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تروث سوشيال ويتحدث بطريقة عفوية تفصيلية عن ما يحدث في الكواليس. إن كان هناك بعض من الضغوطات الأمريكية على هذه الدول العربية بأن توافق على عقد اتفاقات إبراهام مع إسرائيل، لا سيما بعد حالة الغليان في الشارع العربي عموما من الإسرائيليين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإبادة الجماعية على غزة، وأيضا الإبادة الجماعية التي نراها الآن في حق سكان لبنان، وتوجيه هذه الضربات الأخيرة على إيران بعد طموح نتنياهو الذي يريد الخلاص من النظام الإيراني كلية بهذا الشكل. ولذلك ربما في الأمور أمور أخرى لا يمكن الإفصاح عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل البيت الأبيض، هنا هو بهذه التغريدة يريد إرضاء إسرائيل بشكل كبير جدا، خاصة بعد التسريبات الإعلامية الأخيرة أن هناك عدم توافق في إدارة هذه الأزمة فيما يتعلق باستمرار الحرب، وأن إسرائيل تريد استمرار الحرب، والرئيس ترامب يريد إنهاء هذه الحرب بأي طريقة. ولكن في النهاية هو أكد أنه لابد من وجود موافقة على عدم تخصيب اليورانيوم، وإعلان رسمي من قبل الإيرانيين بعدم وجود طموح لديهم لامتلاك السلاح النووي، وإلا فسيوجه إليهم ضربات أقوى بكثير مما كانت من قبل.
1: شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. الحرب على إيران لم تهز أسواق النفط وحدها، بل كشفت معركة أقل ظهوراً ولكن أكثر تأثير، معركة المعادن الاستراتيجية والنادرة التي تقوم عليها الصناعات العسكرية الحديثة. فكيف أعادت الحرب على إيران رسم سوق المعادن الاستراتيجية، ولماذا باتت المعادن النادرة تعامل اليوم سلاحاً سيادياً لا يقل أهمية عن النفط والغاز؟ منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سجلت أسعار عدد من المعادن الاستراتيجية والنادرة ارتفاعات متسارعة، أبرزها التنغستن والجرمانيوم والليثيوم واللانثانوم، مدفوعة بارتفاع الطلب العسكري وتراجع المخزونات العالمية. السبب لا يرتبط بالأسواق فقط، فالحروب الحديثة وفق خبراء تستهلك كميات هائلة من المعادن المستخدمة في الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي مثل توماهوك باتريوت والمسيرات والرادارات. المعادن الاستراتيجية والنادرة ليست مواد أولية عادية، فالتيتانيوم والتنغستن والكروم والكوبالت تدخل في الصناعات العسكرية التي تعتمد بدورها على مغناطيسيات فائقة القوة تصنع من بعض المعادن النادرة. تقرير لوكالة الأناضول يشير إلى أن الحرب على إيران من شأنها إعادة تشكيل خريطة المعادن النادرة والاستراتيجية جذريا. فالحرب أحدثت وفق الخبراء صدمتين متزامنتين. الأولى صدمة الطلب العسكري بعدما استهلكت الولايات المتحدة وحلفاؤها كمية كبيرة من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي التي تعتمد في صناعتها على المعادن النادرة. أما الثانية فهي صدمة المخزون الاستراتيجي مع انتقال الدول إلى مرحلة التخزين الدفاعي للمعادن. هذا التحول دفع الاتحاد الأوروبي إلى سلسلة إجراءات هدفت إلى تنويع مصادر المعادن النادرة بعدما شددت بكين قيودها على بعض صادرات المعادن والمواد المرتبطة بها لأسباب أمنية. الصين مشاهدين تسيطر على نحو 70% من التعدين العالمي لبعض المعادن النادرة وأكثر من 90% من عمليات التكرير وإنتاج المغناطيسيات الأرضية النادرة. هذه المغناطيسيات تدخل مباشرة في الصناعة العسكرية كما تشكل عنصرا أساسيا في السيارات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. لذلك تحولت المنافسة إلى جزء من الصراع الصناعي والعسكري العالمي. لهذا يرى خبراء أن الحرب على إيران لم ترفع أسعار المعادن فقط بل سرعت انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تعامل فيها المعادن أصولا سيادية لا تقل أهمية عن النفط والغاز.

0: قالت وكالة فارس الإيرانية إن بحرية الحرس الثوري سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. دعا المدير العام الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد بيترايوس إلى عدم تمكين إيران من التحكم مستقبلا في مضيق هرمز. وقال بيترايوس مدير معهد كيكي آر العالمي إن أي اتفاق سلام ناجح مع طهران ينبغي أن يسمح بفتح المضيق دون أي شروط. وشدد أيضا على ضرورة عدم تمكين طهران من فرض رسوم عبور أو التهديد بالسيطرة على الممر المائي الحيوي مستقبلا بما يعزز قوتها الاستراتيجية رغم ضعفها العسكري على حد وصفه. قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي أن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران. وأضاف هاسيت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4% وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
1: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4% وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
0: وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في الولايات المتحدة، وبينما ارتفع متوسط سعر الجالون إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
2: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
3: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
2: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع
4: راديو الحرية 97.10 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
9: 97.10 FM.
2: الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
0: إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيدتين وأكثر من 15 إصابة بقصف إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس.
9: مناطق شارع 5 يا شباب.
0: عاد الناشطون الأستراليون الذين احتجزتهم إسرائيل إلى بلادهم بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى غزة. وأدلى منظمو الأسطول بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لسوء معاملة شملت التحرش الجنسي والضرب، ما أسفر عن نقل بعض المحتجزين إلى المستشفى.
10: تم جري إلى سفينة حاويات مظلمة، تعرضت لاعتداء جنسي وللضرب. كان ذلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم المطلق. يجب إيقاف هؤلاء الناس. إن النظام الصهيوني الإسرائيلي نظام قتل وإبادة جماعية. عليكم قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليهم.
11: لدي ضلع مكسور وكدمات وجروح في جميع أنحاء جسدي، لكن الأسوأ بكثير كان وجودي هناك طوال الوقت وأنا أرى وأسمع أصدقائي وهم يلكمون ويركلون ويصعقون بمسدسات الصعق ويطلق عليهم الرصاص المطاطي.
12: تم تصويرنا من قبل أشخاص كانوا يضحكون على ألمنا. عندما تم دفعنا نحو الطائرة سقطت بالفعل. بدأ 3 رجال بالغين يدوسون على معصمي ومعدتي ووجهي بينما كانوا يضحكون ويوجهون لنا الإهانات. أريدكم عندما تستمعون إلى قصتي أن تفكروا ليس في ألمنا بل في ألم الفلسطينيين.
0: هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وأسواراً محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم. اقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماساً قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
13: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة و3 منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم التي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها أباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
0: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة ودهم منازل ونفذ عمليات اعتقال. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى مجلس المستوطنات حملة مداهمات للتجمعات السكنية الفلسطينية في الأغوار الشمالية. وقام جيش الاحتلال رفقة ما يسمى بمجلس المستوطنات بمصادرة السيارات الخاصة والجرارات الزراعية وصهاريج المياه في عدد من التجمعات بالأغوار بذريعة أنها داخل مناطق عسكرية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية الآن، حيث دعت موسكو الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف فيها. بدورها قالت الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية، وأضافت أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أن الضربات ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، وكذلك من كييف إياد الستية. أهلا بكم. ما أبدأ معك من موسكو سعد خلف لنفهم معك أكثر تفاصيل هذه التحذيرات والنية الحقيقية لروسيا من يعني تحديد هذه المواقع لضربها وطلب الإخلاء للبعثات الدبلوماسية.
14: تحديد بنك أهداف رولا، ما نحن بصدده الآن هو تحديد رسمي لبنك أهداف ستضربها موسكو في كييف تحديدا العاصمة وكذلك في أوكرانيا. وزارة الخارجية أصدرت هذه التصريحات بشكل رسمي، تقول أن وزارة الدفاع الروسية ستشرع في ضرب أو في إنزال عدد من الضربات على منشآت الدفاع الأوكرانية والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة كذلك إلى ضرب مراكز القرار في أوكرانيا سواء القرار العسكري أو القرار السياسي. وربطت ذلك مباشرة بحادثة ستاروبيلسك، المدينة التي تقع في مقاطعة لوغانسك، والتي تقول السلطات الروسية أن الجانب الأوكراني استهدفها بعدد كبير من المسيرات، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب حسب الرواية الروسية بالطبع، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين اليوم وفق الرواية الروسية الرسمية إلى 65. هذه الحادثة بحد ذاتها تشكل منعطفا هنا في الداخل الروسي. هناك حالة غضب شامل داخل روسيا في كل المستويات، على المستوى الشعبي، على المستوى الاجتماعي، في الإعلام، بل وكذلك على مستوى الدوائر المقربة من صنع القرار. للمرة الأولى نرى رولا هنا مقالات بل وبوستات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس الروسي على عدم رده الحازم على مثل هذه الاستهدافات من جانب أوكرانيا، تعيد التذكير بحوادث مشابهة سبقت بما في ذلك تلك التي وقعت قبل نهاية رأس السنة باستهداف مقر إقامة بوتين نفسه، ثم تلك الهجمات التي طالت العمق الروسي في موسكو بهجمات كبيرة، ثم التهديد الأوكراني بضرب احتفالات عيد النصر والامتناع عن ذلك فقط بضغط أمريكي، انتقادات مباشرة أيضا لبوتين بأنه لا يجب الثقة بالجانب الأمريكي بالرئيس ترامب، أو أن الرئيس ترامب سيقدم انتصارا لبوتين على طبق من ذهب، وأن الجانب الأوروبي لن يسمح بحدوث ذلك. لابد من توجيه رسالة يقولون قاسية للجانب الأوكراني ومن ورائه الجانب الأوروبي، أنه لابد من الضرب بقبضة حديدية أشد، هكذا يقول المنتقدون ما يصفونه بهدوء أعصاب بوتين. لذلك يبدو أنه في ضوء كل هذه الانتقادات الداخلية والتصعيد الإعلامي الداخلي، وحتى بعد الضربة التي وقعت يوم أمس على كييف بضرب بصواريخ أوريشنيك وصواريخ كنجال وصواريخ تسيركون واسكندر إما، وكلها صواريخ قوية للغاية، صواريخ روسية عالية التدمير، لكن نعم. لم
4: راديو الحرية
15: 97.7
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. طهران تسير بشكل جيد، لكنه أكد أنه إما أن يكون هناك اتفاق للجميع أو لن يكون هناك أي اتفاق على الإطلاق والعودة إلى ساحات القتال وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى مما سبق. وربط ترامب الاتفاق مع إيران بتوقيع دول المنطقة على اتفاقيات أبراهام، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون الغالبية مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية حدثا تاريخيا على حد وصفه. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب وأن طهران لا تفاوض بشأن الملف النووي. وأوضح بقائي أن إيران توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. وبسبب الحرب على إيران تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردول المحصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها، وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.

0: للنقاش ينضم إلي من واشنطن دكتور جورج لاندريث، رئيس معهد حدود الحرية للأبحاث. من طهران محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. من الرياض مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. والدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، هنا معنا في الاستوديو. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور مروان بمقارنة سريعة بين الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس أوباما وملامح الاتفاق المرتقب أن توقعه إدارة ترامب. فالرئيس ترامب ومنذ الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق يعني لا يتوقف عن المقارنة بين الاتفاقين.
1: لا، أول شيء ما في اتفاق نووي الآن، يعني وقت أوباما كان اتفاق حول برنامج إيران النووي، شرطه الأساسي كان ألا تتجاوز إيران تخصيب بنسبة 3.67 كيلوغرام، وأن لا يزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب عن حجم معين أو كمية معينة، وتم طبعا ترحيل جزء من مخزون إيران المخصب في ذلك الوقت إلى روسيا، في مقابل طبعا رفع العقوبات والإفراج عن الأموال و يعني مجموعة حزمة من يعني من المكافآت إذا شئت أو المقابل الأمريكي لذلك. الآن لا نتحدث عن اتفاق نووي لأن المفاوضات حول البرنامج النووي لم تبدأ بعد. المطروح الآن هو اتفاق تحديدا حول فتح مضيق هرمز، يعني اتفاق للعودة إلى قبل 28 فبراير، يعني هذا الاتفاق يعيدنا فقط إلى 28 فبراير حيث كانت المفاوضات جارية حول برنامج إيران النووي، فهو يتناول فقط فتح مضيق.
0: لماذا إذن الآن وعند الحديث عن
1: لأنه في مشكلة
0: مذكرة التفاهم هو يحضر هذه المقارنة؟
1: في مشكلة كبيرة الآن عند ترامب، أنه هو يقدم الآن حوافز لإيران بحسب طبعا الرؤية المنتقدي إدارة ترامب، يقدم الآن حوافز لإيران دون أن يحصل في المقابل على أي شيء مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، بمعنى أنه هو يعني يذهب باتجاه أو محتاج جدا إلى فتح مضيق هرمز، تعرفي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية. في مقابل ذلك عمليا هو يقدم لإيران حزمة من الحوافز على رأسها يعني الإفراج عن 25 مليار دولار، هذا الرقم المتداول، 25 مليار دولار من الأموال المجمدة الإيرانية، ورفع جزئي لبعض العقوبات التي تسمح لإيران بتصدير نفطة. الانتقاد الأساسي له أنه هو يقدم ذلك دون أن يحصل على أي تعهدات من جانب إيران فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. هنا تأتي المقارنة بالنسبة لمنتقديه، اتفاق أوباما أفضل بكثير من الاتفاق الذي يسعى ترامب إليه الآن. هلأ هذا بعتقد أحد الأسباب الذي يولد هذه الحساسية والذي حتى يعطل يعني الإعلان عن الاتفاق، لأنه الآن بدأت المقارنات بين الاتفاق الذي يسعى إليه ترامب الآن والمرتبط تحديدا بفتح مضيق هرمز وتقديم حوافز لإيران في مقابل ذلك، في الوقت اللي كان مضيق هرمز مفتوح أصلا، ما كان في داعي أصلا يقدم لإيران مثل هذه الحوافز، بالمقابل هو لا يحصل على شيء على الإطلاق في موضوع الملف النووي الإيراني. كل هذا مؤجل البحث فيه إلى مرحلة قادمة. ذلك
0: على كل حال وصفت تصريحات ترامب بأن موجهة للداخل الأمريكي،
1: طبعا داخل مهم جدا لأنه في انتقادات يعني شديدة له لسوء تخطيطه للحرب، ولأنه الآن يعني يعقد سلام سيء بمقدار سوء تخطيط الحرب وسوء تنفيذها خلال الفترة الماضية.
0: طيب أذهب إلى ضيفي في واشنطن سيد جورج. إيران حتى تقول إنها لا تفاوض على الملف النووي في هذه المرحلة، لماذا إذن دونالد ترامب يحاول المقارنة دائما باتفاق سلفه أوباما؟
2: أولا شكرا جزيلا لاستضافتي، وأعتقد من المشاكل التي كانت تسودها أو يسودها اتفاق أوباما كان تعزيز قوة إيران ولم يحل بالفعل دون مضيهم نحو سلاح نووي وأمور كهذه، ولكن أعتقد أن الأهداف واضحة، ما تريده الولايات المتحدة هو سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط وليس وقفة هشة، ولكن تحولا فعليا، وذلك يتطلب فتح مضيق هرمز، تأمين الأسواق الطاقوية العالمية، ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار وضمان أن لا
0: تتعامل. هل غير الرئيس ترامب أهداف حربه على إيران التي لم يتحقق منها أي شيء حتى الساعة إلى هدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط؟
2: أعتقد أن ذلك كان الهدف دائما، هو ضمان، لأن إيران كانت تقتل الأمريكيين، وفي أوقات سابقة هاجمت إيران بمسيرات وصواريخ وما شابه. لذلك أعتقد أن ما يريد هو جعل النظام يعتمد مسلكا أكثر مسؤولية، وأن يكون جارا وصديقا وديا. لذلك أعتقد أنه ثمة فرصة قائمة، ولكننا سنرى مآل الأمور، لأنني أشعر أن الكرة في ملعب طهران حاليا. هذا يعني هل هم راغبون في أن يكونوا أكثر مسؤولية وبذلك سوف يكون ثمة سلام؟ أما إذا ما تصرفوا وفقا لحقهم المزعوم بمهاجمة جيرانهم وقتل مدنيهم وقتل مواطنيهم وتصدير الإرهاب في العالم، فأعتقد أنه لن يكون من سلام، بل سوف يكون من هجمات على إيران لإسقاط النظام.
0: الرئيس ترامب قال في منشورها الأخير أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وهو يعني على عكس ما تقول يرمي الكرة في ملعب إيران، حاول رمي الكرة في ملعب الدول العربية عبر دعوته الإلزامية لتوقيع اتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل. يعني كيف نفهم هذا الأمر؟ هل يبحث الرئيس ترامب عن هدية لإسرائيل مقابل وقف الحرب مع إيران؟
2: أعتقد أنه ما يحاول فعله هو توسيع في المنطقة، الفكرة أن يعمل كل الأطراف معا نحو السلام والقوة الاقتصادية وأمور كهذه. أعتقد أن هذا هو هدفه الرئيسي، ولكن ليس كمكافأة لأمة واحدة، ولكن بعض أو هذه الدولة لديها اتفاقات تجارة، وكل دولة لديها اتفاقات تجارة واتفاقات اقتصادية وتفيد البلد، وهذا مهم للتجارة الحرة والمداولات، ويجب أن يرى الطرفين فائدة لهما من هذا الاتفاق. إذا ما اشترى السيارة راكب ما فله منافع من شرائها، هذا ما يجب أن تكون الحال عليه، ولكن هو يعمل لأن يحرص على أن تكون في الشرق الأوسط أسسا قوية لاستقرار واقتصاد وحرية. وأعتقد أن الهدف الأساسي،
0: طيب سأسأل عن هذه النقطة وغيرها ضيفي في الرياض السيد مبارك العاتي. في تدوينته ترامب خاصة قطر والسعودية ب يعني موضوع توقيع الاتفاقية مع إسرائيل، وتحدث بلغة إلزامية. هل يملك الرئيس ترامب يعني فرض هكذا مسار وإلزام الدول العربية؟
3: راديو الحرية 6:45 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
5: 97.7 FM. أنا ذاك والتي لازلنا حتى الآن يعني نعاني منها، وهي في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. ولذلك في اعتقادي أن إيران لم تقدم على اتفاق 2015 إلا بعد أن أتيح سمح لها باراك أوباما بأن تنقض على الدول العربية الهشة، والتي أنهكت أيضا فيما عرف آنذاك بالربيع العربي. القضية الثانية اليوم اتفاق الرئيس دونالد ترامب يختلف اختلافا جذريا عن اتفاق 2015. إيران اليوم هي الأضعف وهي المهزومة عسكريا على الأقل عملياتيا، وهي تعاني بالفعل، وإن حاولت أن تظهر خطابا سياسيا مرتفعا، لكن في رأيي أن إيران أصبح ما يعني أشبه ما تكون حتما ستقبل بالاتفاقيات، لكن لا تريد إحراجها أمام الجبهة الداخلية. في اعتقادي، ومع الربط بسؤالك، في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي بدأ يلمس بأن الاتفاق بات في اليد، وأن إيران أشبه ما تكون بقد وافقت على معظم الشروط التي قدمت، سواء عبر الأشقاء في دولة قطر أو عبر الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية. في رأيي أن كلا العاصمتين بات لديها ما تقدمه للرئيس الأمريكي، ولذلك رأينا أن الرئيس الأمريكي قال تريثوا ولا توقعوا الاتفاق حتى يتم دراسته، لأنه بالفعل بعد اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد بالفعل أن يغري بيبي نتنياهو بمزيد من المغريات ليوافق على هذا الاتفاق الذي بات في اليد. سؤالك أستاذ وعد، اليوم بالمناسبة في اعتقادي أن الرئيس ترامب يدرك بأن الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية باتت تتموضع في موقف أقوى منها قبل الحرب، بمعنى إذا كانت السعودية قد قاومت الإغراءات ثم الإملاءات من الرئيس الأمريكي بأن لا تذهب لاتفاقيات إبراهيمية، أنا ذاك في اعتقاد أنها اليوم في موقف أقوى، وستعيد التذكير بأن العرب يمدون يدا كبيرة للسلام مع الجميع، ويريدون السلام مع الشعب الإسرائيلي ومع الشعب الإيراني ومع كل الشعوب، لكن الألم والمصيبة أن الدول المحددة لنا سواء الكيان الإسرائيلي أو النظام الصفوي هم من يقتل ويفجر ويقصف ويرسل الصواريخ والمدرعات والمسيرات وكل التفجير في الدول العربية في الوقت الذي لازلنا نحن من يمد يد السلام. إذا جهزت المنطقة للسلام وكانت إسرائيل قادرة على أن تكون شريكا حقيقيا في تقديم ثمن السلام،
0: كيف يعني ما هي العوامل التي تشكل جهوزية في المنطقة؟ ترامب أشار إلى استقرار اقتصادي مقابل السلام مع إسرائيل.
5: بكل تأكيد اليوم ليس استقرار اقتصادي فقط، نحن نحقق نمو اقتصادي رغم حالة الغلاق، لكن لا يعني ذلك أن الدول سترتهن لأي تهديدات أو لو ذراع من الجانب الأمريكي. سبقا صدر بيان قوي اللهجة من الرياض قبل عامين وقالت أن السعودية سترد بالمثل على أي قرار يصدر ضد الرياض، ولذلك لا تزال الرياض متمسكة بمؤتمر حل الدولتين والذي جمع 165 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية، وتطالب الكيان الإسرائيلي اليوم بأن يعود عن خطواته. إذا كان قد نسف قطاع غزة وقتل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، واليوم يريد اقتحام أيضا الضفة الغربية، فلذلك لا ترى السعودية بأن هناك أي فرصة لإقامة علاقات أو إقامة سلام مع هذا الكيان، خصوصا في ظل وجود نتنياهو زعيم اليمين المتطرف. إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يحقق السلام في المنطقة عليه أن يكون واقعيا بأن يبدأ التغيير من إسرائيل، ويتيح أيضا التغيير من الشعب الإسرائيلي ذاته. بكل تأكيد استمرار اليمين المتطرف في تل أبيب سيمنع أي تواصل مع الدول، حتى الدول الضعيفة أجزم أنها لن تمد يدها للسلام مع إسرائيل في ظل وجود اليمين المتطرف وفي ظل وجود هذا العدوان المستشري. يعني لتو حضرتك قبل قليل في النشرات السابقة أشرت إلى العدوان الذي يجرى على الجنوب اللبناني، كيف يتم إقامة سلام مع كيان لا يزال يعربد على الدول العربية؟ لذلك أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيلقى موقف صارم وسيصده الدول العربية، ولن تذعن الدول العربية لهذه المطالب. هناك مجالات سنعمل فيها مع الرئيس الأمريكي، وأنا أتحدث كمراقب وكصحفي وأعلم السلوك السياسي السعودي والخليجي، وأن الدول الخليجية لن تذهب للسلام مع إسرائيل ما لم يكون هناك اعترافا إسرائيليا بالدولة الفلسطينية على حدود 67.
0: طيب أعود إليك دكتور مروان، عندما يقول الرئيس ترامب إما أن يكون هناك اتفاق للجميع أو لا يكون اتفاق، ما هي المعادلة التي يريد أن يضع الدول العربية أمامها؟
1: أنا بعتقد أنه هو عم يدخل الآن عنصر قد يؤدي إلى تفجير كل العملية التفاوضية بتقديري، لأنه لا أعتقد كما تفضل ضيفك من الرياض بأن الدول العربية في وارد الذهاب نحو تطبيع الآن مع حكومة إسرائيلية شديدة التطرف على رأس مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بعد كل ما فعلوا عمليا في غزة وما يفعله الآن في لبنان. لذلك يعني ضيفك من واشنطن قال أن الرئيس الأمريكي يريد ويريد ويريد. نعم الرئيس الأمريكي قد يريد ويرغب، لكن هل يستطيع تحقيق ما يريد وما يرغبه؟ الولايات المتحدة الأمريكية أكيد. أنا أتفق أيضا مع التقييم بأن إيران اليوم أضعف مما كانت عليه في العام 2015، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم موقعها وموقفها على الساحة الدولية أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2015، بدليل أنه الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى بكين تقريبا عاد منها خالي الوفاض، درجة أنه لم يستطع أن يفرض على الصينيين أي شيء، عكس زيارته الأولى في ولايته الأولى إلى بكين عندما فرض على الصين كثير من الأمور بما فيها شراء يعني سلع وبضائع وخدمات أمريكية عديدة. لذلك أنا بتقديري الشخصي ليس كل، والآن على يعني على ضعفها إيران هو غير قادر على أن يفرض اتفاق عليها. يعني أنا لا أرى حتى الآن أنه هو قادر على أن يفرض على الإيرانيين الاتفاق الذي يريده. لو كان قادر فعلا، خاصة أنه في ظل هذا الحشد الأمريكي العسكري وتهديده بالعودة إلى استخدام القوة العسكرية، حتى الآن لم يحصل على أي التزامات من جانب طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. أنا بعرف أن كل النقاط التي تم التوافق عليها وطبعا بحاجة إلى مزيد من أكيد من المفاوضات هي مرتبطة بفتح مضيق هرمز، وليست مرتبطة كما يقول هو أصلا وافق، وهو أصلا وافق على تأجيل البحث في الملف النووي الإيراني. وأنا أعتقد هذا ما يجعله الآن متردد للقبول بالاتفاق. هناك من يعني يقول له في الولايات المتحدة الأمريكية أنك وافقت على اتفاق سيء ووافقت على اتفاق خاسر، بمعنى أنه كل ما فعله طيب. على مدى الشهور القليلة الماضية عمليا لم يؤدي بنا إلا إلى العودة إلى ما قبل 28 فبراير. أما موضوع الملف النووي الإيراني فأعتقد أنه لم يحصل على أي التزام حتى الآن من إيران، لا فيما يتعلق بموضوع التخصيب ولا فيما يتعلق بموضوع المواد المخصبة بنسبة 60% ولا فيما يتعلق بتفكيك منشآت إيران النووية. لذلك أنا أعتقد أنه إدخاله أو أقحامه الآن فكرة الاتفاقات الإبراهيمية محاولة لتعويض فشله مع إيران بالضغط على الدول العربية حتى تتقارب مع إسرائيل، أنا تقديري الشخصي حتى هذه معلش اسمحي لي بهذه النقطة، حتى هذه أنا أعتقد أنه لن ينجح بها. هو لم ينجح مع إيران، فهو أنا بتقديري لا يجب أن يسمح له بالنجاح مع الدول، لا يجب أن يكون على حساب الدول العربية وعلى حساب الشعب الفلسطيني تعويض فشل بالنسبة له عما فعله مع الإيرانيين. فأنا بعتقد هذه نقطة مهمة الإشارة لها.
0: طيب سيد محمد حسين هاشمي في طهران، إذا كان الاتفاق غير وشيك كما تقول الخارجية الإيرانية، ما هي أبرز العقد التي ما زالت تمنع الوصول إليه؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللزملاء الأكارم. الواقع أود أن أذكر أن موضوع القياس الذي طرحتي حول موضوع اتفاق 2015 والاتفاق الذي المنظور الذي يحاول تحاول الإدارة الأمريكية تسويقه الآن،
0: لم أسألك عنه لأن إيران تقول إنها لا تفاوض على الملف النووي.
6: لا، أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه الإخوة الزملاء أشاروا أنه الآن إيران هي أضعف. لا، إيران ليست أضعف من عام 2015 اتفاقا. إيران الآن بعد هذا الهجوم والعدوان الصهيوني الأمريكي عليها خرجت بأكثر قوة، والآن الأوراق الموجودة لدى إيران لم تكن موجودة عام 2015، ولذلك الآن باعتقادي أقوى. والإدارة الأمريكية الآن أضعف كما أشار الإخوة، أن الإدارة الأمريكية سياسيا وعسكريا هي استخدمت فائض القوة لفرض إملاءاتها على إيران ولم تنجح، وحاولت من طرق متعددة، موضوع مشروع الحرية، موضوع الدبلوماسية، موضوع، فلم تصل إلى نتائج ولم تستطع أن ترغم إيران على القبول بإملاءاتها. ولذلك الإدارة الأمريكية الآن ضعيفة، وباعتقادي هذا المشروع الذي يطرحه ترامب لموضوع الاتفاقات الإبراهيمية هو يحاول أن يعوض على خسارته وعلى فشله السياسي والعسكري مع إيران. أما أنه ما يعرقل الآن الاتفاق أو الوصول إلى هذه المذكرة التفاهم، إيران لا زالت عند موقفها تقول إذا لم يفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، الأصول الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وإذا لم يرفع الحصار، إيران لا تذهب إلى موضوع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز وما إلى غير ذلك. يعني الاشتراطات الإيرانية باعتقادي الآن إيران مصرة على، لأنه لا ثقة بالجانب الأمريكي، هو يحاول أنه يقول أنه سنعمل وسنقدم وبشكل تدريجي سنفرج عن الأصول الإيرانية لا أبدا. الآن إيران الدرس الوحيد الذي استفادته من الجولات السابقة، إن كان من المفاوضات أو من العدوان المتكرر عليها، استفادت من هذا الدرس أنه لا تثق بالإدارة الأمريكية أبدا. إذا لم يحصل شيء على الأرض ولم تقدم الإدارة الأمريكية، لأنه هذا الرئيس يريد أن يأخذ كل شيء ولا يعطي أي شيء، وهذا لا يمكن ولا يعني مع الإدارة الإيرانية الفعلية ومع هذا الوضع في إيران لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة.
0: طيب كيف يمكن لإيران أن تعطي ضمانات؟

0: وإلا لم نختلف مع هذه الدول، كنا على وئام مع هذه الدول سابقا لولا هذا الهجوم والعدوان الذي حصل من قبل الإدارة الأمريكية والصهاينة. ولكن باعتقادي موضوع الدول الخليجية موضوع، نعم أعلنت إيران في أكثر من مرة أنها ستنسق وسترتب وستدخل في منظومة
1: راديو الحرية 97.10 FM.
2: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شو
3: على مضيق هرمز وحول هذه النقاط اعتقد ان ترامب كان واضحا.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: يعني لا أفهم كيف ينطبق المثال الكندي على هذه الحالة، ولكن للمضي قدما بالنقاش أعود إليك دكتور مروان، ما المتوقع تاليا؟ هل نحن أمام تعثر وكما وصفت يعني محاولة تطيير لأي اتفاق من قبل ترامب، أم لا زال هناك يعني فرصة؟
1: لا، واضح أنه يعني في عقد ما زالت بحاجة إلى بعض الحلحلة. يعني بتعرفي على مدى الأيام اليومين الماضيين، يعني اعتبارا من يوم السبت بعد مغادرة قائد الجيش الباكستاني تحديدا لطهران، بدأت الأنباء تتوالى عن تحقيق انفراجات فيما يتعلق تحديدا بالاتفاق المرتبط بفتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وبعض حزم يعني المزايا التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشجيع إيران على المضي قدما فيما يتعلق بمسار المفاوضات النووية، التي كما ذكرنا تم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة يتم خلالها التفاوض خلال فترة بين 30 إلى 60 يوم للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. هلأ المشكلة الأساسية بأنه كيف تسوق هذا الاتفاق؟ أنا بعتقد الطرفين يواجهان مشكلة في ذلك. إيران تواجه مشكلة في تسويقه داخليا، لأنه هي عمليا تقوم بفتح مضيق هرمز وتقبل بعودته إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 28 فبراير، بمعنى أنه ما في رسوم عبور، ما في نوع من أنواع التحكم الإيراني بحركة العبور عبور المضيق دخولا وخروجا إلى الخليج.
0: لكن عودة الأمور في مضيق هرمز إلى وضعه أو وضعها القائم قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية يعتبر أيضا من وجهة نظر مختلفة هو مكسب لإيران.
1: هلا تعرفي إيران كانت يعني مصرة على أنه تبقي نوع من أنواع السيطرة على المضيق وتفرض نوع من أنواع الرسوم على عبور السفن،
0: ولكن فتحه باتفاق وليس بالقوة.
1: لا لا صحيح صحيح، لكن في نهاية المطاف يعني أقصد أنه في نهاية المطاف إيران تتخلى عن واحدة من أهم أوراق الضغط اللي بتملكها وهو مضيق هرمز، يعني اللي خلى الأمريكان يوافقوا على وقف إطلاق نار في هذه الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات عمليا هو إمساك إيران بورقة مضيق هرمز. الآن إيران تتخلى عن ورقة مضيق هرمز، لذلك ليس من السهل تسويق، لأنه حتى في جهات داخل إيران تنتقد يعني بعض الجهات القريبة من الحرس الثوري ترى أنه من غير ما لا يجب على إيران أن تتخلى عن هذه الورقة ذات الأهمية الكبرى في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ من جهة الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تسويق الاتفاق حتى أصعب. لماذا؟ لأنه كما ذكرت سابقا الرئيس الأمريكي الآن متهم بأنه يذهب باتجاه اتفاق حتى أسوأ من اتفاق أوباما. لماذا؟ لأنه يقدم لإيران جملة من الحوافز دون أن تقدم شيء في الملف النووي، هو يقدم لها جملة من الحوافز فقط لتفتح المضيق اللي كان أصلا مفتوح قبل الحرب. يعني الآن ضيفك من واشنطن يتحدث أنه هذا سيؤدي إلى فتح المضيق، طيب المضيق كان مفتوح قبل الحرب، يعني ما هذا الإنجاز العظيم يعني لحققته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف. فلذلك موضوع تسويق الاتفاق صعب على الطرفين، وأنا بعتقد أنه هذا ما يجعل الأمر يأخذ بعض الوقت. موضوع أيضا الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، أنا بعتقد أنه هي عقدة كبيرة لأنه حساسة جدا بالنسبة لإيران. إيران تقول بأنها لن تذهب باتجاه فتح المضيق ما لم تحصل على مقابل يساعدها على على الاستمرار. تعرف هي تحت حصار منذ حوالي أكثر من 40 يوم الآن ولا تصدر أي نفط، وبالتالي وأيضا تعرف العقوبات المشددة التي فرضت عليها، حصار موانئها إلى آخره، فهذا أدى إلى وضع اقتصادي صعب جدا. لذلك هي لا تريد أن تبقى تحت هذا الضغط الاقتصادي خلال فترة المفاوضات بالمرحلة الثانية من المفاوضات على موضوع الملف النووي. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت لك أنه نحن أمريكا بمعنى نقدم لإيران أموال. طيب هذا ما فعله أوباما اللي أنتم انتقدتوه أصلا عندما قدم أموال أقل بكثير من التي يعرضها الآن ترامب على الإيرانيين. يعني الآن العرض الكلام يتحدث عنه 25 مليار دولار. لذلك موضوع الأموال المجمدة وموضوع رفع العقوبات أنا بعتقد موضوع يعني حساس جدا للطرفين. لذلك في عقد حقيقية الآن بحاجة إلى حلحلة قبل أن يمكن القول. وحتى يعني تعرف الرئيس الأمريكي يتأثر كثيرا بما يقال، يعني هو مهتم كثيرا بصورته، كيف يبدو، كيف يظهر، ضعيف، قوي، فأي كلام يعني ينتقده أو يوجه إليه يتأثر به بشدة. لذلك بالأمس قلنا لا يمكن القول بأن توصلنا إلى اتفاق حتى يتم التوصل بالفعل إلى اتفاق ويتم إعلانه من قبل جميع الأطراف ويوافق عليه.
0: سنسأل عن مدى تأثير صورة الرئيس الأمريكي بقراراته، ولكن قبل أسألك سيد محمد حسين هاشمي عن وضع إيران في حال خسارة ورقة مضيق هرمز، وأنت كنت وصفت أن الوضع الإيراني يعتبر قويا الآن، فما هي أوراق القوة الأخرى، وما هي ما هو المقابل الذي يعني سيضمن أمن إيران في المرحلة المقبلة؟
2: الواقع أن إيران اليوم رغم أنها تعاني من في الجانب الاقتصادي ولكن هي كما تعرفون أن إيران خضعت لهذه العقوبات منذ 4 عقود، الآن اشتد الحصار واشتدت هذه العقوبات، ولكن إيران باعتقادي كما يعني المتخصصين في الجانب الاقتصادي يقولون أن إيران تستطيع أن تؤمن وضعها الداخلي لستة أشهر على الأقل. يعني الآن كما أشار الزميل أنه هناك الموانئ المغلقة أو عدم تصدير نفط وما إلى ذلك، ولكن الحدود الواسعة لإيران مع دول الجوار شمالا وشرقا وغربا هناك تواصل مستمر مع هذه الدول، وهناك يعني تواصل تجاري واقتصادي، ولذلك الوضع داخليا الآن ليس لا خطر عليه أو لا غبار عليه. الوضع ممسوك اقتصاديا وممسوك، رغم أنه موضوع العملة التي يشار إليها دائما في الخارج هذه العملة، موضوع العملة الصعبة، في إيران فصلوا يعني حاولت الحكومة منذ سنوات أن تفصل بين موضوع العملة الصعبة والعملة الداخلية. الآن داخل إيران، لأن إيران إلى حد كبير هي مكتفية ذاتيا في موضوع المواد الغذائية الأساسية داخل إيران، ولذلك لا تعتمد عليها من ناحية الواردات. نعم العملة الصعبة التي تأخذها من صادرات نفطها هناك مشاريع تنجز من خلالها، ولكن باعتقادي أن الأوراق الآن أوراق القوة الموجودة اليوم بيد إيران، أولا صبر وتحمل شعبها في الدرجة الأولى، يعني لو لم يكن هذا لكانت الحكومة يعني تجبر على اتخاذ قرارات أخرى قد تكون، ولكن هذا الشعب وهذا الجمهور الذي يخرج كل ليلة بعد 80 ليلة من العدوان، يخرج الكثير من هذه في المدن الإيرانية وفي القرى وفي كل مكان نشاهد حشود كبيرة، هذه هي تشجع المفاوض الإيراني على أن يكون قوي وأن يكون صامد وأن يكون صعب وأن يأخذ بالحقوق الإيرانية بكل قوة. المهم هناك أوراق أيضا أضيفت إلى موضوع،
0: وتأكيدا على كلامك تأكيدا على يعني اتجاه حديثك سيد محمد، أنوه إلى هذا الخبر العاجل الآن. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول لن يكون هناك استسلام أو تراجع. إذن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إنه لن يكون هناك استسلام أو تراجع. أعود إلى ضيفي الآن في واشنطن، ولكن قبل ذلك يسعدني أن أرحب بالدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ينضم إلينا في هذا الحوار. أهلا بك معنا. سأذهب الآن إلى واشنطن. سيد جورج، ضيفي في الاستوديو دكتور مروان كان يتحدث عن أهمية ومدى اهتمام الرئيس ترامب بصورته، ويعني إذا تبعنا سياق الأمور منذ الحديث عن اتفاق إطار مع إيران، بدأ يتحدث يقوم بالمقارنة باتفاق أوباما، واليوم خرج علينا
3: راديو الحرية 92.7
4: FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
8: بالتصريحات الأخيرة لرئيس ترامب، يعني احنا تعودنا عليها حقيقة، يعني هي ربما تكون لها جانب معين اليوم وتأخذ مسارا آخر باليوم التالي. فيعني قراءة التفاصيل وارتباطها بالأحداث هي التي تجعلنا يعني لا نأخذ كل التصريحات على محمل الجد. لكن أنا أتفق مع الزملاء، اليوم هناك فرصة تاريخية حقيقة، نافذة فتحت، جهود دبلوماسية خلال الأيام الأخيرة، جهود دبلوماسية خليجية، قطر وباكستان يعني لعبوا دور أكبر أيضا في ذلك، وجود قاليباف وعرقجي يعني أكبر اثنين موجودين الآن في ملف المفاوضات أن يأتون إلى الدوحة. هناك في جدية من قبل الجانب الإيراني، نتمنى أن تتحول اليوم هذه التصريحات إلى أن تكون أكشن، تكون مفاوضات حقيقية تقود إلى اتفاق حقيقي توقف هذه الحرب. أنا اعتقادي إذا غادر الوفد بدون أن يصل إلى اتفاق فالخيار القادم هو الحرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
0: وهذا ما هدد به أساساً الرئيس ترامب. يعني قال إما اتفاق يعني الجميع، إما لا اتفاق أبداً، ومن بعدها العودة إلى الحرب. ومن هنا كان سؤالي إن كان الأمر يرتقي إلى مستوى ابتزاز. تقول إنه يجب التعاطي مع كلام ترامب مش كثير على محمل الجد ومتوقع منه يعني أي أمر، بس سؤالي كيف يجب على الدول العربية اليوم التعاطي مع هذه التصريحات؟
8: يعني أنا أعتقد هناك إشكاليات حقيقية اليوم موجودة بالمجتمع الأمريكي، في انقسام حقيقي كبير عميق بالنسبة يعني التعاطي اليوم مع الحرب التي تكمل أكثر من شهرين وتدخل في الشهر الثالث، ليس فقط من جانب الديمقراطيين أو من جانب المجتمع يعني الذي يرفض الدخول بالحرب والمناهض ل سياسة الرئيس، أيضا من جانب الأمريكا فيرست بالتحديد هناك انقسام حقيقي. بدأت آثار الحرب تنعكس بشكل كبير، أنا كنت في واشنطن حقيقة لمدة أسبوعين يعني، وقضيت في أروقة مراكز دراسات والتحدث مع بعض الزملاء والخبراء والمحللين، واضح أن انعكس عليهم بشكل كبير من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية من ناحية اجتماعية ومن ناحية يعني انقسام حقيقي في المجتمع. الآن كل هذه القسمات تؤثر على الرئيس وعلى قراراته، وهو يحاول أن يرضي جميع الأطراف، من بينها أيضا حتى حديث اليوم عن الاتفاقيات الإبراهيمية أنا لا أخذ أيضا على محمل الجد. هو يحاول أن يرضي الإفنجليكن، يحاول أن يرضي الإيباك، يحاول أن يرضي الزاينست. أنت الحزب مقبل على انتخابات، فهو يخاطب هذه أيضا، يعني هو مخاطب للداخل أكثر منها مخاطبة للخارج، بدليل أن مجلس السلام عقد لمرة واحدة وانتهى رغم جميع المبالغ التي ضخت في ذلك الصندوق إلى الآن ليس له قيمة. فمرة أخرى هذه التصريحات يعني يجب أن تغربل بشكل كبير، لكن الذي نستطيع يعني اليوم أن نعول عليه أن هناك نافذة فتحت ربما نصل فيها إلى اتفاق مبدئي، ونتمنى أن يحدث ذلك خلال الساعات الأخيرة.
0: هل يلتقي اتفاق مبدئي لا ينهي الحرب بشكل كامل مع مصلحة الدول العربية؟ يعني فعليا هو تمديد لمرحلة اللا حرب ولا سلم؟
8: يعني احنا يجب أن نفرق ما بين اليوم عمليات عسكرية تستهدف، ويعني التعاطي مع الملف الإيراني. أنا أعتقد التعاطي مع الملف لن ينتهي اليوم. طبعا هناك اختلافات كبيرة، هناك عدم ثقة، الموضوع لا يرتبط فقط بالملف النووي، هناك ملف الميليشيات وهو يعني أيضا جانب كبير لم يأخذ حقه اليوم في المفاوضات، الصواريخ، الدرونز. طبعا ربما الملف الأكبر الآن هو الذي يتقدم هو مضيق هرمز، والتصريحات الأخيرة من بينها تقرير الواشنطن بوست على سبيل المثال، يعني التصريحات أعتقد خرجت منذ ساعات أنه سيتم فتح المضيق إذا تم الوصول للاتفاق، يعني على مراحل، ربما المرحلة الأولى إذا معناها تسريبات أغلبها إيرانية، إذا استلموا ما يقارب 12 مليار دولار سيقومون بفتح المضيق من خلال إزالة الألقام، ويعني بالنسبة للسفن سيسمحوا للسفن أن تعبر هذا المضيق، وسيتم بعدها الحديث حول التفاصيل بالتخصيب بالنسبة للملف النووي وتخصيب الأورانيوم أو الملفات الأخرى العالقة.
0: طيب، وهذه كانت أيضا مخاوف عبر عنها ضيفي من الرياض مبارك العاتي. سيد مبارك، هل ترى أن الاتفاق الذي يعمل عليه الآن كافي لإعطاء ضمانة لأدول الخليجية؟
9: أستاذ وعد، بما يعني أني أطلت الصمت أريد أن أعلق على عدد من النقاط. النقطة الأولى، زميل من طهران حقيقة أورد أشبه ما تكون بقصص آخر الليل قبل النوم، يعني خيل إلي بأن إيران حمامة سلام وأنها كانت ولا زالت يعني في وئام مع جوارها. يعني بكل واقعية أكثر الأخطار التي أحدقت بالمنطقة وتحديدا ضد المملكة العربية السعودية كانت من إيران من 1979 وحتى اليوم، ونحن في صراع معلن وصراع خفي، وهذا ظاهر للعيان. والسبب الحقيقي لتواجد الأمريكا الذي تقول إيران أنها تقاتل الشيطان الأكبر هو سلوك إيران المزعزع والتوسع الذي نعاني منه. ولذلك دائما أكرر بأننا في المنطقة العربية نقع بين كماشتين، صهيونية وصفوية، وهذه نقطة واضحة جدا. النقطة الثانية، أيضا الزميل من واشنطن عندما سألته لماذا يسمح لإسرائيل بالتوسع، في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي إذا كان جادا في أن يعم السلام في المنطقة، في اعتقادي لن يعم السلام في ظل وجود يمين متطرف في تل أبيب، وفي ظل وجود أيضا نظام صفوي متطرف في طهران. متى ما تغيرت العاصمتين في اعتقاد أن الدول العربية تمد يد كبيرة للسلام. الزميل قبل قليل أيضا في بجوارك في الاستوديو، في اعتقاد أن تصريح الرئيس الأمريكي الزميل الآخر
0: دكتور خالد.
9: قبل قليل في اعتقاد أن دكتور خالد في اعتقاد أن تصريح الرئيس الأمريكي تصريح خطير جدا في توقيته وفي ربطه بالاتفاق مع إيران، يعني في رأيي أنه سيضر كثيرا في قضية التفاهمات الخليجية الأمريكية، لأنه اختار التوقيت الخطأ وربط مع هذا الملف، وكأنه يريد أن يلوي يد اليد الخليجية. مع التأكيد على أنني قلت في بداية الحديث بأن الدول الخليجية والدول العربية المنضوية معها باتت تتموضع في موقف أقوى رغم قوة الحرب، لكن في رأيي أن الدول الخليجية خرجت وتخرج الآن في موقف أقوى، نظرا لأنها رفضت الانزلاق إلى الحرب وقدمت نموذجا في التعامل مع أخطار الحرب وأدارت العملية طبقا لمصالحها. ولذلك أرى أن الدول العربية ستكرر رفض عرض الرئيس الأمريكي إقامة علاقات مع اليمين الإسرائيلي. أعود إلى قضية أشرها الدكتور مروان، قضية أن الرئيس الأمريكي يريد فتح معبر هرمز وأنه سيقدم ما لم يقدمه الرئيس باراك أوباما سيصيت للنظام الرفيع. أعتقد أن الرئيس الأمريكي ربط مضيق فتح مضيق هرمز برفع الحصار. إذا كانت إيران تريد بالفعل أن تنعم بموانئها وتسمح بالاستيراد والتصدير وتصدير النفط الإيراني، أعتقد أن الرئيس الأمريكي قال سنرفع الحصار، ولم يتحدث عن التعويض المالي بربط مع مضيق هرمز. حتى المبالغ التي لمح لها وزير خارجية الهندي، في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي عاد وقال أنني لن أقدم اتفاقا سيئا، ونصح الرئيس الأمريكي، ولذلك عاد ليقول عليكم بالتريث في عدم التوقيع. في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي حريص على أن يقدم اتفاق جديد قابل للتطبيق، وفي نفس الوقت يحفظ صورة ماء الوجه الأمريكي. إذا كانت طهران تطالب الوسيط الباكستاني وتطالب الوسيط القطري بمراعاة ماء الوجه أمام الجبهة الداخلية الإيرانية، فأعتقد أن الرئيس الأمريكي أيضا سيحرص على مراعاة مصالحية أمام الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي والانتخابات النصفية. ولذلك في رأيي أيضا أن اليد الأمريكية اليوم هي اليد الأقوى، والرئيس الأمريكي ليس في وارد أن يتعجل، والسيف مسلط على رقبة النظام الإيراني أكثر منه على رقبة الرئيس الأمريكي. طيب. وهو الذي قال أنني لست في عجلة من أمري، حتى وإن كان كأس العالم على بعد أسبوعين، وإن كانت الانتخابات النصفية على مرمى شهر، في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي الذي بدأ هذا الحرب لا يريد أن يتركها إلا وقد حقق الأهداف، أو على الأقل معظم الأهداف أو أهم الأهداف التي جاء لأجله، وهو البرنامج النووي الإيراني المخصب. بكل تأكيد أن فتح مضيق هرمز سيكون تحصيل حاصل.
0: طيب دكتور مروان، سيد مبارك يقول أن ترامب يحاول الحفاظ على ماء الوجه، هل على حساب الدول العربية والخليجية، خاصة وأنه اليوم دول الخليج كما أيضا عبر ضيفي من الرياض بين كماشتين إيرانية وإسرائيلية، ويبدو أن ترامب يعني بكل وضوح يفضل يرجح الكفة الإسرائيلية؟
1: هلا شوفي، التجارب علمتنا أن الرئيس ترامب يهتم بنفسه وبمصالحه بشكل أساسي، ويذهب باتجاهه حتى لو كانت على حساب أقرب حلفائه. هذا أمر يعني لا نقوله تحليلا، إنما نقوله بناء على التجارب التي يعني خبرناها مع هذا الرئيس. هذا أمر. الأمر الآخر أنه مع الرئيس ترامب صعب الواحد يكون متأكد من شيء بنسبة 100%، لأنه تعرفي الرجل يعني
3: راديو الحرية عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع. المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس. المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
11: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
12: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شكرا لك يا وعد. إذن ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها بما استجد والتصريحات الأخيرة في الساعة الأخيرة إيرانيا، حيث تعهد أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بأنه لن يكون هناك استسلام أو تراجع من قبل بلاده، خاصة بعدما وصفها بنتائج الصمود العسكري والسياسي. وقال ذو القدر إن التراجع غير وارد، خاصة بعد نتائج الميدان العسكري والدبلوماسي ومقاومة الشعب الذي خرج إلى الشوارع، وكلها عوامل أجبرت العدو على التراجع بحسب قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق والعودة إلى صحة المعركة وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى مما سبق. وربط ترامب بين الاتفاق المحتمل مع إيران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطلب في منشور على منصته تروث سوشال عددا من دول المنطقة التي أجرت اتصالا مع قادتها قبل يومين بأن تنضم بشكل متزامن إلى هذه الاتفاقيات، وأضاف أن على هذه الدول أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه بخلاف ذلك وفق تعبيره. كما طالب الرئيس الأمريكي السعودية وقطر بالتوقيع الفوري على اتفاقيات أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعلا فلن تكونا جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف وعباس عراقج إلى الدوحة لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع إن وزير الخارجية عباس عراقج ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم على التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكد أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. يأتي ذلك بينما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب، وأن طهران لا تفاوض بشأن الملف النووي.
4: في منطقة تبدو وكأنها معلقة على خيط رفيع، شعرة فاصلة في اتفاق أمريكي إيراني غير مكتمل، بين تفاؤل حذر يشي بإمكانية التوصل إلى تفاهم واحتمال انهيار صادم في أي لحظة.
5: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب، ونحن لا نتفاوض بشأن الملف النووي. توصلنا إلى إطار عمل، لكن لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا.
4: تصريح ينطبق مع ما نقله مسؤولون أمريكيون من أن طهران وافقت مبدئيا على اتفاق قيد التشكيل، وسط تقديرات بأن نحو 95% من بنوده قد أنجزت بالفعل، فيما لا تزال المفاوضات تركز على الصياغات النهائية. على الضفة الأخرى، تتحرك واشنطن في مسارين اعتاد عليه مسؤولو البيت الأبيض، جزارة التفاوض وعصى الحرب.
6: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة. إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية.
4: روبيو أكد أيضاً أن الاتفاق يحظى بدعم سياسي خليجي واسع لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه نحو مواجهة مفتوحة. في سياق موازن، نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية ما تم تداوله بشأن تقديم تعهدات تتعلق بتجميد التخصيب لمدة طويلة أو الالتزام بشروط أحادية الجانب في المسودة المقترحة للاتفاق الأولي، مؤكداً أن تلك التقارير عارية من الصحة، وأن المسودة تتضمن رؤية تقوم على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول المجمدة بمليارات الدولارات، وفتح المجال أمام ترتيبات خاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز ضمن تفاهمات إقليمية. اتهامات متبادلة وغياب للثقة بين طهران وواشنطن المتهمة بتغيير مواقفها بشكل متكرر. في المقابل تتهم الإدارة الأمريكية إيران بعدم تقديم التزامات واضحة حتى الآن.
3: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول، وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران، كما أشار إلى أن إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة للطاقة منذ عقود كان أولوية قصوى خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع الماضي. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. سأبدأ معك من طهران حازم كلاس، إضافة إلى آخر ما يرشح حول زيارة كبيري الوفد الإيراني المفاوض وحاكم البنك المركزي إلى الدوحة، أيضا أود أن أسألك عن سياق التصريحات التي صدرت قبل قليل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عندما قال لن يكون هناك استسلام أو تراجع، وأيضا تحدث عن موضوع الوحدة وأهمية الوحدة.
1: وبالمناسبة رولا، هذا بيانه الأول منذ تسلم منصبه بعد اغتيال علي لاريجاني الذي كان أمين سر للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا البيان أريد له أن يركز على كلمة واحدة وهي الوحدة، وهذا الأمر تكرر على لسان المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع كثافة الحراك الدبلوماسي والأنباء بشأن اقتراب التوصل ربما إلى اتفاق ما أو مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري ما مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران من الناحية السياسية فيها أفكار كثيرة، في هناك تنوع في الآراء، تنوع في وجهات النظر، لذلك يبدو التأكيد على الوحدة، وحدة الموقف، خاصة أن الأمور تمضي الآن في إطار معركة دبلوماسية كما تقرأها طهران، أمر ضروري وغاية في الأهمية. لذلك كان هناك تأكيد من أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ذو القدر على وحدة الكلمة، على أن لا يكون هناك تصريحات ومواقف خارج السياق. يراد من خلال هذا الكلام التأكيد بأن النظام الإيراني بجميع توجهاته بجميع مسؤوليه عسكرا وساسة ورجال أمن جميعهم متفقون على الخطوات التي يمضي بها النظام. إذا كان هناك وحدة صف أثناء الحرب وأثناء المعركة العسكرية، فوحدة الصف يجب أن تستمر في إطار المعركة الدبلوماسية، وأي قرار يتخذ في إطار المفاوضات يجب أن لا يفهم على أنه تراجع أو على أنه استسلام، لأن هذا لا معنى له، والنظام الإيراني سيتخذ ما يراه مناسبا وما ينسجم مع مصالح البلاد ومصالح الشعب الإيراني. هكذا يفهم من هذا البيان في هذا التوقيت تماما، وخاصة أن الأمور تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق رغم كل الأنباء التي ترد على أو التصريحات التي ترد على لسان المسؤولين الأمريكيين وربط ربط ربما الاتفاق مع إيران باتفاقيات أبراهام بشكل أو بآخر، ما يبدو أنه تعقيد للمسألة. ولكن زيارة كبير أو رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالباف، وهو رئيس البرلمان ووزير خارجية إيران وكذلك حاكم مصرف إيران المركزي، إلى الدوحة اليوم بشكل مفاجئ، والتأكيد من قبل وكالات أنباء إيرانية بأن ثلاث قضايا على جدول الأعمال، وهي قضايا محورية وأساسية مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وكذلك أموال إيران المحتجزة في الخارج والتي تقدر ب$100 مليار. هذه قضايا محورية وأساسية، وكانت تبدو عقبة أساسية أمام الإعلان الرسمي من قبل طهران وواشنطن وإسلام أباد والدوحة والوسطاء عن مذكرة التفاهم بشكل رسمي. تبدو كل هذه التصريحات في هذا التوقيت مهمة للغاية.
3: شكرا لك من طهران حازم كلاس، ولنستطلع الأجواء معك في البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي، وإن كان يعني رصدت أي تفاعلات خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن اتفاق هادف أو عظيم أو لا اتفاق، عندما يتحدث عن اتفاق شامل، عندما أيضا يربط الموضوع بتطبيع وإلزاميته لبعض الدول، كيف يعني يتم التفاعل مع كل ذلك؟ وهل هذا يعني بأنه ينسف بذلك مذكرة التفاهم التي كان يتم الحديث عنها في اليومين الماضيين؟
7: نعم رولا، ربما سيتحدث وسيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للأمة الأمريكية بعد قليل من المقبرة الوطنية بشمال فيرجينيا بمدينة أرلينغتون لإحياء يوم الذكرى أو الميموريال داي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع ينتظر هذه الكلمة، ربما سيفسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الخطوط العريضة التي رسمها في تغريدته الطويلة، والتي أشار فيها بإلزام بعض الدول العربية باتفاق إبراهام مع الإسرائيليين حتى يكون هناك اتفاق نووي مع إيران واتفاق شامل للسلام في الشرق الأوسط. بل إنه أيضا عبر تغريدته حث الدول العربية بالضغط على إيران لربما توافق على عقد اتفاقات إبراهام مع الجانب الإسرائيلي، ووصف ذلك بالأمر الاستثنائي إذا حدث. رئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التصريحات الأخيرة التي ربط فيها السلام مع إيران باتفاقات إبراهام، ربما يعني أضاف عقدة جديدة في الملف المعقد أصلا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. وفي نفس التوقيت أرضى الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا، خاصة أن هناك كانت أصوات كثيرة داخل الإدارة الأمريكية وداخل واشنطن بشكل عام تريد أن ترضخ للمطالب الإسرائيلية وأن يكون هناك ضربات موجعة لإيران والاستيلاء بطريقة مباشرة على اليورانيوم المخصب. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما أراد أن يحدث نوع من تغيير المسار بشكل مفاجئ في الحقيقة، بأنه وضع الكرة أمام الدول العربية وأيضا أمام الإيرانيين بأنه لابد إن كان هناك سلام لابد من وجود اتفاقات إبراهام، وذكر بالتحديد معظم الدول العربية والإسلامية، ولكنه ذكر بالأخص قطر والمملكة العربية السعودية، وقال لابد من أن يكون هناك توقيع فوري على اتفاقات إبراهام حتى يشملوا في الاتفاق.
3: طيب هل هو معروف عبد الرحمن
7: الإيراني؟
3: يعني هل هو معروف ما الذي دفعه؟
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 17:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هناك سلام شامل مع إيران، جاء الأمر الآخر. الأمر الآخر وهو إرضاء اللوبي الصهيوني بأنه نعم، حتى وإن وافقنا على السلام مع إيران، ولكن سنرضي الجانب الإسرائيلي ونرضي الداخل الصهيوني هنا في الإدارة الأمريكية بأننا نطمح للتطبيع مع الجانب الإسرائيلي. ووصف الديمقراطيون هذا البعد بأنه ربما غير واقع، وأمر غير واقع من الناحية السياسية، خاصة في هذه الأوقات، بأن هناك غضب عربي كبير جدا بسبب الأعمال العدائية والإبادة الجماعية التي حدثت في غزة وتحدث الآن في لبنان على شاشات التلفاز، وأيضا الاغتيالات الإيرانية أو الاغتيالات الإسرائيلية في حق صفوف القيادات الإيرانية الأخيرة. كل ذلك أو كل هذه العوامل تجعل من الصعب جدا قبول الدول العربية بالتطبيع الذي يطمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما يقوله الديمقراطيون في هذه الأثناء. ولكنه لربما عمل على هذه الموازنة من وجهة نظره بأن يرضي الدول العربية من جانب، بأنني سأرضخ نعم لمطالبكم وأن يكون هناك سلام، وفي نفس الوقت سأرضي الجانب الإسرائيلي الذي كان يطمح لاستمرار العمليات القتالية واستمرار هذه الحرب بصرف النظر عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. سأرضي الجانب الإسرائيلي بفتح ملف التطبيع بصورة مفاجئة. تسريبات من أكسيوس تقول بأن الزعماء العرب والمسلمين عندما سمعوا إلى طرح ترامب الأخير هذا باتفاقات أبراهام، كان هناك نوع من الصمت، وغير متوقع على الإطلاق أن يطرح هذا الملف تحديدا في هذا الإطار، في إطار السلام الشامل مع إيران. ولذلك هي مفاجأة وعقدة جديدة أضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملف السلام الشامل مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الطرح يضع نقطة إيجابية في صالح إسرائيل من وجهة نظر من يعمل في الإدارة الأمريكية والولاء من يعمل لديه إلى الجانب الإسرائيلي. ربما في هذه الكلمة من المقبرة الوطنية بأرلينغتون، وهو الرئيس الأمريكي متواجد مع نائبه جيري فانس وأيضا وزير الحرب بيت هيكسيث، ربما يتحدث عن هذا الأمر بطريقة تفصيلية في هذه الكلمة التي ربما سيلقيها بعد عدة دقائق من الآن. ولكن واشنطن فوجئت كبقية دول العالم، أو على الأقل كبقية شعوب الدول العربية، خاصة بأنه الرئيس الأمريكي يضع السلام الشامل مع إيران الذي كنا نتحدث عنه بإيجابية خلال اليومين الماضيين، وكان الجميع يطمح بأننا أخيرا توصلنا إلى هذا السلام، ولكنه يضعه أمام هذا. طيب،
4: ولكن قد يكون هناك سؤال
3: مع إسرائيل،
4: سؤال مطروح، لا أدري إلى أي درجة قد تكون المعطيات متوفرة من خلال سواء تصريحات أو ما تلمسه من متابعات، وكأنما يعني قام بتحويل الضوء والتركيز من موضوع تفاوضه ويعني ضغط هذا الملف على كاهله مع إيران إلى مكان آخر. لماذا؟
3: لمصلحة إسرائيل، المصلحة العليا هنا رولا، لنتحدث بكل شفافية ونحن لا نبالغ على الإطلاق، المصلحة العليا لدى الإدارة الأمريكية في هذا الأمر هي مصلحة إسرائيل، وأن إسرائيل أولا وليس أمريكا أولا. مصلحة إسرائيل تكمن في ماذا؟ في توجيه هذه الضربات بسبب الرغبة الملحة للحكومة المتطرفة الإسرائيلية الآن، وبسبب أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تعارضت مع المصالح الإسرائيلية في هذا الشأن، فجاء بهذا الخيار بأن يكون هناك مصلحة إسرائيلية في السلام المزمع مع إيران. وما هي المصلحة؟ بأن يكون هناك تطبيع ونية عربية إسلامية بتوسيع اتفاقات إبراهام مع الجانب الإسرائيلي، وبذلك يرضي اللوبي الصهيوني الذي كان غاضبا خلال الثلاثة أيام الماضية بعد الإعلان عن اقتراب وشيك من تحقيق السلام في مع إيران، وفي نفس الوقت يضع الدول العربية تحت هذا الضغط بعدما ضغطوه ضغطا دبلوماسيا مكثفا خلال الأيام والأسابيع الماضية، بأن المصلحة العليا لدول الشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية تكمن في إنهاء هذه الحرب، وأن المستفيد الوحيد من استمرار هذه الحرب هو الجانب الإسرائيلي.
4: وبالتالي هو نقل الضغط من على كاهله إن صح القول، لأنه هو كان يلام حتى من الأوساط المقربة منه من الجمهوريين في الولايات المتحدة، كان يلام حتى اللحظة على شكل ما يسرب من طبيعة الاتفاق المزمع مع إيران، أليس كذلك؟
3: صحيح، في الحقيقة هو ما زال يلام حتى من كبار الجمهوريين رولا، من يجرؤ على التحدث مثل توم تيليس وبيل كاسيري، وانتقدهم بشدة دونالد ترامب، ومن لا يجرؤ على الإطلاق على التحدث مثل ربما الكثير منهم، وعلى رأسهم كبار من لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري. ولذلك هو يريد ربما تغيير المسار، تغيير هذا الحديث وهذه التصريحات الخاصة بوقف الحرب، ونحن على وشك وقف الحرب، بأن الموضوع أكبر من إيران، والموضوع أكبر من وقف إطلاق النار جزئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، بل نحن نريد أن يعم السلام على حد وصفه وعلى حد ما ذكر في منطقة الشرق الأوسط. وكيف يعم السلام؟ بأن يأتي السلام لمصلحة إسرائيل، بأن يكون هناك تطبيع من الدول العربية والإسلامية، مستثنيا ربما دولة أو دولتين كما ذكر، ولا نعلم أي من الدول يقصد، إن كانت باكستان أو تركيا لا نعلم بطبيعة الحال، ولكن قال إن هذا الأمر بات لزاما على كل الدول، ومن لم يفعل ذلك فيعتبر بأنه لديه نية سيئة، ولا يمكن القبول بالسلام الشامل في الشرق الأوسط دون الالتزام الحقيقي باتفاقات أبراهام مع إسرائيل، ولطالما تغنى بهذه الاتفاقات التي أبرمت مع الإمارات والبحرين والمغرب خلال حقبتها الرئاسية الأولى، ويريد استمرار لهذه الاتفاقات لمصلحة الجانب الإسرائيلي ولإرضاء اللوبي الصهيوني الذي دائما يعلي مصلحة إسرائيل فوق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
4: نقطة أخيرة بإيجاز عبد الرحمن، أيضا يعني وضع هذه العقدة الجديدة، هذا سيعني بالضرورة بأن فتح مضيق هرمز بإيجاز إذا أمكن، فتح مضيق هرمز لم يعد الآن أولوية بالنسبة لترامب، لأنه حتى يتم التوصل إلى يعني ما يريده ترامب نحن ندخل في مرحلة من التفاوض ومسار جديد الآن.
3: لربما يكون فتح مضيق هرمز تم الاتفاق عليه، ويتحدث ترامب على هذه النقطة تحديدا خلال فترة الهدنة المزمعة والمحددة تقريبا بستين يوما بحسب التسريبات الإعلامية لشبكة CBS وأكسيوس وغيرها، ولذلك هو ربما فصل بين الأمرين، نتوقع ذلك بأن يكون مضيق هرمز في مسار، ويفتح مضيق هرمز وتمنح إيران بعض من الامتيازات الاقتصادية والأموال المجمدة تأخذها إيران، الأموال المجمدة في المصارف الأمريكية والأوروبية، وفي نفس الوقت بعد الانتهاء من فتح مضيق هرمز بدون رسوم عبور من الجانب الإيراني يتم الحديث على الاتفاق النووي الشامل، ومن بين هذا الاتفاق أن يتم التوصل لعقد اتفاقات إبراهام مع بعض من الدول العربية والإسلامية.
4: نعم، شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. ونشير مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة، ظاهرة على الشاشة، وقائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يقول حزب الله اجتاز خط أحمر خطير بقصف المطلة وشميرة. إذن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يقول بأن حزب الله اجتاز خطا أحمرا خطيرا بقصف المطلة وشميرة، وسنتابع الآن هذه الصور قبل قليل من رأس الناقورة، حيث نسمع صفارات الإنذار وأصوات القصف.
1: أشير ترى بار، ترى بار بشيدور حي، هنا أوفا كان أوفا ترى بشيدور
4: حي. إذن كما نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من رأس الناقورة التي نسمع فيها دوي صفارات الإنذار ونشاهد أثار القصف فيها، حيث كان أيضا قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قال بأن حزب الله اجتاز خطا أحمرا خطيرا بقصف المطلة وشميرة.
1: هنا أوفا، كان أوفا. تيرو
4: إذن نتابع معكم مشاهدين هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من رأس الناقورة التي تسمع فيها صفارات الإنذار وأثار القصف، حيث أيضا في سياق متوازن قائد متوازي قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يقول بأن حزب الله اجتاز خطا أحمرا خطيرا بقصف المطلة وشميرة. وأيضا كانت هناك تطورات وتصريحات سياسية خلال النهار إسرائيلية، من بينها وزير الأمن الإسرائيلي الذي كان يطالب بالعودة إلى الحرب، ورئيس الأركان الذي أيضا كان يطالب بضرب مباني في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وكانت قبل قليل القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن مصدر بأن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات حزب الله بالمسيرات. إذن هذه الصور التي نتابعها من رأس الناقورة قبل قليل تظهر عمليات الاستهداف وأصوات صفارات الإنذار. كما نتابع حيث يقول قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله اجتاز خطا أحمرا خطيرا بقصف المطلة وشميرة. إذن وللمزيد نذهب إلى القدس.
5: عزيز السائق، بتحب أهلك؟
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
0: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: هذه التصريحات رغم أنها وردت قبل فترة وجيزة أقل من ربع ساعة من الآن، إلا أنها طلقة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني

0: احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بينما يقيده المستوى السياسي الإسرائيلي نتيجة لعدم قدرته على مواجهة الإدارة الأمريكية، والصحفيون العسكريون المقربون من رواية الجيش الإسرائيلي ومن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتهمون بشكل واضح القيادة السياسية الإسرائيلية أولا بأنها غير قادرة على ترجمة الإنجازات العسكرية إلى اتفاقات سياسية. على العكس تماما، هي تحضر اتفاقيات سياسية تقيد الجيش الإسرائيلي. على العموم هذه الخلافات متواصلة. غدا سيعقد اجتماع للكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي على ضوء هذه الأجواء التصعيدية من قبل الجيش الإسرائيلي والتصريحات التي تدعو إلى زيارة استهداف لبنان واللبنانيين. من غير الواضح إن كان سيتخذ قرار غدا فيما يتعلق بتصعيد العمليات الجبهة على الجبهة اللبنانية أو ماذا، لكن الواضح بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك جهودا إسرائيلية عالية المستوى رفيعة المستوى تبذل أمام الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على عدة أمور، منها زيادة حرية العمل الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية، ومنها عدم ربط جبهة لبنان بأي اتفاق يجري أو قد يتم التوصل إليه خلال الفترة المقبلة على الجبهة الإيرانية. هناك خشية أن إسرائيل ستسعى إلى تفريغ كل غضبها من الإدارة الأمريكية، كل غضبها من عدم تحقيق الأهداف على الجبهة اللبنانية، من الجمود الحالي على قطاع غزة. قد تفرغ إسرائيل كل هذا على الجبهة اللبنانية. هناك مخاوف جدية في هذا السياق.
4: شكرا لك من القدس أحمد دراوشة، مراسل تلفزيون العربي. وأيضا من بيروت ينضم إلينا الصحفي والكاتب السياسي ميشيل أبي نجم. أهلا بك سيد ميشيل. بداية، أود قراءتك للمشهد العسكري الميداني في هذه المرحلة على الأرض، سواء ب الاستراتيجية التي يتبعها حزب الله وما هو متوقع إسرائيليا.
5: مساء الخير. ما يحصل ليس جديدا على إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على اللبنانيين، وخاصة بعد الحديث عن ملامح تفاهم أمريكي إيراني. بالتالي طبيعي أن يكون بنيامين نتنياهو والصقور المتشددين في حكومته منزعجون من هذا الأمر، منزعجون من هذا التفاهم. أضف إلى ذلك أمرا آخر وخطيرا على القيادة العسكرية الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي المحتل لجنوب لبنان، وهو استمرار استهدافهم بالمحلقات الانقدادية التي بدأت توقع قتلى ليس فقط على صعيد الجنود بل على صعيد الضباط وعلى قيادات عالية الرتب. وحزب الله لا يسكت، بمعنى يواصل الرد على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا ما يضع يعني أولا حكومة بنيامين نتنياهو وثانيا الجيش الإسرائيلي وقيادته في مواقف حرجة. يعني لا يملك حزب الله سوى هذا الخيار، في ظل ليس فقط الاحتلال بل في استمرار بخيارات التدمير والجرف لقرى ومدن بأكملها في جنوب لبنان. وفي اليومين الماضيين لوحظ هذا التصعيد في شكل واسع مع تنفيذ ما نسميه في لبنان أحزمة النار حول قرى في أقضية النبطية، في أقضية صور، تصاعد لهجة التهديدات التي عادت إلى التداول، وصولا إلى اليوم الاثنين بخرق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت، فوق مناطق جبل لبنان، وصولا إلى مناطق البقاع شرق لبنان. كل ذلك يجعل من المشهد في جنوب لبنان وفي لبنان بالغ الخطورة عسكريا ومرشحا إلى مزيد من التصعيد، خاصة كما قلنا في ظل هذه الأجواء التفاهمية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تجعل بنيامين نتنياهو في مواقع أو في زاوية حرجة، مما يدفعه إلى مما يدفع إلى التصعيد العسكري. وقد

0: سمعنا في البارحة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير يقول إنه صادق على مزيد من الخطط لتصعيد الوضع العسكري في لبنان. لذلك للأسف وفي الذكرى 26 لتحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي، يقول اللبنانيون يسألون بأي حال عدت يعيد، بمعنى أن الاحتلال متواصل، شلال الدماء متواصل، الاعتداءات متواصلة، وكل ذلك لا يرسم مشهدا إيجابيا. أما الحديث عن المفاوضات الأمنية والعسكرية التي ستجري في نهاية هذا الأسبوع في واشنطن والبنتاغون، والتي ترتدي للمرة الأولى طابعا أمنيا وعسكريا، فهذه بدورها تزيد من التوتر الداخلي والانقسام الداخلي حولها في لبنان، بين مؤيد ومتمسك بخيار المفاوضات لحل هذه الأزمة والوصول إلى إنهاء الاحتلال، وبينما ما سمعناه على لسان أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم أمس الأحد، الذي رفع من درجة التصعيد الداخلي مطالبا بإسقاط الحكومة، رافضا المفاوضات المباشرة، داعيا الدولة اللبنانية إلى العودة إلى مفاوضات غير المباشرة، وحتى مؤمنا بأنه بأن تحرير لبنان سوف يحصل في وقت قصير. إذن الأجواء للأسف في لبنان بالغة السلبية على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية وعلى مستوى التوتر والانقسام والتوتر الداخلي.
1: بين هذا وذاك أستاذ ميشيل، ما بين خيار الحكومة في المفاوضات وما بين التصعيد من حزب الله وحديثه عن رحيل الحكومة طالما هي مستمرة في عملية التفاوض المباشر، ما الأوراق التي يمتلكها كل طرف؟ من الذي يؤذي لبنان أكثر في هذه المرحلة؟
0: لا شك أن إسرائيل هي التي تؤذي أكثر، يعني الاستهداف المدنيين خاصة، استمرار استهداف الصحفيين، الطواقم الإسعاف، انتهاك كل قوانين الحرب، انتهاك القوانين الدولية المعروفة باتفاقيات جنيف، كل ذلك يجعل من المشهد الجنوبي بالغ الصعوبة، خاصة كما قلت عمليات التدمير وجرف المنازل، بل قتل إسرائيل كل عناصر الحياة في الجنوب اللبناني.
1: نعم، مفروغ منه بأن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يؤذي، ولكن هناك مثل في العام يقول يعني من كثرة المحبة القط الذي يأكل أولاده. لذلك سؤالي داخلي بالنسبة لأوراق كل طرف، الحكومة وما تريده والنهج الذي تتبعه وحزب الله، ومن منهم يعني سياسته يؤذي لبنان أكثر في هذه المرحلة؟
0: كل طرف يعتبر أن لديه الحق بانتهاج طريق مختلفة للوصول إلى إنهاء الحرب. يعني أنا فهمان عليك السؤال، بمعنى الحكومة اللبنانية تعتبر والسلطة اللبنانية متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعتبران أن لا خيار سوى المفاوضات بعد اعتماد حزب الله خيار الحرب. في المقابل يقول حزب الله بسردياته وأدبياته إنني صبرت على الاعتداءات الإسرائيلية طيلة 15 شهرا بعد توقيع وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ولكن إسرائيل لم ترتدع، ولذلك يقول حزب الله إنه استغل ما يعتبره لحظة مناسبة مع اندلاع الحرب على إيران لفرض وجوده على الطاولة. الواقع أن هناك انقساما لبنانيا داخليا كبيرا حول هذين الخيارين، من جهة لا يمكنك السكوت على الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة ثانية خيار الحرب يعني تآكلت أو ضربت قدرة الردع اللبنانية بعد الدخول في حرب إسناد غزة، ولذلك تقول الدولة اللبنانية أنه لابد من سلوك خيار المفاوضات. لكن المشكلة بين الطرفين المتمثلين في السلطة التنفيذية أنهما يفتقران إلى وحدة وطنية داخلية حول أي خيار يمكن أن يعتمده لبنان. يعني بدل أن تذهب الحكومة بورقة لبنانية موحدة متكاملة تحظى بشبه إجماع داخلي عليها للتفاوض، شاهدنا في المرات السابقة للتفاوض مؤشرات غير مطمئنة لجهة التنازل، لجهة منصت عليه مذكرة التفاهم الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في جولة التفاوض التمهيدية عن حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفس. يعني هذه أمور لم تستطع السلطة اللبنانية حتى الساعة
1: أكدت السلطة اللبنانية في أكثر من موضع تصريحات لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، دائما هناك خطوط عريضة ثابتة يتم الحديث عنها، الحفاظ على سيادة لبنان، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإلى آخره، من يعني الخطوط العريضة الحمراء التي يتفق عليها جميع اللبنانيين.
0: نعم، لا أحد يشكك بالنوايا، يعني بالوصول إلى النتيجة المتوخاة، لكن حتى الساعة، أقول حتى الساعة لم يكن هناك ثمار، يعني بمعنى أنه بعد آخر جولة للتفاوض لم يحصل وقف إطلاق النار، بعد توقيع الاتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني لم يحصل وقف إطلاق النار. كلما تحدثوا عن وقف إطلاق النار يكون في الواقع تصعيد وتصعيد وحرب حقيقية في جنوب لبنان.
1: طيب، ولكن يعني ليس وقف إطلاق النار يا أستاذ ميشيل مشروط؟ وقف إطلاق النار مشروط بنزع سلاح حزب الله، يعني هكذا كانت بنود الاتفاق عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، أليس كذلك؟ سلاح حزب الله ما زال موجود.
0: هذه هي مشكلة، بمعنى أن لا تنتظر من حزب الله أن يأتي ويقول نعم سوف أسلم سلاحي من دون معرفة إلى أين سوف توصل هذه المفاوضات. هو بالمبدأ
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: شكرا لك من بيروت الصحفي والكاتب السياسي ميشيل أبي نجم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ذكرى تحرير الجنوب أنه لا بديل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل خروقاتها بشكل فاضح وفق تعبيره للقرار 1701، ويعول اللبنانيون على المحادثات المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما يعرب المستوى السياسي الإسرائيلي عن قلقه من أن يشمل أي اتفاق مع إيران جبهة لبنان، ويطالب بالإبقاء على حرية عمل الجيش الإسرائيلي هناك.
8: جندي إسرائيلي قتل جنوبي لبنان وأصيب آخر بجروح خطيرة. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة بلدات. الكر والفر يتواصل عند الجبهة الجنوبية، بينما يتراكى لساسة الأطراف كرة وقف إطلاق النار. وفي ذكرى تحرير الجنوب اللبناني يعيد الرئيس جوزيف عون تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبمرتدة سياسية، يؤكد تطلعه للسلام ويعيد كرة القرار للإسرائيليين. يصف عون الانتهاكات بالفاضحة ويجدد عزم حكومة بلاده برئاسة نواف سلام المضي قدما في حصر السلاح بيد الدولة، وسلام المتضامن مع عائلات الشهداء والجرحى في الجنوب. يقول إن التحرير لن يتحقق إلا بالرحيل الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم والحوار. أما حزب الله فيرى في ذلك الحوار اختلالا بعد أن وضعت إيران جبهة لبنان على قائمة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
9: نحن ندعو هذه السلطة إلى تصحيح هذا المسار الخاطئ الذي اتخذته، وأن تتراجع عن خطواتها بحق الجمهورية الإسلامية في إيران.
8: الحديث عن الانسحاب والرحيل يتدحرج أيضا في الأروقة السياسية العسكرية الإسرائيلية. هآريتس تنقل عن الجيش أنه لا يرى مشكلة في الانسحاب نتيجة الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ويضع لا واحدة مفادها حرية العمل المشروطة بحصول خروقات، بينما يواصل الجيش العمل دون وجود تلك الخروقات. وفي ظل القلق الإسرائيلي من ذلك الاتفاق المحتمل، تطلب المؤسسة الأمنية من المستوى السياسي ضمان عدم انعكاس ذلك الاتفاق على الجبهة اللبنانية، لكن الأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما عاد يملك أي تأثير في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والإدارة الأمريكية التي ترى في الحكومة اللبنانية خط دفاع لصالحها تعتبر أن المعضلة هي حزب الله فقط.
10: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ندير اجتماعات أسبوعية ومنفصلة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في حزب الله الذي طالب بإسقاطها.
8: وبين التعويل الأمريكي اللبناني على الاتفاق والمحادثات المباشرة مع الإسرائيليين وقلق نتنياهو وجيشه من الاتفاق نفسه، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، بينما تأتي ردود الحزب عليها عبر السماء بمسيرات ألياف ضوئية.
7: أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيدتين وأكثر من 15 إصابة بقصف إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. عاد الناشطون الأستراليون الذين احتجزتهم إسرائيل إلى بلادهم بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى غزة. وأدلى منظمو الأسطول بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لسوء معاملة شمل التحرش الجنسي والضرب، ما أسفر عن نقل بعض المحتجزين إلى المستشفى.
11: تم جري إلى سفينة حاويات مظلمة، تعرضت لاعتداء جنسي وللضرب. كان ذلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم المطلق. يجب إيقاف هؤلاء الناس. إن النظام الصهيوني الإسرائيلي نظام قتل وإبادة جماعية. عليكم قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليهم.
12: لدي ضلع مكسور وكدمات وجروح في جميع أنحاء جسدي، لكن الأسوأ بكثير كان وجودي هناك طوال الوقت وأنا أرى وأسمع أصدقائي وهم يلكمون ويركلون ويصعقون بمسدسات الصعق ويطلق عليهم الرصاص المطاطي.
13: تم تصويرنا من قبل أشخاص كانوا يضحكون على ألمنا. عندما تم دفعنا نحو الطائرة سقطت بالفعل. بدأ ثلاثة رجال بالغين يدوسون على معصمي ومعدتي ووجهي بينما كانوا يضحكون ويوجهون لنا الإهانات. أريدكم عندما تستمعون إلى قصتي أن تفكروا ليس في ألمنا بل في ألم الفلسطينيين.
7: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وأسواراً محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم. اقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها. ورفضت محاكم الاحتلال التماساً قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
14: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم التي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
7: نشير مشاهدين للأخبار الظاهرة على الشاشة والقناة 12 الإسرائيلية التي تنقل عن مصادر بأن ويتكوف وكوشنر سيزوران إسرائيل لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران. إذن القناة 12 الإسرائيلية التي تنقل عن مصادر بأن ويتكوف وكوشنر سيزوران إسرائيل لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران. نستكمل وإلى الملف الروسي الأوكراني الآن، حيث دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية إنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. يأتي هذا بينما قتل 6 أشخاص بضربات أوكرانية على منطقتي بالجورود وبريانسك الحدوديتين في روسيا.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.

0: الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: وأول أوردر

0: صوتك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM مع إسرائيل. وطالب في منشور على منصة تروث سوشيال عددا من دول المنطقة التي أجرت اتصالا مع قادتها قبل يومين بأن تنضم بشكل متزامن إلى هذه الاتفاقيات، وأضاف أن على هذه الدول أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه بخلاف ذلك وفق تعبيره. كما طالب الرئيس الأمريكي السعودية وقطر بالتوقيع الفوري على اتفاقية أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعل فلن تكون جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. في المقابل، تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بعدم الاستسلام أو التراجع من قبل بلاده، وقال ذو القدر إن التراجع غير وارد خاصة بعد نتائج الميدان العسكري والدبلوماسي ومقاومة الشعب الذي خرج إلى الشوارع، وكلها عوامل أجبرت العدو على التراجع حسب قوله. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف وعباس عرقجي إلى الدوحة لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكد أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
2: في منطقة تبدو وكأنها معلقة على خيط رفيع، شعرة فاصلة في اتفاق أمريكي إيراني غير مكتمل، بين تفاؤل حذر يشي بإمكانية التوصل إلى تفاهم واحتمال انهيار صادم في أي لحظة.
3: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب، ونحن لا نتفاوض بشأن الملف النووي. توصلنا إلى إطار عمل، لكن لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا.
2: تصريح ينطبق مع ما نقله مسؤولون أمريكيون من أن طهران وافقت مبدئيا على اتفاق قيد التشكيل، وسط تقديرات بأن نحو 95% من بنوده قد أنجزت بالفعل، فيما لا تزال المفاوضات تركز على الصياغات النهائية. على الضفة الأخرى، تتحرك واشنطن في مسارين اعتاد عليه مسؤول البيت الأبيض، جزارة التفاوض وعصى الحرب.
4: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة، إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية.
2: روبيو أكد أيضا أن الاتفاق يحظى بدعم سياسي خليجي واسع لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه نحو مواجهة مفتوحة. في سياق موازن، نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية ما تم تداوله بشأن تقديم تعهدات تتعلق بتجميد التخصيب لمدة طويلة أو الالتزام بشروط أحادية الجانب في المسودة المقترحة للاتفاق الأولي، مؤكدا أن تلك التقارير عارية من الصحة، وأن المسودة تتضمن رؤية تقوم على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول المجمدة بمليارات الدولارات، وفتح المجال أمام ترتيبات خاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز ضمن تفاهمات إقليمية. اتهامات متبادلة وغياب للثقة بين طهران وواشنطن المتهمة بتغيير مواقفها بشكل متكرر. في المقابل تتهم الإدارة الأمريكية إيران بعدم تقديم التزامات واضحة حتى الآن.
1: ونتحول الآن إلى شبكة مراسلي التلفزيون العربي، ورحب من طهران بحازم كلاس، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن الدوحة صابر أيوب. أهلا بكم جميعا. أبدأ من طهران من حازم كلاس. حازم، كيف تبدو المواقف اليوم في طهران، لا سيما في ظل التأكيد بأن النووي لا يبحث في هذه المرحلة، وبالتالي ما الذي يبحثه قاليباف وعرقجي في الدوحة؟
5: ما يبحثه قاليباف وعراقشي في الدوحة وكذلك معهما حاكم مصرف إيران المركزي هو العقد الأساسية المتبقية أمام الإعلان الرسمي ربما لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. يبحثان مضيق هرمز بشكل أساسي، بالتأكيد لا يخوضان في التفاصيل، وإنما في ربما خطوط عريضة ترسم ملامح التفاصيل وليس بتفاصيل دقيقة. وكذلك يتم بحث ما هو مرتبط بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب. إيران قالت أن هذا المخزون هو بالأساس كان لأغراض تفاوضية وهي مستعدة للتخلص منه، لكن ربما الآليات هي محل خلاف. إيران تقول بأنها تريد ترحيل كل هذا إلى مراحل لاحقة، ولكن يمكن أن يكون هناك إعطاء إشارات ما تتعلق بمستقبل أو كيف سيتم مناقشة هذه الأمور في المستقبل. أيضا حاكم مصرف إيران المركزي معني برسم آليات محددة مرتبطة باستعادة إيران لأموالها المحتجزة في الخارج والتي تقدر بمئة مليار دولار في دول مختلفة، من الصين إلى العراق إلى لوكسمبورغ إلى قطر ودول أخرى. هذه الأموال محتجزة بسبب العقوبات الأمريكية بطبيعة الحال. هذه أبرز القضايا التي يتم مناقشتها، ولكن بالعموم إيران تبدو في هذه المرحلة أكثر حرصا على وحدة الصف، وهذا ما كان واضحا في أول بيان يصدره محمد باقر ذو القدر أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا أول بيان يصدره منذ توليه منصبه بعد اغتيال علي لاريجاني أمين السر السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. في هذا البيان كلمة محورية أساسية ركز عليها المسؤولون الإيرانيون طوال الأيام الماضية، تزامنا مع تصاعد الحراك الدبلوماسي من أجل التمهيد لاتفاق ما، وهي الوحدة، وحدة الصف. هناك تأكيد أنه كما كان هناك وحدة صف في إيران أيام الحرب وفي خضم المعركة العسكرية، يجب أن يتم الحفاظ على ذلك، وإيران تخوض معركة دبلوماسية بحسب تعبير الذي ذكره ذو القدر في بيانه، وهذا ينسحب على الشارع الإيراني. إيران تتحدث عن أربعة أضلاع أساسية في هذه المرحلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي وصولا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات: ضلع القوات المسلحة، وضلع الدبلوماسيون الإيرانيون، وضلع الشارع الإيراني الذي لطالما عول عليه النظام الإيراني بشكل أو بآخر، وضلع الخدمات الحكومية ودور الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية ودعم المواطن الإيراني في هذه الظروف. كل هذا مهتمة به إيران في هذه المرحلة، تبدو متفائلة بشكل حذر ليس كثيرا، وخاصة أنها تردد دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية انقلبت على طاولة المفاوضات لمرتين، لذلك لا يمكن الثقة بها، لا يمكن التخلي عن أوراق القوة التي تملكها إيران مباشرة. يجب أن يكون هناك تدرج في رسم ملامح المرحلة المقبلة من خلال مذكرة التفاهم، ويبدو أن هذا معنية به الدوحة بشكل كبير التي دخلت على خط الوساطة التي تقود إسلام أباد بشكل محوري وليس بشكل ثانوي. ولذلك يمكن فهم هذه الزيارة المهمة جدا والمفاجئة لقالباف وعراقشي وهمتي إلى العاصمة القطرية.
1: طيب دعنا نتحول إلى العاصمة القطرية ليستكمل لنا صورة صابر أيوب حول هذه الزيارة. ما الذي تقوله صابر بيانات وزارة الخارجية والديوان الأميري القطري حول هذه المباحثات وكذلك الاتصالات مع قادة دول المنطقة؟
6: بالفعل حامد، من خلال هذه البيانات ومن خلال هذه الزيارات نستطيع أن نقول نحن هنا في الدوحة ليس مجرد تحرك دبلوماسي أمام مجرد تحرك دبلوماسي عابر، بل هي غرفة وساطة مفتوحة على مدار الساعة بين طهران وواشنطن في هذه المرحلة شديدة الحساسية. وفد إيراني رفيع المستوى يزور الدوحة، وزير الخارجية الإيراني وكذلك رئيس البرلمان الإيراني ومحافظ المصرف الإيراني، هذا بالتزامن أيضا مع تنسيق قطري عماني على أعلى مستوى، اتصال بين أمير دولة قطر وسلطان عمان وكذلك بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية العماني. تقليديا عمان هي نافذة اتصال حساسة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ربما لهذا التنسيق هذا يتزامن مع الزيارة التي يجريها الوفد الإيراني. اللافت أيضا في البيانات القطرية التي صدرت في الساعات الأخيرة أنها انتقلت أو تغيرت لغة البيانات فيها، تغيرت من الحديث عن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد إلى الحديث عن حل قريب. هذا مؤشر لا يحدث إلا عندما تكون هنالك ورقة جادة ومتقدمة على الطاولة، ربما هذا ما ننتظره خلال الساعات المقبلة. هنالك حديث أو احتمالات أيضا أن تتعزز الزيارات إلى الدوحة أيضا بوفد باكستاني، ربما قائد الجيش الباكستاني خلال الساعات المقبلة، هذا أيضا يعزز احتمالية أن الورقة الجادة الموجودة على طاولة المفاوضات تقترب من توقيعها. ما ينقصها هو تفاصيل يجري مناقشتها في الدوحة فيما يتعلق خاصة بمضيق هرمز، أمن الملاحة، وكذلك النووي الإيراني العالي التخصيب، وأيضا بالإضافة إلى الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات. ربما هذه التفاصيل تنقص ما جرى التفاوض عليه في إسلام أباد. الآن يتم اكتمال الصورة بشكل أوسع، وربما في الساعات المقبلة نكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوصل إلى اتفاق بإضافة ما تم التوافق عليه في الدوحة، اتفاق في إسلام أباد، وإما ربما العودة إلى نقطة الصفر أو الجمود في المفاوضات وما يتبعه من مخاطر عودة التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك صابر أيوب من الدوحة. وتحول أخيرا إلى واشنطن إلى مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، كما يبدو من
0: راديو الحرية
7: 97.7
0: راديو الحرية
7: 97.7
8: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
10: دون فرض رسوم من الجانب الإيراني، وفي نفس الوقت تحصل إيران على بعض من الأموال المجمدة وبعض من الامتيازات الاقتصادية الأخرى، وهذه الهدنة تكون لمدة 60 يوما يناقش من خلالها الاتفاق النووي الإيراني، وأن يكون هناك وضوح في هذه الرؤية بأن لا تمتلك إيران السلاح النووي ولا تخصب اليورانيوم بالنسبة التي تؤهلها لامتلاك السلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدة جديدة في هذا المسار تتعلق بأن الاتفاق الشامل لابد أن يجمع الدول العربية بإسرائيل فيما يعرف باتفاقات أبراهام، بل إنه يؤكد أنه دول مثل قطر والسعودية لابد أن يكون لديها التزام فوري بالتطبيع أو عقد اتفاقات إبراهام مع الجانب الإسرائيلي حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط، وخص جميع الدول التي تحدث مع زعمائها يوم السبت الماضي بما فيها الدول الخليجية ومصر وباكستان وتركيا، وذكر بأنه هناك بعض من الدول والأردن طبعا بطبيعة الحال، وذكر أيضا أن بعض من هذه الدول ربما يستثنى من إبرام اتفاقات أبراهام، ولكنه عاد وقال بالتحديد قطر والمملكة العربية السعودية لابد من وجود التزام فوري بهذه الاتفاقات، وإلا فسيكون ذلك أو يمثل ذلك نية غير حسنة فيما يتعلق بالسلام الشامل مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أننا في غضون الدقائق الأخيرة ربما التفاصيل اللوجستية المتعلقة بفتح مضيق هرمز عن طريق الإيرانيين، تجلى ذلك في زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى الدوحة للحديث مع المسؤولين القطريين على آخر التطورات الخاصة ربما بفك هذه الأموال المجمدة، خاصة أن حاكم البنك المركزي الإيراني مع كبار الوفود الإيرانيين الذين وصلوا إلى الدوحة بحسب رويترز. ولذلك ربما تناقش خلال 60 يوما القضية الأكثر تعقيدا، وهي القضية النووية الإيرانية. وكما ذكرنا هناك قضية أخرى فاجأنا بها دونالد ترامب، هي قضية التطبيع، وذكر بالتحديد وركز مع دولة قطر ومع المملكة العربية السعودية في إشارة حامد بأن قطر والسعودية ربما كانت لديهما الكثير من الضغوطات الدبلوماسية خلال الفترة الماضية لإنهاء هذه الحرب، وإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المسار الأصلح للمنطقة هو إيقاف هذه الحرب والعودة إلى السلام مرة أخرى، ولإرضاء إسرائيل ربما حتى وإن رضخ ترامب لهذه الضغوطات الخليجية من قطر والسعودية، ربما يريد إرضاء الجانب الإسرائيلي الجهة الأخرى الجهة المتطرفة في هذه الحلقة بأنه ربما يرضيها عن طريق أنه يلزم الدول العربية والإسلامية بإبرام اتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وفيما يراه الكثير من الديمقراطيين غير واقع على الإطلاق من الناحية السياسية بسبب حالة الكره الشعبي لإسرائيل بعد الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة والإبادة الجماعية في لبنان والممارسات الإسرائيلية المستفزة للكثير من الدول العربية والإسلامية. ولذلك لا نعلم إلى أي مدى يمكن التوازن في هذا الطرح الذي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتحدث الآن في المقبرة الوطنية بأرلينغتون بشمال فيرجينيا للحديث عن القتلى من الجيش الأمريكي خلال الأعوام الماضية، وخاصة بالتحديد 13 جنديا أمريكيا الذين قتلوا في عملية الغضب الملحمي في آخر العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وأن هناك استمرار لتأبين هؤلاء الجنود الذين لقوا حتفهم والذين قتلوا في هذه الحرب. والآن الجميع ينتظر في الحقيقة حامد إن كان هناك أي نوع من التفسير لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث طويلا في تغريدة طويلة يوجد بها الكثير من الخطوط العريضة المتعلقة باتفاقات إبراهام مع الجانب الإسرائيلي، وكيفية ربط الاتفاق الشامل مع إيران واتفاق السلام بهذه الاتفاقية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، وكذلك لمراسلينا في الدوحة وطهران. الآن ننوه بهذا الخبر العاجل المتعلق بالوضع في لبنان. وسائل إعلام إسرائيلية تقول نتنياهو وكات صدق على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وسائل إعلام إسرائيلية تقول نتنياهو وكاتس صدق على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسيرة انقضاضية سقطت في منطقة مفتوحة برأس الناقورة. في السياق قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اجتاز خطا أحمر على حد وصفه بقصف المطلة وشميرة، مشددا على أن الجيش سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قواته ومناطق في الشمال، وأضاف أن إحدى المسيرات سقطت في بلدة المحلية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان. وأوضح الجيش أن الجندي القتيل يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601، وأضاف الجيش أن جنديا أصيب جراء انفجار مسيرة مفخخة استهدفت ناقلة جند مدرعة في منطقة الناقورة جنوبي لبنان. يذكر أن عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال وصل إلى 11 منذ بدء وقف إطلاق النار و 948 منذ بداية الحرب. هذا وكثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قضاء صور ومناطق أخرى جنوبية لبنان ردا على المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله باتجاه قواته، حيث شن غارة على بلدة برج الشمال في قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق من اليوم إنذارا بإخلاء مبنيين في البلدة تحت طائلة الاستهداف. وفي وقت سابق صباح اليوم أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على أوتوستراد كفر رمان الجرمق جنوبي البلاد. كما قصفت مدفعية وجيش الاحتلال بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد آثار القصف الإسرائيلي وتصاعد ألسنة الدخان فوق بلدة أرنون في الجنوب اللبناني. وللمزيد أرحب الآن بمراسلي التلفزيون العربي من بيروت جويس الحاج خوري ومن القدس أحمد دراوش. أهلا بكم، أبدأ معك أحمد دراوش. طبعا عطفا على العاجل الذي جاء عبر وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وكات صدق على توسيع العمليات في لبنان، يعني هل يقصد بهذا تلك التهديدات المتعلقة بقصف أبنية في بيروت ردا على تجاوز حزب الله الخطوط الحمراء واستخدام هذه المسيرات؟
11: ليس واضحا بعد ما الذي وافق عليه او اتفق عليه بنيامين نتنياهو ووزير الامن اسرائيل كاتس، كذلك الخطط التفصيليه التي قدمها الجيش الاسرائيلي ليست واضحه. هيئه البث الرسميه وغيرها من وسائل الاعلام في اسرائيل تحدثت خلال الدقائق الماضيه عن ان رئيس اركان الجيش قدم للمستوى السياسي الاسرائيلي خططا لتوسيع العمليات الهجوميه في الاراضي اللبنانيه بما في ذلك استهداف العاصمه بيروت. المعادلة التي يريدها الجيش الإسرائيلي كالتالي: هو فشل في استهداف أو في اعتراض الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، فشل في استهداف مخازن هذه الطائرات المسيرة، فشل في استهداف مطلقي الطائرات المسيرة، وفشل في استهداف كذلك سلسلة توريد الطائرات المسيرة من معدات ومن غيرها من أمور. فهو يريد الآن أن يستهدف القرار الذي يصدر هذه الطائرات المسيرة، أي القيادة العامة في حزب الله، سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية، عبر زيادة الضغط اللبناني الداخلي عليها. والفكرة تقوم على استهداف العاصمة بيروت في مقابل إطلاق طائرات مسيرة ضد إسرائيل. لكن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سخر في المشاورات التي عقدت بالأمس في جلسة الكابينت المصغرة من مقترح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستهداف مبنى في بيروت مقابل استهداف أو مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها حزب الله، بحسب المصادر التي تحدثت إلى القناة. حتى الآن من غير الواضح شكل التصعيد الإسرائيلي المحتمل، لكن على الأرض بدأ الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات جديدة، منها ما كشفت عنه القناة 12 أيضا منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بسحب قوات له من الجنوب اللبناني خشية لتعرضها لاستهداف بطائرات مسيرة. هذه مسألة مهمة، لأن الجيش الإسرائيلي ينشر عددا كبيرا من الجنود في الجنوب اللبناني. الخطط العسكرية لجميع هذه القوات ليست واضحة، هناك قوات موجودة في أماكن ثابتة، وهذه القوات هي الأكثر عرضة لاستهدافها من قبل حزب الله. من أجل حمايتها عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب جزء منها خلال الفترة الماضية من الجنوب اللبناني. عدد من تبقى من الجنود ليس معروفا، عدد من انسحب أو سحب من الجنود ليس معروفا حتى الآن. أيضا في إسرائيل هناك اهتمام حامد بفيديو نشره حزب الله اليوم، ويظهر أنه استهرف بطائرة مسيرة فيها ألياف بصرية تجمعا للجنود الإسرائيليين ليلا. هذه المرة الأولى التي يستخدم حزب الله فيها هذه الطائرة المسيرة لاستهداف الجنود الإسرائيليين ليلا. معظم عمليات الاستهداف كانت تأتي أو تنفذ في ساعات النهار، هذا يعني أن تهديد المسيرات تحول إلى تهديد دائم في على مدار الساعة، ليس فقط في ساعات النهار إنما أيضا في ساعات الليل. في العموم نبرة إسرائيلية تصعيدية مرتفعة جدا هذا المساء، من غير الواضح متى سيتم اتخاذ القرارات وشكل هذه القرارات التي ستتخذ،
1: وهي تعبر عن قلق بطبيعة الحال. أحمد، سؤال سريع قبل الانتقال إلى جويس في بيروت، هل من الواضح أن هذه الخطط الجديدة التي جرى التصديق عليها تضع في الاعتبار ما جرى التوافق عليه في واشنطن أو مسار المفاوضات عموما مع لبنان؟
11: إسرائيل لا يمكن أن تتخذ قرارات من هذا النوع عبر حرق كافة المراكب مع الإدارة الأمريكية، لكن هناك خشية جدية حامل من أن يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية لترضية إسرائيل بالجبهة اللبنانية في مقابل إزعاجها على الجبهة الإيرانية. صحيح أنه بالمجمل هذا الأمر لا يخدم إسرائيل على المدى البعيد، لأن خطر إيران هو خطر وجودي على إسرائيل، بينما خطر حزب الله هو خطر استراتيجي، في بعض الوقت هو خطر تكتيكي. لكن هناك مخاوف جدية من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يعمد إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة على الجبهة اللبنانية بشكل كبير للتعويض عن الفشل الكبير بحسب الاتهامات التي توجه إلى القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بإدارة الحرب على الجبهة الإيرانية. الخشية قائمة، ربما تذهب إسرائيل إلى هذا الأمر. القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن زيارة قريبة وشيكة خلال الأيام المقبلة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث المفاوضات مع إيران، وبطبيعة الحال الأوضاع المتعلقة بالجبهة اللبنانية.
1: شكرا لك أحمد. شكرا أحمد دراوشة من القدس، وتحول إلى جويس الحاج خوري في بيروت. ونرصد معك جويس انعكاس هذه التصريحات والخطوات على الواقع في بيروت، هل تم ردود أفعال؟ وأيضا بالمعية خارطة الاستهدافات الميدانية هذا اليوم في جنوب لبنان.
12: هناك ترقب من قبل المستوى السياسي اللبناني هذا اليوم، لم تصدر أي تعليقات فيما يتعلق بهذه التصريحات الإسرائيلية، ولكن عمليا ترجمة هذه التصريحات بدأ فعليا منذ هذا اليوم طيلة هذا النهار. تابعنا وإياكم حامد التصعيد الإسرائيلي بالغارات التي لم تطل فقط صور هنا ومناطق صور، وإنما كذلك الأمر بنت جبيل النبطية وصولا إلى جزين من خلال الغارات المكثفة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أوامر إخلاء لمناطق في النبطية وفي جزين، وبعدها كذلك الأمر هنا في صور عدة أوامر إخلاء صدرت وعدة غارات استهدفت هذه المناطق. كان هناك العشرات من القرى والبلدات الجنوبية التي تعرضت لغارات إسرائيلية، عشرات المباني دمرت وسويت بالأرض جراء هذه الغارات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة.

0: هذه المنطقة منذ أيام أو أسابيع، وكان واضح التصعيد الإسرائيلي المتواصل على مدى الساعات. كنا نرصد إما القصف المدفعي أو قنابل الفوسفور أو القصف بالغارات الإسرائيلية، هذا إضافة إلى الاستهدافات بالمسيرات والتي توصف هنا بأنها عمليات اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم.
1: راديو الحرية
2: من 67.10 FM.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM
5: من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
6: أولا الحمد لله يسلمك. زي ما أنت شايف كنا آمنين يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصال فجأة الحق روح بسرعة استهدف وراي والأولاد برا ومش عارف الصار وكذا والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما أنت شايف مقبلين عيد يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد والمرة بتنظف قاعدة في البيت ودار عمي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى والأطفال الزموا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد فهي مرميين في المستشفيات قاعدين وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي والدماء دماء شهداء ذكي ودماء إصابات ويعني لهم الزم في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيم قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمة ولا عشان حد يعني مستهدف مش الاشي يعني قبلك استهدف صحيح عنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار اشي بس الحين زي ما
5: اليوم بشكل مفاجئ
6: بشكل مفاجئ وشكل مباغت يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
5: شكرا جزيلا الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف وهذه المجزرة هي واحدة من مئات الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. أكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين.

0: هنا في قطاع غزة، من جنوب قطاع غزة أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل من إيران. وزارة الاتصالات الإيرانية تقول الرئيس مسعود بزشكيان أصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت. وزارة الاتصالات الإيرانية تقول الرئيس مسعود بزشكيان أصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت. للمزيد حول هذا الخبر أرحب مجددا من طهران بمراسلنا حازم كلاس. حازم أهلا بك، ما الذي يعنيه هذا الخبر أو هذا القرار أو هذا التصرف بالنسبة للوضع القائم؟ هل يعني ذلك أن الحياة عادت إلى طبيعتها في إيران؟
2: يعني إذا أردت أن أبدأ من التفصيل الأخير من سؤالك، وهو هل عادت الحياة إلى طبيعتها؟ نوعا ما يعني تحاول الحكومة الإيرانية من خلال جهود كبيرة أن تعيد الأمور إلى طبيعتها. عدد من الجامعات الإيرانية خلال اليومين الماضيين أعلنت إعادة عودة الدوام بشكل حضوري في الجامعات، على الأقل لمقاطع معينة من المراحل الدراسية لطلبة الدراسات العليا. بعض المدارس هناك أنباء عن أنها ستقوم بعقد الامتحانات بشكل حضوري كذلك، ولكن بالعموم الأمور لا تزال يعني هناك حالة من شبح الحرب تخيم على البلاد عموما. موضوع الإنترنت هو من المواضيع المهمة. الإنترنت في إيران منذ أحداث يناير كانون الثاني قطع في إيران بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي بقي كذلك حتى في خضم الحرب أيضا بطبيعة الحال. وما بعد ذلك كان هناك بعد وقف إطلاق النار حديث متصاعد شعبي ونخبوي بضرورة إعادة وصل شبكة الإنترنت العالمية إلى إيران، وهذا أخذ الكثير من الأخذ والرد بين المسؤولين الإيرانيين بطبيعة الحال. كان هناك خطوة مرحلية عملت عليها الحكومة الإيرانية سمتها بإنترنت برو. تم تقديم خدمات الإنترنت ضمن نطاق معين وبشروط معينة وظروف معينة وسقف معين.
1: كل ذلك حازم كان لأسباب أمنية. هذه الخطوة الآن هل تعني أن هذا التهديد قد زال أو هذه المخاوف قد زالت أو خفت؟
2: هو لأسباب أمنية بالتأكيد، ولكن المهم الآن هو الجدل القائم حاليا. الرئيس الإيراني اتخذ هذه الخطوة بعد اجتماعات متعددة مع أطياف مختلفة، ولكن هناك من يسأل هل يمكن للرئيس الإيراني أن يتخذ هكذا قرار وهكذا خطوة، لأن القرار لم يتخذ أساسا من قبل الحكومة الإيرانية أو الرئيس الإيراني عندما قطع الإنترنت، وإنما اتخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبالإجماع. صحيح أن الرئيس الإيراني هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن القرارات تؤخذ بالإجماع أو بالأغلبية. لذلك هناك جدل، وهذا ما أشارت إليه وكالة فارس. سنرى إن كانت الأمور ستدخل حيز التنفيذ أم لا، ولكن الأمور التي أشرت إليها هل زالت الأسباب الأمنية أو لا، بالتأكيد لم تزل تماما. وأكبر دليل على ذلك هو البيان الذي صدر اليوم عن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يشدد على ضرورة وحدة الكلمة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حازم على كل هذه التفاصيل. حازم كلاس من طهران. بالعودة إلى التطورات في قطاع غزة، تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
3: أزمة المياه معدومة عندنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
4: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخاصة قطعة أرض، المسؤولين برموا على بعض، ايش بقول لك عند البلد، شو بقول ايش بقول لك عند بلديه خان يونس.
1: وللمزيد ارحب الان من خان يونس بمراسل التلفزيون العربي احمد البطة. احمد اهلا بك. من الملاحظ ان الاحتجاجات والمظاهرات المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي في قطاع غزة تتكرر بين وقت وآخر، ما الذي يعنيه ذلك بالنظر إلى مؤشرات طبعا الوضع الأمني والإنساني في القطاع؟
5: حامد، دعني فقط أبدأ من تحديثات الواقع الميداني الذي يفرض إسرائيليا على الفلسطينيين قبيل ساعات فقط من عيد الأضحى المبارك، وهذا المشهد يتكرر منذ 3 أعوام على الفلسطينيين الذين يعيشون حربا بشكل مختلف. طبيعة الحال اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية بصاروخين من الطيران المروحي الإسرائيلي على مخيم غيث للنازحين، هذا المخيم الذي استهدف أكثر من مرة. الغارة جاءت على أكثر من 10 خيام أحرقت ودمرت بالكامل، استشهد 2 من المواطنين سيدة وطفلة، وأصيب أكثر من 20 فلسطينيا. من بين هؤلاء، وكثيرة هي القصص الإنسانية، لكن من بين هؤلاء هو محمد الخطيب رضيع بعمر 40، استشهدت اليوم والدته وأصيب اليوم هو وبترت قدمه. ولك أن تتخيل هذه القصة المأساوية حقيقة لرضيع في مقتبل حياته، فقد أمه وفقد ساقه أيضا، وهذا جانب من كثير من القصص التي لم تروى بعد حول ما خلفته حرب الإبادة المستمرة بأشكال مختلفة. هذه الغارة خلفت هذا العدد من الشهداء، وكان قد قضى أيضا شهيدا صباح هذا اليوم متأثر بجراحه جراء استهداف إسرائيلي لنقطة الشرطة الفلسطينية في منطقة لتوام قبل يومين. وبالتالي نحن نتحدث عن 898 شهيدا بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. بالعودة للحديث عن الواقع الإنساني المترابط بشكل لصيق بما يحدث ميدانيا وما تفرضه إسرائيل من حصار، من منع إدخال لمعدات البنية التحتية وتحسين الواقع الإنساني والخدماتي، منع إدخال الإيواءات المؤقتة، التحكم بعمليات السفر والتحكم بما يدخل من مساعدات. بالتالي حياة الفلسطينيين مرهونة بالمزاج والقرار الإسرائيلي حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يطبق منه شيء. وبالتالي هذه الاحتجاجات التي رأيناها اليوم، هذا العدد هو فقط جزء بسيط من عدد قليل جدا من مخيمات النازحين يطالبون بتوفير المياه. المحطات المركزية للمياه دمرت، هناك بعض المحطات التي هي عبارة عن مشاريع خاصة تدعم من بعض مؤسسات دولية تمد المخيمات بخطوط مياه للاستخدامات المختلفة ولمياه الشرب أيضا. بالتالي هناك أيضا تخوف من أن تكون هذه المياه في جزء ونسبة كبيرة منها ملوث. بالتالي ما يصله من مخيمات، ما يصله من مياه لا تكفي لهذا العدد الكبير، والمحطات الموجودة التي تمد المخيمات بالمياه هي محطات قليلة جدا أمام أعداد كبيرة في مخيمات النازحين، نتحدث عن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف على طول المناطق الغربية التي أصبحت هي مساحة القطاع الفعلية التي يكدس فيها الناس في ظل سيطرة إسرائيلية مستمرة على مزيد من الأراضي لأكثر من 60% بما يعرف بالخط الأصفر. بالتالي واقع حياة الفلسطينيين الذي لا يتحسن لا يتغير، والمشاكل التي لا تحل، الأزمات التي تتعقد يوميا مرتبطة بقرار إسرائيلي بتطبيق هذا الاتفاق من عدمه. بالتالي حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تنصل إسرائيلي حقيقي في تطبيق الاتفاق وتفعيل حرب بشكل مختلف وبأساليب مختلفة على الفلسطينيين، سواء بالتحكم فيما يدخل من غذاء وطعام وأدوية وكل الحاجيات الممنوعة أصلا في معظمها عن الفلسطينيين، أو حتى من خلال الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، اغتيال قيادات في المقاومة الفلسطينية، استهداف نقاط شرطة وقيادات شرطية وأمنية من أجل الدفع بحالة من الفراغ الأمني، واستهداف مواطنين في خيام النزوح على بعد ساعات فقط من عيد الأضحى المبارك الذي يقول الناس أنه على ما يبدو لن يكون مختلفا عن سابقه وعن ما سبق.
6: راديو الحرية، راديو الحرية، راديو الحرية،
5: الفلسطينيين التي كانت قبل هذه
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم، لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
1: دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية أنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة الضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. استهدفت القوات الروسية مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا بعدة صواريخ، ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد إطلاق صواريخ قالت إنها للحظة قصف مواقع للقوات الأوكرانية في زاباروجيا. أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا.

في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل رجل إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة في منطقة غريفورن التابعة لمقاطعة بلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية. وفي سياق متصل قال حاكم منطقة ياروسلافل شمال شرقي موسكو إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الإصابات.

0: вот оттуда вылет.
1: ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل المتعلق بالجبهة اللبنانية. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي: قررنا توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي: قررنا توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. إذن اللغة الإسرائيلية تتصاعد في مواجهة هجمات حزب الله. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق أن نتنياهو وكاتس قد صدقا على توسيع الهجمات والعمليات على الجبهة اللبنانية. والآن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي بأنهم قرروا توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. لا نعلم بطبيعة الحال في أي اتجاه ستكون هذه الضربة، هل في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل في مواقع أخرى ربما من لبنان، لكن على أي حال قرر المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. إذن التطورات تتصاعد فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. كان قائد القيادة الشمالية قد تحدث عن أن حزب الله قد تجاوز الخطوط الحمراء بقصف المطلة وشميرة بالمسيرات. كان هنالك أيضا قلق إسرائيلي من المسيرات التي يستخدمها حزب الله والتي تستخدم تقنية الألياف الضوئية، واستطاعت الوصول إلى مواقع مختلفة لجنود إسرائيليين حتى في الليل كما قال مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. وبالتالي هذا يمثل تحديا أمنيا لإسرائيل، وهي تريد أن تواجه هذا التحدي بشن المزيد من الهجمات والضربات على مواقع وربما على قيادات لحزب الله. لا نعرف بطبيعة الحال ما طبيعة هذه الهجمات التي جرى التصديق عليها وهذه العمليات، وما يعني هذا المسؤول الإسرائيلي الذي كما قال قرر توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. الآن أيضا خبر عاجل: نتنياهو أوعزت بتصعيد الهجمات ضد حزب الله. نتنياهو يقول: أوعزت بتصعيد الهجمات ضد حزب الله. إذن إسرائيل قررت مستوى مختلفا من التصعيد ضد حزب الله سواء في جنوب لبنان أو في مناطق لبنانية أخرى بأنها ستوجه ضربات لحزب الله. ونتنياهو الآن يقول: أوعزت بتصعيد الهجمات ضد حزب الله. وهذا فيما يبدو محاولة للرد على المسيرات التي تقلق وتهدد إسرائيل، وكذلك على عمليات حزب الله التي تستهدف جنودا وضباطا في مناطق العمليات في جنوب لبنان. ننتظر أن يجهز معنا مراسل التلفزيون العربي لنتعرف على المزيد ربما من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا التطور في إسرائيل، هذا القرار الذي اتخذ بتصعيد الهجمات الإسرائيلية على حزب الله كما يبدو أو فيما يبدو أنه رد أو على التهديدات التي تمثلها التقنيات الجديدة التي مثلت مفاجأة بالنسبة لإسرائيل وهي المسيرات التي تعمل بالألياف. الآن معنا أحمد دراوشة من القدس. أحمد، تقرر يعني هذا التصعيد ونتنياهو يقول أمرت بتصعيد الهجمات ضد حزب الله وستكون هنالك عمليات ضد الحزب، ما الذي نعرفه عن طبيعة هذه العمليات حتى الآن؟
2: شريط فيديو مقتضب عممه منذ قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إنه أوعز بتصعيد العمليات ضد حزب الله. قال إن إسرائيل موجودة في حرب مع حزب الله، وفي الأسابيع الأخيرة قتل الجنود الإسرائيليون أكثر من 600 عنصر لحزب الله على حد تعبيره. تحدث عن التصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة لكنه لم يفصل ما الذي قصده، هل استهداف العاصمة بيروت كما طالب الجيش الإسرائيلي أو تجديد الغارات أكثر في الجنوب اللبناني وربما في منطقة
3: راديو الحرية 97.10 FM
4: وأول أرضه.

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
3: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية. الجبهة الإيرانية فيها تهديد وجودي على إسرائيل كما تدعي إسرائيل، هو النووي، هو الصواريخ البالستية، بينما الجبهة اللبنانية شيء آخر. لكن قد تسعى إسرائيل خلال الفترة المقبلة إلى تفريغ غضبها على الجبهة اللبنانية، وهذه مخاوف قائمة جدا على ضوء التطورات على المستوى الإقليم وعلى مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة وحتى على المستويات الداخلية الإسرائيلية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أحمد دراوشة مراسلة التلفزيون العربي من القدس. تستمر هذه التغطية بطبيعة الحال، والآن أمرر الشعلة للزميلة سيهاب بابا لاستكمالها. تفضل سيهاب.
3: شكرا لك حامد. إذن مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية المفتوحة للتطورات في لبنان والموقف الإسرائيلي المرتبط بالجبهة الشمالية. إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأنه أوعز بتصعيد الهجمات ضد حزب الله، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن إسرائيل قررت توجيه ضربة قوية ضد حزب الله. إذن هذه آخر التصريحات والمواقف من إسرائيل فيما يتعلق بالخطط والتوجهات العسكرية مستقبلا، وما يبدو بأنه اتجاه نحو تصعيد أكبر في الجبهة اللبنانية. القناة 12 الإسرائيلية نقلت أيضا بأن الجيش بدأ فعليا سحب بعض قواته في جنوب لبنان خشية الطائرات المسيرة القادمة من لبنان. ويبقى الآن السؤال عن شكل العملية أو التصعيد الذي سيكون في لبنان في الساعات والأيام المقبلة، وذلك بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني بتنفيذ المزيد من الهجمات ضد حزب الله. جاء ذلك بعد دعوات كانت من اليمين المتطرف وأيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بتوجيه ضربات للعاصمة اللبنانية بيروت ردا على الاستهدافات التي تطال مستوطنات الجبهة الشمالية في إسرائيل من مسيرات من حزب الله. إذن نستمر في هذه المتابعة الخبرية لكل هذه التطورات والأخبار العاجلة المرتبطة بالملف اللبناني. ومشاهدينا، إذن من المفترض أن هناك أيضا جولة مفاوضات يوم 29 من هذا الشهر بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن. نقلت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن جولة المفاوضات القادمة بين الطرفين سيتم فيها التفاوض أيضا على تسوية سياسية بين البلدين. سنتحدث أيضا الآن مع ضيوفنا عن آفاق هذه التسوية السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستجد. معنا الآن قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي من بيروت، معنا أنطوان شلحة الخبير في الشؤون الإسرائيلية من عكا، خلدون الشريف الكاتب والباحث السياسي من بيروت، وأيضا الدكتور بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع البحثية من واشنطن. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع ضيفنا في عكا أنطوان شلحة لنفهم ما نوع التصعيد الذي تلوح به إسرائيل في لبنان.
4: يعني أشرت أستاذة سهام إلى أن هناك ضغط على الحكومة الإسرائيلية من المؤسسة الأمنية بعدم انحصار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والانتقال إلى تنفيذ عمليات عسكرية جوية وربما تكون ليست جوية فقط ضد العاصمة بيروت. وهناك مؤشرات إلى أن إسرائيل تعد العدة لتصعيد كبير وشيك. حتى الآن الصورة ليست واضحة كيف سيكون هذا التصعيد، ولكن هناك عدد من الجزيئات التي توضح عدة أمور. أول هذه الأمور أن هذا التصعيد على ما يبدو يحظى أيضا بضوء أخضر من الولايات المتحدة. قبل قليل أعلن أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصلان إلى إسرائيل. ربما هذه الزيارة تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بمستقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولكن لا شك أنها متعلقة أيضا بمستقبل كل الموقف الإسرائيلي من لبنان. هذا أولا. ثانيا، بموازاة ذلك طبعا هناك ما يمكن توصيفه بأنه خيبة أمل من كل النتائج التي آلت إليها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. يعني حتى في الصحيفة الناطقة بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إسرائيل هيوم، هناك إقرار بأن ما تحقق من هذه الحرب هو فقط إنجازات تكتيكية لم ترقى إلى أي إنجاز استراتيجي. ولذلك من المنطقي بحسب الموقف الإسرائيلي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية من خلال مؤسستها الأمنية بالتصعيد في الجبهة اللبنانية للتعويض عن الإخفاق الاستراتيجي الذي آلت إليه الحرب على إيران. وهذا الأمر يتخذ بعدا أبعد مدى في ضوء أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات هذه السنة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى إنجازات لكي يحقق فوزا في هذه الانتخابات يتيح له إمكان أن يبقى في سدة الحكم. هذه هي الصورة العامة بشكل إجمالي ربما في الظاهر، ولكن في العمق لا شك أن الأجواء العامة التي تتيحها آخر التقارير والمستجدات الإسرائيلية أن هناك تصعيدا كبيرا في الجبهة اللبنانية قد يتدهور ربما إلى تجدد الحرب الشاملة في لبنان.
3: دكتور بنيامين فريدمان، يعني الاستنتاج الذي ذهب إليه ضيفنا من عكا هو استنتاج يعني الكثير ممن يتابع الملف اللبناني الإسرائيلي، وأيضا من يتابع ما يتم تداوله في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي، نقلا عن مسؤولين مثلا في أكسس يتم الحديث بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدعم الآن تصعيدا عسكريا ردا على ما تصفه بانتهاكات حزب الله. يعني ما الذي تغير في الموقف الأمريكي بعد أيام كان هناك حديث عن تقييد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان؟ اليوم ما الذي تغير حتى يمنح هذا الضوء الأخضر؟
5: أعتقد أنه من المبكر جدا على الأقل من منظوري أن نقول أننا في الولايات المتحدة وأن واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهذه العمليات، جولة جديدة من العمليات الهجومية في لبنان. ويبدو ممكنا أن إدارة ترامب ترغب في إبرام اتفاق مع إيران، وقد يفضي ذلك إلى تقييد أو محاولة تقييد إسرائيل من القيام بهكذا عملية. ولكن إذا ما تبينت هذه الحالة فإسرائيل مجددا سوف تطلب، وهي تطلب أمر يخرب الاتفاق الذي تحاول أن تبرمه الولايات المتحدة. وعلى الرغم من رغبتها بالاتفاق، إدارة ترامب إذا ما جارت إسرائيل فلن تكون المرة الأولى، حيث يبدو أن إدارة ترامب دستوريا غير قادرة على أن تقول لا لإسرائيل ولا حتى على معاقبتها عبر سلبها المساعدات. لذلك سوف يكون غير متسق مع الرغبة بوقف إطلاق نار مع إيران أن تستمر إسرائيل في مهاجمة حزب الله ولبنان.
3: لكن دكتور بنيامين، لكن ما تسرب من المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب هو موافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل بحرية التحرك ضمن جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية.
5: مجددا لا يفاجئني إذا ما ترامب وافق على ذلك. لا أعرف إذا ما كان هذا التسريب يفيد أن الولايات المتحدة تعطي موافقة كاملة على عملية هجومية واسعة في لبنان، ولكن ترامب يبدو على أنه يقول نعم لنتنياهو كل الوقت حتى حينما يناقضه في مجالات أخرى. لذلك الإسرائيليون هنا يسمح لهم بشكل ضخم المظاهر بالتخريب عبر استعمال لبنان كأداة لتخريب الاتفاق المحتمل للسلام مع إيران، وقد يخرب في أي لحظة لأن المشاكل التي تواجهها إدارة ترامب تتبين عند المفاوضات، وهذا مصدر إحباط للكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة أن نسمح لإسرائيل بالإملاء علينا وتعطيل سياستنا الخارجية.
3: سيد خلدون الشريف في بيروت، كيف سيكون موقف الدولة والحكومة اللبنانية مع توجه إسرائيل لتوسيع نطاق عملها العسكري في لبنان أو توسيع التصعيد؟
6: بدون شك ليس لدى الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية الكثير من الأدوات لترد أو لتتعامل مع التصعيد الإسرائيلي المتوقع، ولكن قبل الحديث عن الدولة اللبنانية يجب أن نعيد التأكيد أن هناك عقيدة جديدة بدأت إسرائيل بسلوكها وبتبنيها، وهي عقيدة الركام، بمعنى أنه كان هناك عقيدة الضاحية في 2006، الآن هناك عقيدة الركام، تحويل كل شيء إلى ركام، ولا أعتقد أن ذلك سيأتي لإسرائيل بنجاح باهر أو بنجاح كبير، خاصة وأن ما يتسرب من إسلام أباد ومن طهران ومن واشنطن ومن الدوحة مؤخرا أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل وقف التصعيد في كل الجبهات، أي ما يعني جبهة لبنان، حتى الأمريكي قال ذلك مؤخرا، ما يعني أن الإسرائيلي كما تعودنا عليه في كل مرة حين يقترب وقف إطلاق النار.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رغم الإعلان عن الهدنة أو تمديد الهدنة، أن العدو الإسرائيلي عمد إلى تصعيد عدوانه ولم يستهدف حزب الله أو مقاتليه، استهدف المسعفين، الإعلاميين، البنى المدنية، القرى، يستمر في تدمير القرى والمدن. واضح أن إسرائيل محرجة ومربكة، أولا بسبب الفشل في مواجهة إيران، ثانيا بسبب ضيق الوقت في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا وسيكون ملزما لإسرائيل. لذلك أنا تقديري، يمكن ما أشار إليه الأستاذ أنطوان وما وصلتنا من معلومات من مصادر إسرائيلية، أننا قد نشهد بين اليوم وغدا تصعيدا إسرائيليا كبيرا تحت عنوان الانتقام لما يجري في جنوب لبنان. حزب الله يرد، يعني حزب الله يعني ليس أمامه خيار إلا الرد على العدوان الإسرائيلي، للأسف لأنه لا يوجد أي خيار آخر. لا المفاوضات نفعت، ولا جهود الصديق دونالد ترامب نفعت، ولا الضغوط الدولية والإقليمية نفعت. ما في خيار إلا المواجهة والمقاومة بانتظار اتفاق، إذا حصل اتفاق.
2: أستاذ أنطوان، هل ترى بأن ما تم الإعلان عنه الآن من قبل بنيامين نتنياهو هو يعني يأتي في خانة تصعيد إسرائيلي محدود كما وصفه ضيفنا قاسم قصير من بيروت، قد ينتهي في ساعات، أم أنه سيستمر؟
3: أنا أعتقد أنه سيكون محدود، يعني وعندما تحدثت عن وجود ضوء أخضر أمريكي، أنا أعتقد أن الضوء الأخضر الأمريكي يمكن أن يمنح لإسرائيل طالما أن هناك مفاوضات تجري بين إسرائيل بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق. باعتقادي، وهذا ما يشير إليه أيضا محللون إسرائيليون، أن الولايات المتحدة ستتيح لإسرائيل إمكان أن تصعد طالما أنه لم يتم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتوجد سوابق لهذا السلوك الأمريكي. يعني الأستاذ قاسم قصير أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أن إسرائيل لم تلتزم ليس باتفاقية وقف إطلاق النار الحالية، إنما لم تلتزم حتى باتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في أواخر العام 2024 بشكل قسري من طرف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. وحتى بحسب معاهد أبحاث إسرائيلية، منذ الاتفاقية السابقة في نهاية العام 2024 استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ليس فقط في جنوب لبنان، أحيانا وصلت إلى بيروت وإلى منطقة البقاع، بمعدل أكثر من عملية عسكرية واحدة في اليوم. ولذلك باعتقادي أن إسرائيل الآن ستحاول أن تستغل هذه التي يمكن توصيفها بأنها فسحة زمنية بين استمرار المفاوضات وبين الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق.
2: لتحقيق ماذا أستاذ أنطوان؟
3: لتحقيق، لمحاولة إلحاق المزيد من الأذى بما تدعي إسرائيل أنه البنية التحتية لحزب الله.
2: لكن هذا لا يكفي، بالتأكيد لن يكون صورة نصر يعني مربحة بالنسبة لليكود،
3: يعني
2: نتنياهو قبل
3: الانتخابات. هو أستاذي سهام، يعني نتنياهو طوال الوقت يبحث عن صورة نصر ولا يحقق صورة النصر. هذا لا يعني بأن الرغبة بتحقيق صورة نصر عنده قد خفتت أو بهتت، بالعكس، هي رغبة آخذة بالتصاعد، أولا بسبب طبعا أنه الآن في خضم سنة انتخابات، وفي سنة الانتخابات هذه هو سيسعى بكل ما أوتي من قوة لكي يبقى في سدة الحكم. هو يريد أن يبقى، غاية البقاء هي غاية مقدسة بالنسبة إليه، لأنها تعني له أن يهرب إلى الأمام أولا من المحاسبة عن أكبر إخفاق استراتيجي عانته دولة الاحتلال بسبب هجوم طوفان الأقصى، والهروب إلى الأمام أيضا من محاكمته الجنائية. ولذلك هو بحاجة إلى صورة نصر، هو يبحث عن صورة النصر. يبقى أنه ستكون هناك لا شك فجوة بين رغبة نتنياهو بالوصول إلى صورة نصر والصورة التي سيتم تحقيقها في أرض الواقع.
2: لكن هل سيصل إلى ذلك من خلال التصعيد في لبنان، سواء كان ذلك لساعات أم لأيام؟ الرجل لم يتمكن من فعل ذلك لا في غزة ولا في أي مكان آخر. هذا كان سؤالي، سنعود لمناقشته لاحقا، لكن الآن أعود لضيفي في واشنطن دكتور بنيامين فريدمان. بالإشارة إلى ما يوصف بأنه فشل استراتيجي بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، يعني ما المكسب الذي سيعود على واشنطن في حال دعمت تصعيد أوسع في لبنان؟
4: لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تكسب أي شيء من ذلك في لبنان. ليس لدينا مخاطر أو مصالح استراتيجية فعلية هناك. إن الضرر الذي ألحقت إسرائيل بحزب الله يقال على أنه مكسب استراتيجي للولايات المتحدة، لأننا اعتمدنا في واشنطن بشكل تام أن أمننا هو أمن إسرائيل، ولكن حزب الله ليس مشكلة الولايات المتحدة بل مشكلة من يعيشون بجواره. لذلك نحن ليس لدينا ما نكسبه فعليا ولدينا ما نخسره، حيث أن رغبة الإيرانيين بالاتفاق على وقف إطلاق نار وفتح مضيق هرمز هو منفعة هائلة للولايات المتحدة بسبب الضرر لأسواق الطاقة العالمية التي سببناها عبر هذه الحرب. ويجب أن نعود إلى الحالة القائمة التي كانت موجودة قبل هذه الحرب، حرب التي قامت على استشارات سيئة، وهذا هو مكمن مصلحة الولايات المتحدة، والتصعيد في لبنان لا يخدم ذلك ويهدده. لذلك نحتاج إلى اتفاق مع إيران يفتح مضيق هرمز، ولا يجب أن نسمح لإسرائيل بتعريضه للخطر. يجب أن نستعمل ضغطنا على إسرائيل لجعلها تتماشى مع الاتفاق وتلتزم به. ربما لن يقوموا بذلك حتى ولو هددناهم بسلب المساعدات، ولكن أعتقد أن هذه الإدارة متأخرة جدا في إظهار لنتنياهو من هو المسؤول في هذه الفرصة. ربما هي متأخرة لفعل ذلك.
2: أستاذ خلدون، لأي درجة يمكن للمفاوضات المقبلة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل أن تكون مرتبطة ومرهونة بما سيجري على الأرض عسكريا، يعني ما ستقوم به إسرائيل في الساعات المقبلة في لبنان؟
5: حين دخل لبنان المفاوضات قالت الرئاسة اللبنانية أن الجولات الأولى والثانية هي جولات تمهيدية، وأن لبنان لن يدخل مفاوضات حتى يتوقف إطلاق النار. لكن ما حصل بعد ذلك أن الضغط الأمريكي قد ازداد، وذهبنا إلى جولة مفاوضات جدية أولى منذ أيام قليلة، وبعد ذلك تقرر في تلك الجولة أن نذهب إلى جولتين، واحدة بيوم 29 أمنية عسكرية، وقد التقى فخامة رئيس الجمهورية اليوم بالوفد العسكري الذاهب للمفاوضات، وجولة سياسية في مطلع حزيران. ما يعني أن الحكومة والرئاسة لا يربطان بين المفاوضات مع إسرائيل وبين الميدان
2: على الأرض، حتى وإن استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت،
5: يشكل بشكل أو بآخر. لا أدري إذا ما استهدفت هل سيكملان أو لا، ولكن لا شك أنه إلى الآن أداء لبنان على مستوى الذهاب إلى المفاوضات دون تحقيق الشروط لا تسجل له ولكن تسجل عليه، بمعنى أنه ربما يكون من المستحسن أن ننتظر لنرى إذا ما كان سيتوقف إطلاق النار أو لا حتى نذهب إلى تلك المفاوضات. هذا من جانب. من جانب ثاني، حصل بالأمس تصعيد من أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم حين هدد بإسقاط الحكومة. الرد الأول جاء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الخارجية الأمريكية بأنه لن يسمح لحزب الله بإسقاط الحكومة. قد نضيف هذا سببا آخر للتصعيد الممكن أو التصعيد الذي قد يغطيه الأمريكي بسبب ذلك الخطاب الذي قيل يوم أمس وبسبب الرد الأمريكي عليه. نحن لسنا في موضع تفاوضي قوي للأمانة، ولكن هناك قطعا فرصة إذا ما تم وقف إطلاق النار على كل الجبهات باتفاق أمريكي إيراني أن نستطيع أن ندخل في مفاوضات أفضل وبتموضع أفضل وبوقائع أقوى.
2: أستاذ قاسم قصير، يعني ذكر ضيفنا الآن موضوع مهم وهي التصريحات التي صدرت عن حزب الله والتعقيب الذي صدر أيضا في بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية التي حذرت من أن الحزب يعني ينوي أن يذهب بلبنان إلى الفوضى. في تقديرك هل هذه التصريحات من نعيم قاسم كانت محسوبة؟ هل هي نوع من التهديد للحكومة اللبنانية؟ أم أنها ربما تعطي ذريعة للداخل يعني تيارات في داخل لبنان للتمرد على الحكومة؟ أليست دعوة رسمية لذلك؟
1: يعني أنا ما فهمته من تصريح سماحة الشيخ نعيم قاسم هو نوع من تنبيه للحكومة ودعوتها للرجوع عن أخطائها، وحسب معلوماتي أن هناك مخاوف لدى حزب الله ولدى حركة أمل ولدى بيئة المقاومة من ذهاب الحكومة والسلطة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ضد حزب الله، ضد القرد الحسن، ضد الجامعات والمستشفيات والمدارس، وكذلك الذهاب إلى تشكيل ما سمي بلواء عسكري لبناني يتعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين ضد المقاومة. هذه المخاوف هي التي دفعت سماحة الشيخ نعيم قاسم أمس لتوجيه تحذير بأنهم إذا لم تحققوا شيئا وأنتم لم تنجزوا فارحلوا، ولم يقل أننا سنقوم بعمل ضد الحكومة بالمعنى الإسقاطي. طبعا هو قال حذر، وهذه نقطة مهمة جدا، أنكم إذا ذهبتم إلى قرارات ضد مؤسسة قرض الحسن التي تقدم خدمات لثلاثة مائة ألف لبناني قروض ومساعدات، هذا الأمر سيؤدي إلى يعني نوع من رد فعل شعبي.
2: لكن هو قال إذا كانت الحكومة عاجزة عن الدفاع عن السيادة فلترحل، يعني من فلترحل يمكن أن يكون قادر عن الدفاع
1: بمعنى
2: عن
1: أنه لم يقل أننا لم يقل أننا سنلزم الحكومة بالرحيل أو سنتحرك ضد الحكومة. حركة أمل وحزب الله قبل شهر تقريبا في الثامن من نيسان عندما حصل العدوان على بيروت والحكومة اتخذت قرارات غير سليمة، نزلت مظاهرات شعبية عفوية في بيروت، فقامت حركة أمل وحزب الله بإصدار بيان بوقف التظاهرات ومنع أي استهداف للحكومة. أنا معلوماتي حتى الآن لا يوجد أي قرار لا لدى حزب الله ولا لدى حركة أمل بإسقاط الحكومة الحالية، لأننا ليس لنا مصلحة في ذلك في هذه المرحلة كلبناني. لكن ما قاله سماحة الشيخ
0: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
7: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 2.7 FM. خصوصاً بموضوع القرض الحسن، لأنه هناك بعض الإجراءات بدأت، وهناك بعض القوى اللبنانية بدأت تتحدث عن إغلاق المدارس والجامعات. يعني رئيس حزب الكتائب اللبنانية دعا لإغلاق المدارس والجامعات

0: الدقائق الماضية، الغارات لا تزال متواصلة حتى الآن. من غير الواضح إن كانت هذه هي الهجمات النهائية التي كان يتوعد بها بنيامين نتنياهو وقائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أو أننا سنشهد خلال الساعات المقبلة مزيدا من التصعيد باتجاه منطقة تركز إسرائيل عليها كثيرا، وهي العاصمة بيروت وضاحية العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية. من غير الواضح إن كانت هذه الهجمات نهائية أو أن إسرائيل تنفذ عملية خداع وغدر، تصدر بيان تتحدث فيه عن البقاع ثم على أرض الواقع تكون تخطط لشيء ما آخر في الضاحية أو في بيروت. ليس واضحا هذا الأمر بنسبة 100% حتى الآن. قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو المسؤول عن جبهة لبنان وكذلك عن الجبهة السورية، عقد اجتماعا خلال الدقائق الماضية مع قادة البلديات والسلطات المحلية شمالي إسرائيل، أبلغهم بأن إسرائيل تسعى للتصعيد بدءا من هذه الليلة على الجبهة الشمالية، وقدر أن هذا التصعيد لن ينتهي هذه الليلة إنما سيستمر لأيام. أبلغهم أن هناك إمكانية لأن يعاود حزب الله قصف مناطق شمالي إسرائيل وربما في عمق الجليل بصواريخ بدءا من هذه الليلة، لكن حتى الآن لا تغيير على تعليمات وتقييدات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، علما بأن القناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن اجتماع هاتفي يعقد في هذه الأثناء داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية لبحث الأثار المحتملة، وإن كان سيغير تعليماتها الداخلية وسيلغي المدارس في بعض المناطق تحسبا لرد محتمل من حزب الله. إن اقتصر القصف الإسرائيلي على منطقة البقاع وعلى الجنوب، وهذا بطبيعة الحال بحد ذاته شيء مهم، لكن هذا سيكون أقل بكثير مما كانت تتوعد به المصادر الإسرائيلية منذ عصر هذا اليوم تحديدا، منذ نحو ساعتين حتى الآن. سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتحدثون مباشرة عن بيروت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا كان يتحدث عن بيروت، مسؤولون إسرائيليون منذ ساعة ونصف حتى الآن وهم ينتقلون من وسيلة إعلام إلى وسيلة إعلام أخرى في إسرائيل ومن قناة إلى قناة أخرى في إسرائيل، ويتحدثون عن توسيع العمليات وعن تغيير المعادلة وعن غيرها من هذه المصطلحات الرنانة التي تعجب المسؤولين الإسرائيليين. إن اقتصر الأمر على البقاء وعلى الجنوب اللبناني على أهمية هذا الأمر، لكن هذا لا يعني تغييرا في المعادلة التي تفرض على إسرائيل في الجبهة الشمالية، وهي عدم استهداف بيروت، ولو أن هناك خطرا من استهدافها خلال الفترة المقبلة نظرا للتركيز الإسرائيلي الكبير عليها خلال الساعات الماضية على لسان المسؤولين الإسرائيليين.
1: شكرا لك أحمد دروشة من القدس. أعود لضيوفي وأستكمل هذا النقاش معك أستاذ أنطوان شلحت في عكا. الآن بدأت تتكشف يعني ملامح العمل العسكري الذي تقوم به إسرائيل في لبنان، وما يبدو بأنها ضربات على ما تقول بأنها مواقع لحزب الله في منطقة البقاع ومناطق أخرى في لبنان، في انتظار معرفة مزيد من التفاصيل. يعني انطلاقا من هذه الأخبار العاجلة وهذه المعطيات، لا يبدو بأن هناك تغيير في النمط العسكري الإسرائيلي في لبنان، فما الذي سيتحقق من أهداف خاصة أنك ذكرت بأن هذا التصعيد تراه محدود؟
2: لا أعتقد أنه سيكون هناك تحول يعني مفتاحي أو تحول استراتيجي فيما ستقوم به إسرائيل، لأنه يعني أيضا في السردية الإسرائيلية المتداولة والتي يقول بها الكثير حتى من المحللين العسكريين أن كل هذه العمليات تهدف أكثر ما تهدف إلى إلحاق أذى بالبنية التحتية لحزب الله. طبعا مثل هذه العمليات لا يمكن أن تصل إلى نقطة الحسم، ونتنياهو كما سبق أن صرح مرات من الصعب حصرها، يريد أن يصل إلى نقطة حسم مع حزب الله، لكن مثل هذا الحسم لا يمكن أن يتم من خلال مثل هذه العمليات سواء في البقاع أو حتى في بيروت أو في مناطق جنوب لبنان. يعني هناك الكثير من المسؤولين العسكريين السابقين الذين قالوا إن الغاية التي يتطلع نتنياهو إلى تحقيقها والتي يحاول أن يبشر بها وهي غاية الحسم تستلزم

0: أن يقوم الجيش الإسرائيلي باحتلال كل لبنان، لأنه لا يمكن أن يصل إلى نقطة حسم ضد حزب الله من خلال مثل هذه العمليات. أنا باعتقادي أن هذه العمليات تهدف أكثر ما تهدف ربما إلى إيهام الرأي العام في إسرائيل بأن نتنياهو ما يزال يحظى بلقب السيد أمن، لأنه في الأيام القليلة الفائتة أكثر ما وجهت الانتقادات إلى نتنياهو بأنه يوشك على أن يفقد لقب السيد أمن بسبب كل المستجدات الحاصلة في الساحة الإيرانية على ضوء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا سيحاول أن يعوض عن هذه الصورة الآخذة بالاهتزاز من خلال مثل هذه العمليات التصعيدية في جنوب لبنان، مع وجود رغبة داخلية لديه بأن تحقق له هذه العمليات صورة نصر، لكن بالتأكيد هناك بون شاسع بين ما تحققه هذه العمليات وما يمكن أن يسجل كإنجاز استراتيجي. يضاف إلى ذلك أنه في الساعات القليلة الفائتة أيضا هناك تصعيد في هجوم المعارضة الإسرائيلية على بنيامين نتنياهو
1: صحيح
0: على ضوء ما يحدث في لبنان وعلى ضوء ما
1: في
0: يحدث
1: إيران.
0: في محادثات الولايات المتحدة وإيران.
1: صحيح. سأعود إليك سيد أنطوان. دكتور بنيامين، ألا تقوض هذه التحركات الإسرائيلية جهود الوساطة الأمريكية بين لبنان الرسمي وإسرائيل؟
2: Yes.
3: نعم، إن الولايات المتحدة تحاول أن تتوسط في لبنان وليس بقدر نفسه من الأهمية في المفاوضات مع إيران من وجهة نظر أمريكية، ولكنه نمط مشابه حيث الهدف الإسرائيلي يبدو أنه بشكل أساسي وقف الاتفاقات وعلى الأقل تنفيذ نوع من السلم القاسي الذي يمكن أن يقبل من طرف آخر. هذا هو نمطهم، لا يبدون مهتمين بالتسويات. لذلك نعم، هذا يعطل خطط الولايات المتحدة، وهذا يعزى إلى إدارة ترامب التي يجب أن تقرر لأي درجة سوف تتحمل تخريب إسرائيل للمفاوضات، ومنها هذه الحرب التي جرتنا إليها مع إيران. لذلك أعتقد أنه ثمة شعور متزايد في الطيف السياسي في الولايات المتحدة أنهم لا يريدون تحمل ذلك بعد الآن، ولكن ترامب ليس جزءا من هذا التحول بعد.
1: سيد خلدون، كيف يمكن يعني في ظل ما كان يتحدث عنها ضيفنا منذ قليل قاسم قصير عن محاولات، أو هو في الحقيقة بات أمرا واقع، أن يكون هناك اجتماع عسكري بين الإسرائيليين واللبنانيين، وما يبدو بأنها محاولة أيضا لتشكيل أطر أمنية وعسكرية لتبادل المعلومات بين الطرفين، كيف يمكن للبنان يعني التفاوض مع الجانب الإسرائيلي يعني دون الوقوع في فخ التنازلات المجانية التي يتحدث عنها حزب الله؟
4: أنا لست متأكدا أن أطرا أمنية ستنشأ وأن لواء سينشأ، لأن لبنان ليس الضفة ولبنان ليس غزة، ومشروع دايتن الذي أنشئ في الضفة الغربية بعد استشهاد أبو عمار أو بعد وفاة أبو عمار وبين 2005 و2010 مختلف تماما على الوضع الداخلي في لبنان. فلبنان بلد متعدد، من الصعب جدا أن تمسك السلطة بكل مكوناتها، خاصة إذا كان هناك انقسام كما هو حاصل حول موضوع تشكيل اللواء أو حول موضوع المقاومة وحتى حول موضوع التفاوض المباشر والغير مباشر. ما أظنه أن التفاوض بين لبنان وإسرائيل لن يتوقف، لأن لبنان الرسمي يخشى إذا ما توقف هذا التفاوض أن تطلق أمريكا لإسرائيل العنان لتقوم بما تريد به حتى وصولا إلى العاصمة كما حصل يوم الأربعاء الأسود 8 نيسان، وبالتالي تسعى أن تبقي على هذا التفاوض قائما حتى لو لم ينتج. لكن المشكلة تكمن أن الإسرائيلي يعرف كيف يأخذ ولا يعرف كيف يعطي، وبالتالي نعتقد أنه استمرار المفاوضات
1: والأمريكي يعني
4: دون
1: والأمريكي
4: الوصول
1: يعني
4: إلى اتفاق أساسي
1: هناك حديث
4: بين إيران
1: متزايد عن موضوع التطبيع في المنطقة سيد خلدون، وقد طرح هذا الموضوع على الجانب اللبناني أيضا.
4: نعم قرأت ما قاله ترامب، صدقتي قرأت ما قاله الرئيس ترامب، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب هو متجه نحو الاتفاق مع إيران، وهو لا يريد تصوير هذا الاتفاق بعد الهجوم الذي بدأ عليه من داخل أمريكا، حيث أنه قيل عبر الصحف الأساسية في البلد أن أمريكا لم تحقق ما تريد ولم تحقق أهدافها. أراد أن ينتقل خطوة إلى الأمام وأن يهجم خطوة إلى الأمام، ويقول على الجميع أن يوقع اتفاقات أبراهام. هلأ من الواضح أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال حسمت أمرها أنها لن تدخل ولن تنخرط في مشروع أبراهام ولن تنخرط في أي مشروع سلام حتى المضي أو حتى الوصول إلى مسار يضمن إقامة دولة فلسطينية لا رجوع عنه، وهذا الموقف أعلنته، وهذا الموقف شددت عليه حتى بعدما تكلم السناتر ليندسي جرام، ولا أعتقد أنه بعدما تكلم ترامب سيتغير الموقف لا في باكستان ولا في السعودية ولا في تركيا، لأنه قال كل الدول التي تشاورت معها يجب أن توقع على اتفاق أبراهام. لبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاق أبراهام لأن الانقسام في لبنان يؤدي إلى صدام أهلي. أي أبراهام يستطيع أن يوقع لبنان ونحن لازلنا في طور الحرب مع إسرائيل، ولازال لبنان منقسما على ذاته بين مقاومة ورد للمقاومة من جهة، من جهة ثانية لا أعتقد أن لبنان قادر أن يتحرك الآن حتى في الوصول إلى نتائج بالتفاوض، لأن التفاوض الذي يجري الآن يعتبر بالنسبة لي على الأقل لازال في المراحل التمهيدية. بمعنى آخر ذكر الأستاذ قاسم ما حصل في 17 أيار 83 وما حصل في 6 شباط 84. الآن هناك فريق في لبنان يقول أنه غير معني في هذا التفاوض ولا يؤيده ولا يقف معه، وسيعتبر أنه إذا ما تم تشكيل أي إطار أمني يستهدف حزب الله أو بيئته أو مقاومته هو عدو. لذلك نحن في حالة من الهشاشة في لبنان لا نستطيع تجاوزها إلا من خلال اتفاق كبير نتمنى أن يحصل في إسلام أباد بين إيران وبين أمريكا حتى تضغط أمريكا على
1: لكن
4: إسرائيل،
1: هذا ليس موقف
4: وبعد ذلك
1: يبدأ
4: التفاوض المباشر أو غير المباشر.
1: لبنان الرسمي دفع منذ البداية
4: عفوا
1: يعني لبنان الرسمي منذ البداية دفع بموضوع الذهاب منفردا للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وأن لا يكون المسار اللبناني مرتبط بالمسار الإيراني.
4: للأمانة حين انطلق التفاوض صحيح حين بدأ التفاوض قيل أن لبنان يفاوض عن نفسه، وبعد ذلك في الأسبوع الماضي الكل أجمع أنه إذا ما استطاع مسار إسلام أباد أن يوقف الحرب فهو مرحب به، لكن ذلك لا يمنع أن التفاوض بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون بين لبنان وإسرائيل دون وجود أي طرف آخر، وهذا أمر طبيعي لأن الدول تفاوض عن ذاتها وتفاوض عن نفسها، ولكن من المستحسن للدول كي تفاوض بشكل جيد أن تتمتع بأكبر إجماع وطني حتى لو لم يكن إجماعا كاملا ولكن بأوسع إجماع وطني، وهو ما ليس متوفرا الآن في الظروف الحالية في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من جهة. من جهة ثانية إسرائيل تريد من لبنان عكس ما يريد لبنان من إسرائيل. إسرائيل تريد من لبنان أولا عدم أو سحب سلاح حزب الله بالقوة أو باللين لا فرق، ثانيا حماية حدود إسرائيل، ثالثا التعاون الأمني المطلق مع إسرائيل، رابعا نعم تريد تشكيل لواء لمواجهة أي محاولة لإنشاء مقاومة ما إن كانت حزب الله أو غير حزب الله. أما لبنان فيريد من إسرائيل أمور أخرى مختلفة تماما، يريد وقفا لإطلاق النار، انسحابا من الأرض، إعادة الأسرى، السماح للأهالي بالعودة، وبعد ذلك البحث في إعادة الأمر. نحن بعيدين جدا بين لبنان وإسرائيل في الأجندات في جداول الأعمال، الذي يريده إسرائيل مختلف تماما عما يريده لبنان، ولكن لبنان محكوم بالذهاب للتفاوض لأن لبنان محشور بين مطرقة وسندان، ومن الصعب عليه ألا يذهب ومن الصعب عليه أن يصل إلى نتائج في التفاوض.
1: أستاذ قاسم قصير، كيف يمكن لحزب الله أن يتصرف في ظل هذه الظروف؟ وكنت تحدثنا عن لقاءات بين رئاسة الجمهورية وبين حزب الله، قلت بأن الاتصالات ما تزال جارية، أين وصلت؟
2: نعم صحيح، يعني حسب معلوماتي من مصادر مطلعة في حزب الله أن العلاقات لم تنقطع. صحيح لا يوجد لقاءات معلنة، لكن الاتصالات مستمرة. حتى سمعت من مسؤول في السفارة الإيرانية في بيروت أن أحد مستشاري رئيس الجمهورية التقى بمسؤولين إيرانيين في بيروت كذلك، لكنهم لا يريدون الإعلان عن ذلك. يعني أنا تقديري يعني لا يوجد لدى لبنان ورقة قوة إلا العودة إلى إسلام أباد، يعني استفادة من وقف إطلاق النار.
1: لكن هذا الرهان، كل هذا الرهان إن كان رسميا أو غير رسميا من قبل حزب الله على إيران، هل تراه في محله؟ ماذا لو فشلت هذه المفاوضات؟
2: يعني معنا الخيار الثاني هو للأسف الذي تخلى عنه لبنان الرسمي، وهو الاستفادة من ورقة المقاومة. يعني كان يمكن للسلطة اللبنانية أن تنسق مع المقاومة بشكل أنها تستفيد من ضغط المقاومة على العدو الإسرائيلي، وما يقوم به اليوم الجيش الإسرائيلي من غارات لأنه تعرض لضربات قاسية، رغم أنه للأسف يعني رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين اللبنانيين كانوا يعتبرون أن حزب الله انتهى ولم يعد لديه قدرة عسكرية. اليوم تبين لا، أنه في قدرة عسكرية وقدرة مؤثرة. كان يفترض إيجاد نوع من تنسيق. الحزب الله يحاول طيلة الفترة الماضية والرئيس نبيه بري إبقاء خيوط التواصل. أحيانا للأسف المواقف الرسمية اللبنانية والأداء الرسمي اللبناني، يعني يوجد عندنا وزير خارجية في لبنان لا يعرف ماذا يجري اليوم من اعتداءات إسرائيلية، هو يعرف ماذا يجري في الإمارات والكويت والبحرين وفيما يجري في أمريكا يمكن، لكن لا يعرف ماذا يجري في لبنان. لا نسمع أي صوت يعني لوزير خارجية لبنان حول العدوان الإسرائيلي، حول استهداف المسعفين أو غير ذلك. لا يوجد أي منطق يعني بهذا الإطار. أنا تقديري السلطة هي أمام مأزق، من ناحية كما تحدث الدكتور خلدون لا تستطيع الانسحاب من المفاوضات، لن تستطيع أن تأخذ شيئا من المفاوضات، تنتظر. أما العطاء الأمريكي إذا ترامب رضي عنا وأعطانا شيء وقف إطلاق نار، أو ستنتظر إسلام أباد. طبعا المقاومة في هذه اللحظة ليس لديها خيار، يعني اليوم نحن كلبنانيين نقع تحت هذا العدوان المستمر، عندنا فقط قوة الوحيدة هي المقاومة. طبعا كنا نأمل أن يكون هناك وحدة موقف لبناني داخلي يستفيد. أنا حتى أيام الرئيس فؤاد السنيورة، أيام رئيس رفيق الحريري بال96 كان هناك تناغم ما بين أداء المقاومة وبين السلطة السياسية. اليوم في انعدام وفي نوع من يعني عدم تخلي يعني، وحتى عدم متابعة لما يجري. يعني قبل أيام كان في جلسة لمجلس وزراء اللبناني، وزير الإعلام عقوبات أمريكية فرضت على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ونواب، ويقول نحن لم نبحث الأمر، فقط صدرت مواقف من الجيش ومن الأجهزة الأمنية، لم يتم بحث الأمر. يعني في وضع يعني مش طبيعي. هلأ أنا تقديري كما تحدث الأستاذ أنطوان، وأنا برأيي هذا تقدير مهم جدا، وحتى ضيفكم من أمريكا، الخيارات الإسرائيلية وصلت إلى الحائط المسدود. مزيد من التصعيد لن يؤثر، لن ينهي حزب الله، لن يحقق لنتنياهو أي أهداف، لذلك طبعا سيؤدي إلى تدمير، إلى سقوط مدنيين. يعني نحن نعيش اليوم، وأنا أجري هذه المقابلة معكم، الخوف أنه في هذه اللحظة يبدأ القصف على بيروت أو على الضاحية الجنوبية وبدون أي مبرر، يعني سوى أنه استهداف بنية حزب الله في الوقت الذي يتم استهداف المسعفين والإعلاميين والمدنيين. نحن أمام خطر كبير يحتاج إلى إعادة تفكير داخلي لبناني لمواجهة هذا العدوان، وطبعا عدم الاكتفاء بصداقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني كما تحدث رئيس الجمهورية في أحد خطاباته.
1: طيب أعود لضيفي أنطوان شلحتة في عكا. أستاذ أنطوان، إسرائيل يعني كانت تقول منذ البداية بأن الحكومة والدولة اللبنانية غير قادرتان على نزع سلاح حزب الله، لماذا دخلت إذن في هذه المفاوضات؟ وهل تعتقد بأن قرار التصعيد اليوم في لبنان يعني بأنها أدارت ظهرها لهذه المفاوضات أيضا؟
0: أنا أعتقد أنها دخلت لهذه المفاوضات بقرار مسبق أن تدير ظهرها لهذه المفاوضات، لأنها لا تنظر بعين ربما التقدير أو الاحترام حتى لقدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله. يعني هذا ما يقول به الكثير من المحللين الإسرائيليين أيضا، إنه إسرائيل نفسها ليس بمقدورها أن تنزع سلاح حزب الله، فكيف بدولة وبحكومة مثل لبنان أن تقوم بمثل هذا الأمر؟ برأيي أنها دخلت إلى هذه المفاوضات، الغاية الرئيسة منها هو أن تعمق الحالة التي تم توصيفها من قبل ضيفيك من بيروت في الداخل اللبناني، وهي حالة على ما أعتقد لم تكن مسبوقة من قبل. وبصريح العبارة يتحدث الكثير من الإسرائيليين عن أن الهدف ربما من الإصرار على هذه المفاوضات من دون تلبية الشروط التي يطالب بها لبنان ومع وجود هذه الفجوة الكبيرة بين الدولتين هو الدفع نحو انفجار حرب أهلية في لبنان، يتحدثون عن ذلك بصريح العبارة. ولذلك يعني إسرائيل عندما تقرر أن تصعد هي عمليا تقرر أن تصعد بإدارة ظهر كاملة لهذه المفاوضات ولكل الحكومة والجمهورية اللبنانية. حاليا يعني من الواضح أن بنيامين نتنياهو وصل إلى ذروة أخرى في ربما الأزمة التي يواجهها والتي يمكن أن تتطور إلى مأزق حقيقي، ولذلك هو يبحث عن الخروج من هذا المأزق من خلال هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلى أي نتائج مأمولة على الأقل من طرفه أو حتى من طرف مؤسسته الأمنية.
1: دكتور بنيامين، كما كان يقول ضيفنا في بيروت، هناك مخاوف حقيقية في لبنان من استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، هل سيكون ذلك خطا أحمر أمريكيا وكيف ستتصرف واشنطن في هذه الحالة؟ وبما أننا تحدثنا عن ملف التفاوض، هل يعني الانسحاب الإسرائيلي من لبنان موجود ضمن الحسابات الأمريكية في سياق هذه المفاوضات أم أنه غير موجود من الأساس؟
3: لا أعتقد أن إدارة ترامب تهتم وتأبه للأسف إذا ما قصفت إسرائيل بيروت أو لا. مجددا لا أعتقد أنهم يأبهون إذا ما ينسحبون من لبنان، يجب أن يهتموا ولكن لا يأبهون. أعتقد أن ما يهتمون له أو على الأقل بشكل ممكن هو ما قد يخرب أو يدمر الاتفاق الذي يحاول أن يبرم مع إيران لفتح مضيق هرمز، وأي ذلك غير.
1: لماذا تتوسط واشنطن إذا كانت لا تهتم بوضع اللبنانيين؟ دكتور بنيامين فريدمان،
3: إن إدارة ترامب لديها القناعة بأنها ممكن أن تجعل العلاقة سلمية بين بلدان المنطقة عبر اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، وهذه فكرة سيئة تشاركها إياها إدارة بايدن، ولطالما لم أستطع أن أرى علاقة ذلك بمصالح الولايات المتحدة، وتبدو لي أن هذه طريقة لإعطاء الهدايا لإسرائيل لدول المنطقة كدول الخليج ولبنان بالمقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لا أعرف ما علاقة ذلك بمصالح الولايات المتحدة، ولكن إدارة ترامب تظن أنه على نحو ما سوف يفيدنا، وأعتقد أن هذا يشكل فهما خاطئا لكيفية حصول الأمور ومصالح الولايات المتحدة.
1: أستاذ خلدون، يعني مهم هذا الكلام، ضيفنا في واشنطن يقول بأن الهدف الأسمى بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له شخصيا لتصويره كإنجاز في ولايته هذه تطبيع بين لبنان وإسرائيل وليس باسترجاع لبنان لسيادته أو لأمنه، ما رأيك؟
4: والله أنا لا أعتقد أن أحدا مهتم بالتطبيع في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. ما تهتم به الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن طويل هو أمن إسرائيل وإسرائيل. وكنت بالصدفة أستمع اليوم إلى محمود درويش يقول أهمية قضيتنا الفلسطينية أننا نعادي هذا الكيان أو هذه الدولة، وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يسعون الآن إلى سلام بقدر ما يسعون إلى فرض هيمنة إسرائيل على الإقليم من جهة، وثانيا تأمين كل أمن إسرائيل بشكل أو بآخر. أما بالعودة إلى لبنان فأنا كذلك أعتقد أن الكل في لبنان مأزوم، الدولة مأزومة، حزب الله مأزوم، الناس مأزومون، الكل مأزوم. لذلك نحن نتعلق، كل يتعلق بحبال هواه، البعض يتعلق بحبال هوا واشنطن ليؤدي التفاوض إلى ما يؤديه، والآخر يتعلق بحبال إسلام أباد لكي يؤدي التفاوض هناك إلى ما يؤديه. وهنا في الحالتين اللبنانيون ليسوا فاعلين بقدر ما هم ينتظرون الأفعال. لا يستطيع لبنان أن يوقع اتفاقا مع إسرائيل، ولا يستطيع أن يصل اتفاق سلام مع إسرائيل، لأن لبنان كان قد قال منذ زمن طويل أنه الدولة الأخيرة بين الدول العربية التي من الممكن أن تذهب لتوقيع سلام مع إسرائيل. وهذا أمر لن يتغير بسبب الانقسام اللبناني، وبسبب الموزاييك اللبناني المتعدد، وبسبب الاختلاط الفظيع، وبسبب وجود إلى الآن سلاح حزب الله والمقاومة، رغم التأثر الشديد أو الضربات التي حصلت عليها، لكنها لازالت تقوم بأفعال تؤذي إسرائيل، والآن ممنوع أذى إسرائيل. الأصل الآن أن نصل إلى وقف إطلاق النار، أما الوصول إلى
1: التطبيق. إذا كانت هذه المقاومة تؤذي إسرائيل، لماذا تفريط فيها كورقة للضغط على إسرائيل ضمن التفاوض؟
4: هو ليس تفريطا بقدر ما هو هناك مآخذ، أن هذه المقاومة دخلت هذه الحرب بالتحديد هو دعما، يعني في أول آذار من هذا العام دخلت هذه الحرب دعما لإيران وإسنادا لإيران. أنا أقول ما يقوله اللبنانيون المنقسمون، والبعض الآخر يقول لا، صبرنا 15 شهر ولم نرد على إسرائيل، والآن بات آن الأوان لكي نرد. أنا أعتقد أن الأمور مختلطة في لبنان ومتداخلة في لبنان، وحزب الله هو مؤسسة لها شعبيتها ولها حضورها ولها نوابها، ولكن لها أيضا ارتباطاتها والتزاماتها الإقليمية.
1: أستاذ قاسم قصير، عضو المجلس السياسي في حزب الله وفق صفا، يقول بأن المقاومة ما زالت تملك مزيدا من المفاجآت بعد سلاح المسيرات، يعني ما دلالات هذا الكلام في تقديرك، وما الذي ستكشف عنها الساعات المقبلة لناحية المقاومة، يعني ناحية خيارات حزب الله؟ أستاذ قاسم قصير تسمعنا؟
2: يبدو خلص
1: لسه، ما خلصنا، بقيت دقيقة إذا أمكن. سمعت السؤال؟ طيب، شكرا لكل الضيوف. لا يسمعنا السيد قاسم قصير، كاتب وباحث سياسي، كان معنا من بيروت، من عكا أنطوان شلحة الخبير في الشأن الإسرائيلي، من بيروت أيضا خلدون الشريف الكاتب والباحث السياسي، ومن واشنطن الدكتور بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منطقة أولويات الدفاع البحثية. شكرا لجميع ضيوفنا. للمشاهدين، تغطيتنا مستمرة، الآن يكملها الزميل حامد.
5: شكرا لك سهام. مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتجديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة. وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله، وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
6: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتجديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
5: وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة وشومير اليوم، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
7: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
5: وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك. حتى الآن ماذا استهدفت هذه الغارات التصعيدية؟ أي المناطق؟ وهل من الواضح الآن أن ما استهدفته من مناطق هو مدى هذه الضربات المقصودة؟
8: المناطق المستهدفة بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي هي البقاع ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا نعرف عدد الغارات، طبيعة الغارات، طبيعة المناطق المستهدفة، وبطبيعة الحال لم يبلغ الزملاء بعد من بيروت إن كان هناك ضحايا نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الذي يبدو ويقال في إسرائيل إنه واسع وأوسع من المرات السابقة. لم يصدر بعد البيان التفصيلي الذي يصدر في العالم عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه بحد ذاتها إشارة إلى استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية. السؤال المركزي الذي يطرح هذه الليلة، هل سيتوسع هذا العدوان باتجاه العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، أو أنه سيبقى محصورا جغرافيا في منطقة البقاع والجنوب اللبناني؟ لا إجابة في إسرائيل حتى الآن على هذا الأمر، لكن التحريض عند السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على العاصمة بيروت مرتفع جدا خلال الساعات الماضية. بدأ هذا التحريض بتصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك لوزير المالية والوزير في وزارة الأمن بيتسل إل سموتريتش، أي على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي يحرضون على العاصمة بيروت. لكن مسألة استهداف بيروت مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتبطة بالإدارة الأمريكية التي يقال أو بشكل واضح يجري الحديث عن أنها طلبت من إسرائيل عدم استهداف بيروت. وبالفعل لن يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بيروت منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة اللبنانية، باستثناء المرة التي أعلن فيها عن اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله اللبناني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة جوية إسرائيلية. على العموم ترقب لهذا المساء، من غير الواضح إن كانت الغارات الإسرائيلية ستقتصر على هذه المناطق أو ستتوسع، هل سيكون هجوما واحدا وانتهى، أو أننا بصدد سلسلة من الغارات خلال الساعات المقبلة. قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التقى منذ قليل برؤساء السلطات المحلية والبلديات شمالي إسرائيل، وأبلغهم بأن الجيش الإسرائيلي سيصعد هجماته بدءا من الليلة وربما خلال الأيام المقبلة على الجبهة اللبنانية، وأنذرهم من رد فعل محتمل لحزب الله عبر زيادة مدى الصواريخ التي تنطلق من لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي. المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن أيام متوترة، ووسط حديث وتسريبات جاءت من الإدارة الأمريكية لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن الإدارة الأمريكية قد تسمح لإسرائيل بزيادة وتيرة هجماتها في لبنان ردا على عمليات حزب الله.
5: طيب أحمد، من ناحية أخرى أحمد، هل من الواضح أن يعني مسألة أو موضوع مسيرات حزب الله هو مجرد ذريعة أو حجة، وبالتالي الهدف قد يكون أمرا آخر، ربما الضغط على جبهة إيران وما إلى ذلك؟
8: قد يكون كل هذه الأمور مع بعضها البعض. نبدأ بالطائرات المسيرة، هي تهديد حقيقي للجنود الإسرائيليين في الميدان. صور تنتشر من كاميرات المراقبة أو من الكاميرات التي تكون على هذه الطائرات المسيرة والتي يعممها حزب الله بانتظام، تظهر هروب جنود إسرائيليين من هذه الطائرات المسيرة، تظهر إصابات دقيقة. وإن لم يكن هذا الأمر يكفي تلك الضربات التي ينفذها حزب الله في ساعات النهار، فقد أعلن للمرة الأولى في نهاية هذا الأسبوع حزب الله أنه تمكن من تطوير هذه الطائرات المسيرة لتعمل في الليل أيضا. بمعنى إن كان الجنود الإسرائيليون الذين يشكون من عدم وجود أي طريقة للحماية من مسيرات حزب الله كانوا يشعرون نسبيا بالارتياح في ساعات المساء، لأن حزب الله لا يستخدم هذه المسيرات مساء نتيجة للظروف التقنية لهذه المسيرات، فها هي المسيرات تلاحقهم ليس فقط في ساعات النهار إنما كذلك في ساعات الليل، صباح ونهار، ظهرا ومساء، تلاحق مسيرات حزب الله الجنود الإسرائيليين في الميدان. فشل إسرائيل في التعامل مع هذه الطائرات المسيرة هو على عدة مستويات. أولا فشل استخلاص العبر من حرب أوكرانيا. حزب الله ليس هو من اخترع هذه الطائرات المسيرة، إنما تلقف ما يحدث في الحرب الأوكرانية، طور هذه المسيرات، استنسخها وقادر على إيجاع إسرائيل بها. هذا الفشل الأول. فشل استهداف سلسلة التوريد، هذه المكونات التي تصل إلى لبنان ويستخدمها حزب الله في تطوير هذه الطائرات المسيرة. فشل استهداف مخازن هذه الطائرات المسيرة، ثم بعد ذلك فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مشغلي هذه الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الفشل في اعتراض هذه المسيرات. لجأ الجنود الإسرائيليون خلال الأيام الأخيرة إلى وسائل بدائية، منها استخدام شبكات صيد، والفضيحة بالنسبة إلى إسرائيل والإحراج الذي رد عليه اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هو أن الجنود الإسرائيليين توجهوا بشكل شخصي إلى صيادين في بحيرة طبرية خلال الأيام الماضية لشراء شبكات صيد، لأن الجيش الإسرائيلي لا يزودهم بهذه الشبكات، بالإضافة إلى جمعهم تبرعات في حساباتهم على إنستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل شراء شبكات صيد في محاولة للتصدي للطائرات المسيرة. هذا الأمر تسبب بإحراج كبير للجيش الإسرائيلي، أن جنودا إسرائيليين يجمعون تبرعات من أجل الحصول على أمور قد تساهم في اعتراض الطائرات المسيرة. خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ببيان منذ قليل، منذ نحو ساعة، تحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يزود جنوده بكافة الأدوات المطلوبة. لكن على ضوء هذا الفشل متعدد المستويات، هناك عدة أمور تطرح في إسرائيل. فشلت في القضاء على المسيرات ومشغلي المسيرات، الآن تحاول إسرائيل الضغط على من يعطي الأوامر، على القيادة السياسية داخل حزب الله، على القيادة العامة وعلى القيادة العسكرية، عبر التهديد باستهداف العاصمة بيروت. بالتالي هدف إسرائيل من استهداف بيروت هو زيارة الضغط الشعبي على حزب الله ليوقف استخدام هذه الطائرات المسيرة بعدما فشلت إسرائيل في إيقافها في الميدان. حتى الآن استهداف العاصمة بيروت يقتصر على التهديدات الإسرائيلية، لا توجد أي أوامر إخلاء في العاصمة بيروت أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبيان الجيش الإسرائيلي الأولي الذي تحدث عن موجة غارات في لبنان تحدث بالأساس عن منطقة البقاع وكذلك عن الجنوب اللبناني، لكن بطبيعة الحال إسرائيل هي إسرائيل، قد ترجأ لاحقا إلى استهداف تلك المناطق. ولو أن هذا الأمر مرتبط بما تحدثت عنه حامد، مرتبط بالولايات المتحدة وبالإقليم تحديدا الجبهة الإيرانية،
5: وسنرى تطورات كل ذلك. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. الآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تقول 4 غارات إسرائيلية على زبقين في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن مراسلة التلفزيون العربي تقول 4 غارات إسرائيلية على زبقين في قضاء صور جنوبية لبنان. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان.
9: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3,000 شهيد وأكثر من 9,000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة الشوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر، ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
5: وحول تطورات الجنوب اللبناني في الساعات الماضية، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري تلخص لنا المشهد الميداني.
1: التصعيد الإسرائيلي بالغارات التي لم تطل فقط صور هنا ومناطق صور، وإنما كذلك الأمر بنت جبيل النبطية وصولا إلى جزين من خلال الغارات المكثفة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أوامر إخلاء لمناطق في النبطية وفي جزين، وبعدها كذلك الأمر هنا في صور عدة أوامر إخلاء صدرت وعدة غارات استهدفت هذه المناطق. كان هناك العشرات من القرى والبلدات الجنوبية التي تعرضت لغارات إسرائيلية، عشرات المباني دمرت وسويت بالأرض جراء هذه الغارات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة، وعدد من الجرحى كذلك الأمر تم نقلهم إلى عدة مستشفيات من دون أن تتضح الصورة النهائية والحصيلة النهائية لهذه الغارات الإسرائيلية. اليوم كانت هناك إنذارات وأوامر إخلاء في صور لمخيم الرشيدي لمنطقة البرج الشمالي كذلك للمعشوق، إضافة إلى العباسية التي قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف أحد المباني التي وردت في الإنذار من دون استهداف المبنى الثاني. وهناك ترقب لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى تنفيذ تهديده الثاني، ولكن هي من الأيام الأكثر عنفا التي تشهدها هذه المنطقة منذ أيام أو أسابيع، وكان واضح التصعيد الإسرائيلي المتواصل على مدى الساعات. كنا نرصد إما القصف المدفعي أو قنابل الفوسفور أو القصف بالغارات الإسرائيلية، هذا إضافة إلى الاستهدافات بالمسيرات والتي توصف هنا بأنها عمليات اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم. هناك مخاوف كذلك الأمر من أن تشهد المرحلة المقبلة الأيام التي تفصلنا تحديدا عن الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم الجمعة، أن يسبق هذا الاجتماع تصعيد إسرائيلي ميداني، وهذا ما شاهدناه خلال جولات المفاوضات طيلة الأشهر الماضية، حتى خلال اجتماعات لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية عشية هذه الاجتماعات. كانت إسرائيل تعمد إلى تصعيد غير مسبوق بعملياتها خلال عمليات وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية، واليوم منذ وقف الهدنة منذ دخول الهدنة عمليا حيز التنفيذ وتجديد هذه الهدنة لم تلتزم إسرائيل ولا يوم واحد بوقف العمليات العدائية، وهو ما يدفع حزب الله إلى الرد على هذه الاعتداءات باعتباره أنه يرفض حرية الحركة لإسرائيل على غرار ما حصل بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024. لم تغادر المقاتلات الحربية الإسرائيلية أجواء المنطقة مناطق الجنوب، وفي هذه الأثناء تحليق مجددا للطائرات الحربية الإسرائيلية، اتصالات واسعة تجري على المستوى السياسي تحديدا مع الولايات المتحدة يجريها بشكل يومي رئيس الجمهورية لمحاولة الضغط أمريكيا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها كونها المدخل للاستقرار الأمني ولوقف حزب الله لعملياته، لم
10: تنجح ولم تفلح حتى هذه الساعة، وترقب لما إذا كان الوفد الأمني والعسكري اللبناني سينجح في انتزاع وقف لإطلاق النار عمليا وليس فقط بالمواقف خلال الاجتماع الذي سيحضره عسكريون من الخبراء والمتخصصين.
5: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما يكون عظيما أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق والعودة إلى ساحة المعركة وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى مما سبق. وربط ترامب بين الاتفاق المحتمل مع إيران واتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وطالب في منشور على منصته تروث سوشيال عددا من دول المنطقة التي أجرت اتصالا مع قادتها قبل يومين بأن تنضم بشكل متزامن إلى هذه الاتفاقيات، وأضاف أن على هذه الدول أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه بخلاف ذلك وفق تعبيره. كما طالب الرئيس الأمريكي السعودية وقطر بالتوقيع الفوري على اتفاقيات أبراهام، محذرا من أنهما إن لم تفعلا فلن تكون جزءا من الاتفاق المحتمل مع إيران. في الجهة المقابلة، تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بعدم الاستسلام أو التراجع من قبل بلاده، وقال ذو القدر إن التراجع غير وارد خاصة بعد نتائج الميدان العسكري والدبلوماسي ومقاومة الشعب الذي خرج إلى الشوارع، وكلها عوامل أجبرت العدو على التراجع حسب قوله. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وعباس عرقجي إلى الدوحة لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وأقلت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق النهائي. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكد أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
11: في منطقة تبدو وكأنها معلقة على خيط رفيع، شعرة فاصلة في اتفاق أمريكي إيراني غير مكتمل بين تفاؤل حذر يشي بإمكانية التوصل إلى تفاهم واحتمال انهيار صادم في أي لحظة.
12: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب ونحن لا نتفاوض بشأن الملف النووي. توصلنا إلى إطار عمل، لكن لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا.
11: تصريح ينطبق مع ما نقله مسؤولون أمريكيون من أن طهران وافقت مبدئيا على اتفاق قيد التشكيل، وسط تقديرات بأن نحو 95% من بنوده قد أنجزت بالفعل، فيما لا تزال المفاوضات تركز على الصياغات النهائية. على الضفة الأخرى، تتحرك واشنطن في مسارين اعتاد عليه مسؤول البيت الأبيض، جزارة التفاوض وعصى الحرب.
13: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة. إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة، فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية.
11: روبيو أكد أيضا أن الاتفاق يحظى بدعم سياسي خليجي واسع لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه نحو مواجهة مفتوحة. في سياق موازن، نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية ما تم تداوله بشأن تقديم تعهدات تتعلق بتجميد التخصيب لمدة طويلة أو الالتزام بشروط أحادية الجانب في المسودة المقترحة للاتفاق الأولي، مؤكدا أن تلك التقارير عارية من الصحة وأن المسودة تتضمن رؤية تقوم على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول المجمدة بمليارات الدولارات، وفتح المجال أمام ترتيبات خاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز ضمن تفاهمات إقليمية. اتهامات متبادلة وغياب للثقة بين طهران وواشنطن المتهمة بتغيير مواقفها بشكل متكرر. في المقابل تتهم الإدارة الأمريكية إيران بعدم تقديم التزامات واضحة حتى الآن.
5: وللمزيد من المعلومات أرحب بمراسلينا من طهران حازم كلاس ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما. أبدأ من طهران من حازم كلاس. حازم، هل اتضحت الصورة في طهران بشأن مسار هذه المفاوضات حتى الآن، وما الذي يناقشه الوفد الإيراني في الدوحة؟
14: يعني الرؤية بالنسبة لإيران واضحة، المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد. إيران قدمت ما تستطيع في المسودة التي تم إعدادها لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هذا ما قالته للوسيط الباكستاني، هذا ما قالته أيضا للوفد القطري الذي تواجد خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، وهذا ما تركز عليه المباحثات التي يجريها رئيس البرلمان الإيراني رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وكذلك حاكم مصرف إيران المركزي عبد الناصر همتي في الدوحة. هناك يعني إصرار على إنجاح المسار الدبلوماسي. تصريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التي أشرت إليها حامد، وهي تصريحاته الأولى للمرة الأولى يصدر بيان منذ توليه منصبه بعد اغتيال علي لاريجاني، وهي تركز على أهمية الوحدة وأن إيران لن تستسلم وأن ميدان الدبلوماسية هو كميدان المعركة العسكرية. إيران تعتقد بأنها تخوض معركة دبلوماسية حقيقية، والوفد الإيراني الموجود حاليا في العاصمة القطرية يريد تثبيت حقوق الشعب الإيراني، يريد إحقاق حقوق إيران دون تقديم تنازلات، دون أن يكون هناك إملاءات أمريكية، ويتشاور مع الجانب القطري كوسيط أساسي في هذه العملية في هذه المرحلة في قضايا مهمة مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأيضا مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذه القضايا الثلاث المهمة تشكل حتى هذه اللحظة على ما يبدو عقبة أمام الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كذلك، أو المنشور الذي ربط فيه بشكل أو بآخر بين الاتفاق بين طهران وواشنطن والتطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام. بالعموم إيران عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وتعول على الوسطاء ليقوموا بدور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإفهام الجانب الأمريكي بأن هذا الخيار، الخيار الدبلوماسي، هو الخيار الوحيد، وأن ما قدم حتى هذه اللحظة من قبل إيران هو الحد الأقصى.
5: نعم، شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. وتحول إلى واشنطن إلى عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، بالانعطاف الكبير التي أحدثها ترامب يوم أمس وبتصريحاته اليوم، هل تبتعد الأمور شيئا فشيئا عن الوصول إلى اتفاق؟
15: نظرا لأن دونالد ترامب الآن يحاول أن يلقي بكرة الفشل إنجاز التعبير بكرة الفشل في ملعب القوى الإقليمية والدول العربية والإسلامية لا سيما الخليجية منها ولا سيما الخليجية ذات الثقل مثل قطر والسعودية كلاهما معروف ثقلهما في هذه المباحثات وفي أدوارهما الإقليمية الدبلوماسية منذ بداية هذه الحرب وقرأنا تقارير كثيرة عن محاولة إسرائيل توريط السعودية ودول أخرى في هذه الحرب ناهيك عن أن الثقل الدبلوماسي للجانب القطري ساهم في تقويض مساعي إسرائيل في مد أمد هذه الحرب لكن الآن بنيامين نتنياهو يبدو أنه في مكالمته مع دونالد ترامب أراد أن يفجر المسألة من داخلها بمعنى أنه يدفع دونالد ترامب لإجبار الأطراف على اتخاذ قرارات غير ذات شأن يعني لا يوجد ترابط أو لا يوجد أي نوع من أنواع الربط المنطقي أو العقلاني أو العلمي أو العملي بين مسألة حل الأزمة في مضيق هرمز أو مسألة أمن الطاقة العالمية أو مسألة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بالمسألة الاتفاقات الإبراهيمية التي يمكن أن يكون لها مسارات أخرى وتوافقات أخرى بعيدة كل البعد من حيث الترابط بينها وبين المسألة الإيرانية وبالتالي نحن رأينا الهجوم من قبل بعض الجمهوريين الذي يعني وصفهم دونالد ترامب بأنهم ديمقراطيين متنكرون أو أنهم جمهوريين مزيفون مثل توم تاليس وكاسدي وغيرهما اللذان ذكرهما بالاسم في منشور صباح اليوم قبل المنشور المشار إليه من قبل حامد والذي قال فيه أنه إما سيكون هناك اتفاق ذا مغزى حقيقي وإلا فلن يكون هناك اتفاقا على الإطلاق قال ذلك وقال أنه لا أحد منهم ولا غيرهم يعلم محتوى الاتفاق مع الجانب الإيراني وبالتالي وكأن ما يسرب والذي استند إليه هؤلاء في نقد هذا الاتفاق وهو نقدا بالمناسبة لا ليس ضد دونالد ترامب هو ضد الاتفاق نفسه وهم يتحركون بوصفهم أجزاء من اللوبي الإسرائيلي الذي حرك كثيرا من أركانه سواء في الكونغرس الأمريكي أو حتى مسؤولين سابقين كمايك بومبيو لانتقاد ما نشر من تسريبات عن مد أمد وهو الإطار الرئيسي مد أمد وقف إطلاق النار 60 يوما على أن يكون هناك 30 يوما لإيران لفتح مضيق هرمز ثم بعد ذلك التفاهم بين الأطراف أو بين الطرفين حول آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب كما نشرت سي بي اس ما أقوله نشرته سي بي اس اليوم نقلا عن مسؤولين إقليميين بالإضافة إلى آلية لرفع القيود على الأصول المجمدة والأموال المجمدة طبقا لتنفيذ إيران بتعهداتها بالإضافة إلى مسألة مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا وبالتالي هذه الأركان وهذه الأطراف التي تحركت انتقدها دونالد ترامب واتهمها أنها لا تعرف شيئا ثم بعد ذلك وجدنا هذا الشرط العجيب المتعلق بأن يكون هناك اتفاقات إبراهيمية من قبل هذه الدول نتنياهو يعرف بطبيعة الحال أن الدول الخليجية لم تتورط في مهاجمة إيران على الرغم من اعتداءات إيران على بعض بنيتها التحتية أو بعض مبانيها وما إلى ذلك والتزمت بزمام العقل واتسمت بالعقل والمنطق واتخذت الطريق الدبلوماسي كآلية لحل الإشكالية ونجحت في ذلك بعدما تدخلت قطر بثقلها الدبلوماسي مع باكستان بدعم من الأطراف الأخرى تركيا ومصر والسعودية وبالتالي هذا المنشور يعد محاولة ابتزاز للجانب الخليجي وكأنه يقول له إن أمنك سيكون مرهون بالتوقيع على اتفاقات إبراهيمية مع إسرائيل حتى نجنبك أي مشاكل أخرى مع إيران وبالتالي هذه محاولة لخلط الأوراق ومحاولة لإعطاء دونالد ترامب نفسه وقتا حتى يحاول لملمة الصف الداخلي الخاص به هو الآن لديه أصبح لديه مشكلة مع يمين الحزب الجمهوري اليمين الذي ينتمي بشكل وثيق ويمول في الانتخابات من قبل إيباك واللوبي الصهيوني وبالتالي الآن هو أضاف مشكلة أخرى، يحاول أن يلقي بكرة الفشل، وكلمة الفشل ليست من عندي، هناك مقال في أطلنطيك نشرناه في فقرة الصحافة يتحدث عن 6 أسباب لفشل دونالد ترامب في هذه الحرب والمفاوضات، وبالتالي هذا هو المشهد الآن، وبالتالي أي خطوة غير محسوبة قد تعيد الأمور إلى الحرب مرة أخرى.
16: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين بينهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
17: مناطق شارع 5 يا شباب.
18: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا.

0: شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
1: اولا الله يسلمك، زي ما انت شايف كنا امنين يعني قاعدين في خيامنا وانا كنت في شغلي. اتصلني اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدفوا راية والولاد برا مش عارف ايش صار وكذا، والواحد اجى على عجلة يشوف ايش فيه. وزي ما انت شايف مقبلين عيد يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لاواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، وضرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والاطفال الزنبوا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي والدماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيم قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش لاشي يعني قبلك استهدف صحيح عنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء. بس
0: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ
1: وشكل مباغت يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
0: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. بطبيعه الحال هذا الاستهداف وهذه المجزره هي واحده من مئات الخروقات الاسرائيليه التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار. اكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
3: أزمة المياه معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
4: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخاصة قطعة أرض، المسؤولين بيرموا على بعض، إيش بيقول لك عند البرش وإيش بيقول لك عند بلدية خان يونس.
2: عاد الناشطون الأستراليون الذين احتجزتهم إسرائيل إلى بلادهم بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى غزة. وأدلى منظم الأسطول بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لسوء معاملة شمل التحرش الجنسي والضرب، ما أسفر عن نقل بعض المحتجزين إلى المستشفى.
5: تم جري إلى سفينة حاويات مظلمة، تعرضت لاعتداء جنسي وللضرب. كان ذلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم المطلق. يجب إيقاف هؤلاء الناس. إن النظام الصهيوني الإسرائيلي نظام قتل وإبادة جماعية. عليكم قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليهم.
6: لدي ضلع مكسور وكدمات وجروح في جميع أنحاء جسدي، لكن الأسوأ بكثير كان وجودي هناك طوال الوقت وأنا أرى وأسمع أصدقائي وهم يلكمون ويركلون ويصعقون بمسدسات الصعق ويطلق عليهم الرصاص المطاطي.
7: تم تصويرنا من قبل أشخاص كانوا يضحكون على ألمنا. عندما تم دفعنا نحو الطائرة سقطت بالفعل. بدأ ثلاثة رجال بالغين يدوسون على معصمي ومعدتي ووجهي بينما كانوا يضحكون ويوجهون لنا الإهانات. أريدكم عندما تستمعون إلى قصتي أن تفكروا ليس في ألمنا بل في ألم الفلسطينيين.
2: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة حالين غربية بيت لحم. واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
8: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر

0: مربع ويأوي 8 أفراد شردهم في العراء هنا في بلدتنا حالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم التي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها أباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
1: وبالعودة إلى الملف الإيراني وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس سوريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. سيد وريك أهلا بك معنا. يعني هذا الربط المتعسف لترامب بين الاتفاق مع إيران وفرض الاتفاقات الإبراهيمية على دول المنطقة الإسلامية، يعني يبدو نوع من التعويض. الرجل فشل في أن يفرض إرادته على إيران، وبالتالي يريد أن يفرض هذه الإرادة على هذه الدول التي فعلا ترغب في خفض التصعيد وترغب في التهدئة. أليس هذا ابتزازا؟
2: مساء الخير لك ولمشاهديك. في الحقيقة الكثير منا في واشنطن كان لدينا رد الفعل نفسه أو مشابه به، ليس أنه ابتزاز ولكن كان في خضم كل ما يجري ذلك غريب الخروج بهذا في هذا الوقت بالتحديد، ولكن باعتقادي أن الرئيس قدم خدمة أو باعتقاد الرئيس قدم خدمة للبلدان العربية بالموافقة على اتفاق لم يكن راضيا عنه، ولكنه تحدث مع مختلف الأمراء وولي العهد السعودي وأمير قطر وقادة عرب ومسلمين آخرين، واستمروا في المفاوضات في حين بعض مستشاريه العسكريين قالوا له إنه يجب أن يشن حملات عسكرية أخرى، وإذا ما كانت هذه فرضية صحيحة فبالطبع أجدى معروفا لهذه الدول العربية ويريد أمرا بالمقابل. ليس ذلك ابتزازا بل هو خدمة مقابل خدمة.
1: ولكن هل هذا هو التوقيت المناسب دكتور؟
2: لا No, لا عفوا. لا، ولننتظر إلى الأسابيع المقبلة وننتظر أن يكون ثمة اتفاق سلام دائم، حيث يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير قبل الوصول إلى اتفاقات أبراهام. وكما تحدثتم وأشرتم إلى غزة ولبنان، فهما يجب أن يحظيا باهتمام كبير لمحاولة إصلاح الوضع هناك وخفض التصعيد، ويجب القيام أكثر من ذلك بكثير لإرساء قوة استقرار دولية في غزة حتى ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى حدود غزة ويتخلى عن بعض خطة طموحه. كل ذلك يجب أن يحظى باهتمام ترامب قبل أن يتحدث بجدية عن توسيع اتفاقات أبراهام.
1: اتفاقات أبراهام، هناك من يقول في المنطقة أن نتنياهو غاضب من التفاصيل التي نشرت حول هذا الاتفاق، وبالتالي ترامب يحاول أن يسترضي نتنياهو وكأنما يسترضي طفلا، يعني أنت تريد دراجة، لا أستطيع أن أقدم دراجة ولكن خذ هذه كرة قدم.
2: لا أعتقد أن هذه الحالة. نتنياهو أراد استكمال العمليات العسكرية وهو لن ينال ذلك، وهذا واضح، ويريد أن يستمر ويستكمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وسوف يطلب منه خفض هذه العمليات. والرئيس ترامب أوضح أن المشكلة الأوسع هي في فتح مضيق هرمز والوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، ويجب أن يكون لذلك أسبقية، ولكن ثمة ما هو تحت سيطرة نتنياهو، ولا سيما ما يحدث في لبنان. وأعتقد أننا رأينا في التصعيد من قبل حزب الله ولبنان وإسرائيل في الساعات الماضية كما أشرتم، ذلك يرجح بأن أمامنا طريق طويل لسلام دائم في لبنان.
1: طيب، يعني دائما ترامب عندما يأتي الحديث عن الاتفاق النووي يميل أو يلجأ إلى المقارنة دائما باتفاق أوباما في العام 2015، يعني هل أصبح اتفاق أوباما عقدة سقفا لترامب وبالتالي يشوش عليه اتخاذ القرارات المناسبة؟
2: هو يعتقد يقينا أنه يجب أن يبرم اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما، وإلا فإن داعميه في الولايات المتحدة سوف ينضمون إلى الملايين من الأمريكيين ليقولوا لماذا إذن زهقت الأرواح وأنفقنا هذا الكم من الأموال واستعملنا هذه الأسلحة التي كان من الأجدر أن نستعملها في أماكن مختلفة. كل هذه الأسئلة سوف تطرح، أما إذا أظهر فأنه نال في أو سينال اتفاقا أفضل في غضون 30 أو 60 يوما فلن يكون هذه الحال، ولكن ليس من ضمان أن إيران ستوافق على أعطائه اتفاقا أفضل، لذلك ما يريده هو إظهار ذلك على الأقل.
1: نعم، مشكورك جزيل الشكر دكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. دعت روسيا الرعاية الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعاية الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها الدول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف ودعواتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
3: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
1: تتواصل التداعيات العسكرية والسياسية والإنسانية للضربة التي استهدفت مدينة ستاروبيليكس في لوغانسك بعدما أعلنت السلطات الروسية انتهاء عمليات الإنقاذ والتعرف على هويات جميع الضحايا مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 65 آخرين. المزيد في التقرير التالي لمراسلنا سعد خلف من داخل ستاروبيليسك.
4: ستاروبيليسك لا تزال في صدارة المشهد الروسي السياسي والإعلامي، حصيلة القتلى الثقيلة وتزايد أعداد المصابين إلى 65 ومعظمهم من الطلاب بحسب السلطات الروسية تفرض صداها على الرأي العام. هنا لا يبدو المكان مجرد موقع ضربة عسكرية، فمبنى الكلية دمر بالكامل تقريبا، فيما تعرض مبنى السكن الجامعي المجاور لدمار واسع. داخل الغرف ما تزال آثار الحياة اليومية للطلاب حاضرة تحت الركام.
5: عندما وصلنا بعد الانفجار الأول كان جزء كبير من المبنى قد انهار، كنا نسمع صراخ الطلاب من تحت الأنقاض، وأثناء عمليات الإنقاذ سمعنا انفجارات أخرى في مبنى الكلية.
4: السلطات الروسية نقلت الصحفيين الأجانب المعتمدين في موسكو إلى موقع الحادث في محاولة لإظهار طبيعة المكان ميدانيا والتأكيد على أنه منشأة تعليمية وسكن طلابي وليس هدفا عسكريا، في وقت تحاول فيه موسكو تثبيت هذه الرواية أمام الاتهامات الأوكرانية. في المقابل تؤكد أوكرانيا أن الهدف لم يكن مدنيا بل منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية.
6: ما يقوله الجانب الأوكراني كذب سافر، فالمبنى كما ترون هو منشأة مدنية وقد أنهت لجنة التحقيق الأعمال الأساسية في الموقع.
4: لكن بعيدا عن الروايات السياسية المتبادلة يبقى الأثر الإنساني هنا هو الأكثر حضورا. صور الطلاب المفقودين ما تزال معلقة في محيط المكان، فيما تحولت غرف السكن الجامعي إلى شاهد مباشر على حجم العنف الذي وصلت إليه هذه الحرب. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيليسك أصبحت واحدة من أكثر محطات الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيليسك، مقاطعة لوغانسك.
1: ينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب 1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب هي الأكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
7: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثاً عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
8: كنت شغال زراعة عمتان، زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى إنه ما في طريقات إنه إنتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، يهو بقى يبص عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
7: من الزراعة للتجارة للرعي قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
9: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيده.
7: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
1: شهدت العاصمة البوليفية لاباز مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز في ظل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في البلاد منذ نحو 4 عقود. جاءت الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان الرئيس البوليفي خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50% في خطوة قال إنها تهدف إلى المساهمة في الجهد الوطني واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة باز فورا احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، إضافة إلى اتهامات للسلطات بتوزيع وقود منخفض الجودة تسبب بحسب المحتجين في أضرار لآلاف المركبات. وكانت موجة الاحتجاجات قد بدأت مطلع مايو الجاري عقب دعوة إلى الإضراب أطلقها اتحاد العمال البوليفي أكبر نقابة عمالية في البلاد. ركزت صحف عالمية على قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تستمر 60 يوما ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين وسط انقسام داخل المعسكر الجمهوري نفسه بين مؤيد ورافض. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم تلقاكم الزميلة سهام بابا في الساعة الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
10: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لكريستينا روك الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وقالت إنه يعكس تحولا من منطق الحسم العسكري إلى إدارة التوازنات والأزمات وسط انقسام داخل المعسكر الجمهوري نفسه بين مؤيدين للتسوية ومتشددين يرون أن أي تنازل سيقوض نتائج الحرب، خاصة أن دول الإقليم وإسرائيل تخشى أن يؤدي أي اتفاق غير حاسم إلى خروج القوات الأمريكية من المنطقة مع بقاء إيران أكثر قوة ونفوذا. وأوضحت أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الشحنات الإيرانية ومنح اقتصاد طهران هامش تنفس، إضافة إلى تمديد لستين يوما لبدء محادثات بشأن البرنامج النووي. وختمت بأن أسواق الطاقة بدأت تتفاعل بحذر مع احتمال إعادة فتح المضيق، حيث بدأت بعض السفن العالقة في الخليج بالتحرك، غير أن تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة سيكون تدريجيا. وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية ناقش تقرير للكاتبة هولي بانكروفت الاتفاق الوشيك بين واشنطن وتهران، ورأت أنه تجميد مشروط للحرب عبر وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما يستخدم نافذة لإعادة تشغيل الملاحة في الخليج وخلق وقائع اقتصادية جديدة قبل الدخول في المفاوضات النووية، وأن عقدة الاتفاق الحقيقية ليست في فتح المضيق بحد ذاته بل في غياب تعريف واضح لحدود التنازل النووي، خصوصا ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التحقق، ما يجعل الاتفاق أقرب إلى إطار سياسي قابل للتأويل. وأوضحت أن إيران تسعى لتحويل الاتفاق من ملف سلوك نووي إلى ملف مقايضة اقتصادية بما يمنحها مكاسب اقتصادية فورية دون التزام نووي طويل المدى. وختمت بأن الاتفاق إن تم بهذه الصيغة المرحلية قد يعيد إنتاج التوتر لاحقا بشكل أوسع، لأنه يهدئ الجبهة العسكرية دون أن يحسم بنية الردع أو قواعد اللعبة الإقليمية بين واشنطن وتهران. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف دول المنطقة بعد اتفاق واشنطن وطهران، وأن الشرق الأوسط يبدو قلقا من تبعات الاتفاق الذي تعمل عليه إدارة ترامب، والذي قد يمنع المزيد من الصراع مع إيران، لكنه قد يأتي بآثار سلبية كبيرة على المنطقة. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق قد يسمح بمرور ناقلات النفط وغيرها عبر مضيق هرمز، إلا أنه سيؤجل مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق، وقد يخفف الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. وتابعت أن دول الخليج تواجه احتمال أن يترك الاتفاق إيران بدور علني في إدارة المضيق، وأن يشجعها على استخدام التهديدات العسكرية لتحقيق مآربها في النزاعات المستقبلية مع جيرانها. وختمت الصحيفة بأن قادة المنطقة شجعوا ترامب على قبول اتفاق مع إيران لتجنب أضرار جسيمة لمنشآت الطاقة الإقليمية، إلا أنهم ما زالوا قلقين من أن العرض الحالي سيعرض ردهم للخطر. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية، ونقرأ فيها مقال ديفيد فروم حول خسارة ترامب أمام إيران في الحرب، وأن ما يثير الاستغراب بشأن هزيمة ترامب الوشيك أمام إيران أنه خاض حربا ناجحة ضدها العام الماضي، ولو انسحب وهو متقدم في الحرب لكان بإمكانه اعتبار مكاسبه انتصارا. وأضاف الكاتب أن الدليل الآخر على خسارته أنه لا يبدي أي اهتمام بالسبب الرئيسي الوحيد لاستئناف القتال في عام 2026، حين أشار إلى نيته دعم ثورة الشعب الإيراني على النظام. وتابع أن الحرب التي بدأها ترامب في فبراير كانت لأسباب شخصية وليست استراتيجية، وهو الآن في طريقه لخسارة الحرب للأسباب الشخصية ذاتها. وختم الكاتب بأن خسارة ترامب يمكن إرجاعها إلى تعنته وغروره الذي لا ينتهي، وتفرده في القرارات الداخلية والخارجية، في حين يضطر لاحقا للبحث عن مخرج من المأزق الذي يضع نفسه فيه دائما. ختاما مع صحيفة الغارديان البريطانية ومقال باتريك وينتر حول اهتزاز صورة ترامب أمام أعضاء حزبه بسبب الاتفاق مع طهران، وأن الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة قبلت أنها لا تستطيع تحقيق ما كانت تسعى إليه من خلال الحرب، من حيث إجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وأضاف الكاتب أن التعهد بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المشمدة مقدما يعني حصول إيران على أصولها مقابل فتح مضيق هرمز، أي إعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب. وتابع أن ترامب يصر على أنه لا يبرم صفقات سيئة، وأن هذه الصفقة ليست من بينها، لكن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمضوا الساعات الماضية في التشكيك في هذا التقييم. وختم الكاتب بأن الرئيس ورغم إنفاقه مليارات الدولارات لم يحرز أي تقدم في الملف النووي عما كان عليه الوضع قبل الحرب، وهو ما يثير حفيظة الجمهوريين الذين يحذرون من كارثة وشيكة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. ترامب يقول إما اتفاق شامل وعظيم مع إيران أو لن يكون اتفاق على الإطلاق، ويربط بين التوصل إلى اتفاق مع طهران ودخول دول إضافية إلى اتفاقية أبراهام. نناقش فرص التوصل إلى اتفاق قريبا وواقعية مطالب دونالد ترامب. في ملفنا الثاني، نتنياهو يأمر بتوسيع الهجمات ضد حزب الله. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلة وشميرة، ودعوة إسرائيلية لقصف العاصمة اللبنانية بيروت. نسأل، هل استخدم تل أبيب أو استخدم تل أبيب مسيرات حزب الله ذريعة للتصعيد؟ في قطاع غزة نسأل، هل مجلس السلام ينفذ مسارا لوقف الحرب أم أنه عراب جديد للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة؟

حتى الآن لا اتفاق رسميا بين واشنطن وطهران، رغم التصريحات المتفائلة والتسريبات المتلاحقة التي تتحدث عن تقدم المباحثات. الطرفان يتبادلان رسائل التهدئة تارة والتهديد تارة أخرى، فيما تبقى الملفات الأكثر تعقيدا عالقة بين الحسابات السياسية والعسكرية. في خضم هذا المشهد، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعدما ربط أي اتفاق محتمل مع إيران باتفاقيات أبراهام والتطبيع في المنطقة. في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يدلي رئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة وخارجة عن السياق ربط خلالها بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقات أبراهام مع إسرائيل. فقد طالب ترامب في تصريحات على منصته تروث سوشيال عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقات أبراهام، كما قال إن هذه الدول عليها أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما كان سيكون عليه في الظروف العادية وفق تعبيره. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى ساحة المعركة بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في الأثناء تواصل دول المنطقة لا سيما باكستان وقطر بذل جهود حثيثة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وكالة رويترز أفادت بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وصلا إلى الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، تركز على مضيق هرمز وملف اليورانيوم عالي التخصيب. الوكالة أضافت نقلا عن مسؤول أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن أموال طهران المجمدة في إطار اتفاق نهائي. في سياق متصل، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق أكد خلال اتصال أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي إلى اتفاق مستدام. في خضم ذلك، استمر تدفق التسريبات ذات صلة بفحوى الاتفاق المحتمل بين طرفين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب وأن طهران لا تفاوض بشأن الملف النووي، كما أوضح أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات منها لبنان، الإفراج أيضا عن مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، رفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران وحرية بيع النفط الإيراني. أبادي قال إنه بعد التوصل إلى التفاهم والاتفاق الأولي سيكون أمام طرفين مدة 30 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي قابل للتمديد لـ60 يوما إضافية. خلافا لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، من فك مسؤولون أمريكيون يؤكدون إدراج ملف طهران النووي في المفاوضات. قناة فوكس نيوز نقلت في السياق ذلك عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاتفاق الإطاري مع إيران جاهز بنسبة كبيرة ولم يتبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات،
فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر عن مخاوفه بشأن مذكرة تفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يستطيع التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص، في وقت ذكرت فيه القناة 12 الإسرائيلية أن مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران إسرائيل لاحقا. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم ولن تتراجع، كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية علي عبد الله إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، كما شدد على أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية.

0: لنقاش مع سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية بنا الرياض. معنا دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران من طهران. أهلا بكما، ونبدأ هذا النقاش معك أستاذ سالم لنفهم النظرة الخليجية والعربية وفي الإقليم لزيارة قاليباف وعراقجي إلى الدوحة، هل تعتبر خطوة متقدمة نحو الوصول إلى اتفاق في تقديرك أم ليس بعد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سادة سهام، أحيي السيدات وسادة المشاهدين، أحيي سعادة الدكتور قاليباف من طهران. يعني أنا أعتقد أن هذه الزيارة في تقديري يعني وهي تأتي من مسؤولين يعتبران على الأقل في الذاكرة الخليجية الحديثة، وهما كممثلين لجزء من النظام في إيران حاليا، يمثلان ربما الجناح الذي يوصف بأنه سياسي وبعيد عن الدفع بإلحاق الضرر بالدول الخليجية، ولعل كان منها الدوحة. وأنا أعتقد أن هذا يعد يعني فوز أو تغليب أو بروز لهذا التيار الذي يعني يتركن إليه دول المنطقة. أنا أعتقد أنه يعني هناك مقبولية لاستقبال الرجلين، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهو مهم أيضا في تقديري، هو أن الرجلين يمسكان بملفين مهمين، وسمعنا أن معهما رجل مسؤول عن
0: صحيح محافظ البنك المركزي الإيراني.
1: نعم، وهذا يعني لو نتذكر اللقاء الأول الذي كان في إسلام أباد جولة 21 ساعة، قيل أن الرجل كان موجود، وربما كان هناك طموح عند حقيقة الوفد الإيراني بأن يعني تبحث أكثر من عملية، خاصة قضايا استعادة الأموال أو يعني كيفية إطلاق الأموال، خاصة أن الدوحة يعني هناك فيها مبالغ مفرج عنها من مدة ولكنها موجودة ومجمدة في الدوحة، قيل أنها تأتت من الجانب الكوري. أنا أعتقد أن جزئية من وجود الرجلين هو يعني نصف من الانفراجة، لأن الجانبين في الحقيقة أستاذ سهام، الجانبين الأمريكي والإيراني أيضا، خاصة من يصرحون، والتصريحات من الجانب الأمريكي تأتي من أعلى المستويات. لو لاحظنا هناك تصريحات الرئيس الأمريكي وتصريحات وزير الخارجية، لكن في إيران التصريحات الأخيرة التي استمعنا إليها تأتي من ناس ربما في الصف الثالث، وتعودنا حقيقة يعني كمراقبين ومتابعين أن الأصدقاء في إيران عندما يعني يعزون لهذه المستويات من ممارسة السلطة في النظام السياسي في إيران، يعني هم ينقلون ما ربما ما لا يريد أن يتحدث به من هم في الصف الأول أو الثاني، وكأنه في الغالب يكون ردود أو يكون تعليق على يعني عبارات أو تغريدات أو تعليقات أو حتى تصريحات من الطرف الآخر. بالإجمال أنا أقول أن الأمور يعني هذا يعكس شيء إيجابي، لكن أيضا بعض التصريحات، وهذا مؤسف لي أنا كمراقب ومتابع، بعض التصريحات يعني لا أرى أنها مبشرة، خاصة يعني إذا استمعنا إلى المتحدث باسم الخارجية في إيران اليوم الذي قال يعني أن كل ما حدث كشكل إيجابي لا يعني أننا قريبين. أنا أعتقد أن الأمور بشكلها العام هي تقترب حقيقة من لحظة الانفراج، وأنا أعتقد أيضا أنه منذ الليلة الماضية، ليلة البارحة كما نقول باللغة العربية الكلاسيكية، أنا أعتقد أن هناك حالة تفاؤل وحالة تنفيذ، دعينا نقول في أدنى الحدود. يعني فبعض المسؤولين للأسف يعني هو يزعج المتابعين والمراقبين، طيب يعيدهم
0: أنا يعني الأول من نود الكريم. فقط توضيح سيد سالم هذا لاحقا، لأنه نود أن يعني نعطي فرصة لضيفنا في إيران للحديث، لكن أود أن أفهم منك، يعني أنت ترى أن هناك تناقض في تصريحات المسؤولين الإيرانيين بين ما يسمى بأنه جناح قريب من الحرس الثوري وجناح آخر مسيس أكثر يميل للتفاوض، لكن في النهاية أنت ذكرت تصريحات المتحدث باسم الخارجية وهي تقول بأن الاتفاق في النهاية يعني لا يمكن أن يكون قريب أو شيك بالصورة التي يظهرها ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات وأطراف أخرى إيرانية. أنتقل إلى ضيفي في طهران سيد حسين رويوران لنفهم تركيبة الوفد الذي يزور الدوحة. تحدثنا عن قاليباف، عن وزير الخارجية، لكن أيضا وجود محافظ البنك المركزي الإيراني في الدوحة، وهو شخص ربما مسؤول عن موضوع الأموال المجمدة والأصول الإيرانية في الخارج، إلى ما يشير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم من السعودية والمشاهدين الكرام. يعني أولا السيد قاليباف والسيد عرقشي هم طرفان مخولان من مجلس الأمن القومي، هما يمثلان إيران الآن ومجلس الأمن القومي في هذه المفاوضات، ولا يمثلان يعني مواقعهما في البنية السياسية في إيران الآن. يعني سيد قاليباف هو رئيس البرلمان وسيد عرقشي وزير الخارجية، ولكن هما الآن من يمثل هذا النظام ويحمل تفويضا من مجلس الأمن القومي. الموضوع الآخر أنه ورقة التفاهم يعني بعد أن نقلت إلى أمريكا، رغم أنها كانت منسقة بالكامل يعني حرفا حرفا كلمة كلمة من خلال السيد عاصم منير، وأمريكا كانت يعني في إطار الورقة بالكامل، ولكن الظاهر أن ترامب واجه ضغوط من داخل مجموعة ماغا والحزب الجمهوري وبعض نواب الكونغرس اليمينيين مثل لينسي غراهام وأمثاله، وهذا ما يعني جعل ترامب يتراجع قليلا. يعني تصريحه في موضوع استمرار الحصار البحري هو يتناقض مع الورقة بشكل كبير، لأن القسم الأول هو فتح مضيق هرمز كأولوية في مقابل رفع الحصار، وهذا يعني يمكن أن يتم دفعة واحدة، ممكن أن يتم بشكل تدريجي، ولكن استمرار هذا يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهذا التراجع الأمريكي يعني يأتي تحت ضغط معين من الداخل الأمريكي. موضوع الآخر موضوع الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة يعني 25 مليار دولار. البعض استشكل على ترامب أنه كان يعيب على أوباما أنه أرسل طائرات محملة بالدولار إلى إيران، حتى بالشكل الذي أصبحت البنوك الأمريكية لا تملك سيولة وإلى آخره. أنا في تصوري يعني هذا احتمال شخصي، ليست لديه أي معلومات، ولكن يعني حتى لو أراد الرئيس أن يعطي يعني يسمح لإيران أن تستعمل جزء من الأموال المجمدة، لن يكون بشكل مباشر ولن يحاول أن يتحمل المسؤولية بشكل مباشر. الأموال التي كانت في كوريا الجنوبية وانتقلت إلى قطر كان بتنسيق كامل مع أمريكا على أن تستعمل إيران هذه الأموال لشراء ما تحتاجه، ولكن أمريكا ضغطت على قطر وأوقفت هذه العملية. قد يكون الآن جزء من الانفراجة والوعد الأمريكي بالإفراج عن بعض الأموال أن يكون من خلال قطر.
0: كل النقاط التي تتحدث عنها دكتور حسين من الممكن أن تتم بشكل تدريجي، يعني خطوة مقابل خطوة، إلا موضوع اليورانيوم المخصب الذي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما زال يصر عليه، بالإضافة لموضوع مضيق هرمز بكل تأكيد. لكن يبدو، هل تلمس تراجع من قبل المسؤولين الإيرانيين بداية في موضوع مضيق هرمز وإدارته بعدما سمعناه اليوم عن رسوم بيئية فقط، يعني حصر الموضوع بتبعات بيئية لمرور السفن، هل يبدو لك تراجع؟ وهل من الممكن أن يكون هناك أيضا مرونة في موضوع اليورانيوم المخصب؟
2: يعني أولا أنا أتصور أن ذهاب هذا الوفد إلى قطر مع محافظ البنك المركزي له دلالة. يعني ما هي الدلالة بالتحديد؟ ليس هناك تصريح، ولكن في تصوري يمكن أن يكون شيئا مرتبط بالأموال المجمدة الإيرانية في قطر. موضوع الآخر حول مضيق هرمز، السيد عرقشي قال بصريح العبارة لن يدار المضيق إلا ضمن إطار القانون الدولي بعد انتهاء الحرب. نحن الآن في فترة حرب، من يسيطر على المضيق هي ليست اللجان الملاحية المدنية، القوات العسكرية. من هنا هناك وضع خاص. بعد هذا كيف سيتم الأمر لحد الآن غير محسوم، وقد يكون هو جزء من المفاوضات التي ستجري حول فتح مضيق هرمز بين الطرفين باعتبار أنه هو أحد العناوين التي ستناقش. الموضوع الآخر في الملف النووي، أتصور أن الأمور محسومة يعني، وما يطرحه السيد ترامب هو فقط لإدارة الرأي العام بالداخل الأمريكي. يعني أولا في موضوع التخصيب، هناك التزام أمريكي في الاعتراف بحق إيران بالتخصيب على أن تجمد إيران التخصيب طواعية لفترة معينة يتفق عليها، والانتهاء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
0: طيب سنتحدث عن هذه المسائل لأنه هناك مهلة، يعني
2: ذلك
0: كيف سيتم ذلك وهل المهلة تكفي، لأن الموضوع الحديث عن مفاوضات شهر وقد يتم تمديدها لستين يوما يعني لشهرين إضافيين. لكن أعود إلى ضيفي سالم اليامي في الرياض لأسأل عن قراءة دول الخليج لربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إنهاء هذه الحرب ومسار تطبيع مع إسرائيل. كيف يمكن التعامل مع هذا الشرط الأمريكي على ما يبدو هناك شرط؟
1: يعني أنا أعتقد في العلاقات الدولية أختي العزيزة يعني لغة الشرط غير موجودة أو غير متوفرة، بمعنى ليس هناك دولة تشترط على دولة، هذا قد يدخل العلاقات في مسار يعني غير آمن وقد يعني يواجه حالة من الرغب. ففي العلاقات الدولية كما أعرفها أنا على الأقل موضوع الشروط لا أحد يشترط على أحد، هناك اقتراحات، هناك وجهات نظر، هناك تداول للأفكار خاصة بين الحلفاء ودول الخليج لم تعلن يوما من الأيام أنها ليست حليفا وحليفا تقليديا وتاريخيا للجانب الأمريكي. لكن سؤالك مهم، هي كيف تنظر دول الخليج؟ أنا أعتقد دول الخليج دائما تنظر بواقعية لكل شيء، بمعنى دول الخليج، وأنا يعني على الأقل أتحدث عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر كما أعرف سياسة هذين البلدين المعلنة على الأقل في هذا المسار، وأعرف إلى حد ما الموقف الباكستاني المعلن، والثلاثة أسماء هذه الدول وردت في كلام السيد ترامب، أنا أعرف أن مواقفهما من عملية إعادة العلاقات أو التطبيع حسب ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية لهم مواقف ثابتة، والمواقف تتعلق بمواقف مبدئية تتجاوز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى هناك مواقف مبدئية موضوع إعادة العلاقات أو تطبيع العلاقات هو مرتبط وليس من اليوم، هو مرتبط منذ العام 2002 ما أصبح يعرف باتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، والتي أصبحت تمثل أو تعبر عن 57 دولة هي منظومة الدول الإسلامية التي يعني تفاهمت مع المنظومة الدولية، وأثبت ذلك في الأمم المتحدة بأن هناك قبولا لكي يكون هناك اعترافا بدولة إسرائيل في هذه المنطقة كدولة طبيعية إذا أوجدت أو منحت الفلسطينيين دولتهم التي يستحقونها، وكان هناك جسما سياسيا للفلسطينيين على الحدود المعترف بها والمشهورة والمعروفة في 67. كل هذه المعاني أنا أعتقد لن تتغير. كيف يعني سيتعامل أهل الخليج؟ أنا أعتقد أنهم سيعيدون نفس المواقف على الجانب الأمريكي، لأن أختي الكريمة يجب ألا ننسى أن الإدارات الأمريكية يعني قبل هذه الإدارة، حتى الإدارة الديمقراطية السابقة والإدارة الجمهورية السابقة للسيد ترامب، هم حاولوا وبذلوا جهودا مضنية خاصة مع المملكة العربية السعودية طبعا لوزنها ولثقلها الثقافي والإسلامي والديني وهي بوابة العالمين العربي والإسلامي، كل هذا يعني بذلت له جهود، لكن الموقف السعودي كان واضحا، وتتذكرون أنه في فترة الرئيس الأمريكي السابق كان هناك عروض أكثر إغراء للمملكة في الأشهر الأخيرة، لكن الموقف السعودي كان مرتبط. ما يمكن أن يصبح ربما مؤثر على العلاقات، وأنا أسف لا أطلع على حضرتك، هو أن لا تربط العلاقات الأمريكية، لا تربط الولايات المتحدة، نعم لا تربط الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع الدول الحليفة في الخليج بهذا الموضوع، لأن أنا أعتقد أنها ستدخل العلاقات في مسار.
0: لكن من الواضح أن هناك تصور أمريكي للمنطقة بعد الحرب على إيران. أستاذ حسين رويوران، يعني كيف ترى إيران موقعها ضمن هذا التصور الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران، والذي على ما يبدو يعني يضمن بشكل أو بآخر هيمنة إسرائيلية في المنطقة؟
2: يعني أولا في تصوري أن إسرائيل تغولت كثيرا في المنطقة، يعني كل ما قامت به من جرائم إبادة جماعية، تطهير عرقي، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، يعني لم تبقي شيئا من القانون الدولي لم تنقضه. ونتنياهو أعلن بصريح العبارة أنه بعد أن أضعف المحور الشيعي بين قوسين أنه سيأتي لضرب المحور السني، وأشار حتى بالتحديد بالاسم قطر وتركيا. يعني طبيعي باقي الدول أيضا هي مطروحة في الذهن الإسرائيلي. نشر خارطة تضم أجزاء مهمة من مصر، من السعودية، الكويت، الأردن بكامله، لبنان بكامله، جزء من سوريا، جزء من العراق.
0: يعني طيب هذا هذه الرؤية الإسرائيلية، أنا كان سؤالي يا دكتور حسين يعني لو تجيبني على سؤالي، موقع إيران من هذا التصور الأمريكي، كيف يمكن لإيران؟
2: أنا أريد أن أصل لهذه النتيجة.
0: تفضل.
2: أريد أن أصل لهذه النتيجة، هناك تهديد إسرائيلي لدول المنطقة. كل ما حدث في هذه الحرب، يعني رغم كل يعني الأشياء السلبية التي حدثت، ولكن نرى أن يعني الآن وفد الإيراني في قطر، الاتصال مع وزير الخارجية السعودي العماني القطري أنه قائم على قدم وساق مع السيد عراقشي، أنه إما هذا يتصل أو ذاك يتصل، هذا ماذا يعكس؟ يعني رغم كل الظرف السيء الذي حدث في هذه الحرب، يعكس أن في المنطقة هناك إجماع عدم قبول أن تكون إسرائيل طيب على رأس شكرا. المنظومة الإقليمية.
0: شكرا.
2: هناك مشروع تركي وقتنا. مصري باكستاني صحيح. صحيح. إيراني
0: هذا ما أشار إليه
2: في أن يوجد
0: بنيامين نتنياهو وقال بأنه يجب مواجهة هذا المشروع لاحقا. شكرا لك دكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران من تهران، سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض، شكرا لكما. بينما توظفها كذريعة لتوسيع دائرة التصعيد بلبنان، في تل أبيب تتصاعد التحضيرات الرسمية والعسكرية من تنامي تأثير مسيرات حزب الله اللبناني. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش يطالب بتخصيص ملايين الدولارات لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة هذا التهديد، بتزامن مع دعوات عسكرية لتوسيع الرد العسكري على لبنان وسط نقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن استهداف مبان في بيروت ردا على هجمات المسيرات، فيما أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش اجتياز حزب الله خطا أحمر بقصف المطلة وشوميرا. فكيف تحولت إلى أحد أبرز التحديات الأمنية أمام إسرائيل؟ وإلى أي مدى تستخدم إسرائيل هجمات المسيرات مبررا لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان؟ إذن مشاهدين، لعلكم شاهدتم هذه الصور التي ستظهر معنا، مسيرة لبنانية منخفضة الكلفة وصغيرة الحجم تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتصيب مبنى في مستوطنة المطلة شمالا، ثم يحدث كل هذا الانفجار. قبل عدة أيام وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المسيرات بأنها تهديد رئيسي، وها هو اليوم يتوعد بتصعيد الهجمات ضد حزب الله ومواجهة المسيرات. فلنستمع.
3: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: اليوم يعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش المصادقة على تخصيص نحو 700 مليون دولار لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة تهديد المسيرات، قائلا إن التهديد الاستراتيجي لا يرد عليه بالتحصين فقط بل بتغيير القواعد والمعادلة، مضيفا أنه يجب إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة مفخخة. تصريحات سموتريش جاءت متناسقة مع تصريحات أخرى للجيش الإسرائيلي، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير طرح خلال نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ردا على تهديد المسيرات المفخخة وهي تتساقط على رؤوس الجنود في الجنوب اللبناني. فلنستمع.
4: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
0: في المقابل تقر تقارير إسرائيلية رسمية وإعلامية بصعوبة التعامل مع هذا النوع من الطائرات، إذ ذكرت صحيفة معاريف أن المسيرات تعمل ضمن أنظمة مغلقة عبر ألياف بصرية تنقل الأوامر والصور مباشرة من دون الحاجة إلى إشارات لاسلكية أو نظام GPS، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويحد من فعالية أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية ضدها. الصحيفة قالت أيضا إن هذه المسيرات تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، الأمر الذي يصعب على الرادارات التقليدية رصدها. كما نقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن أنظمة الدفاع الجوي مطالبة بتغيير مفهوم عملها عبر تطوير أنظمة كشف واعتراض جديدة تعتمد على الليزر والطاقة الكهرومغناطيسية ووحدات دفاع جوي متحركة، لكن يبدو أن تل أبيب تتعامل مع هذا التهديد على مستويين متوازيين، ليس فقط عسكريا بل أيضا سياسيا، فكيف ذلك؟ إذن صحيح أن هذا التهديد التكنولوجي تنفق عليه تل أبيب ملايين الدولارات لتطوير أنظمة اعتراض تعتمد على الليزر والطاقة الكهرومغناطيسية والرادارات المتحركة، لكنه أيضا يقوم على توظيف خطر المسيرات كذريعة لتوسيع هامش التصعيد ضد لبنان. هنا تبرز تصريحات وزير المالية سموتريتش وما تبعها من تصريحات لرئيس الأركان أيضا. هذا الخطاب يكشف أن إسرائيل لا تنظر إلى المسيرات فقط كتهديد مزعج، بل كفرصة أيضا لإعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتبرير استهداف البنية التحتية اللبنانية تحت عنوان الردع أو الضربات الاستباقية، بمعنى آخر تتحول إلى أداة استنزاف فعالة ضد إسرائيل ومبرر تستخدمه تل أبيب لتوسيع عملياتها العسكرية ورفع مستوى الضغط على لبنان. بناء على ما سبق، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة، حيث يسعى حزب الله إلى استغلال الثغرات التكنولوجية الإسرائيلية، بينما تحاول تل أبيب تحويل هذا التهديد إلى مبرر لتصعيد أوسع. بين هذين المسارين يبقى السؤال المطروح، هل يقف لبنان أمام تصعيد قد يتجاوز الجنوب إلى العمق اللبناني بذريعة مسيرات حزب الله؟

0: معنا الآن للنقاش الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا، ومنير أربيع، مدير تحرير جريدة المدن من بيروت. أهلا بكما دكتور مطانس. أبدأ معك هذا النقاش، هل تعتقد وفق الرؤية الإسرائيلية بأن المشكلة في مسيرات حزب الله، أم أن إسرائيل تختلق الذرائع لممارسة نوع من العقاب الجماعي على كل اللبنانيين؟
1: مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللزميل منير من بيروت. يعني إسرائيل موجودة في ورطة إلى حد ما. إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب على إيران، وإسرائيل لم تحقق أهداف الحرب على حزب الله، الأهداف الاستراتيجية. يعني صحيح أن إسرائيل ألحقت الدمار.

0: وامكانيات اعتراضها ضئيله جدا او صعبه جدا في هذه الحاله المسيره. لذلك اسرائيل ترى انها عمليا دخلت في حاله استنزاف مع حزب الله، لم تحسم الحرب، والحكومه الاسرائيليه محرجه وفي ازمه سياسيه امام المجتمع الاسرائيلي. نتنياهو في ازمه سياسيه ولكن ايضا في ازمه امنيه واستراتيجيه. اسرائيل لا تستطيع في الوضع الراهن والمعطيات الحاليه لا تستطيع ان تمنع الهجوم او اي عمليه استهداف من قبل حزب الله للداخل حدود
1: إذا كانت لا تستطيع، لماذا تصعد بشكل أكبر
0: ما تراه
1: دكتور مطانس؟ لأنه حتى إسرائيل تحدثت، يعني تحدث الجيش الإسرائيلي عن ما سماه استهداف مصانع لتطوير هذه المسيرات في لبنان، لكن لم يحدث أي نوع من التغيير على الميدان. فما الذي ستأتي به هذه العمليات العسكرية الجديدة؟
0: على ما يبدو ان اسرائيل لا تملك كافه المعلومات والمعطيات يعني حول انتاج هذه المسيرات وتشغيلها وعمليا اداره الهجمات على اسرائيل. هناك نقص في المعلومات والمعطيات، لذلك اسرائيل لا تستطيع التعامل مع هذه يعني المعضله. اسرائيل لا تملك حلول سوى الحل الامني والحل العسكري. الحكومه الاسرائيليه تريد الحلول العسكريه، تريد توسيع الحرب، تريد الاستمرار في هذه الحرب في محاولة منها ربما لتحقيق أهداف ما. ربما الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بأن الحرب حققت أهداف استراتيجية.
1: لكن هي تريد وهي تتوجه دكتور مطانس، وهذا يبدو واضح، لكن سنناقش هذه النقطة لأنها مهمة جدا. ما تريده الحكومة، ما يريده اليمين، هل يعكس ما يريده الشارع؟ لأن امتعاض الشارع الإسرائيلي خاصة سكان المستوطنات الشمالية بلغ مداه خاصة في الآونة الأخيرة. لكن أنتقل بالنقاش لك أستاذ منير الربيع لأسأل عن هذه الخطوة الإسرائيلية وموقف حزب الله والحكومة منها، يعني ما الخيارات المتاحة أمامهم؟
2: نعم، بالتأكيد أن التصعيد الإسرائيلي والذي بدأ كلاميا قبل أن يبدأ فعليا حول توسيع نطاق العمليات، لأن العمليات لم تتوقف في الجنوب، ولكن نتنياهو أعلن إعطاء الضوء الأخضر لتوسيع العمليات. حتى الآن لم يبدأ توسيع العمليات. هذا هو نتيجة هستيريا إسرائيلية بسبب الاتجاه الأمريكي لمذكرة تفاهم مع إيران أو لعدم العودة إلى حرب مع إيران. نتنياهو يبحث عن تعويض. هذا التعويض يريده أن يكون في لبنان، ولذلك يضغط على الأمريكيين للحصول على ضوء أخضر لتصعيد العملية العسكرية في لبنان. تقديري وما أخشى منه هو أن يتحول لبنان إلى ضحية هذا الصراع، يصبح هو ساحة التقاتل والتفاوض، التفاوض بالنار من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة
1: طيب
2: الأمريكية.
1: وتقديرك بأنه حصل على ضوء أمريكي للقيام بهذه الخطوات التصعيدية في لبنان، وما الذي يعني ذلك بالنسبة للدولة اللبنانية التي تعول كثيرا على الجانب الأمريكي في سياق المفاوضات؟
2: نعم، الأمريكيون سيعملون على مسارين. المسار الأول هو إعطاء إسرائيل هامش لمواصلة العمليات العسكرية من دون استهداف بنى تحتية للدولة اللبنانية ومن دون استهداف العاصمة بيروت أو المرافق العامة. ثانيا يعملون على مسار آخر، هو مسار التفاوض مع الدولة اللبنانية لوضع خريطة طريق وآلية عمل تنفيذية مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي ضمن غرفة عمليات مشتركة لسحب سلاح حزب الله. ولكن حينها في حال لم تلجأ الدولة اللبنانية إلى تطبيق ما يريده الأمريكيون ولم يلجأ الجيش إلى تنفيذ عملية سحب السلاح، عندها قد يتدرج التصعيد الإسرائيلي على وقع منح المزيد من الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لتوسيع وتكثيف عملياتها العسكرية ضد لبنان. لذلك الدولة اللبنانية تقف عاجزة الآن وسط كل المعادلة التي تتحكم بالمشهد، التي تبدأ من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل إلى حزب الله، والدولة اللبنانية تبدو شبه غائبة عن التأثير في هذا المشهد.
1: طيب دكتور مطانس، ما رأيك في هذا الكلام؟ لكن كنت قد سألتك عن موضوع الجبهة الداخلية والسكان المناطق الشمالية وأيضا الانتقادات التي توجه لحكومة بنيامين نتنياهو في أجواء تحضير للانتخابات المقبلة، ما انعكاساتها على قرارات بنيامين نتنياهو؟ وأيضا هل تعتقد بأن لبنان، بيروت العاصمة اللبنانية، يعني ما زال الوصول إليها متاحا عندما نتحدث عن التقييد الأمريكي الأخير؟

0: إذا بالنسبة للحالة الداخلية في إسرائيل، أولا المؤسسة العسكرية تضغط وضغط هذا المساء وفي الأيام الأخيرة على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الحرب أمام على حزب الله. أرادت توسيع الحرب في محاولة من المؤسسة العسكرية لوضع ربما يعني توازن، نقاط توازن جديد أمام حزب الله، والدفع إلى تقليل من الخسائر الجيش الإسرائيلي وإحراج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ايضا يعني المجتمع الاسرائيلي طالب بتوسيع الحرب، هناك مطلب في الشارع الاسرائيلي خاصه في بلدات الشمال، البلدات الحدوديه، من الحكومه الاسرائيليه ومن المؤسسه العسكريه بتوسيع الحرب على لبنان وعلى حزب الله. هذا هو المطلب يعني الدائم والثابت لدى المجتمع الاسرائيلي، يريد توسيع الحرب ويعتقد ان الحلول الامنيه والعسكريه هي الحلول الوحيده المتاحة أمام إسرائيل، ولا يرى أن هناك يعني خلقات وهناك طرق للقانون الدولي، ويعني لا يخشى من تدمير البلدات في جنوب لبنان، بل يطالب كمطلب من السودان ومن السلطات المحلية في الحدود الشرقية. لذلك تحول هذا المطلب إلى مطلب جماعي، حالة إجماع في إسرائيل على توسيع الحرب على حزب الله، والحكومة الإسرائيلية تستجيب لهذا المطلب لأنه يخدم مصالحها السياسية والأمنية والانتخابية في ذات الوقت، خاصة على ضوء الشعور لدى المجتمع الإسرائيلي بخيبة أمل من نتائج الحرب على إيران وعلى حزب الله. الآن أنا أعتقد أنه في الوقت الحالي الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل ضوء أخضر لتوسيع الحرب على حزب الله، ولكن لم تعطي ضوء أخضر لتوجيه يعني لقصف بيروت أو الضاحية الجنوبية. الإدارة الأمريكية تريد تعويض لحد ما الحكومة الإسرائيلية عن وقف إطلاق النار في إيران وعدم تحقيق الأهداف، وقف إطلاق النار في لبنان طبعا لم يتوقف ولكن تم تعجيبه فقط وتحديده لمنطقة الجنوب، ولذلك لم تعطي ضوء أخضر لقصف بيروت لأنها يعني تخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المفاوضات مع إيران وربما اشتعال الجبهات خاصة في حال يعني أقدمت إسرائيل على قصف بيروت أو الضاحية الجنوبية. الإدارة الأمريكية تريد الضغط على حزب الله، تعطي ضوء أخضر لإسرائيل لتوسيع الحرب، لكن تريد أن تبقي الأمور تحت السيطرة ولا تريد عمليا انفلات الأمور والتعطيل على الأجواء الإيجابية في المفاوضات أو على التوجه الإيجابي نحو التوقيع على مذكرة التفاهم بين الإدارة الأمريكية وإيران حاليا.
1: أستاذ منير، المسار التفاوضي كما وصفته في حديثك بذلك الشكل، ما الجدوى منه بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل؟ وهل من الممكن أن يتحول إلى عبء على الحكومة اللبنانية في لحظة ما؟
2: الحكومة اللبنانية تقيم الآن تحت مجموعة أعباء، عبء التفاوض والذي لا يبدو أنه سيصل إلى نتيجة، عبء الحرب القائمة والتي لا تبدو أنها قادرة على إيقافها وهي غير قادرة على التأثير على حزب الله. لذلك يتحول عمل الحكومة اللبنانية إلى نوع من مواكبة بعض الأعمال الإغاثية، ما دون ذلك هي لم تعد قادرة على الخروج من منطق التفاوض المباشر، لأنها تجد نفسها أنها دخلت في هذا المسار، وأي انسحاب أو تراجع عنه فإن ذلك سيدفع دونالد ترامب إلى إعطاء المزيد من الدعم لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها، وهذا سيرتد على الدولة اللبنانية ككل وعلى لبنان ككيان. لذلك لبنان اليوم يقيم في حالة حرجة جدا، غير قادر على التقدم في مسار سياسي على المستوى الداخلي يوفر موقفا موحدا للوقوف به أمام إسرائيل في المفاوضات أو للضغط على الأمريكيين من خلاله، ولا يمكن للبنان أن يتراجع خطوات إلى الوراء، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تدخل في صدام مع حزب الله. لذلك الوضع يبدو في غاية الصعوبة.
1: شكرا جزيلا لضيفي منير الربيع مدير تحرير جريدة المدن من بيروت، والدكتور أنطوان السشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا. شكرا لكما. في خضم الحديث المتجدد عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الحرب تدخل مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، تدار بالسياسة والضغوط الإنسانية والترتيبات الأمنية. في قلب هذا المشهد يبرز ما يسمى مجلس السلام، الجهة المفترض أن تقود إعادة الإعمار وإدارة اليوم التالي، ليقف في مواجهة اتهامات متزايدة بأنه تحول إلى مظلة دولية تمنح تل أبيب ما عجزت عن تحقيقه بالحرب. فهل نحن أمام مسار حقيقي لإنهاء الحرب أم أمام إعادة إنتاج للواقع نفسه لكن بصيغة دولية جديدة؟ فالتقرير الذي قدمه المجلس للأمم المتحدة منتصف مايو تجنب تحميل إسرائيل مسؤوليات الاغتيالات اليومية والتوسع العسكري وتشديد الحصار، ملقيا كل ثقله على مسألة نزع السلاح باعتبارها المدخل الرئيسي لإعادة الإعمار، لتبدأ الاتهامات تتصاعد ضد رئيس المجلس ومبعوثه نيكولاي ميلادينوف. فهل تحول إلى ما يشبه العراب السياسي للرؤية الإسرائيلية؟ عندما قدم ما يعرف بمجلس السلام تقريره الأول إلى مجلس الأمن بعد إطلاقه رسميا مطلع العام الحالي ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة، كان قد أشار التقرير إلى أن وقف إطلاق النار صمد إلى حد بعيد خلال الأشهر السبعة الماضية. التسجيل خروقات وصف بعضها بأنه جسيم. وفي إحاطته أمام مجلس الأمن قال الممثل السامي لغزة في المجلس ميلادينوف إن تنفيذ الركائز الأساسية للاتفاق لم يشهد تقدما يذكر، مؤكدا أن بدء عملية إعادة الإعمار مرتبط بالتوصل إلى ترتيبات تتعلق بسلاح الفصائل الفلسطينية. خلال جلسة لمجلس الأمن في إبريل الماضي أكد عضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام توني بلير أن رفع القيود المفروضة على القطاع مرتبط بما وصفه ترتيبات أمنية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار في غزة تتطلب بيئة مستقرة وآمنة. في المقابل حركة حماس أعلنت رفضها ربط إعادة الإعمار أو إدخال المساعدات الإنسانية بمسألة نزع السلاح، مؤكدة أنها وافقت على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي الإدارة المدنية للقطاع خلال المرحلة الانتقالية. وبحسب تصريحات رئيس اللجنة علي شاث فإن اللجنة حصلت على موافقة مبدئية لدخول غزة، إلا أنها لم تبدأ عملها حتى الآن. ميدانيا استمرت إسرائيل في عملياتها الأمنية داخل قطاع غزة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق سيطرتها الميدانية في غزة، في وقت أفادت تقارير أممية باستمرار سقوط ضحايا مدنيين وتضرر منشآت حيوية وبنى تحتية. إذن علاوة على استمرار المعاناة بغزة بكل وجهها عسكريا وإنسانيا، بدأت بالفعل تبرز اتهامات موجهة لما يسمى مجلس السلام، في مقدمتها أنه بات يتحرك وفق مقاربة تعتبر إعادة الإعمار أداة ضغط سياسية لا حقا إنسانيا مستقلا. اللافت أيضا أن الرؤية التي طرحها المجلس على حماس في الأشهر الأخيرة تضمنت ترتيبات أمنية مفصلة تتعلق بتفكيك الأنفاق وتسليم السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي وإعادة إعمار مشروطة من دون أي حديث واضح عن إنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية. لذلك فإن الجدل الدائر اليوم لا يقتصر على أداء هذا المجلس، بل يمتد إلى سؤال أعمق يدور حول حقيقة استخدام وقف إطلاق النار لإدارة الأزمة فقط، أم لفرض واقع سياسي جديد يعيد تشكيل غزة أمنيا وجغرافيا، هذه المرة تحت غطاء دولي.

0: معنا الآن لنقاش دكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور هاني، أهلا بك معنا. يعني نبدأ بالسؤال الذي طرحناه خلال هذا العرض مجلس السلام، يعني من خلال التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن مؤخرا، هل أصبح أداة توظفها إسرائيل لتحقيق ما فشلت في تحقيقه عبر الحرب؟
1: يعني أولا، الفرضية بأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها هذه تحتاج إلى إجابة مطولة، وأعتقد أن إسرائيل يعني هي نجحت في كثير من المسائل المتعلقة بإحداث دمار شامل في قطاع غزة ونكبة متواصلة واحتلال 65% من مساحة قطاع غزة، وتتحكم بكل منافذ القطاع وكل مآلات الحياة. كل شيء في غزة حاليا محكوم بقبضة إسرائيلية عسكرية، تدخل من تشاء إلى القطاع وتسمح لمن تشاء بالسفر، بمعنى أنه هي تتحكم، بمعنى أنه لم تفشل فعليا فيما يتعلق بإحداث هذا الدمار الهائل بعيدا عن الأهداف التي كانت تتحدث بها فيما يتعلق بالقضاء على حماس وعلى الفصائل، لكن إسرائيل كدولة احتلال نجحت إلى حد بعيد في إحداث هذه النكبة الفلسطينية المتواصلة التي يعاني منها 2 مليون فلسطيني معاناة كبيرة وما زالت. فيما يتعلق بمجلس السلام، هذا المجلس هو نتاج الحرب، حرب لا متماثلة، حرب إبادة أنتجت اتفاقية. هذه الاتفاقية كانت اتفاقية من جانب واحد، صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بعشرين بند ووقعت عليها حماس، فيها بند يتعلق بنزع سلاح حماس وفيها بنود متعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. لذلك هذا المجلس عندما تم تشكيله في نوفمبر بعد شهر واحد فقط من توقيع هذه الاتفاقية في العام 2025، هذا المجلس كان على أساس أن يكون هو نقلة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة من الناحية الإنسانية والسياسية، ومن ثم نزع سلاح حماس والانتقال إلى مرحلة في الانسحاب الإسرائيلي وإعادة البناء والإعمار. عمليا لم يحدث شيء على أرض الواقع فيما يتعلق بتحسين حياة الناس، بقيت الأوضاع أسوأ مما كانت عليه. توسع الاحتلال من 53% إلى 63% في قطاع غزة، وهذا المجلس لم يحرك ساكن، وبالتالي أين مسؤوليات هذا المجلس التي ألقيت عليه من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية؟ لذلك هو قد يكون فعلا أداة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ سياساتها، واللي هي مبنية على أساس أن القوة العسكرية بيد جيش الاحتلال يفعل ما يشاء في قطاع غزة.
0: لكن لأي درجة يبدو الموضوع مفتوح عندما يتم ربط موضوع إعادة الإعمار وإدخال المساعدات بنزع سلاح حركة حماس؟ هذا من الأساس كان ضمن ترتيبات أولية تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة.
1: لم تلتزم إسرائيل في يوم من الأيام بأي اتفاقية، حتى اتفاقية أوسلو في 93 بينها وبين السلطة الفلسطينية بتوقيع واحتفالية كبيرة لم تلتزم بها، لم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي إسرائيل تعمل في الميدان غالبا بخلاف كل الاتفاقيات والتوجهات السياسية، لأنه عندها سياسة موجهة لتقييد حرية الناس في قطاع غزة وكبح المجتمع الفلسطيني ومحاولة التضييق على الناس إلى أبعد الحدود، وبالتالي خلق فوضى داخلية واحتلال مزيد من الأرض الفلسطينية وتحييد الفصائل كلها، وبالتالي لم يكن هناك في يوم من الأيام أي التزام حقيقي ولا ضامن فعلي في كل الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل أو ألزمت نفسها بها من جانب واحد تجاه الفلسطينيين. ما حدث في أكتوبر عام 2025 كان هناك اتفاقية من 20 بند برعاية الولايات المتحدة، الهدف الأساسي منها كان وقف إطلاق النار، ثانيا استعادة كل الجثث الإسرائيلية والأحياء المختطفين في قطاع غزة، وهذا ما حدث تماما. باقي البنود الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة بالإضافة إلى نزع سلاح حماس والبناء والإعمار وإدخال المساعدات، لا التزام بكل هذه البنود بشكل واقعي.
0: سنعود لمناقشة هذه النقطة، خاصة وأنك ذكرت بأن الموضوع قد يكون يعني في إطار ما يسمى بالغطاء الدولي لكل هذه الممارسات الإسرائيلية لاحقا، يعني من الممكن أن يتحول إلى وظيفة أو أداة تستخدم لتبرير الممارسات الإسرائيلية أو حتى السكوت عنها في وقت لاحق. لكن هناك موضوع مهم جاء في تقرير مجلس السلام، تحدث عن أن وقف إطلاق النار صمد في قطاع غزة. طيب إذا كان وقف إطلاق النار صمد، فهناك عوامل أدت إلى صمود وقف إطلاق النار، ولماذا الحديث عن سلاح حركة حماس والسلاح في غزة إذا كان لا يشكل تهديد على إسرائيل؟
1: أولا، مجلس السلام اللي أنشأه دونالد ترامب ويمثله حاليا ميليدينوف عنه بالنيابة عنه في قطاع غزة، هذا المجلس هو مسيس من اللحظة الأولى، وحتى وإن كان تشكيله من قبل مجلس الأمن الدولي إلا أن تشكيلته الحقيقية جاءت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتعاطي مع مرحلة جديدة بالنسبة للحالة السياسية والإنسانية في قطاع غزة. هذا المجلس لم يحكم فعليا، لم يقم بما عليه من واجبات فيما يتعلق بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، بل أنه هناك انتهاكات إسرائيلية يومية، هناك شهداء يوميا في قطاع غزة والأعداد تزداد، وهناك أيضا تهديدات بالوقت الحالي بأن الجيش الإسرائيلي قد يقوم بمزيد من العمليات العسكرية ويوسع هذه العمليات،
0: ولا توجد حالة اشتباك، يعني لا توجد حالة اشتباك مع لتبرير موضوع نزع سلاح حركة حماس أو وجود سلاح في قطاع غزة، يعني لا يوجد تهديد لإسرائيل.
1: نعم، هو بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو وتوجه مع الولايات المتحدة مرتبط بتفكيك حماس وليس بنزع السلاح فقط، لأنه المفهوم الحقيقي لنزع السلاح أكاديميا وسياسيا هو مفهوم واحد، وهو التفكيك الكامل لكل البنى التحتية والشخصيات والخلايا والتنظيم، وليس فقط نزع السلاح، لأنه عمليا لم يبقى عند حماس إلا أسلحة خفيفة بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع، لم تستطع الدفاع عن نفسها من خلالها. تم اغتيال عز الدين الحداد قبل أيام وهو قائد كتاب القسام في قطاع غزة، لم تفعل حماس سوى البيانات، لم تستطيع حماس أيضا الدفاع عن موظفيها ولا مواطنين قطاع غزة خلال الأشهر السبعة الماضية، ولم تقم بأي فعل حقيقي عسكري في الميدان. بالتالي سلاح حماس هو سلاح قد يكون وهمي فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية بالمفهوم العسكري، لكن إسرائيل تطالب بتفكيك حماس كتنظيم وليس فقط السلاح.
0: طيب، هناك أكثر من نقطة أود نقاشها معك لكن الوقت يداهمنا. هناك الكثير من الخروقات الإسرائيلية لم يتم الإشارة إليها، يعني بالإضافة لموضوع الالتزامات التي تجاوزتها إسرائيل، موضوع الاحتلال قطاع غزة بنسبة 60%، قدم الأراضي، تدمير المباني إلى غير ذلك، بالإضافة لوجود على ما يبدو رؤية ومخطط إسرائيلي واضح للتهجير، تهجير سكان الضفة وقطاع غزة. لكن ما مسؤولية المجتمع الدولي، لأن مجلس السلام هذا جاء بمباركة من المجموعة الدولية في مجلس الأمن، فما مسؤولية المجتمع الدولي وما خيارات حماس يعني في هذه الحالة؟
1: المجتمع الدولي عاجز حاليا عن القيام بأي مسؤولية من المسؤوليات الأخلاقية تجاه قطاع غزة وتجاه القضية الفلسطينية. هناك انتهاكات، هناك نكبة متواصلة، هناك موت بطيء، هناك حالة ميؤوس منها في القطاع حقيقة، حتى في الضفة الغربية هناك اعتداءات متواصلة إسرائيلية بشكل يومي. لذلك المجتمع الدولي صاحب المسؤوليات الأخلاقية متمثل بالمنظمات، الأمم المتحدة أصلا هي التي ترعى السلام كما تقول في البند الأول من ميثاقها، إلا أن هذه الأمم المتحدة لم تقم بالإشراف حتى على عملية انتقال للسلطة في قطاع غزة، ولم تقم بإدخال المساعدات الأساسية للمواطنين بالشكل المناسب. لذلك هناك عجز دولي فيما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية بكل المقاييس، بكل ما يمكن أن تحمله الكلمة من معنى. أما فيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية، حماس عاجزة، حماس لا تستطيع القيام بأي شيء، حماس فقدت يعني حتى البعد المجتمعي، حماس فقدته في قطاع غزة لأنه لم تعد موجودة، بمعنى كما قلت أنه تم اغتيالات القيادات العسكرية والسياسية، المجلس العسكري تم الوصول إلى الصف الأول والثاني والثالث من قيادات حماس واغتيالها، تم تدمير بنية التحتية والعسكرية. لذلك حماس كتنظيم حتى اليوم لم تعد موحدة فيما يتعلق بسياقات العمل السياسي، فيما يتعلق بمن يحكم، لأن حتى الآن لم يتم انتخاب رئيس مكتب سياسي، هناك اختلافات حتى بينية فيما يتعلق بتوجهات داخل غزة وخارج غزة. لذلك حماس لم تعد كما كانت، لم تعد تستطيع حمل السلاح، ولم تعد تستطيع أن حتى تفاوض، لأنه ليس لديها القوة الكافية. هناك كانت حرب لا متماثلة، قوة كبيرة على المستوى الإقليمي جيش احتلال، وبينما حماس فصيل فلسطيني عنده إمكانيات بسيطة، هذه الإمكانيات البسيطة اليوم نفذ لم يعد لديها الإمكانيات، خيارتها فقط في الخطابات السياسية ومحاولة يعني طلب حماية دولية، أكثر من ذلك لا أعتقد أن حماس عندها من الإمكانيات ما تستطيع أن تضغط على إسرائيل.
0: شكرا لك دكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. تتابعون هذا التقرير إذن مشاهدينا، ويلقاكم على رأس الساعة زميل حامد.
2: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة، بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
3: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
2: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
4: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
2: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
5: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
2: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا للجميع أو الاتفاق على الإطلاق والعودة إلى الحرب. على صعيد متصل، جدد مسؤولون إيرانيون نفيهم وجود أي تفاوض في الوقت الحالي على الملف النووي، وأكدوا أن المحادثات تركز على إنهاء الحرب.
7: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك، جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
6: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي إلى الدوحة لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حول الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم على التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. وللمزيد رحب من واشنطن بالصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك من جديد، هل من جديد في المواقف والتصريحات فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
8: نعم حامد، لا يوجد حتى الآن تصريحات. اليوم هو يوم الذكرى، وكان هناك بعض العروض في بالقرب من الكونغرس، وكان دونالد ترامب اليوم صباحا في أرلينتون سيميناري أو منطقة دفن الجنود، والتي دائما ما تكون محل زيارة الرؤساء في المناسبات الوطنية المرتبطة بالجيش أو المرتبطة بالتنصيب أو ما إلى ذلك. وكان معه وزير الحرب بيت هكسس وجيدي فانس، وعلى الرغم أن كان له كلمة إلا أنه لم يتطرق إلى أكثر مما قاله في التغريدتين الصباحيتين اليوم بتوقيت واشنطن. وجدوله المعلن انتهى اليوم ربما بسبب أن اليوم عطلة فيدرالية، غدا لديه جدول مزدحم وسيكون لديه وقت طويل للتصريحات، لديه اجتماعات سياسات واجتماعات وقت تنفيذي وحتى عشاء في الروز جاردن في البيت الأبيض في داخل البيت الأبيض، بمعنى أنه ربما سيكون هناك بسبب عودة الحياة العملية والحكومية مرة أخرى ربما يكون هناك مساحات من التصريحات، خاصة أن أيضا يعني على الرغم من أن بطبيعة الحال عمل أي حكومة على مستوى السياسة الخارجية لا يقف، لكن بطبيعة الحال تكون الأمور أهدأ بسبب عطلة الموظفين الرسمية. وبالتالي دونالد ترامب أثار الجدل وألقى تلك القنبلة إنجاز التعبير في خضم المفاوضات صباحا، لكنه بعد ذلك لم يتحدث عن شيء، ولديه تغريدات كثيرة تتعلق بالداخل الأمريكي. وبالتالي ليس من المتوقع فيما هو ظاهر لنا حتى الآن حامد أن يكون هناك تصريحات، خاصة أن هناك تلك الزيارة التي أشرت إليها في المقدمة، الزيارة الهامة للمفاوضين الإيرانيين لقطر، وقطر شريك رئيسي وهام جدا في الوساطة الآن. وبالتالي ربما يرغب الجانب الأمريكي أن يسمع عبر الوسطاء ما هو رد أو رؤية الجانب الإيراني على ما قاله، فضلا عن أن بطبيعة الحال الوسطاء الآن أصبحت الكرة جزء من الكرة في ملعبهم، بعدما ربط دونالد ترامب الموافقة على أي اتفاق شامل مع إيران بموافقة الوسطاء أو غالبية الدول العربية والإسلامية ما عدا دولتين لم يسمهم، لكنه اعتبر أنه سيتفهم عدم موافقتهما بالتوقيع على أو الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية. وإن كان هناك نقطة فنية هامة هنا حامد، أنه لم يحدد هل يقصد الاتفاق الإطاري والمذكرة التفاهمية المبدئية التي ستعطينا مهلة 60 يوما من مد وقف إطلاق النار، أم أنه يقصد الإمضاء على الاتفاقات الإبراهيمية أو الانضمام إليها حال إذا ما وافقت الدول المخاطبة بذلك، حال توقيع اتفاق شامل وهو بطبيعة الحال غير معروف مدته، ماذا سيكون بعد 6 أشهر، بعد عام، بعد بضعة أشهر، هذا ليس معروف. هذه نقطة غامضة ربما لم يتطرق إليها الكثير، لكنها جاءت بعد محادثة دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو، ويبدو أنه هذا هو الثمن الذي يرغب دونالد ترامب في إعطائه للإسرائيليين حال وقف الهجوم أو وقفت الحرب على إيران، لا سيما أننا نعرف أن إسرائيل متعطشة في استغلال هذه اللحظة الفارقة، ويتعلم أنه إذا خسر دونالد ترامب أو يعني الحزب الجمهوري خسر الأغلبية الجمهورية والحزب الجمهوري الأغلبية في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي القادمة، وهو ما يتوقع حتى الآن بحسب مراقبين واستطلاعات الرأي، فإنه ربما يخسر الفرصة حتى مع وجود دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، لأنه كما يقال أمريكيا سيصبح بطة عرجاء في النصف الثاني من دورته. وبالتالي حتى الآن نحن نرى تداعيات أو سنرى تداعيات هذه القنبلة التي أرسلها، لكن غدا ستفتح الحكومة مرة أخرى وسيعود الوفد الإيراني ربما إلى إيران من الدوحة، وربما يحدث نوع من أنواع التدافع فيما يتعلق بالتصريحات أو التسريبات تجعلنا نعرف ما إذا كان هناك أي تطور في موقف الوسطاء أو موقف الأمريكي أو الإيراني. حامد،
6: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. صحفي من في التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من مدينة قم الدكتور محمد علي ميرزائي، مؤسس مركز الدراسات الحضارية في إيران. سيد ميرزائي، أهلا بك معنا ضمن تغطية التلفزيون العربي. يعني لماذا تسيطر حالة المراوحة والجمود على مسألة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعد التفاؤل الكبير الذي ساد خلال اليومين الماضيين؟
9: تحياتي لك ولجميع المشاهدين الأعزاء لهذه القناة. حقيقة الموضوع يرتبط بهذه هذا التذبذب وحالة التحول والانقلاب الآني والمستمر وخلط الأوراق واللا مصداقية التي نجدها في مواقف الرئيس الأمريكي. يعني إيران لم تغير شيئا من مواقفها، وكذلك الوساطة الباكستانية وفيما بعد الوساطات الأخرى القطرية وغيرها كلها كانت باتجاه التفاؤل، ولا يزال هذا التفاؤل موجود في الحقيقة، لأن ترامب أثبت من خلال سيرته السياسية التي عرفناها في هذه السنوات بأنه في كل لحظة يمكن أن يقلب المواقف، ولا أظن أنه يقصد من هذه التغريدات إثارة التحول العميق تجاه الإطار الأولي، لأن هذا الإطار لا يحسم شيئا في الحقيقة ويؤجل الملفات الأساسية مثل النووي فيما بعد، و أقصى ما يمكن أن يحققه هذا الإطار يرتبط بهدنة تستمر شهرين.
6: ولكن إذا سمحت لي سيد ميرزائي، يعني طهران تصر على تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني بكل تفاصيله، بينما يتصاعد الجدل في واشنطن خاصة في هذا الملف، وتثار الانتقادات وتضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل موقف طهران بشأن تأجيل هذا الملف نهائي ولا رجعة عنه، بمعنى أنه لن يناقش الآن تماما؟
9: المشكلة لم تكن من الجانب الإيراني، تعلمون ويعلم الجميع في الجولتين الأولى والثانية التي أديت إلى الحرب وانتهت إلى حرب، كانت إيران مصرة على أن يناقش الملف النووي أيضا، ولأن الملف الأساسي كان، لكن فيما بعد كثرت الملفات وتشابكت الأوراق واختلطت. فهنا بات من المستحيل حتى من الرؤية الأمريكية الوصول إلى توافق نووي. يعني ليست إيران هي التي أصرت على التأجيل، في الحقيقة أن الاتفاق لم يكن ممكنا، وهذا ما يقر به وأقر به الأمريكيون أنفسهم أيضا، وإلا لم يكونوا يقبلون بمثل هذا التأجيل. الآن الأولوية،
6: ولكن يعني ما نعرفه هو أن إيران هي التي أصرت الآن على مناقشة موضوع وقف الحرب وما إلى ذلك وتهيئة الأمور لبناء الثقة، ومن ثم تأجيل هذه الملفات الثقيلة كالملف النووي إلى يعني مرحلة 60 يوما أو 30 يوما.
9: تعلم السبب يرجع إلى أن الأمريكيين الآن يريدون الملاحة عبر مضيق هرمز أن تكون مريحة، يعني حتى تؤثر هذه الملاحة الحرة والمضيق المفتوح كما يريده الأمريكيون لكي تؤثر على أسعار النفط والوقود وأن تريح الأسواق والاقتصاد وتخفف الضغوط. لذلك أنا أريد أن أقول أن الأولوية الأمريكية تحولت من النووي إلى الملاحة ومضيق هرمز، وهذا ما يريد الطرفان الوصول إليه. إيران تريد إيقاف الحروب كلها في المنطقة وأن تنتهي هذه الحرب بضمانات كافية مقابل أن تفتح المجال لتعود الملاحة إلى الحالة الطبيعية، لأن الذي سبب أن تقفل أو خلينا نقول أن تنظم أو تضغط إيران على هذا المضيق هو كان الحرب، ولم يكن المضيق إيرانيا يعني فيه مشكلة قبل هذه الحرب. إذا نريد أن يعود المضيق إلى الحالة الطبيعية يجب أن تنتهي ما الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة المتوترة، وهي الحروب الأمريكية والإسرائيلية. لذلك من المنطقي أن تنتهي الحروب ثم الملف هرمز يتم معالجته إيرانيا وأمريكيا ثم الملفات الأخرى حسب التوافق. نعم. أنا لم أسمع أن طرفا أمريكيا اعترض بجد وبشدة على أولوية مضيق الهرمز، أنا لم أسمع. ممكن يكون هناك اعتراضات حقيقية من الحكومة الأمريكية لكن أنا لم أقرأ شيئا عن هذا. فإذا هناك توافق ما بين الطرفين في مثل هذه الأولويات.
6: نعم. طيب الآن يعني القاليباف وعراقجي وحاكم المصرف المركزي الإيراني موجودون في الدوحة، ما الذي يجري نقاشه بالضبط؟ هل تأمل طهران في تقدم ما من خلال هذه الزيارة؟
9: إلى هذه اللحظة وأنا أتابع الأخبار لحظة بلحظة لم يحسم أو لم يعلن جانب إيراني رسمي عن تفاصيل ما جرى. نعم يقال هناك ما يرتبط بالأموال المجمدة وهناك ما يرتبط بالملف النووي وهرمز، وأنا أعتقد شخصيا عندما يزور أرفع أو أعلى المقامات السياسية السلطات السياسية والسلطات الاقتصادية الإيرانية وكذلك السلطة الدبلوماسية الوزير الخارجية عراقجي دوحة، يعني أن هناك أولا نشاط وساطي جديد لقطر ودور مهم لعاصمة القطرية دوحة في مثل هذه اللحظة، وثانيا أكثر من ملف أكيد تم معالجته من مضيق هرمز والحروب في المنطقة والوساطة القطرية الإضافية التي هي داعمة بالتأكيد ويمكن أن تساهم في مقاربة للحلحلة، وأيضا ما يتعلق بتحرير الأموال المجمدة الإيرانية، وبعض هذه الأشياء جزء من المبادئ الخمسة أو الشروط الخمسة الإيرانية التي يجب أن يوافق عليها قبل المفاوضات.
6: نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد علي ميرزائي مؤسس مركز الدراسات الحضارية في إيران، كنت معنا من مدينة قم، شكرا جزيلا لك. لا يفوت الرئيس الأمريكي فرصة إلا ويقول إن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما، فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات الإعلامية بشأن هذا الاتفاق؟
10: تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردول محصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
6: إلى الجبهة اللبنانية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة. وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
11: أنا أخو بملخمائم حزب الله نحن في حرب مع حزب الله. فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر. سنوجه ضربة لهم، صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
6: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه لمطلة وشبير اليوم، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
12: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
6: هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان.
13: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة شوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر، ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
6: مراسل التلفزيون العربي في مدينة القدس أحمد دروشة رصد آخر المستجدات وردود الفعل الإسرائيلية.
14: المناطق المستهدفة بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي هي البقاع ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا نعرف عدد الغارات، طبيعة المناطق المستهدفة، وبطبيعة الحال لم يبلغ الزملاء بعد من بيروت إن كان هناك ضحايا نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الذي يبدو ويقال في إسرائيل إنه واسع وأوسع من المرات السابقة. لم يصدر بعد البيان التفصيلي الذي يصدر في العادة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه بحد ذاتها إشارة إلى استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية. السؤال المركزي الذي يطرح هذه الليلة، هل سيتوسع هذا العدوان باتجاه العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، أو أنه سيبقى محصورا جغرافيا في منطقة البقاع والجنوب اللبناني؟ لا إجابة في إسرائيل حتى الآن على هذا الأمر، لكن التحريض عند السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على العاصمة بيروت مرتفع جدا خلال الساعات الماضية. بدأ هذا التحريض بتصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك لوزير المالية والوزير في وزارة الأمن بيتسل إل سموتريتش، أي على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي يحرضون على العاصمة بيروت. لكن مسألة استهداف بيروت مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتبطة بالإدارة الأمريكية التي يقال أو بشكل واضح يجري الحديث عن أنها طلبت من إسرائيل عدم استهداف بيروت. وبالفعل لم يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بيروت منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة اللبنانية، باستثناء المرة التي أعلن فيها عن اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله اللبناني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة جوية إسرائيلية. على العموم ترقب لهذا المساء، من غير الواضح إن كانت الغارات الإسرائيلية ستقتصر على هذه المناطق أو ستتوسع، هل سيكون هجوما واحدا وانتهى، أو أننا بصدد سلسلة من الغارات خلال الساعات المقبلة. قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التقى منذ قليل برؤساء السلطات المحلية والبلديات شمالي إسرائيل، وأبلغهم بأن الجيش الإسرائيلي سيصعد هجماته بدءا من الليلة وربما خلال الأيام المقبلة على الجبهة اللبنانية، وأنذرهم من رد فعل محتمل لحزب الله عبر زيادة مدى الصواريخ التي تنطلق من لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي. المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن أيام متوترة، ووسط حديث وتسريبات جاءت من الإدارة الأمريكية لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن الإدارة الأمريكية قد تسمح لإسرائيل بزيادة وتيرة هجماتها في لبنان ردا على عمليات حزب الله.
6: وحول تطورات الجنوب اللبناني، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري تلخص لنا المشهد الميداني خلال الساعات الماضية.
15: التصعيد الإسرائيلي بالغارات التي لم تطل فقط صور هنا ومناطق صور، وإنما كذلك الأمر بنت جبيل النبطية وصولا إلى جزين من خلال الغارات المكثفة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، أوامر إخلاء لمناطق في النبطية وفي جزين، وبعدها كذلك الأمر هنا في صور عدة أوامر إخلاء صدرت وعدة غارات استهدفت هذه المناطق. كان هناك العشرات من القرى البلدات الجنوبية التي تعرضت لغارات إسرائيلية، عشرات المباني دمرت وسويت بالأرض جراء هذه الغارات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة، وعدد من الجرحى كذلك الأمر تم نقلهم إلى عدة مستشفيات من دون أن تتضح الصورة النهائية والحصيلة النهائية لهذه الغارات الإسرائيلية. اليوم كانت هناك إنذارات وأوامر إخلاء في صور لمخيم الرشيدي لمنطقة البرج الشمالي، كذلك للمعشوق، إضافة إلى العباسية التي قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف أحد المباني التي وردت في الإنذار من دون استهداف المبنى الثاني. وهناك ترقب لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى تنفيذ تهديده الثاني، ولكن هي من الأيام الأكثر عنفا التي تشهدها هذه المنطقة منذ أيام أو أسابيع، وكان واضح التصعيد الإسرائيلي المتواصل على مدى الساعات كنا نرصد إما القصف المدفعي أو قنابل الفوسفور أو القصف بالغارات الإسرائيلية، هذا إضافة إلى الاستهدافات بالمسيرات والتي توصف هنا بأنها عمليات اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم. هناك مخاوف كذلك الأمر من أن تشهد المرحلة المقبلة الأيام التي تفصلنا تحديدا عن الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم الجمعة أن يسبق هذا الاجتماع تصعيد إسرائيلي ميداني، وهذا ما شاهدناه خلال جولات المفاوضات طيلة الأشهر الماضية، حتى خلال اجتماعات لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية عشية هذه الاجتماعات كانت إسرائيل تعمد إلى تصعيد غير مسبوق بعملياتها خلال عمليات وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية. واليوم منذ وقف الهدنة، منذ دخول الهدنة عمليا حيز التنفيذ وتجديد هذه الهدنة، لم تلتزم إسرائيل ولا يوم واحد بوقف العمليات العدائية، وهو ما يدفع حزب الله

0: تنجح ولم تفلح حتى هذه الساعة، وترقب لما إذا كان الوفد الأمني والعسكري اللبناني سينجح في انتزاع وقف لإطلاق النار عمليا وليس فقط بالمواقف خلال الاجتماع الذي سيحضره عسكريون من الخبراء والمتخصصين.
1: الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين بينهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
2: مناطق شارع 5 يا شباب.
3: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
4: أولا الحمد لله، يسلمك. زي ما أنت شايف كنا آمنين، يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدف وراي والأولاد برا ومش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما تشوف مقبلين عيد، يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، وضرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزموا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي ودماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف؟ مش ليش يعني قبلك استهدف صحيح عندنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء، بس
3: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ
4: وشكل مباغت، يعني ما بدون سابق انذار، يعني زي ما انت شايف.
3: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف وهذه المجزرة هي واحدة من مئات الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. أكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
5: أزمة المياه معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
6: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخصصت قطعة أرض، المسؤولين برموا على بعض، إيش بقول لك عند البرش وإيش بقول لك عند بلدية خان يونس.
1: عاد الناشطون الأستراليون الذين احتجزتهم إسرائيل إلى بلادهم بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى غزة. وأدلى منظم الأسطول بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لسوء معاملة شمل التحرش الجنسي والضرب، ما أسفر عن نقل بعض المحتجزين إلى المستشفى.
7: تم جري إلى سفينة حاويات مظلمة، تعرضت لاعتداء جنسي وللضرب. كان ذلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم المطلق. يجب إيقاف هؤلاء الناس. إن النظام الصهيوني الإسرائيلي نظام قتل وإبادة جماعية. عليكم قطع العلاقة.

0: علاقتي مع إسرائيل وفرض عقوبات عليهم.
1: لدي ضلع مكسور وكدمات وجروح في جميع أنحاء جسدي، لكن الأسوأ بكثير كان وجودي هناك طوال الوقت، وأنا أرى وأسمع أصدقائي وهم يلكمون ويركلون ويصعقون بمسدسات الصعق ويطلق عليهم الرصاص المطاطي.
2: تم تصويرنا من قبل أشخاص كانوا يضحكون على ألمنا. عندما تم دفعنا نحو الطائرة سقطت بالفعل. بدأ ثلاثة رجال بالغين يدوسون على معصمي ومعدتي ووجهي بينما كانوا يضحكون ويوجهون لنا الإهانات. أريدكم عندما تستمعون إلى قصتي أن تفكروا ليس في ألمنا بل في ألم الفلسطينيين.
3: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
4: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم. هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم التي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آبائهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
3: دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها الدول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف ودعواتها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
5: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
3: استهدفت القوات الروسية مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا بعدة صواريخ، ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد إطلاق صواريخ قالت إنها للحظة قصف مواقع للقوات الأوكرانية في زاباروجيا. تتواصل التداعيات العسكرية والسياسية والإنسانية للضربة التي استهدفت مدينة ستاروبيلسك في لوغانسك بعدما أعلنت السلطات الروسية انتهاء عمليات الإنقاذ والتعرف على هويات جميع الضحايا، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 65 آخرين. المزيد في التقرير التالي لمراسلنا سعد خلف من داخل ستاروبيلسك.
6: ستاروبيلسك لا تزال في صدارة المشهد الروسي السياسي والإعلامي، حصيلة القتلى الثقيلة وتزايد أعداد المصابين إلى 65 ومعظمهم من الطلاب بحسب السلطات الروسية تفرض صداها على الرأي العام. هنا لا يبدو المكان مجرد موقع ضربة عسكرية، فمبنى الكلية دمر بالكامل تقريبا، فيما تعرض مبنى السكن الجامعي المجاور لدمار واسع. داخل الغرف ما تزال آثار الحياة اليومية للطلاب حاضرة تحت الركام.
7: عندما وصلنا بعد الانفجار الأول كان جزء كبير من المبنى قد انهار، كنا نسمع صراخ الطلاب من تحت الأنقاض، وأثناء عمليات الإنقاذ سمعنا انفجارات أخرى في مبنى الكلية.
6: السلطات الروسية نقلت الصحفيين الأجانب المعتمدين في موسكو إلى موقع الحادث في محاولة لإظهار طبيعة المكان ميدانيا والتأكيد على أنه منشأة تعليمية وسكن طلابي وليس هدفا عسكريا، في وقت تحاول فيه موسكو تثبيت هذه الرواية أمام الاتهامات الأوكرانية. في المقابل تؤكد أوكرانيا أن الهدف لم يكن مدنيا بل منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية.
8: ما يقوله الجانب الأوكراني كذب سافر، فالمبنى كما ترون هو منشأة مدنية وقد أنهت لجنة التحقيق الأعمال الأساسية في الموقع.
6: لكن بعيدا عن الروايات السياسية المتبادلة يبقى الأثر الإنساني هنا هو الأكثر حضورا. صور الطلاب المفقودين ما تزال معلقة في محيط المكان، فيما تحولت غرف السكن الجامعي إلى شاهد مباشر على حجم العنف الذي وصلت إليه هذه الحرب. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك أصبحت واحدة من أكثر محطات الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
3: أدانت الولايات المتحدة ضربات بالطائرات المسيرة نسبت إلى الجيش السوداني وأدت إلى مقتل 28 شخصا في ولاية غرب كردفان. وقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب وقف هذا العنف وقبول الأطراف المتحاربة بهدنة إنسانية تتيح نقل المصابين لتلقي العلاج، ودعت إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى من يحتاجون إليها وإلى المتضررين جراء الحرب الدائرة في البلاد. هذا وينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب 1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب هي الأكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
0: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثا عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
9: كنت شغال زراعة، أما تاني زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى انه ما في طريقات انه انتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، هو بقى يبوظ عليك دائما. عشان كده بقينا نطلع شنو، نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
0: من الزراعة للتجارة للرعي، قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
10: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي أنا، لكل الشباب المعيدة.
0: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى، كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري. تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض، وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر، ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور، وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم، فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
3: أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد 900 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، 100 منها مؤكدة. وحذر منسق منظمة أطباء بلا حدود من توسع دائرة الإصابة بالفيروس في البلاد.
11: أكثر من 900 حالة لمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية. يتحدث مدير المنظمة عما يفوق 100 حالة مؤكدة في البلد الإفريقي المترامي الأطراف. بؤرة الإصابة بالفيروس تتوسع في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تتركز أعمال العنف المستمرة بين حركة M23 والقوات الحكومية الكونغولية. تقدر منظمة الصحة العالمية في أحدث بياناتها حجم الكتلة السكانية التي قد تتأثر باتساع بؤرة المرض بنحو 5 ملايين إنسان. تقول الهيئة الصحية الأممية إن العنف المستشري أضحى يجبر السكان على الفرار بمن فيهم العاملون في المجالين الصحي والإنساني، وهو ما يعيق جهود تتبع المخالطين المصابين بالإيبولا وحملات الكشف المبكر عن الإصابات. ويضاف إلى هذا تزايد حجم المعيقات اللوجستية المحلية، إذ تنتظر الفرق الطبية نتائج التحاليل التي يتم إرسالها إلى مختبر الأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا على بعد أكثر من 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا. وتكتفي السلطات بوضع نقاط فحص في المحاور الرابطة بين منطقتي بونيا ومونغبوالو.
12: يتم قياس درجة حرارة القادمين من بونيا، وسنبلغ الجهات المعنية، وفي الحالات المشتبه بها سنتصل بالمسؤولين. هذا ما نفعله هنا، ونرى الناس مستعدين للالتزام بهذا الإجراء، إلا أن الأمر يتطلب بذل جهد إضافي. مشكلة إيبولا منتشرة في مونغبوالا وروامبارا، وبعض الناس لديهم معلومات عن المرض.
11: هذا الوضع تسبب في وفاة ما يفوق 200 شخص، ما حدا بمنسق منظمة أطباء بلا حدود في الكونغو الديمقراطية إلى التحذير من أن حجم تأثير هذا الوباء أضحى غير اعتيادية.
3: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري إبستين ودونالد ترامب، ونظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بإبستين ولإخراج وثائق وزارة العدل من الأرشيف الرقمي إلى الحيز العام.
13: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
14: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
13: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
15: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
13: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
16: I find it very powerful.
17: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
13: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا.
18: بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
3: تشهد أسواق الأضاحي في عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية ارتفاعا حادا في الأسعار قبيل عيد الأضحى وسط شكاوى من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والأعلاف بفعل الحرب على إيران والتوترات في مضيق هرمز. تتابعون هذا التقرير ثم تستكمل معكم التغطية زميلة سهام باب على رأس الساعة. إلى اللقاء.
19: من غزة إلى كراتشي ومن صنعاء إلى دكة، يبدو عيد الأضحى هذا العام مثقلا بالتضخم. عيد تحت نيران الحرب وغلاء الأسعار، أسواق المواشي تبدو مزدحمة بالأضاحي لكنها أقل ازدحاما بالمشترين. في كل سوق تقريبا القصة نفسها، ماشية أعلى كلفة ومشترون أقل قدرة.
20: أعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تلعب دورا حاسما في هذا الارتفاع في الأسعار. التضخم يرتفع بسبب أزمة الوقود.
19: الحرب التي تدور على بعد آلاف الكيلومترات وصلت إلى أسعار العلف والوقود بعدما دفعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط والنقل إلى الارتفاع. ومن مضيق هرمز إلى أسواق الأضاحي سلسلة طويلة من الغلاء. في بنغلاديش ظهر ثور أبيض أطلق عليه اسم دونالد ترامب بسبب شعره الأشقر الكثيف، ليصبح حديث الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة لافتة ربطها كثيرون بشكل ساخر بالحرب التي يخوضها ضد إيران، ويقول تجار ومستهلكون إنها ساهمت في رفع أسعار الأضاحي هذا العام. في العراق ومصر واليمن يتحدث المشترون عن أسعار تضاعفت مرات عديدة، بينما يشتكي الباعة من ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف وتراجع الإقبال على الشراء. غزة تستقبل عيدها الثالث بلا أضاح، وبعض مسالخها تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين. الحرب سرقت الفرحة وحرمت القطاع من دخول المواشي.
1: هذا المسلك كان يضحوا فيه الناس، الحين أجوا النازحين، شايف كيف؟ هاي خيام النازحين، وهذا الحين كله مليان فران وعرس وهيك. هذا المكان كان للأضاحي، للأضاحي الناس يجوا ينبسطوا، يجيبوا أطفالهم، وكل واحد يجيب أولاده معاه عشان ينبسطوا في الضحية.
19: وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين، سرقات متكررة للمواشي يشتكي منها الرعاة الفلسطينيون، وتوسع المستوطنات يقلص مساحات الرعي والتنقل. وفي إفريقيا من السنغال إلى ساحل العاج زادت الصراعات وإغلاق الطرق التجارية من صعوبة نقل المواشي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. العيد الذي أرهقته الحروب والأسعار يبدو هذا العام أكثر كلفة وأقل فرحا بالنسبة لملايين المسلمين في العالم.
21: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بتصريحات صادرة عن الرئيس الأمريكي، حيث قال دونالد ترامب إما أن يسلم اليورانيوم عالي التخصيب لتدميره في أمريكا أو إتلافه في إيران أو موقع آخر مقبول. قبيل ذلك قال ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب على صعيد متصل. جدد مسؤولون إيرانيون نفيهم وجود أي تفاوض في الوقت الحالي على الملف النووي، وأكدوا أن المحادثات تركز فقط على إنهاء الحرب.
22: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
21: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف وعباس عراقجي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع إن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. أضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت.

0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. أكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. معنا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. إذا ترامب يشترط تدمير اليورانيوم عالي التخصيب ولا يهم المكان الذي سيتم فيه التخلص من هذا اليورانيوم، وهذا موقف يبدو متقدم لأن الحديث كان يدور حول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استرجاعه في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو بأن هناك موقف جديد لترامب.
1: صحيح سهام 100%، لأنه نحن نعرف البداية الموقف الأولي الرئيسي سابقا كان على لسان كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه يجب أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد ذلك دار الحديث عن تسليمه إلى جهة أخرى مثل الصين أو روسيا، على أن وضعت إيران على أن يتم استعادته إذا ما أخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها، ثم قالت الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضمان تدميره، وكان هذا أمر حتى أمس يشار إليه بأنه إحدى التعقيدات للتوقيع على مذكرة التفاهم التي بموجبها سيتم وقف أو مد الهدنة إلى 60 يوما. الآن هذا موقف متغير أو متراجع لأنه يكسر هذا الشرط المتعلق بأن يتم استسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فورا، وبالتالي نحن نرى موافقة من الرئيس دونالد ترامب بأنه يتم التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب بطريقة تكون إما في داخل إيران أو أن تكون في موقع آخر مقبول تحت إشراف، قال لجنة الطاقة الذرية. هذا خطأ من دونالد ترامب لأنه لجنة الطاقة الذرية التي أنشئت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1946 وورثت مشروع منهاتن لإنتاج القنبلة النووية تم حلها بموجب قانون آخر قسمها إلى هيئتين، هيئة الطاقة النووية الأمريكية وإدارة البحث والتطوير للطاقة 1974، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة الطاقة النووية، وبالتالي ربما إما يقصد إحدى هيئات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما يقصد وكالة الطاقة الذرية، لكن الكلمة التي أوردها في تروث سوشيال هي ليست موجودة أو لا يوجد وكالة بهذا المعنى وفق القانون الأمريكي حتى الآن، وبالتالي الأقرب للتأويل بالطبع لا يمكن الجزم أنه يقصد وكالة الطاقة الذرية لأنه أتبعها بجملة يتحدث عن أنها كانت شاهدة على الأمر، والهيئة التي كانت شاهدة على مسألة المشروع النووي الإيراني برمته هي وكالة الطاقة الذرية، لكنه بطبيعة الحال لم يذكرها بهذه الصيغة، وهذه نقطة أهم على مستوى التفصيل لأننا لا نعرف ما إذا كان سيفاجئنا ويتحدث عن هيئة الطاقة النووية الأمريكية التي أنشئت عام 1974. الأمر الآخر في التفاصيل سهام أيضا بأنه ربما يكون يرغب دونالد ترامب في قطع الطريق على إيران في مسألة تأويل أو تأجيل التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى أنه يريد أن يلقي الكرة في ملعبهم ويقول أنني وافقت أن يتم التعامل معه تدميره أو تخفيفه داخل إيران وبإشراف دولي، وبالتالي لا تجد إيران بدا من التعامل مع هذه النقطة، وبحيث يكون عليها عبء إما التسويف أو إما الاستجابة الفورية، بما يعطي لدونالد ترامب نوع من أنواع النصر الذي يرغب فيه، لأنه دائما في كل أحاديثه كان يتحدث عن مجموعة شروط لا يمكن أن ينفذ الاتفاقية بدونها أو أن يوقع على أي مذكرة بدونها، كان في القلب منها مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. الأهم أيضا أنه تحدث عن كلمة فورا وبالتالي يبدو أنه يتعجل هذا الشرط. لا نعرف ما إذا كان ستضعه شرطا لتوقيع مذكرة التفاهم المتعثرة رغم وجود اتفاق حول مبادئها الرئيسية أو الاتفاق من حيث المبدأ عليها بنسبة 95% كما يقول المسؤولين الأمريكيين، أم أنه سيكون هناك اتفاق على التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب بحيث يتم تدميره أو تخفيفه داخل إيران، لكن عندما ندخل في مرحلة 60 يوم، أي بمعنى بعد مرحلة مضيق هرمز 30 يوم، لأننا نعرف أنه في المذكرة ما سرب لسي بي إس عبر مسؤولين إقليميين أنه يجب التعامل مع فتح مضيق هرمز خلال 30 يوم ويكون هناك 60 يوما للتفاوض حول المسألة النووية. فهل سيتم هذا الأمر الخاص بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب خلال مدة 60 يوم، أم أنه يجب أن يتم قبل البدء في مرحلة فتح مضيق هرمز 30 يوم الأولى؟
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف من واشنطن. لا يفوت الرئيس الأمريكي فرصة إلا ويقول إن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما. فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات الإعلامية بشأن هذا الاتفاق؟
2: تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري. حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو 2 شهر لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى 1 سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد وتفكيك 2/3 أجهزة الطرد المركزي وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردو المحصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى 10 مليارات دولار من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة، وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
3: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة والشوميرة اليوم، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
4: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
0: أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان.
5: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة الشوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا، وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر، ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
0: مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دروشة رصد آخر المستجدات وردود الفعل الإسرائيلي.
6: المناطق المستهدفة بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي هي البقاع ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا نعرف عدد الغارات، طبيعة المناطق المستهدفة، وبطبيعة الحال لم يبلغ الزملاء بعد من بيروت إن كان هناك ضحايا نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الذي يبدو ويقال في إسرائيل إنه واسع وأوسع من المرات السابقة. لم يصدر بعد البيان التفصيلي الذي يصدر في العالم عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه بحد ذاتها إشارة إلى استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية. السؤال المركزي الذي يطرح هذه الليلة، هل سيتوسع هذا العدوان باتجاه العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، أو أنه سيبقى محصورا جغرافيا في منطقة البقاع والجنوب اللبناني؟ لا إجابة في إسرائيل حتى الآن على هذا الأمر، لكن التحريض عند السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على العاصمة بيروت مرتفع جدا خلال الساعات الماضية. بدأ هذا التحريض بتصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك لوزير المالية والوزير في وزارة الأمن بيتسلئيل سموتريتش، أي على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي يحرضون على العاصمة بيروت. لكن مسألة استهداف بيروت مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتبطة بالإدارة الأمريكية التي يقال أو بشكل واضح يجري الحديث عن أنها طلبت من إسرائيل عدم استهداف بيروت. وبالفعل لم يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بيروت منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة اللبنانية، باستثناء المرة التي أعلن فيها عن اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله اللبناني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة جوية إسرائيلية. على العموم ترقب لهذا المساء، من غير الواضح إن كانت الغارات الإسرائيلية ستقتصر على هذه المناطق أو ستتوسع، هل سيكون هجوما واحدا وانتهى، أو أننا بصدد سلسلة من الغارات خلال الساعات المقبلة. قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التقى منذ قليل برؤساء السلطات المحلية والبلديات شمالي إسرائيل، وأبلغهم بأن الجيش الإسرائيلي سيصعد هجماته بدءا من الليلة وربما خلال الأيام المقبلة على الجبهة اللبنانية، وأنذرهم من رد فعل محتمل لحزب الله عبر زيادة مدى الصواريخ التي تنطلق من لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي. المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن أيام متوترة، ووسط حديث وتسريبات جاءت من الإدارة الأمريكية لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن الإدارة الأمريكية قد تسمح لإسرائيل بزيادة وتيرة هجماتها في لبنان ردا على عمليات حزب الله.
0: أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
7: مناطق شارع 5 يا شباب.
8: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء، بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
9: أولا الحمد لله يسلمك. زي ما أنت شايف كنا آمنين، يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي، اتصال فجأة الحق روح بسرعة استهدف وراي والولاد برا مش عارف ايش صار وكذا، والواحد اجى على عجلة يشوف ايش فيه، وزي ما انت شايف مقبلين عيد يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، ودرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والاطفال الزموا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين، وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي ودماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش لاشي يعني قبلك استهدف صحيح عندنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء، بس
10: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ
9: وشكل مباغت يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
8: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف وهذه المجزرة هي واحدة من مئات الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. أكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
11: أزمة المياه معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل الأسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
12: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخاصة قطعة أرض، المسؤولين برموا على بعض إيش بقول لك عند البطش وإيش بقول لك عند بلدية خان يونس.
0: عاد الناشطون الأستراليون الذين احتجزتهم إسرائيل إلى بلادهم بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى غزة، وأدلى منظمو الأسطول بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لسوء معاملة شمل التحرش الجنسي والضرب، ما أسفر عن نقل بعض المحتجزين إلى المستشفى.
13: تم جري إلى سفينة حاويات مظلمة، تعرضت لاعتداء جنسي وللضرب، كان ذلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم المطلق، يجب إيقاف هؤلاء الناس. إن النظام الصهيوني الإسرائيلي نظام قتل وإبادة جماعية، عليكم قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليهم.
14: لدي ضلع مكسور وكدمات وجروح في جميع أنحاء جسدي، لكن الأسوأ بكثير كان وجودي هناك طوال الوقت وأنا أرى وأسمع أصدقائي وهم يلكمون ويركلون ويصعقون بمسدسات الصعق ويطلق عليهم الرصاص المطاطي.
15: تم تصويرنا من قبل أشخاص كانوا يضحكون على ألمنا. عندما تم دفعنا نحو الطائرة سقطت بالفعل، بدأ ثلاثة رجال بالغين يدوسون على معصمي ومعدتي ووجهي بينما كانوا يضحكون ويوجهون لنا الإهانات. أريدكم عندما تستمعون إلى قصتي أن تفكروا ليس في ألمنا بل في ألم الفلسطينيين.
0: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وأسواراً محيطة به في بلدة نحالين غربي بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بعملية الهدم. وكانت قوة الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماساً قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
16: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، و3 منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
0: دعت روسيا راعي الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. أضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. ودعا وزير الخارجية الأوكرانية الدول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف، ودعواتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. أكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضافة الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
17: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي. لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
0: استهدفت القوات الروسية مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا بعدة صواريخ، ونشرت وزارة الدفاع

0: ومواصلة عمليات البحث والدعم النفسي للمتضررين. أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. بحسب ما نشره الفيلق، فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا. هذا وأعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت صعيدا واسعا في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح خلال أسبوع واحد. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل رجل إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة في مقاطعة بيلغرود القريبة من الحدود الأوكرانية. وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة ياروسلافسل شمال شرقي موسكو إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الإصابات. تتواصل التداعيات العسكرية والسياسية والإنسانية للضربة التي استهدفت منطقة في لوغانسك بعدما أعلنت السلطات الروسية انتهاء عملية الإنقاذ والتعرف على هويات جميع الضحايا، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 65 آخرين. المزيد في هذا التقرير لمراسلنا سعد خلف.
1: ستاروبيلسك لا تزال في صدارة المشهد الروسي السياسي والإعلامي، حصيلة القتلى الثقيلة وتزايد أعداد المصابين إلى 65 ومعظمهم من الطلاب بحسب السلطات الروسية تفرض صداها على الرأي العام. هنا لا يبدو المكان مجرد موقع ضربة عسكرية، فمبنى الكلية دمر بالكامل تقريبا، فيما تعرض مبنى السكن الجامعي المجاور لدمار واسع. داخل الغرف ما تزال آثار الحياة اليومية للطلاب حاضرة تحت الركام.
2: عندما وصلنا بعد الانفجار الأول كان جزء كبير من المبنى قد انهار. كنا نسمع صراخ الطلاب من تحت الأنقاض، وأثناء عمليات الإنقاذ سمعنا انفجارات أخرى في مبنى الكلية.
1: السلطات الروسية نقلت الصحفيين الأجانب المعتمدين في موسكو إلى موقع الحادث في محاولة لإظهار طبيعة المكان ميدانيا والتأكيد على أنه منشأة تعليمية وسكن طلابي وليس هدفا عسكريا، في وقت تحاول فيه موسكو تثبيت هذه الرواية أمام الاتهامات الأوكرانية. في المقابل تؤكد أوكرانيا أن الهدف لم يكن مدنيا بل منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية.
3: ما يقوله الجانب الأوكراني كذب سافر، فالمبنى كما ترون هو منشأة مدنية وقد أنهت لجنة التحقيق الأعمال الأساسية في الموقع.
1: لكن بعيدا عن الروايات السياسية المتبادلة، يبقى الأثر الإنساني هنا هو الأكثر حضورا. صور الطلاب المفقودين ما تزال معلقة في محيط المكان، فيما تحولت غرف السكن الجامعي إلى شاهد مباشر على حجم العنف الذي وصلت إليه هذه الحرب.
4: وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك أصبحت واحدة من أكثر محطات الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
0: وقد أفاد مراسل التلفزيون العربي في موسكو في مداخلة سابقة بأن وزارة الدفاع الروسية حددت بالفعل بنك أهداف لضربها في كييف، على خلفية ما قالت إنه هجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مقاطعة لوغانسك.
5: ما نحن بصدده الآن هو تحديد رسمي لبنك أهداف
4: ستضربها موسكو في كييف تحديدا العاصمة، وكذلك في أوكرانيا. وزارة الخارجية أصدرت هذه التصريحات.

0: بشكل رسمي تقول أن وزارة الدفاع الروسية ستشرع في ضرب أو في إنزال عدد من الضربات على منشآت الدفاع الأوكرانية والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة كذلك إلى ضرب مراكز القرار في أوكرانيا، سواء القرار العسكري أو القرار السياسي، وربطت ذلك مباشرة بحادثة ستاروبيلسك، المدينة التي تقع في مقاطعة لوغانسك، والتي تقول السلطات الروسية أن الجانب الأوكراني استهدفها بعدد كبير من المسيرات، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا، معظمهم من الطلاب حسب الرواية الروسية بالطبع، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين اليوم وفق الرواية الروسية الرسمية إلى 65. هذه الحادثة بحد ذاتها تشكل منعطفا هنا في الداخل الروسي. هناك حالة غضب شامل داخل روسيا في كل المستويات، على المستوى الشعبي، على المستوى الاجتماعي، في الإعلام، بل وكذلك على مستوى الدوائر المقربة من صنع القرار. للمرة الأولى نرى رولا هنا مقالات بل وبوستات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس الروسي على عدم رده الحازم على مثل هذه الاستهدافات من جانب أوكرانيا، تعيد التذكير بحوادث مشابهة سبقت، بما في ذلك تلك التي وقعت قبل نهاية رأس السنة باستهداف مقر إقامة بوتين نفسه، ثم تلك الهجمات التي طالت العمق الروسي في موسكو بهجمات كبيرة، ثم التهديد الأوكراني بضرب احتفالات عيد النصر والامتناع عن ذلك فقط بضغط أمريكي، انتقادات مباشرة أيضا لبوتين بأنه لا يجب الثقة بالجانب الأمريكي بالرئيس ترامب، أو أن الرئيس ترامب سيقدم انتصارا لبوتين على طبق من ذهب، وأن الجانب الأوروبي لن يسمح بحدوث ذلك. لابد من توجيه رسالة يقولون قاسية للجانب الأوكراني ومن ورائه الجانب الأوروبي، أنه لابد من الضرب بقبضة حديدية أشد، هكذا يقول المنتقدون ما يصفونه بهدوء أعصاب بوتين. لذلك يبدو أنه في ضوء كل هذه الانتقادات الداخلية والتصعيد الإعلامي الداخلي، وحتى بعد الضربة التي وقعت يوم أمس على كييف بضرب بصواريخ أوريشنيك وصواريخ كنجال وصواريخ تسيركون واسكندر إم، وكلها صواريخ قوية للغاية، صواريخ روسية عالية التدمير، لكن لم تكفي هذه الضربة أو لم ترضي الرأي العام الداخلي في روسيا حسب ما تابعته منذ صباح اليوم. هناك مطالب بضربة أشد، لذلك جاء هذا التصريح من وزارة الخارجية. لا نعرف بالطبع طبيعة التنفيذ الفعلي كيف ستكون وأين ومتى ستكون، لكن هو تحذير مباشر وطلب من الرعاية الأجانب والسلك الدبلوماسي الغربي أو الأوروبي أو الغربي أو الأجنبي كلهم من مغادرة كييف.
1: أدانت الولايات المتحدة ضربات بطائرات مسيرة نُسبت إلى الجيش السوداني، وأدت إلى مقتل 28 شخصاً في ولاية غرب كردفان. وقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب وقف هذا العنف وقبول الأطراف المتحاربة بهدنة إنسانية تتيح نقل المصابين لتلقي العلاج. ودعت إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى من يحتاجون إليها والمتضررين جراء الحرب الدائرة في البلاد. ينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب 1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب أكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
2: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثا عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
3: كنت شغال زراعة عامة، ثاني زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى انه ما في طريقات انه انتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، يهو بقى يبوظ عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
2: من الزراعة للتجارة للرعي، قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
4: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيدة.
2: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد 900 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، 100 منها مؤكدة. وحذر منسق منظمة أطباء بلا حدود من توسع دائرة الإصابة بالفيروس في البلاد.
5: أكثر من 900 حالة لمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية. يتحدث مدير المنظمة عما يفوق 100 حالة مؤكدة في البلد الإفريقي المترامي الأطراف. بؤرة الإصابة بالفيروس تتوسع في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تتركز أعمال العنف المستمرة بين حركة M23 والقوات الحكومية الكونغولية. تقدر منظمة الصحة العالمية في أحدث بياناتها حجم الكتلة السكانية التي قد تتأثر باتساع بؤرة المرض بنحو 5 ملايين إنسان. تقول الهيئة الصحية الأممية إن العنف المستشري أضحى يجبر السكان على الفرار بمن فيهم العاملون في المجالين الصحي والإنساني، وهو ما يعيق جهود تتبع المخالطين المصابين بالإيبولا وحملات الكشف المبكر عن الإصابات. ويضاف إلى هذا تزايد حجم المعيقات اللوجستية المحلية، إذ تنتظر الفرق الطبية نتائج التحاليل التي يتم إرسالها إلى مختبر الأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا على بعد أكثر من 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا. وتكتفي السلطات بوضع نقاط فحص في المحاور الرابطة بين منطقتي بونيا ومونغبوالو.
6: يتم قياس درجة حرارة القادمين من بونيا وسنبلغ الجهات المعنية، وفي الحالات المشتبه بها سنتصل بالمسؤولين. هذا ما نفعله هنا، ونرى الناس مستعدين للالتزام بهذا الإجراء، إلا أن الأمر يتطلب بذل جهد إضافي. مشكلة إيبولا منتشرة في مونغبوالا وروامبارا، وبعض الناس لديهم معلومات عن المرض.
5: هذا الوضع تسبب في وفاة ما يفوق 200 شخص، ما حدا بمنسق منظمة أطباء بلا حدود في الكونغو الديمقراطية إلى التحذير من أن حجم تأثير هذا الوباء أضحى غير اعتيادية.
1: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري إبستين ودونالد ترامب، ونظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بإبستين.
7: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
8: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
7: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
9: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
7: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
10: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
7: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: تشهد أسواق الأضاحي في عدد من الدول العربية والأسيوية والإفريقية ارتفاعا حادا في الأسعار قبيل عيد الأضحى، وسط شكاوى من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والأعلاف بفعل الحرب على إيران.
11: من غزة إلى كراتشي ومن صنعاء إلى دكة، يبدو عيد الأضحى هذا العام مثقلا بالتضخم. عيد تحت نيران الحرب وغلاء الأسعار، أسواق المواشي تبدو مزدحمة بالأضاحي لكنها أقل ازدحاما بالمشترين. في كل سوق تقريبا القصة نفسها، ماشية أعلى كلفة ومشترون أقل قدرة.
12: أعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تلعب دورا حاسما في هذا الارتفاع في الأسعار. التضخم يرتفع بسبب أزمة الوقود.
11: الحرب التي تدور على بعد آلاف الكيلومترات وصلت إلى أسعار العلف والوقود بعدما دفعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط والنقل إلى الارتفاع. ومن مضيق هرمز إلى أسواق الأضاحي سلسلة طويلة من الغلاء. في بنغلاديش ظهر ثور أبيض أطلق عليه اسم دونالد ترامب بسبب شعره الأشقر الكثيف، ليصبح حديث الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة لافتة ربطها كثيرون بشكل ساخر بالحرب التي يخوضها ضد إيران، ويقول تجار ومستهلكون إنها ساهمت في رفع أسعار الأضاحي هذا العام. في العراق ومصر واليمن يتحدث المشترون عن أسعار تضاعفت مرات عديدة، بينما يشتكي الباعة من ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف وتراجع الإقبال على الشراء. غزة تستقبل عيدها الثالث بلا أضاح، وبعض مسالخها تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين. الحرب سرقت الفرحة وحرمت القطاع من دخول المواشي.
13: هذا المسلخ كان يضحوا فيه الناس، الحين أجوا النازحين، شايف كيف هاي خيام النازحين، وهذا الحين كله مليان فران وعرس وهيك. هذا المكان كان للأضاحي، للأضاحي الناس يجوا ينبسطوا، يجيبوا أطفالهم وكل واحد يجيب أولاده معاه عشان ينبسطوا في الضحية.
11: وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين، سرقات متكررة للمواشي يشتكي منها الرعاة الفلسطينيون، وتوسع المستوطنات يقلص مساحات الرعي والتنقل. وفي إفريقيا من السنغال إلى ساحل العاج زادت الصراعات وإغلاق الطرق التجارية من صعوبة نقل المواشي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. العيد الذي أرهقته الحروب والأسعار يبدو هذا العام أكثر كلفة وأقل فرحا بالنسبة لملايين المسلمين في العالم.
1: ركزت صحف عالمية على قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تستمر 60 يوماً ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين وسط انقسام داخل المعسكر الجمهوري نفسه بين مؤيد ورافض. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل أبان الحكيم. إلى اللقاء.
14: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لكريستينا روك الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وقالت إنه يعكس تحولا من منطق الحسم العسكري إلى إدارة التوازنات والأزمات وسط انقسام داخل المعسكر الجمهوري نفسه بين مؤيدين للتسوية ومتشددين يرون أن أي تنازل سيقوض نتائج الحرب، خاصة أن دول الإقليم وإسرائيل تخشى أن يؤدي أي اتفاق غير حاسم إلى خروج القوات الأمريكية من المنطقة مع بقاء إيران أكثر قوة ونفوذا. وأوضحت أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الشحنات الإيرانية ومنح اقتصاد طهران هامش تنفس، إضافة إلى تمديد لستين يوما لبدء محادثات بشأن البرنامج النووي. وختمت بأن أسواق الطاقة بدأت تتفاعل بحذر مع احتمال إعادة فتح المضيق، حيث بدأت بعض السفن العالقة في الخليج بالتحرك، غير أن تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة سيكون تدريجياً. وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية ناقش تقرير للكاتبة هولي بانكروفت الاتفاق الوشيك بين واشنطن وتهران، ورأت أنه تجميد مشروط للحرب عبر وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما يستخدم نافذة لإعادة تشغيل الملاحة في الخليج وخلق وقائع اقتصادية جديدة قبل الدخول في المفاوضات النووية، وأن عقدة الاتفاق الحقيقية ليست في فتح المضيق بحد ذاته بل في غياب تعريف واضح لحدود التنازل النووي، خصوصا ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التحقق، ما يجعل الاتفاق أقرب إلى إطار سياسي قابل للتأويل. وأوضحت أن إيران تسعى لتحويل الاتفاق من ملف سلوك نووي إلى ملف مقايضة اقتصادية، بما يمنحها مكاسب اقتصادية فورية دون التزام نووي طويل المدى. وختمت بأن الاتفاق إن تم بهذه الصيغة المرحلية قد يعيد إنتاج التوتر لاحقا بشكل أوسع، لأنه يهدئ الجبهة العسكرية دون أن يحسم بنية الردع أو قواعد اللعبة الإقليمية بين واشنطن وتهران. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف دول المنطقة بعد اتفاق واشنطن وتهران، وأن شرق الأوسط يبدو قلقا من تبعات الاتفاق الذي تعمل عليه إدارة ترامب، والذي قد يمنع المزيد من الصراع مع إيران، لكنه قد يأتي بآثار سلبية كبيرة على المنطقة. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق قد يسمح بمرور ناقلات النفط وغيرها عبر مضيق هرمز، إلا أنه سيؤجل مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق، وقد يخفف الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. وتابعت أن دول الخليج تواجه احتمال أن يترك الاتفاق إيران بدور علني في إدارة المضيق، وأن يشجعها على استخدام التهديدات العسكرية لتحقيق مآربها في النزاعات المستقبلية مع جيرانها. وختمت الصحيفة بأن قادة المنطقة شجعوا ترامب على قبول اتفاق مع إيران لتجنب أضرار جسيمة لمنشآت الطاقة الإقليمية، إلا أنهم ما زالوا قلقين من أن العرض الحالي سيعرض دهم للخطر. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية ونقرأ فيها مقال ديفيد فروم حول خسارة ترامب أمام إيران في الحرب، وأن ما يثير الاستغراب بشأن هزيمة ترامب الوشيك أمام إيران أنه خاض حربا ناجحة ضدها العام الماضي، ولو انسحب وهو متقدم في الحرب لكان بإمكانه اعتبار مكاسبه انتصارا. وأضاف الكاتب أن الدليل الآخر على خسارته أنه لا يبدي أي اهتمام بالسبب الرئيسي الوحيد لاستئناف القتال في عام 2026 حين أشار إلى نيته دعم ثورة الشعب الإيراني على النظام. وتابع أن الحرب التي بدأها ترامب في فبراير كانت لأسباب شخصية وليست استراتيجية، وهو الآن في طريقه لخسارة الحرب للأسباب الشخصية ذاتها. وختم الكاتب بأن خسارة ترامب يمكن إرجاعها إلى تعنته وغروره الذي لا ينتهي وتفرده في القرارات الداخلية والخارجية، في حين يضطر لاحقا للبحث عن مخرج من المأزق الذي يضع نفسه فيه دائما. ختاما مع صحيفة الغارديان البريطانية ومقال باتريك وينتر حول اهتزاز صورة ترامب أمام أعضاء حزبه بسبب الاتفاق مع تهران، وأن الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة قبلت أنها لا تستطيع تحقيق ما كانت تسعى إليه من خلال الحرب من حيث إجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وأضاف الكاتب أن التعهد بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة مقدما يعني حصول إيران على أصولها مقابل فتح مضيق هرمز، أي إعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب، وتابع أن ترامب يصر على أنه لا يبرم صفقات سيئة وأن هذه الصفقة ليست من بينها، لكن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمضوا الساعات الماضية في التشكيك في هذا التقييم. وختم الكاتب بأن الرئيس ورغم إنفاقه مليارات الدولارات لم يحرز أي تقدم في الملف النووي عما كان عليه الوضع قبل الحرب، وهو ما يثير حفيظة الجمهوريين الذين يحذرون من كارثة وشيكة.
15: أهلا بكم، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يتم إما إلى الولايات المتحدة لنقله إلى أرض الوطن وتدميره هناك، أو يفضل تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية والحدث.
16: جهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
15: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف وعباس عراقشي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع إن وزير الخارجية عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. وفي الأخبار العاجلة، القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن قواتها نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس. الاتصالات القطرية برزت خلال الساعات الأخيرة، حيث بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطنة عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة. وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله، وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
17: نحن في حرب مع حزب الله. فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر. سنوجه ضربة لهم، صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
15: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة وشوميرا. وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
18: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرا، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
15: أعلن حزب الله تنفيذه عددا من العمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواقع الإسرائيلية وأخرى في بلدات الجنوب اللبناني. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين، كما قصف ثكنة شوميرا وقيادة لوائها ووحدة الجمع الحربي بها بثلاث مسيرات انقضاضية. أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان.
19: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة الشوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
15: أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
20: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
21: أولا الله يسلمك، زي ما أنت شايف كنا آمنين يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصال فجأة الحق روح بسرعة استهدف وراي والأولاد برا ومش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه، وزي ما أنت شايف مقبلين عيد يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، وضرامي زي ما أنت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزموا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما تشاء الدماء بدل ما هي دماء وضاحي ودماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيم قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش ليش يعني قبلك استهدف صحيح عندنا بس حذروا وطلعنا وكذا وصار شيء، بس الحين زي ما
20: اليوم بشكل مفاجئ
21: وشكل مباغت يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
20: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف وهذه المجزرة هي واحدة من مئات الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. أكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة أحمد البطة، التلفزيون العربي.
15: تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
0: معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
3: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، عجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخاصة قطعة أرض، المسؤولين بيرموا على بعض، إيش بيقول لك عند البلش وإيش بيقول لك عند بلدية خان يونس.
15: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافة عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
22: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم، لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، وثلاثة منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آبائهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
15: دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها دول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف، ودعوتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
19: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
15: أعلن الفريق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق، فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيداً واسعاً في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح خلال أسبوع واحد.
2: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات وسبعة مراكز قيادة وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة وست منظومات مدفعية وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
15: في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل رجل إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة في منطقة غريفورون التابعة لمقاطعة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية. وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة ياروسلافل شمال شرق موسكو إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الإصابات. تتواصل التداعيات العسكرية والسياسية والإنسانية للضربة التي استهدفت مدينة ستاروبيلسك في لوغانسك بعدما أعلنت السلطات الروسية انتهاء عملية الإنقاذ والتعرف على هويات جميع الضحايا، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 65 آخرين. المزيد في التقرير التالي لمراسلنا سعد خلف من داخل ستاروبيلسك.
4: ستاروبيلسك لا تزال في صدارة المشهد الروسي السياسي والإعلامي، حصيلة القتلى الثقيلة وتزايد أعداد المصابين إلى 65 ومعظمهم من الطلاب بحسب السلطات الروسية تفرض صداها على الرأي العام. هنا لا يبدو المكان مجرد موقع ضربة عسكرية، فمبنى الكلية دمر بالكامل تقريبا، فيما تعرض مبنى السكن الجامعي المجاور لدمار واسع. داخل الغرف ما تزال آثار الحياة اليومية للطلاب حاضرة تحت الركام.
6: عندما وصلنا بعد الانفجار الأول كان جزء كبير من المبنى قد انهار، كنا نسمع صراخ الطلاب من تحت الأنقاض، وأثناء عمليات الإنقاذ سمعنا انفجارات أخرى في مبنى الكلية.
4: السلطات الروسية نقلت الصحفيين الأجانب المعتمدين في موسكو إلى موقع الحادث في محاولة لإظهار طبيعة المكان ميدانيا والتأكيد على أنه منشأة تعليمية وسكن طلابي وليس هدفا عسكريا، في وقت تحاول فيه موسكو تثبيت هذه الرواية أمام الاتهامات الأوكرانية. في المقابل تؤكد أوكرانيا أن الهدف لم يكن مدنيا بل منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية.
23: ما يقوله الجانب الأوكراني كذب سافر، فالمبنى كما ترون هو منشأة مدنية وقد أنهت لجنة التحقيق الأعمال الأساسية في الموقع.
4: لكن بعيدا عن الروايات السياسية المتبادلة يبقى الأثر الإنساني هنا هو الأكثر حضورا. صور الطلاب المفقودين ما تزال معلقة في محيط المكان، فيما تحولت غرف السكن الجامعي إلى شاهد مباشر على حجم العنف الذي وصلت إليه هذه الحرب. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك أصبحت واحدة من أكثر محطات الحرب حساسية، وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
15: أدانت الولايات المتحدة ضربات بالطائرات المسيرة نسبت إلى الجيش السوداني وأدت إلى مقتل 28 شخصا في ولاية غرب كردفان. وقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب وقف هذا العنف وقبول الأطراف المتحاربة بهدنة إنسانية تتيح نقل المصابين لتلقي العلاج، ودعت إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى من يحتاجون إليها والمتضررين جراء الحرب الدائرة في البلاد. ينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب أكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
5: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثاً عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
8: كنت شغال زراعة عمتان، زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى إنه ما في طريقات إنه إنتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، يهو بقى يبوظ عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
5: من الزراعة للتجارة للرعي قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
9: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيدة.
5: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم، فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
15: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري أبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري أبستين ودونالد ترامب، ونظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بأبستين.
7: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري أبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة، بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
10: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
7: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
11: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
7: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
12: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
7: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
15: شهدت العاصمة البوليفية لاباز مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز في ظل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في البلاد منذ نحو 4 عقود. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان الرئيس البوليفي خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50% في خطوة قال إنها تهدف إلى المساهمة في الجهد الوطني واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
1: كيف تفاعلت الأسواق اليوم مع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟ ما توجهات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع ارتفاع التضخم؟ ولماذا قررت الخطوط الملكية المغربية تعليق بعض رحلاتها في ظل أزمة الطاقة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

كيف تفاعلت الأسواق اليوم مع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟ الأسواق تترقب بحذر ما قد يشكل تحولاً كبيراً في مشهد الطاقة والجيوسياسية بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لستين يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران باستئناف صادرات النفط مقابل مفاوضات بشأن برنامجها النووي. انخفضت أسعار النفط 6% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ويتوقع المحللون أن تستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعته عبر المضيق شهوراً حتى يتم إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة. ومع تراجع أسعار خام برنت ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وانتعشت معظم القطاعات بقيادة قطاع البنوك وأسهم شركات الطيران. وارتفعت أيضا أسعار الذهب بأكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى قرابة 4558 دولارا للأونصة، وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على المعدن الأصفر. وفي سوق العملات اقترب الدولار من أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز. تساؤلات عما إذا كانت الأسواق أمام بداية تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار مع أي تعثر سياسي أو أمني. للحديث عن تفاعلات الأسواق مع المشهد السياسي تنضم إلينا من عمان سارة الياسري المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية. أهلا بك أستاذة.

0: تكون مؤقتة، لأن نحن اليوم عم ننتقل من أزمة توترات جيوسياسية لأزمة اقتصادية. حتى بحال فعليا كنا عم نشوف هدنة، من المتوقع أنه أثر هاي الأزمة ينعكس بالأشهر المقبلة على الاقتصاد العالمي، ممكن يحد من هاي التفاؤلات أو هاي الارتفاعات اللي كنا عم نشوفها. طول ما نحن عم نشوف أسعار النفط عم تتداول دون مستويات المية يعتبر أمر إيجابي للأسواق، ولكن ما رح نتوقع أن نوصل للمستويات اللي كنا عم نشوفها قبل هاي التوترات الجيوسياسية. طول ما نحن عم نتوقع استقرار بين 85 و 95 لسه يشكل خطر على الاقتصاد العالمي، ولسه ممكن يأثر على معدلات التضخم، الأمر اللي ممكن يحد من هاي المكاسب. اليوم الأسواق كانت عم تتعامل مع مخاوف من نقص بالإمدادات، اليوم تراجعت هاي المخاوف، فالإيجابية هي اللي عم بتسيطر على تحركات الأسواق بالوقت الحالي.
1: طيب، ما أكثر الأصول حساسية لأي تصريح يصدر من واشنطن أو حتى طهران في الساعات المقبلة؟
0: يعني النفط هو عم بيكون الأكثر تأثراً، على اعتبار أنه بالوقت الحالي هو اللي عم بيكون المحرك الرئيسي للأسواق. طول ما نحن عم نشوف تراجع بأسعار النفط، اليوم المستثمرين قد يتجهوا لأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، على اعتبار أنه رح يصير في عنا توقعات بهدوء الضغوط التضخمية، على الأقل ما رح تمتد معنا لفترات جداً طويلة. فالنفط ممكن يكون الأكثر تأثراً، بتوقع الدولار ما رح يتأثر بشكل جداً سلبي، لأنه طول ما نحن بعد ما كنا قريبين من خفض أسعار الفائدة لسه الضغوط التضخمية اليوم عم بتسيطر على تحركات الأسواق، قد نتوقع استمرار ارتفاع التضخم، دولار ممكن يكون مستفيد. ذهب ما رح نتوقع أن نشوف تراجعات جدا كبيرة، لأنه نحن اليوم رح نتوقع حركة استقرار على أسعار الذهب، فبالتالي طول ما نحن عم نشوف تراجع بأسعار النفط الأسهم ممكن هي تكون المستفيد الأكبر، ولكن نتوقع بس بفترة مؤقتة أو ارتفاعات محدودة.
1: طب هل ترين أن أسواق الأسهم العالمية ستتعامل مع الاتفاق كخبر إيجابي للنمو، أم أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ستظل أقوى؟
0: يعني على المدى القصير كردة فعل أولية، خلينا نحكي، لا ممكن نشوف ارتفاعات، ولكن نعتقد هاي الارتفاعات ممكن تكون محدودة، لأن اليوم الأسهم هي الأكثر حساسية، خلينا نحكي، لارتفاع أسعار الفائدة، خاصة احنا كنا بالشهر القادم كنا مقبلين على أول خط بأسعار الفائدة خلال هاي السنة. هاي الاحتمالات نوعا ما عم تتراجع، عم نرجع نحكي عن حديث احتمالية رفع أسعار الفائدة، الأمر اللي قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. فاليوم هاي الأخبار ممكن تكون فقط تعطي دفع إيجابية للأسواق على المدى القصير، ولكن أي تباطؤ بالاقتصاد وخاصة بالاقتصاد الأمريكي ممكن يخلينا نرجع نشوف حركة تصحيحية. ما رح نتوقع تغيير بالاتجاه العام لمؤشرات أسواق الأسهم، ممكن نشوف حركة تصحيحية لمواصلة الارتفاعات والاتجاه الصاعد. فبالوقت الحالي ما متوقع أنه الاتفاق هو اللي يكون عم بيأثر بشكل جدا كبير على مؤشرات أسواق الأسهم. البيانات الاقتصادية اللي رح تصدر عنا بالمرحلة المقبلة وخاصة بيانات التضخم هي اللي رح تأثر بشكل مباشر على المؤشرات الأمريكية.
1: إلى أي مدى قد ينعكس أي هبوط في أسعار النفط على توقعات التضخم العالمية، وبالتالي على مسار الفائدة طبعا لدى البنوك المركزية؟
0: يعني حتى لو شفنا تراجع بأسعار النفط، نحن بعدنا بعاد عن المستويات اللي كنا عم نشوفها قبل هاي التوترات. ما وصلنا لمستويات الخطر، هي مستويات 130 اللي تأثر بشكل جدا كبير على قرارات البنوك المركزية وترفع أسعار الفائدة بوتيرة متشددة أكثر. بالوقت الحالي ما رح نتوقع الرفع بالفائدة، رح نتوقع على الأقل ما يكون في عنا خفض أو تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. بالنسبة لأسعار النفط نتوقع استمرار الاستقرار بين 85 وال 95. بحال رجعنا شفنا مزيد من التراجع دون مستوى 85 ممكن يعطي شوي أريحية للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ولكن طول ما نحن عم نتداول عند هاي المستويات نتوقع أنه هذا الإشي ما يخلي البنوك المركزية عندها صلاحية كبرى للتعامل مع أسعار الفائدة. ما رح نتوقع أي خفض بأسعار الفائدة طول ما نحن عم نتداول أعلى من 85 دولار. فال 85 دولار هي مقياس هلا مستويات جدا مهمة بنراقبها، لو تخلينا عنها ممكن نكون نشوف خفض بأسعار الفائدة.
1: هل يمكن برأيك أن تستفيد العملات وطبعا الأسواق الناشئة من هذا الاتفاق المحتمل، خصوصا الدول المستوردة للطاقة؟
0: يعني على المدى القصير نعم ممكن نتوقع إيجابية، ولكن نحن اليوم عم نتعامل مع الأزمة كأزمة تضخم، أزمة رفع بأسعار الفائدة. فحتى لو شفنا اليوم الأسواق عم ترتد بشكل إيجابي كردة فعل أولية، أسواق الناشئة أو حتى أسواق الخليج، ولكن إذا فعليا شفنا مزيد من التشدد من قبل الفدرالي الأمريكي وارتفاع للدولار الأمريكي ممكن يحد من مكاسب هاي العملات، وممكن نرجع نشوف مزيد من الضغط على الأسهم وخاصة أسهم الأسواق الناشئة.

0: المفروض نتعامل مع الأزمة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والطويل. على المدى القصير نعم نتوقع إيجابية، ولكن ما رح نتوقع هاي الارتفاعات تستمر. أكيد الميزان التجاري رح يتحسن، أكيد رح نشوف تحسن للعملات، ولكن نتوقع فقط يكون التأثير على المدى القصير، لأن اليوم الأزمة امتدت معنا وتأثيرها بعد ما انعكس بشكل جدا كبير على الاقتصاد العالمي. فرح نتوقع على المدى المتوسط والطويل نرجع نشوف مزيد من الضغط.
1: إلى أي حد سيؤثر فتح المضيق على تكاليف طبعا الشحن والتأمين البحري، خصوصا بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة؟
0: يعني ارتفاع أسعار التأمين والشحن كانت أحد خلينا نحكي أهم العوامل اللي كانت عم بتأثر على معدلات التضخم، لأنه طول ما نحن اليوم عم نرفع أسعار التأمين وعم نرفع أسعار الشحن، هذا إشي عم بينعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والخدمات وعم بينعكس على المستهلك. فبحال اليوم جانا شفنا إعادة فتح للمضيق، ممكن التكلفة تكون نوعا ما عم تتراجع، الشحنات ممكن تكون عم بتشوف عم تبتعد عن المسارات البديلة الأخرى اللي كانت تكلفتها جدا مرتفعة، ممكن ترجع تكون عم بتمر بشكل تدريجي عبر مضيق هرمز، الأمر اللي ممكن يشكل أريحية للأسعار، أو ممكن خلينا نشوف مزيد من التراجع رح ينعكس بشكل أساسي أكيد على معدلات التضخم. ممكن ما نستمر بموجة تضخم على الأشهر المقبلة لفترة جدا طويلة، فمن المتوقع أن نرجع نشوف مزيد من التراجع على الأسعار، الأمر اللي ممكن يعطي أريحية للبنوك المركزية.
1: سارة الياسري المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية، شكرا لك على هذه المداخلة. أسعار الطاقة تضغط على أوروبا، والبنك المركزي الأوروبي يستعد للتحرك. من هرمز إلى فرانكفورت، التوترات الجيوسياسية تربك قرارات الفائدة. البنك المركزي الأوروبي يقترب من العودة إلى تشديد السياسة النقدية مجددا مع اضطرابات الطاقة والتجارة وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين واشنطن وطهران. عضو مجلس المحافظين مارتن كوكر أوضح على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في قبرص أن التضخم قد يرتفع هذا العام بوتيرة تفوق التوقعات السابقة، ما يزيد الضغوط على المستهلك الأوروبي الذي لم يتعافى بالكامل من موجة الغلاء. بدأت المؤشرات القادمة من أوروبا تعكس تكلفة الضبابية الجيوسياسية المتزايدة مع تصاعد المخاوف من أن تعثر المحادثات السياسية يضغط على ثقة المستهلكين والشركات ويؤثر مباشرة في مستويات الطلب. النمو الاقتصادي في الربع الأول جاء أضعف من التوقعات، في حين أظهرت مؤشرات نشاط القطاع الخاص إشارات انكماش، ما يضع اقتصاد منطقة اليورو أمام اختبار صعب. كل المؤشرات تدل على أن الأسعار ستواصل الارتفاع، هذا ما يؤكده المسؤولون الأوروبيون. فكيف يوازن المركزي الأوروبي بين تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وخطر انفلات توقعات التضخم؟ للحديث عن الخطط الأوروبية للتعامل مع ارتفاع التضخم ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. عبد الله، إلى أي مدى يمكن اعتبار تصريحات مسؤول مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين تمهيدا لرفع الفائدة في اجتماع يونيو؟
2: السؤال الذي بات يطرح هنا في بروكسل إلينا هو ليس موعد رفع نسبة الفائدة، بل كم من مرة سيتم رفع نسبة هذه الفائدة إذا ما استمرت أزمة الطاقة في أن تمسك بخناق الاقتصاد الأوروبي. التصريحات صدرت عن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عكست التوقعات. كان هناك حتى وقت قريب، حتى وقت قبل اندلاع أزمة الطاقة جراء التذبذب حركة الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز، كان هناك حديث وتفاؤل داخل الأوساط المالية الأوروبية بأنه سيتم تخفيض نسبة الفائدة، ولكن ما جرى من ديناميات في الشرق الأوسط عكس المرآة داخل بروكسل، وبدأ الحديث اليوم عن رفع نسبة الفائدة، وهو أمر خلق انقسام داخل الأوساط المالية وداخل الحكومات الأوروبية، إلى حد أنه يمكن تقسيم هذه الأوساط إلى صقور وإلى حمائم. صقور بقيادة الاقتصادات الكبرى داخل الساحة والمشهد الاقتصادي الأوروبي، نتحدث عن ألمانيا تحديدا التي متحمسة وتدفع في اتجاه رفع نسبة الفائدة، بينما هناك الحمائم وهي اقتصادات الجنوب الأوروبي، إسبانيا وكذلك إيطاليا، التي تقول إن هذه الخطوة لن تقوم بتأطير الأزمة ولن تحد من تداعياتها.
1: طيب عبد الله، هل يخشى المركزي الأوروبي من انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى تضخم طويل الأمد؟
2: خشية المركزي الأوروبي والأوساط المالية الأوروبية ليس فقط في مسألة التضخم، بل في ما يعرف بالركود التضخمي، وهو ظاهرة تجمع أزمتين: أزمة الركود وأزمة التضخم. الركود معناه البطالة، والتضخم ستقود إلى أن انكماش الاقتصاد. وهناك توقعات بأنه في الربع الثاني من هذا العام سيرتفع التضخم إلى 3.1، ومع توقعات متفائلة بأن ينخفض إلى 2.8. الآن التخوف الذي يسود الأوساط المالية والاقتصاد في بروكسل هو العودة إلى ظاهرة الركود التضخمي. وبالمناسبة إلين، أزمة الطاقة والتذبذب الذي عرفته إمدادات الطاقة نحو الأسواق الأوروبية وفق اعتراف المؤسسات المالية الأوروبية هو أمر غير مسبوق. مثلا في سنوات أو أزمة الطاقة التي شهدها العالم عام 1973 ثم 79 ثم 2022، الآن الاتحاد الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية تواجه خطر الركود التضخمي. نعم. وهو ما يقض مرجع طيب. السياسيين.
1: عبد الله، ما أدوات بروكسل لاحتواء أي قفزة جديدة في أسعار الطاقة إذا تحدثنا عن موضوع الطاقة؟
2: الاتحاد الأوروبي الأدوات يبدو أنه استعمل عددا منها. نتحدث أو أعود بك إلى القرار الذي جاء بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة بالإفراج عن احتياطيات مهمة وغير مسبوقة من النفط في محاولة للتأطير وللتحكم في الخصاص الذي تشهده هذه المادة الحيوية. كذلك أحيل على إنشاء مجلس طوارئ خاص بالطاقة من أجل متابعة هذه الأزمة. ولكن هذه المعطيات وهذه الآليات كلها تبقى عاجزة في غياب التوصل إلى تسوية سياسية لمضيق هرمز، خاصة أن الأوروبيين يواجهون أيضا ضغط منذ 2022 نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، والتذبذب الذي عرفه والانقطاع الذي عرفته واردات الطاقة الأوروبية أو الغاز طيب. الأوروبية من روسيا. وبالتالي الأوروبيين الآن يعني تعوزهم الآليات الفعالة، وهذا ما يبرر أنهم في كل لحظة ينتظرون الإشارة من طهران ومن واشنطن طيب. بخصوص إمكانية التوصل نعم. إلى اتفاقية.
1: في حال يعني ما السيناريوهات المطروحة إذا استمرت الحرب لفترة أطول؟
2: حتى السيناريوهات التي كان قد طرحها الاتحاد الأوروبي تبدو عاجزة. نتحدث عن مجلس الطوارئ، هذا المجلس مهمته وضع السيناريوهات. السيناريو الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي هو رفع نسبة الفائدة. السيناريو الثاني هو العمل من أجل تشجيع الطاقة النووية أو الطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة النووية، وهذا في تراجع من طرف الاتحاد الأوروبي على توجهاته الإيكولوجية، وهذا ما كشفت عنه أيضا أورسولا فون دير لاين عند حديثها للبرلمانيين الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي أخطأ عندما شجع التوجهات الصديقة للبيئة، وبالتالي يمكن من بين السيناريوهات المطروحة هو العودة إلى المصادر التقليدية غير صديقة للبيئة من أجل تطويق هذه الأزمة الطاقية. ولكن في المجمل الاتحاد الأوروبي السيناريو الذي يعتمده حتى الآن هو الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية على المواطن الأوروبي.
1: من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي، شكرا لك على هذه المداخلة. الخطوط المغربية تعيد هيكلة رحلات في ظل استمرار أزمة الطاقة، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها صناعة الطيران عالميا. أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق عددا من الرحلات الدولية مؤقتا بعد ما قفزت أسعار وقود الطائرات بفعل أزمة مضيق هرمز وأيضا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. القرار يأتي في وقت تعيد فيه شركات طيران حول العالم تقييم شبكاتها التشغيلية مع ارتفاع الكلفة وتراجع الطلب على بعض الوجهات وسط مخاوف من اتساع تأثير أزمة الوقود على أسعار السفر وحركة النقل الجوي. يشمل التعليق رحلات تربط مراكش بكل من مارسيليا، ليون وبوردو وبروكسل، وأخرى تربط الدار البيضاء ببطرات إفريقية، إضافة إلى خطين يربطان طنجة ببرشلونة. وسجل معدل التضخم السنوي في المغرب خلال أبريل 2026 أعلى مستوى له منذ فبراير 2025 في ظل تصاعد الضغوط على الأسعار، خاصة في قطاع النقل الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 8.4% على أساس سنوي. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر أزمة الوقود الحالية على أسعار السفر وحركة النقل الجوي في شمال إفريقيا؟ للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من المغرب مراسلنا عبد الصمد شطيوي. أهلا بك عبد الصمد. إذن متى يبدأ تطبيق قرار تعليق الرحلات؟ يعني هل تم تحديد مدة زمنية واضحة لهذا الإجراء؟
3: فعليا تم بدء تفعيل هذا القرار و عاينا تعليقا لعدد من الرحلات التي ذكرت في البيان الرسمي التي أصدرته الشركة الوطنية أي الخطوط الملكية المغربية الفاعل الوطني للنقل الجوي. وهذه الخطوط التي ذكرت سواء ما تعلق منها من مطارات محلية بالمغرب من طنجة ومراكش أو من المطار الوطني الكبير الدار البيضاء باتجاه فرنسا أو باتجاه دول أوروبية بعينها، فعلا تم تعليق العمل به العمل في اتجاهها ولم يعد بالإمكان حجز تذاكر بشأنها. مدة هذا القرار المؤقت كما وصفته الخطوط الجوية الملكية المغربية لم تحدد مدته بشكل دقيق، لكن بدأ على الأقل بحسب تعبير الشركة بدأ مفتوحا إلى أجل تظهر فيه وتتدقق في الوضعية على مستوى الشرق الأوسط، خصوصا ما يتعلق بإمدادات الطاقة وتأثيراتها، وأيضا طيب. ما يتعلق بأسعار الكيروسين وقود الطيران الذي لوحظ ارتفاع كبير جدا خاصة على مستوى أسواق الطاقة المغربية.
1: يعني عبد الصمد سؤال، هل تراجع الطلب على بعض الوجهات كان عاملا حاسما في اتخاذ هذا القرار؟
3: نعم بالطبع، هذا ما أوردته تحديدا الشركة، وقالت بأن إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرته على الأسواق المحلية وعلى سعر الكيروسين الذي تضاعف في المغرب، نتحدث تقريبا عن أنه وصل لنحو 187 دولار تقريبا، بينما كان في السابق ما بين 70 إلى 90 في الأقصى، نتحدث عن الضعف تقريبا وأكثر من ذلك. قالت بأنها وأضافت بأن أيضا انخفاض الطلب على هذه الوجهات في هذه المرحلة بالضبط، نتحدث عن الصيف، جعلها تأخذ هذا القرار وتعلق هذه الرحلات باتجاه 12 وجهة على الأقل، خاصة في هذه المرحلة الخطوط الجوية تبدو تشتغل باستراتيجية تجارية إن صح التعبير بديلة، وتعوض الخسائر التي ربما قد تطالها بسبب التطورات في الشرق الأوسط، وهي أنها استبقت الأزمة وغيرت رحلاتها وعلقت في اتجاه الرحلات أو اتجاه المناطق التي ينخفض عليها الطلب، بينما عززت وجودها في اتجاه الاتجاهات التي ينشط عليها الطلب خصوصا في فصل الصيف، ونعلم فصل الصيف يشهد طيب. أو تشهد المطارات المغربية
1: إقبالا
3: كبيرا سواء إلى المغربي أو من المغرب في اتجاه.
1: هل هناك مخاوف من توسيع قائمة الرحلات المعلقة إذا استمرت أسعار الوقود بالارتفاع؟
3: بحسب ما حاولنا استقائه في الحقيقة لم يتم تحديد ما إذا كانت الخطوط الملكية تضع بحسبانها خطة لتوسيع تعليق رحلاتها باتجاه دول أخرى، وقالت بأن إلى حد اللحظة القرار يشمل 12 وجهة ويشمل هذه الفترة بالذات، وهي الآن تشتغل على الوجهات البديلة في انتظار على الأقل هذه الفترة فترة الصيف التي تنشط الطلب باتجاه وجهات بديلة قد تعوض الخسارة أو خسارة إن صح التعبير تعليق هذه الرحلات باتجاه هذه الوجهات الاثني عشر. لكن بحسب خبراء تبقى كل الأمور واضحة، كل أمور مطروحة في اتجاه الارتفاعات وفي اتجاه الظرف غير المستقرة التي تشهدها أسعار الطاقة في العالم.
1: ذكرت قبل قليل لتعويض الخسارة، طب لماذا لم تلجأ الخطوط الملكية المغربية حتى الآن إلى مثلا رفع أسعار التذاكر رغم ارتفاع التكاليف؟
3: صحيح، منذ شهر يناير تقريبا يبدو بحسب الخبراء أن هذه الشركة، الشركة الوطنية المغربية، أبدت صمودا قويا باتجاه تقلبات الأسعار في الطاقة في أسواق العالمية، لكن بعد 5 أشهر من هذا الصراع من تأثيرات متصاعدة متباينة اضطرت الشركة إلى البدء فعليا بالتراجع وبتخفيض وجهاتها باتجاه وجهات أكثر نشاطا وأكثر حيوية، وهذا القرار تعزيه مصادرنا إلى أنها أبدت الصمود باتجاه خياراتها الاستراتيجية باتجاه دول إفريقية بعينها وباتجاه دول أوروبية أيضا التي يقيم فيها عدد من المغتربين المغاربة على الأقل في الفترة السابقة، لكن الآن ونحن نقترب من عملية مرحبة التي تشهد عودة أكثر من 5 ملايين مغربي تقريبا سنويا، يبدو الرهان الآن على هذه الوجهات التي ستستقطب المغاربة وتوفر لهم هذا النقل الجوي وربما تجنبهم تبعات ارتفاع الأسعار، علما بأن الخطوط الملكية المغربية لحد الساعة لم تزد ولم ترفع في سعر تذكرتها أو تذاكرها على العموم إلى حد اللحظة أقول، أو على الأقل لم يصدر بيان بشأن نيتها في رفع الأسعار على الأقل في المستوى المنظور، لكنها لم تقدم على ذلك نظرا للخيارات الاستراتيجية التي وضعتها مسبقا والتي تقول بأن على الأقل لا زالت محددة في هذه الظرفية، ظرفية الصيف، إلى حدود اتضاح الأوضاع وتبيان ما إذا كانت التطورات تزيد الأمور تعقيدا وتزيد أسعار الطاقة التهابا كما يلاحظ في الآونة الأخيرة.
1: من المغرب مراسلنا عبد الصمد الشطيوي، شكرا لك على هذه المداخلة. أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر منذ 4 عقود، المشروع وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سيوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة عن الخامات التعدينية في مصر، بما يسهم في طرح فرص استثمارية جديدة أمام شركات البحث والاستكشاف. المسح الجوي سيعطي 6 مناطق جغرافية تشمل شمال الصحراء والشرقية وجنوبها وسيناء وشمال الصحراء الغربية وجنوبها، إضافة إلى منطقة أبو طرطور في الوادي الجديد. وستنفذ أعمال المسح شركة إكسكاليبر الإسبانية بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة درونتك باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة. شركة أكس كاليبر نفذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في 6 قارات، وتتمتع بخبرات في جمع وأدماج وتحليل البيانات الخاصة بالمعادن. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.